عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي نفر من قومي، فقال: أبشروا وبشروا من وراءكم أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقا دخل الجنة. فخرجنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم نبشر الناس، فاستقبلنا عمر بن الخطاب فرجع بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردكم؟ قالوا: عمر. قال: لم رددتهم يا عمر؟ فقال عمر: إذن يتكل الناس. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا الكبائر وسددوا وأبشروا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلفوا بالله وبروا واصدقوا، فإن الله يكره أن يحلف إلا به. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية السمحة. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت. عن أبي أمامة قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال: يا رسول الله، فما الإثم؟ قال: إذا حاك في صدرك شيء فدعه. عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أوصني. قال: اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. عن عمرو بن عبسة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الهجرة أن تهجر ما كره ربك عز وجل. عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم، سورة الحاقة كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، سورة الحاقة كاملة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة الأعراف.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة اف ام. حديث يروى، اثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. انتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 94.
1: باب بيع الفضة بالفضة. الحديث 1038. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. باب بيع الدينار بالدينار نسأ. الحديث 1039. عن أبي سعيد الخدري أنه قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقيل له: إن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد لابن عباس: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكنني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. باب بيع الورق بالذهب نسيئة. الحديث 1040. عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم أنهما سئلا عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني. فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. باب بيع المزابنة. الحديث 1041. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيع الثمر بالتمر. الحديث 1042. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وأخبرني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. الحديث 1043. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. الحديث 1044. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. الحديث 1045. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراد، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. الحديث 1046. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. فقيل: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة. الحديث 1047. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي، ف فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. الحديث 1048. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. باب بيع المخاضرة. الحديث 1049. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

0: يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن مع الآية 96 بعد 100 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أن يعني إيتوا بها تامة غير منتقصة بأركانها بعباداتها بتفاصيلها، وأتموا الحج والعمرة لله، النية خالصة لوجه الله، لا من أجل أن يقال حاج ولا اعتمر ولا غلا. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الحصر قد يكون تعطل المواصلة، الحصر قد يكون سيول وأمطار تقطع الطرق، وقد يكون عدوا، يعني الحصر له أسباب عديدة. فما استيسر من الهدي، يعني معناها التغى الحج فتقدم هديا كفارة عن عدم إتمام الحج. فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني الهدي وصل إلى الكعبة إلى مكة، فساعتها جاك الخبر فتحلق رأسك. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. مريض ما بيقدرش يحلق له، متألم ولا غيره، أو به أذى من رأسه، يعني الأذى أسباب كثيرة، موجود أذى والسلام، يعني بأي سبب ممكن أن يقدم فدية، بمعنى يخدم المجتمع مقابل الرخصة التي استفاد منها، يقدم للمجتمع مالا. إخواني، هذا مجتمع التكافل والتكاتف والتآخي. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام إن معكش فلوس، أو صدقة نفس الشيء، أو نسك طبعا، أو مال تؤديه الصدقة يعني للفقراء، التواصل الاجتماعي دائما، العبادات ترنو بالنظر إلى المجتمع وخدمة المجتمع. فإذا أمنتم ذهب الخوف من مطر أو سيول أو إلى آخره. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. بنوي الحاج لويت العمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا فما استيسر من الهدي، يعني ممكن جمل، ممكن ينزل إلى غنم خروف، هذا أنت وطاقتك. فمن لم يجد مثل هذا الهدي، يعني فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ومن فضل الله يعني كنت أفعل هذا، ما كانش فيه الوفر من المال، لكن أريد أن أحج وأعتمر إلى آخره، ما تيسر طبعا، فأصوم 3 أيام ثم 7 إذا رجعت، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا لمن، هذه الرخصة لمن كان أهله غير حاضرين، بمعنى في بلاد أخرى كالشام وغير الشام بلادنا مثلا. واتقوا الله، في ختام الآية الكريمة، واتقوا الله، يا سلام، بتكلم عن الحج، كل يعني ديننا تقوى لله عز وجل، في عبادتك تقوى الله، في معاملاتك تقوى الله، في حركتك تقوى الله. واعلموا أن الله شديد العقاب، يا سلام. طب شديد العقاب ليه؟ لأنه قد تستغل الرخص فبصير نوع من الاستهتار مثلا، أو قد يكون له نيات غير خالصة في الحج، يعني بعض الناس مؤذي في الحج وغير الحج. ولذلك واعلموا أن الله شديد العقاب لمن قصر، لمن آذى في الحجيج أو تآمر إلى آخره. تقبل الله منا ومنكم وعفى عنا وعنكم، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، نحن في مناسبة هجرة سيد الأنام عليه أتم الصلاة والسلام، فحياة النبي صلى الله عليه وسلم تتميز من حياة العظماء من القادة والمصلحين بأن حياته صلى الله عليه وسلم كل ما فيها من أقوال أو أفعال أو إقرار أو مواقف تعد قدوة وتشريعا، فقد عصمه الله جل جلاله عن الخطأ في أقواله وفي أفعاله وفي مواقفه، فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا في أقواله. أما في أفعاله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو مبلغ مرتين، مبلغ مرة بأقواله وهي أحاديثه الشريفة، مبلغ مرة بأفعاله وهي سيرته المعطرة. أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء، إن الظروف التي أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم والأحداث التي واجهها هي ظروف وأحداث خلقت وقدرت بعناية تامة وبحكمة بالغة ليقف النبي صلى الله عليه وسلم منها الموقف الكامل الذي ينبغي أن يقفه الإنسان ليؤكد إنسانيته وليحقق غاية وجوده. إن هذه الظروف وتلك الأحداث، الآن دققوا، من شأنها أن تتكرر. الذي واجه النبي يواجه المسلمين، من شأنها أن تتكرر، ولأن طبيعة النفس واحدة، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، ولأن معركة الحق والباطل ومعركة الخير والشر ومعركة الإيمان والكفر معركة قديمة ومستمرة، وأن الإنسان هو الإنسان في أي زمان ومكان، إنه يكرر نفسه في ارتفاعه وفي انحطاطه، في قوته وفي ضعفه، في إيمانه وفي كفره. لذلك كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الظروف التي أحاطت به ومن الأحداث التي واجهها هو الموقف الذي يريدنا الله أن نقفه. إذا أحاطت بنا تلك الظروف أو واجهتنا تلك الأحداث، إذن هناك حالات متكررة خلقت في عهد النبي ليقف النبي منها موقف المشرع، ومن شأنها أن تتكرر، فإذا تكررت علينا أن نقف منها كما وقف النبي. لذلك أيها الإخوة، فرق كبير بين أن تعالج مناسبة الهجرة من وقائعها وهي معروفة تماماً لكل المسلمين، وبين أن تعالج من دروسها المستفادة. أيها الإخوة الكرام، الدرس الأول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ظلم النفس أشد أنواع الظلم. ظلم النفس يعني أن تخسر الدار الآخرة، ظلم النفس يعني أن تخسر الأبد، ظلم النفس يعني أن تخسر الجنة التي خلقت لها. هذا أشد أنواع الظلم. فالله عز وجل يقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الرد الإلهي يوم القيامة، الرد الإلهي على هذا العذر الواهي: كنا مستضعفين في الأرض. ويمكن أن نفهم معنى المستضعفين على نوعين: قد تكون في مجتمع ترتكب فيه المعاصي على قارعة الطرقات، أينما التفت واجهت معصية، إلى أن تألف المعصية، إلى أن تراها سلوكا طبيعيا، إلى أن تعذر العصاة. أنت في هذا المجتمع المفعم بالمعاصي والآثام والفجور
والانحراف والشهوات والأهواء والنزوات، أنت في هذا المجتمع ضعيف أمام نفسك، لم تستطع أن تقاوم فسقطت مع من سقطوا، لم تستطع أن تقف موقفا آخر فانغمست مع من انغمسوا، هذا نوع من الاستضعاف، ضعيف أمام نفسك في مجتمع يضج بالشهوات، يضج بالانحرافات، يضج بالضلالات. والمعنى الآخر أن تكون في مجتمع لا تستطيع فيه أن تعبد الله، المجتمع الذي يحول بينك وبين عبادة الله إما ضعفا من الداخل وإما قمعا من الخارج، هذا المجتمع ينبغي أن تغادره، لأنه حال بينك وبين عبادة الله، لأنه حال بينك وبين سر وجودك، لأنه حال بينك وبين علة وجودك، لأنه حال بينك وبين المهمة الأولى التي خلقت من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حينما تصح عقيدتك وتعلم علم اليقين أنك مخلوق لعبادة الله، وأن هذه الدنيا ممر للآخرة، وأن الدنيا فيها يدفع ثمن الجنة، لأن الله عز وجل يصف أهل الجنة فيقول: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. فدخلنا الجنة، ما سبب دخولها؟ وأورثنا الأرض، في الأرض عرفنا ربنا، في الأرض استقمنا على أمر ربنا، في الأرض أنفقنا من أموالنا، في الأرض تقينا ربنا، وأورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. لولا الدنيا لما كانت الجنة. فأشد أنواع الظلم أن تظلم نفسك فتخسر الآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فأي مجتمع يحول بينك وبين أن تعبد الله ينبغي أن تغادره. الأصل أن تصلحه، الأصل أن تغيره. فإذا كنت ضعيفاً أمامه، إما ضعفاً داخلياً وإما ضعفاً خارجياً، الضعف الداخلي أنك في مجتمع ترتكب فيه المعاصي والآثام على قارعة الطرقات، لا تستطيع أن تقاوم ولا أن تصمد، ثم تبرر لهؤلاء العصاة، ثم تألف معصيتهم، ثم تعتذر عنهم، ثم تنغمس مثلهم. هذا مجتمع ليس مجتمعاً قمعياً، لكنك ضعفت أمام نفسك من كثرة المعاصي والآثام، هذا المجتمع ينبغي أن تغادره. أيها الإخوة الكرام، حينما تكون مستضعفاً إما أمام نفسك وإما أمام قوة قمعية وعلة وجودك أن تعبد الله، ينبغي أن تعبده وأن تغادر هذا المجتمع. هذه حكمة الهجرة، أنت مخلوق لعبادة الله، فأي شيء يحول بينك وبين هذه العبادة ينبغي أن تزيله، إما أن تزيله وإما أن تزول عنه. إن كنت قويا ينبغي أن تزيل هذه العقبة، وإن كنت ضعيفا ينبغي أن تتحول عن هذا المجتمع. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ما المكان الذي ينبغي أن تقيم فيه؟ في نص هذه الآية، وهذا كلام خالق الأكوان، ما المكان الذي ينبغي أن تقيم فيه؟ هو المكان الذي تستطيع أن تعبد الله فيه، هو المكان الذي تستطيع أن تحجب بناتك فيه، هو المكان الذي تستطيع أن توجه أولادك الوجهة الإسلامية، هو المكان الذي تستطيع أن تصل منه إلى الجنة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ما الذي شدكم إلى مجتمع ما؟ الغنى والرفاه والجمال والمغريات
هذا الذي يؤثر دنياه على آخرته، ستأتيه لحظة من لحظات حياته يذوب من شدة الندم. لذلك من أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله. وقد يقول قائل: أنا أقيم معهم ولا أتأثر بهم. نقول: يا أخ، المراهنة ليست عليه بل على أولاده. وقد سمعت فتوى من أحد علماء العصر أنه إن لم تضمن أن يكون ابن ابن ابنك مسلماً لا ينبغي أن تقيم في هذه البلاد. وكنا في مؤتمر في بلد غربي بعيد. إن لم تضمن أن يكون ابن ابن ابنك مسلماً لا ينبغي أن تقيم في هذه البلاد. ومرة في عقد قران ذكرت هذه الفتوى لهذا العالم، فقام أحد المقيمين في تلك البلاد ونزلت من عينه دمعة. قال: تقول ابن ابن ابني، ابني ليس مسلما، تتحدث عن ابن ابن الابن، ابني الذي من صلبي ليس مسلما. فيا أيها الإخوة الكرام، ليست القضية مبدئيا معك، ولكن مع أولادك، ولكن مع من هم امتداد لك، ولكن مع من تشقى بشقائهم وتسعد بإسعادهم، مع من هم صدقتك الجارية. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. ماذا تظنون أيها الإخوة أن الله توعد أولئك الذين ضعفوا، أو مع الذين ضعفوا أمام قوة قامعة في مجتمع الإلحاد في الشرق؟ ماذا تصنع مع هؤلاء؟ ما هو الوعيد الذي توعد الله أولئك؟ قال: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أرأيتم إلى العقاب ينبغي أن يتناسب مع عظم الجريمة؟ ضيعت زوجتك، وضيعت أولادك، وضيعت من حولك من أجل أن تقول البلاد جميلة والأسعار رخيصة والمركبات رخيصة والحقول خضراء والملاعب رائعة، من أجل بهرج وزخرف وشيء يزول بعد حين ضيعت آخرتك. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: وهذه نعمة لا تعرفوها أبداً إلا إذا غادرتم هذا البلد الطيب. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: رأيت عمود الإسلام قد سل من تحت وسادتي، فأتبعته بصري فإذا هو بالشام. فعليكم بالشام في آخر الزمان. فإذا كنت في مجتمع تستطيع أن تصلي، تستطيع أن تعبد الله، تستطيع أن تستمع إلى الأذان، تستطيع أن تحضر مجلس علم، تستطيع أن تحجب بناتك دون أن يسألك أحد، تستطيع أن تقيم الإسلام في بيتك وفي متجرك وفي معملك، إذا كنت في مثل هذا المجتمع ينبغي أن تتحمل كل متاعبه لقاء أنه ينتهي بك إلى الجنة إن شاء الله. لا توازن بين بلد من العالم الثالث فيه متاعب كثيرة كشأن كل بلد في العالم الثالث، وبين بلد متقدم رائع فيه كل شيء، لكنك في هذا البلد الرائع تخسر آخرتك. أيها الإخوة الكرام، من علامات عقل الإنسان أن ينظر إلى المستقبل البعيد. الأغبياء يعيشون الماضي دائما، والأقل غباء يعيشون الحاضر. أعمالهم ردود أفعال، لكن العقلاء يعيشون المستقبل. أيها الإخوة الكرام، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني أنت حينما تعيش في بلد دخلك فلكي والبلاد جميلة، لكن لا تستطيع أن تقنع ابنك بالإسلام، لا تستطيع أن تقنع ابنتك بالحجاب، لا تستطيع أن تبين عظمة هذا الدين، في دماء هؤلاء الذين يعيشون في هذه البلاد كرية حمراء وكرية بيضاء وكرية تعظيم لهذه البلاد وتاريخ البلاد وأمجاد البلاد. هذا الانتماء خطير جدا. فالأب الذي على وشك أن يغادر الدنيا فيرى أولاده وبناته بعيدين بعد الأرض عن السماء، عن دينهم وعن أمتهم
وعن جنة ربهم يصيبه من الألم ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. نحن الآن بحاجة إلى هجرة. نحن ندعو الجاليات الإسلامية المقيمين في بلاد استمرأوا العيش فيها أن يعودوا إلى أوطانهم، أن يعودوا إلى بلاد المسلمين ليسهموا في حمل هم المسلمين، ليسهموا في رفع المستوى الذي يليق بالمسلمين. أيها الإخوة الكرام، إذا تعلمنا الهجرة أن الإنسان إذا تنازعت فيه النوازع الأرضية والنداءات السماوية عليه أن يؤثر الجانب الأسمى والأبقى، فلا أحد يستطيع أن ينجيه من عذاب الله ولا عذر له. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أيها الإخوة، الهجرة في حقيقتها موقف نفسي قبل أن تكون رحلة جسدية. للتوضيح أيها الإخوة، لك أن تسافر إلى بلاد الغرب، لك أن تطلب العلم تنفع به المسلمين، لك أن تجمع المال الحلال لتعين به المسلمين، لكن لا ينبغي أن تنوي الإقامة الأبدية. هنا المشكلة، ينبغي ألا تنوي الإقامة الأبدية. اذهب وتعلم وتاجر وعد وكن قوة للمسلمين، ولا تتخلى عن أبناء دينك ولا عن أبناء أمتك. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. أيها الإخوة الكرام، الهجرة في حقيقتها موقف نفسي قبل أن تكون رحلة جسدية. إنها هجران للباطل وانتماء للحق، إنها ابتعاد عن المنكرات وفعل للخيرات، إنها ترك للمعاصي وانهماك في الطاعات، إنها انتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص

كل من هجر ما نهى الله عنه عددته مهاجرا، وأنت في بلدك من دون أن تتجشم مشقة مغادرة البلد، إذا هجرت ما نهى الله عنه فأنت مهاجر. بل إن الحديث القدسي الصحيح: عبادة في الهرج، يعني في زمن الفتنة، كهجرة إلي. إذا كانت الطرقات ممتلئة بالفتن فأووا إلى الكهف، وكهف هذا الزمان مسجدك، وكهف هذا الزمان بيتك، أدخل بيتك وأقم أمر الله فيه. أيها الإخوة الكرام، إذا كان باب الهجرة من مكة إلى المدينة قد أغلقه النبي بعد الفتح، لا معنى أن تذهب الآن إلى مكة وأن تركب مركبة إلى المدينة وتقول أنا مهاجر، شيء مضحك. لا هجرة بعد الفتح، ولكن باب الهجرة مفتوح إلى يوم القيامة. بين كل مدينتين يشبهان مكة والمدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كنت في زمن استعرت فيه الشهوات وكثرت فيه الفتن وعم فيه الفساد، إن عبادة الله المخلصة الصادقة في هذه الأجواء الموبوءة تعد هجرة خالصة إلى الله ورسوله. مرة ثانية، في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه الإمام مسلم والترمذي: عبادة في الهرج كهجرة إلي. أيها الإخوة الكرام، لا بد من أن يكون هذا الدرس واضحا تماما. علة وجودك عبادة ربك. لماذا خلقت في الدنيا؟ من أجل أن تعرف الله، فإذا عرفته عبدته، فإذا عبدته سعدت به في الدنيا والآخرة. هذا هو ملخص ملخص الملخص: تعرفه فتعبده فتسعد بقربه في الدنيا والآخرة. إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم. فأي مجتمع حال بينك وبين عبادة الله؟ إن كنت قويا ينبغي أن تصلح، إن كنت قادرا ينبغي أن تزيل كل عقبة أمام عبادة الله، وإن كنت ضعيفا ينبغي أن تغادره، إما أن تزيل هذه العقبات وإما أن تزول عنه. أنجو بنفسه. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: فوالله فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.

والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الإسراء إلى الآية 98. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما

أخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من أول سورة الإسراء إلى الآية 98.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خيرة الله من خلقه، وصفوة الله من عباده، خاتم أنبياء الله ورسله، سيدي وسيدكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، واجزي اللهم سادتنا الصحابة البررة خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أما بعد، فنستفتح بالذي هو خير. تلوت في الحلقة السابقة آيات لم تفسر جميعها، ونكمل اليوم إن شاء الله الآيات التي تليت في الحلقة السابقة. بعد أن سمع الرجل من سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم تأويل الرؤيا، وخبر سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم فيه كثير من الحكم والمواعظ لمن أراد أن يكون له قلب، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وصلنا في تفسير الآيات الكريمات إلى قول الله تبارك وتعالى: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وهو كناية عن الرخاء. وسمع الملك ما أول به سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم تأويل رؤيا، فقال: ائتوني به. وذهبوا ليخبروه بهذه البشرى، وهو أن الملك يطلبه. وهنا العظمة، وهنا الحكمة، وهنا الرزانة، وهنا الدين، وهنا كل ما يمكن أن تتمناه ويتمناه كل واحد من الناس. كان يظن أن سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم حينما يسمع دعوى الملك له أن يلبي سريعة وأن يفرح بهذه الدعوة، حتى إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رحم الله أخي يوسف، ولو كنت مكانه لأجبت الدعوة. هذا اعتراف بما لسيدنا يوسف من فضل يعترف به سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. سيدنا يوسف لم يجب دعوى الملك، بل قال للذي جاءه يخبره بتلك البشارة: ارجع إلى ربك، أي ارجع إلى سيدك إلى الملك، ولتسأله عن تلك النسوة التي قطعن أيديهن وكن في كيد عظيم، فكيدهن عظيم، إن ربي بكيدهن عليم. ورجع هذا إلى الملك وأخبره بما كان من سيدنا يوسف. قال: إنه يطلب منك أن تأتي بالنسوة التي قلن ما قلن واتهمنه بما كان من قبل. فجمع الملك النسوة وقال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ أخبرنني بتلك القصة. فقال النسوة جميعا: حاش لله. وهذه كلمة تعظيم لله وتبرئة لسيدنا يوسف: ما علمنا عليه من سوء. وانظروا إلى دقة القرآن الكريم وبيانه يا أخوة، لم تقل النسوة ما علمنا عليه سوءا، وإنما قلنا ما علمنا عليه من سوء، وشتان بين العبارتين. ما علمنا عليه سوءا يعني يمكن أن يكون هناك بعض السوء، لكن ما علمنا عليه من سوء لم يحدث منه أي شيء، حتى مهما كان صغيرا لم نر عليه أي مؤاخذة، أي ملحوظة من الملحوظات. ما علمنا عليه من سوء. وهنا تنطق امرأة العزيز وتقول: أنا راودته عن نفسه. قلنا: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز: أنا راودته عن نفسه، واعترفت بما كان منها، وإنه لمن الصادقين فيما قال حينما قال: هي راودتني عن نفسي، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. كثير من الكاتبين في القديم والحديث يقول إن هذا القول قول سيدنا يوسف، قال: ليعلم أني لم أخن العزيز الذي كنت عنده بالغيب، والله لا يهدي كيد الخائنين، الله لا يمكن يهدي كيد الخائنين، لأن الله لا يحب الخائنين. ثم: وما أبرئ نفسي، لأن النفس دائما تأمر بالسوء. ولكن الحقيقة يا أخوة أن هذا الكلام ليس لسيدنا يوسف، وإنما هو لامرأة العزيز. هذا الذي أرجحه لكم، وهذا الذي لا معدل عنه ولا محيد عنه ولا يقبل غيره. امرأة العزيز تقول: أنا راودته عن نفسي، وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم يوسف أني وإن كنت اتهمته في حضوره فقلت إنه هو الذي راودني عن نفسي، وقلت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، لكني الآن وهو غائب عني وهو في السجن أعترف بأنني لم أخنه بالغيب، لأن الله لا يهدي كيد الخائنين، ولقد ندمت على ما كان مني من قبل، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، وكانت نفسي قد أمرتني بهذا السوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. الكلام هذا إذن هو كلام امرأة العزيز، وليس كلام سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم. ولما سمع الملك ازداد إعجابا بسيدنا يوسف، وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. هناك في المرة الأولى يا أخوة قال: وقال الملك ائتوني به فحسب، لم يقل غير هذا. أما الآن بعد أن سمع ما سمع وعرف عظمة سيدنا يوسف، وعرف براءته، وعرف أنه ظلم وأنه أدخل السجن ظلما وعدوانا، قال هذه الجملة الزائدة التي لم يقلها من قبل: أستخلصه لنفسي. هناك قال: ائتوني به فحسب، أما هنا فقال: ائتوني به أستخلصه لنفسي، أريد أن يكون عندي، أفيد من خبرته وأفيد من عفته وأفيد من صدقه، أستخلصه لنفسي. ما أجمل هذه الجملة يا أخوة، هذا هو الصدق، هذه هي المروءات، هذه نتيجة العفة. نعم يا أخوة، إي والله، قلت لكم في قصة سيدنا يوسف عبر ومواعظ وفوائد. فلما جاء وكلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. صفتان عظيمتان: مكين تحتل منزلة في قلوبنا، أمين بعد أن سمعنا ما سمعنا. وهنا يقول سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم: اجعلني على خزائن الأرض، لأنه يعلم أن 7 سنين والسبع التي بعدها سيكون لها شأن كبير وعظيم اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ لكل ما يخرج ولكل ما يدخل، عليم ببواطن الأمور وظواهرها. هذه صفات أربع، اثنتان من الملك واثنتان من سيدنا يوسف. أما الصفتان من الملك مكين أمين، وأما الصفتان اللتان ذكرهما سيدنا يوسف حفيظ عليم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يقول الله تبارك وتعالى مثنيا على عبده يوسف: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، حينما كان أميرا على هذه الخزائن كلها يتبوأ منها حيث يشاء ويأخذ ما يشاء. يقول الله: نصيب برحمتنا من نشاء. ومن هؤلاء يوسف عليه السلام، ولا نضيع أجر المحسنين، لأن الإحسان صفة من أعظم الصفات التي يحبها الله. ألم يقل سيدي وسيدكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا في الدنيا، أما في الآخرة: ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وكان من أوائل هؤلاء يوسف صلى الله عليه وسلم. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا

قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. اضطر الناس من البلاد المجاورة لمصر أن يأتوا مصر من أجل أن يأخذوا القوت الذي لا بد منه. ومن هؤلاء إخوة يوسف جاءوه وكانوا كثيرين 10، فدخلوا عليه فعرفهم لكنهم لم يعرفوه بالطبع، وحدثوه قصتهم وقالوا له: نحن أبناء يعقوب ولنا أخ آخر بقي عند أبيه ولم يأتي معنا. وقال يوسف كأنه ارتاب، أظهر أنه يرتاب في أمرهم: كيف؟ أمعقول هذا؟ فقال لهم: ينبغي أن تأتوا بأخ لكم من أبيكم، وقد رأيتم إكرامي لكم، وقد رأيتم ما خصصتكم به من وفادة طيبة وإجلال كريم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، لا تأتوا هذه البلاد أبدا. قالوا: سنراود عنه أباه، سنحاول أن نقنع أبانا أن يأتي معنا. وهم يعلمون أن حسرة يوسف لا زالت تهيمن على قلب أبيهم. وإنا لفاعلون، سنبذل كل جهدنا. أما سيدنا يوسف فقال لفتيانه، قال للذين عنده: اجعلوا بضاعتهم التي جاءوا بها، اجعلوها في رحالهم، ردوها إليهم. فكأنه أعطاهم ما أعطاهم دون أن يأخذ منهم شيئا. إذا انقلبوا إلى أهلهم اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم حينما يرجعون ويجدون أن بضاعتهم ردت إليهم، سيأتون بأخيهم لعلهم يرجعون.

0: قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
1: رجع هؤلاء إلى أبيهم وقصوا عليه ما كان، وقالوا: يا أبانا، لن نأخذ بعد اليوم قوتا منع من الكيل، فإذا أرسلت معنا أخانا فسيرجع لنا الكيل نكتل، أي سنأخذ كيلا زائدا، وإنا له لحافظون، سنحفظه وسيكون بالعناية والرعاية. وهنا يتذكر يوسف عليه الصلاة والسلام، أعني يعقوب، يتذكر ابنه، قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله خير حافظا، نعم يا أخوة، ووالله ليس هناك حافظ كما يحفظ الله تبارك وتعالى. اللهم احفظنا بحفظك الكريم وهو أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وجزى الله الصحابة البررة خير الجزاء. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
2: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى. شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكون متعلي عيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم عبر أثير إذاعة حياة FM وعبر منصاتها في السوشيال ميديا صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة FM. نبدأ رحلة تغطيتنا للمباراة الأولى لمنتخب النشامى أمام المنتخب النمساوي في نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. أهلا ومرحبا بحضراتكم. يوم 17 من حزيران يونيو لعام 2026، هذا اليوم صباح الأربعاء سيبقى محفورا في ذاكرة الأردنيين طويلا، لأنه الموعد مع المباراة الأولى لمنتخب النشامى في أكبر بطولة عالمية لكرة القدم على وجه الأرض، تقام مرة كل 4 سنوات. ومنتخب النشامى بين 48 منتخبا تلعب في نهائيات كأس العالم. للمرة الأولى في التاريخ المنتخب الأردني حرصت إذاعة حياة FM على أن تكون معكم في هذه التغطية. سنستمر حتى نهاية المباراة عبر السوشيال ميديا في التحليل وعبر الأثير في التحليل، وأيضا

نقل ووصف لمجريات المباراة لمن ربما على الطرقات الآن لم يتسنى له مشاهدة المباراة. نقدم لكم نرجو أن نقدم لكم يعني المفيد ونساهم في متابعتكم لواحدة من أهم مباريات المنتخب الوطني في تاريخ كرة القدم الأردنية. ودائما نقول على بركة الله، بسم الله وبإذن الله التوفيق يا رب لمنتخب النشامة في مباراة اليوم. اليوم يعني يحدون الأمل والتفاؤل والرغبة إن شاء الله في تقديم عرض يليق بالأردنيين، يليق بمنتخب بلادهم الذي شرفنا في المحافل الآسيوية والعربية، واليوم ننتظر منه أداء كبيرا إن شاء الله رجوليا كما اعتدنا منه في نهائيات كأس العالم.

0: صباح الخير لكل الأردنيين، لكل الأردنيين الذين لم يناموا ربما اليوم، والذين استيقظوا منذ ساعات الصباح الباكر لمتابعة منتخب النشامة. وهذا ليس غريبا عن الأردنيين والأردنيات الذين دائما كانوا السند للمنتخب الوطني وخلف المنتخب في كل المحافل. اليوم تغطيتنا للمباراة إن شاء الله، ويسرني أن يكون معنا فيها في الاستوديو واحد من نجوم الزمن الجميل لكرة القدم الأردنية، واحد من أبرز المهاجمين المتألقين في كرة القدم الأردنية، الكابتن أنس زبون. يسعد صباحك كابتن أنس، وأهلا ومرحبا فيك في إذاعة حياة FM.
1: سيدي يسعد صباحك، ويسعد صباحك التفاؤل إن شاء الله للمنتخب الوطني الأردني في مونديال كأس العالم إن شاء الله.
0: متفائل كابتن اليوم؟
1: إيش أكيد دائما متفائلين منتخبنا، لأن منتخبنا دائما المحافل الدولية نشوفه على أعلى مستوى، إن شاء الله غير نكون عند نقطة التفاؤل إن شاء الله.
0: إن شاء الله كابتن أنس، أنت خط أكثر من 70 مباراة دولية مع المنتخب الوطني، لا شك عشت رهبة البطولات الكبرى ككأس آسيا وبطولات أخرى. اليوم كأس العالم، حدث أكبر، يعني كيف يجب أن يدخل لاعبنا اليوم، وأنت تعرف طبيعة ونفسية والحالة الاجتماعية لكل لاعبينا، كيف يجب أن يدخل لاعبو المنتخب اليوم؟
1: احنا إن شاء الله أنه منتخبنا دائما هو في المحافل الدولية بدخل بنفسية عالية إن شاء الله، يعني ننسى الأيام السابقة اللي مرت علينا في المباريات الودية، والآن نركز على مباراة المونديال، وإحنا دائما متفائلين في منتخبنا في البطولات العالمية، ومن ضمن الآن الإنجاز الكبير اللي وصلنا له اللي هو وصولنا لنهاية كأس العالم، هذا إنجاز بحد ذاته، وإحنا دائما متفائلين منتخبنا، وإن شاء الله راح يكون حسن الظن للجميع.
0: برأيك التحضير النفسي كابتن المباراة قديش أهميته اليوم؟
1: مهم جدا، شوف العامل النفسي والذهن دائما مهم جدا في عالم كرة القدم، وانا اتوقع ان شاء الله نكون سلامي يكون ركز على هاي النقطه لانها مهمه جدا، لانه احنا عانينا فيها في مباراه في كاس اسيا وكاس العرب، لكن ان شاء الله اليوم يكون نتعدى هذا الموضوع، لانه العامل النفسي مهم جدا، وان شاء الله تكون نفسيه اللاعبين عاليه جدا، حتى لو نلعب مع منتخب عالمي على مستوى عالي وقوي ومهاريا وأفضل،
0: وخاصة كابتن أنس في ظل دعم كبير وتواصل يومي من سمو الأمير الحسين ولي عهد وسمو الأمير علي مع المنتخب دائما، رفع معنوياتهم، كلام إيجابي، طاقة إيجابية، هذا يعطي المنتخب واللاعبين أيضا دفعة جيدة أعتقد.
1: والله شوف احنا دائما احنا العائلة الهاشمية بقيادة جلالة الملك ولي العهد وسمو الأمير علي دائما وراء منتخبنا الوطني دائما في كل المحافل الدولية، وهذا ليس غريب عليهم لأنهم معروفين في الدعم المعنوي والنفسي للمنتخب في كل المباريات سواء كانت الرسمية أو الودية، وهذا شيء واضح، وحنا لاحظناه في خلال السنوات السابقة وجود اهتمام كبير من العائلة الهاشمية في منتخبنا، والأشياء اللي قدمها جلالة سيدنا ولي العهد وسمو الأمير علي للمنتخب، لاحظنا زيارة سيدنا ولي العهد الأمير حسين لمنتخبنا كانت دفعة معنوية وعالية ونفسية لمنتخبنا الوطني، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن في هذا المونديال إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. صباح الخير لكل الأردنيين الذين يتابعون، ولكل متابعين الكرام عبر السوشيال ميديا الذين يتابعون هذه التغطية المباشرة، بث مباشر لمباراة المنتخب الوطني مع نظيره النمساوي في المجموعة العاشرة، التي شهدت قبل قليل فوزا كبيرا للمنتخب الأرجنتيني على المنتخب الجزائري الشقيق بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. الأرجنتين متوقع يعني أن تتصدر المجموعة صراحة كابتن أنس، في ظل النجوم الكثر في مجموعتها، هي حامل لقب كأس العالم، وفي المقدمة أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي، لكن ثلاثة نتيجة كبيرة على الجزائر، لم نكن ربما نتوقع هذه النتيجة.
1: والله شوف المنتخب الجزائري منتخب الآن قوي ومعروف على مستوى العالم ومستوى الكرة الأفريقية، لكن احنا نلعب مع الجزائر، لعبت مع منتخب ذا مستوى عالي وموجود فيهم أسطورة ميسي اللي سجل هاتريك، وهي أول مباراة يمكن من زمن قديم ما سجل فريق هاتريك في مباراة واحدة، فميسي يعني كان أسطورة في المباراة، ومنتخب الأرجنتيني منتخب متوج قبل عدة سنوات في نهاية كأس العالم، وهذا ليس غريب على منتخب الأرجنتيني لأنه فريق عالمي وكل لاعبيته موجودين في أوروبا، مع وجود المنتخب الجزائري في لاعبين موجودين في منتخب أوروبا في الأندية الأوروبية، لذلك أنا بقول يعني هاي كرة القدم فوز وخسارة، نقول هارد لك للمنتخب الجزائري ومال مبروك للمنتخب الأرجنتيني، لكن صراحة المنتخب الأرجنتيني ظهر من مستوى الحقيقي أمام المنتخب الجزائري، لأنه يمكن المباراة في الكأس العالم السابق خسارته أمام المنتخب السعودي أعطته درس إنه في المباراة المهمة الأولى مباراة مهمة وذلك ظهر اليوم مستوى لائق يليق باسم سمعة منتخب الأرجنتين.
0: قبل ذلك المنتخب العراقي خسر من المنتخب النرويجي بأربعة أهداف مقابل هدف، يعني ارتكب لاعبو المنتخب العراقي الشقيق الكثير من الأخطاء الدفاعية ما أدت إلى هذه النتيجة الثقيلة، وخاصة المنتخب النرويجي استفاد من الكرات الرأسية كابتن فتميز في المباراة. أريد أن أتحدث الآن عن مباراة منتخبنا، هذا الأهم بالنسبة لنا في هذا الصباح. سنتحدث عن تشكيلة المنتخب كابتن أنس في حراسة المرمى، ولا مفاجأة في ذلك، يزيد أبو ليلى، إحسان حداد، عبد الله نصيب، يزن العرب ومحمد أبو النادي رباعي خط الدفاع، مهند أبو طه، نزار الرشدان، نور الرواب، عود الفاخوري وموسى التعمري، وفي المقدمة علي علوان. رأيك بالتشكيلة كابتن، هل هي التشكيلة الأنسب والمتوقعة لمنتخب النشام اليوم؟
1: شوف، أول التشكيلة هي تقريبا نفس التشكيلة الأخيرة لعبها منتخب الأردني في المباراة الأخيرة، نفس التشكيلة تقريبا، يعني هو الآن رسم خطته على طريقة اللعب اللي هو الأسلوب اللي بيستخدمه أو الفلسفة اللي بيستخدمها في مباريات كأس العالم. فالتشكيلة ما في شيء غريب عليها، لأنه هو اختار تشكيلته اللي لعبها بالمباراة الأخيرة، ونتمنى إن شاء الله يكونوا على قد المسؤولية ونظهر بالمستوى اللائق المعروف عنا في العالم، وظهور المنتخب الأردني بأحلى مستوى في هذه المباراة إن شاء الله.
0: نعم كابتن أنس، المنتخب النمساوي معروف عنه بالضغط العالي المكثف، كيف يجب أن نبدأ المباراة في ظل هذه التشكيلة؟
1: شوف، احنا لازم نكون مركزين في المباراة، ندخل، لأنه قلنا لك عامل النفسي والذهني مهم جدا، ندخل المباراة هي أول إنجاز للكرة الأردنية وصول لكأس العالم، ندخل المباراة بمستوى عالي، نبعد عن نقطة الرهبة الموجودة عندنا، وخاصة إنه في كأس العالم هاي المباراة، يعني مونديال، هذا مش أي بطولة أخرى. أهم شيء نكون عندنا نفسية عالية وعامل ذهني مهم حتى نكون على مستوى عالي ندخل أمام منتخب النمساوي، لأن منتخب النمساوي معروف مستوى، يعني معروف على مستوى عالي،
0: هو في التصنيف 24 عالميا كابتن، نحن في الموقع 63 عالميا.
1: حكينا أنه هو المنتخب النمساوي الآن هو مركزه 24 عالميا، يعني مستوى يعني عالي باعتبار، ولاعبين موجودين في في في أفضل الأندية في أوروبا، ووجود رالف المدرب الألماني في منتخب النمساوي عمل نقلة نوعية عالية جدا في المنتخب النمساوي، والآن هو بيستخدم أسلوب وفلسفة عالية جدا وحديثة في عالم كرة القدم. إن شاء الله إنه إحنا نحاول إنه نتفادى الأخطاء خاصة في البناء من الخلف، لأنه منتخب النمساوي من الناس الأسلوب اللي بيستخدمه هو أسلوب الضغط العالي والعكسي للفريق الخصم، فها لازم نركز عليها ونعرف كيف نتعامل معها ومع سيناريو المباراة.
0: تمام، إن شاء الله بالتوفيق. شكرا لكل من يتابعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهذا البث المباشر لمباراة منتخب النشامة، ونشاهد الجماهير الأردنية الكبيرة الموجودة في ساد سان فرانسيسكو باي أرينا في الولايات المتحدة الأمريكية، جمهور كبير يواكب منتخب النشامة، كما أيضا نتابع عبر مختلف مناطق المملكة كابتن أنس، جمهور كبير منذ الصباح الباكر يواكب المنتخب الوطني، زميلنا عدي القاضي في المدرج الروماني وشاهد هذا الحشد الكبير من الجماهير أتوا ليساندوا المنتخب الوطني ليشاهدوا المباراة. كابتن أنس، رسالة للجماهير الأردنية في هذا اليوم.
1: يا سيدي، احنا نتمنى إن شاء الله إنه جمهورنا، يعني هو دائما رقم 12 في في في في الساحة الكروية سواء في الداخل أو خارج أو في الملعب، إن شاء الله يكون الساند الأول دائما والأخير للمنتخبنا الوطني، وإن شاء الله إحنا نفرح منتخبنا الجمهور الأردني سواء في الملعب أو في مملكتنا الحبيبة، وإن شاء الله إنه الله يوفقنا ونكون عند حسن ظن الجميع وحالنا الفوز إن شاء الله، والله كريم إن شاء الله.
0: إن شاء الله نتمنى إن شاء الله التوفيق لمنتخب النشامة في هذه المباراة، والجماهير الأردنية متحفزة مستنفرة لبدء هذه المباراة التي ستنطلق بعد حوالي ربع ساعة تقريبا في استاد سان فرانسيسكو باي أرينا. درجة حرارة الملعب حاليا 18 درجة مئوية، حرارة جيدة أعتقد، يعني لا حرارة عالية ولا حتى،
1: هي تقريبا مناسبة لجونا الموجود في المملكة، يعني جو مناسب للعب، وإن شاء الله أنه تكون أمور طيبة ونكون على قدر المسؤولية إن شاء الله.
0: إن شاء الله مباراة مهمة لا شك، علينا أن نكون حذرين، نحن متفائلون كابتن لا شك، لكن علينا أن نكون حذرين، يعني بعض النتائج أعطتنا تفاؤل وبعض النتائج جعلتنا يجب أن نكون حذرين. قطر تعادلت مع سويسرا، المنتخب السويسري متطور جدا، تعادلت قطر بهدف لمثله. على المنتخبات الآسيوية إذا أردنا الحديث، اليابان تعادلت مع هولندا بهدفين لمثلهما، كوريا فازت على التشيك بهدفين مقابل واحد، لكن المنتخب العراقي خسر اليوم مع النرويج بهدف مقابل 4. يعني هل برأيك في البدايات يجب أن نكون في منطقتنا، نمتص الضغط النمساوي ونبني الهجمات المرتدة؟ كم من الضروري ألا نتلقى هدفا تحديدا في ربع الساعة الأولى؟
1: هو شوف، احنا لازم في بداية المباراة، احنا اي اول مباراة، دائما اول مباراة تكون صعبة لاي اي اي منتخب او اي فريق. احنا بنقول احنا ندخل نمتص حماس المنتخب النمساوي حتى نقدر نسيطر على الملعب زي ما يريد المدرب الوطني السلامي، لكن نحاول انه نتفادى اهم شيء زي ما حكينا لك الضغط العالي اللي بيستخدمه المنتخب النمساوي، ونقلل الاخطاءنا الخلفيه حتى ما نستقبل اي هدف. التركيز مهم جدا وعالي في المباراه، والعامل النفسي والذهني مهم جدا، وان شاء الله ان احنا نكون نحسن ظن الجميع ونمتص المنتخب النمساوي وتمشي الامور كما يشتهيها مدربنا ويشتهيها جمهورنا الحبيب في المملكة وفي خارج المملكة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طبعا المنتخب النمساوي مستمعينا متابعينا الكرام يضم الكثير من اللاعبين المتميزين، لكن أبرزهم مارسيل سابيتزر لاعب روسيا دورتموند الألماني حاليا، سبق أن لعب مع مانشستر يونايتد، لعب مع بايرن ميونخ. لديهم في خط الهجوم ماركو أورناتوفيتش، رغم يعني كبر سنه في 37 من عمره، لكن يمتلك خبرة كبيرة أيضا، وهو يلعب حاليا في نادي النجم الأحمر الصربي أو ريد ستار. لديهم كيفن دانسو لاعب توتنهام كابتن أنس، والشهير ربما الأشهر هو دافيد ألابا مدافع ريال مدريد وقائد المنتخب. لديهم كونراد لايمر أيضا لاعب بايرن ميونخ الظهير الأيمن. منتخب يمتلك الجودة، لكن كما قال جمال السلامي بالأمس، لا يعتمد على نجم محدد كأفراد، يعتمد على المجموعة، يعني مجموعة فريق النمسا كلها تشكل نجم.
1: هو بشكل عام يعني الأسماء اللي أنت ذكرتها كلها يعني خلينا نقول مراكز مختلفة في الملعب، لهم أدوار مهمة جدا، كلهم في يلعبوا في أفضل أندية من أفضل أندية في أوروبا. لازم إحنا نكون مركزين في المباراة لحد من حماس هذا وهؤلاء اللاعبين، وإن شاء الله إحنا نكون نحسن نظن الجميع. يعني الأسماء الموجودة هي في ريال مدريد، في توتنهام، في دورتموند، يعني ونجم الأحمر، يعني طيب. لاعبين على مستوى عالي.
0: لو سمحت سأنتقل مباشرة إلى استاد سان فرانسيسكو باي أرينا، معنا من هناك الزميل لؤي سامي ليحدثنا عن المباراة والأجواء في الملعب. لو زميلنا محمود لو نستمع إلى لؤي ماذا سيقول.
2: السلام عليكم ورحمة الله، الله يعطيكم ألف عافية. ما بعرف إذا الصوت عندكم أو لا.
0: الصوت واضح، الصوت واضح، تفضل.
2: طيب ما بعرف إذا شايفين برضو الأجواء في الملعب أجواء حماسية، التواجد الأردني، الجمهور الأردني في الملعب هو تقريبا الحجم الأكبر من الجمهور اللي هو الجمهور الأردني. احنا اليوم عملنا مسير من رابط المشجعين النشامة من ثلاث مدن كبيرة بولاية كاليفورنيا، وحاليا احنا في ليفايس ستاديوم في سان فرانسيسكو. اجواء حماسية، جمهور زي ما انت سامع حواليا في مشايف.
0: تمام لؤي، تمام.
2: موجودة في الملعب، الجمهور الاردني كبير، الحضور صراحة غير متوقع، اجواء حماسية، وبنتمنى الفوز اليوم ان شاء الله للنشامة، وان شاء الله نتيجة جميلة وفوز كبير اليوم للنشامة إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. شكرا لك الصديق والزميل لؤي سامي من استاد سان فرانسيسكو باي أرينا ومباراة المنتخب الوطني. كما تحدث لؤي كابتن أنس، الجمهور الأكبر في الملعب هو الجمهور الأردني، يعني هذه مفاجأة أولى.
1: سيدي إن شاء الله مفاجأة مش أولى هي ولا أخيرة، إنه مفاجأة الأجمل تكون بعد المباراة.
0: تمام.
1: إنه فوز منتخبنا أو ظهور بالمستوى اللائق اللي يظهر في دائما المنتخب الوطني، ويخرج الجمهور الأردني المعروف دائما بالسند للمنتخبنا الوطني يطلع فرحان من المباراة، وهذا ليس غريب عليهم، وهذا يعني رقم قياسي بوجود أفضل وجود منتخب جمهور منتخبنا على نسبة في الملعب، وهذا ليس غريب عليهم، وإن شاء الله أن نكون عن حسن ظنهم وننهي المباراة إن شاء الله صحنا بإذن الواحد لحد.
0: نعم طبعا مباراة لا شك مرتقبة، لمنتخب النشامة المباراة الأولى برسم المجموعة العاشرة، حوالي يعني 12 دقيقة على بداية هذه المباراة. إن شاء الله التوفيق لمنتخب النشامة فيها، المنتخب الذي يلعب للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم، بينما منتخب النمسا يعني بعد غياب حوالي 28 عاما منذ مونديال فرنسا عام 98 لم يتأهل إلى كأس العالم، الآن يعود. أيضا النمساويون لديهم طموح كبير، لكن بهمة النشامة إن شاء الله اليوم نحقق نتيجة إيجابية. فاصل وسنعود لنعيش هذه الأجواء الجميلة في هذا اليوم التاريخي والمباراة الأولى لمنتخب النشامة في نهائيات كأس العالم.
3: أصداء المونديال برعاية
4: شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: تحت رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، نتشرف بدعوتكم لزيارة أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن، جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية، الآلات والعدد واللوازم الصناعية، الكهرباء والأتمتة والإنارة والطاقة المتجددة، تكنولوجيا المياه وأنظمة إطفاء الحريق والتدفئة والتكييف. وجهتكم للقاء أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم. قاعات المعارض الدولية مكة مول عمان، من 15 إلى 18 من حزيران 2026، يومياً من الساعة 4 إلى 10 مساءً. المتميزون يلتقون كل عام في جاي ميكس. بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: أصداء المونديال برعاية
0: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: من جديد كل التحية لكم مشاهدينا مستمعينا الكرام أينما كنتم. أذكر بأننا الآن في تحليل لبدء المباراة، لكن عندما تبدأ المباراة سنكون في بث مباشر عبر الإذاعة فقط، عبر إذاعة حياة FM. تعرفون بسبب طبعا حقوق البث، وبالتالي لمن لا يستطيع ربما مشاهد المباراة أو على طريق السفر أو حاليا يقود سيارته أو في مكان لا تتوفر فيه شاشة مثلا، بإمكانه أن يستمع إلى الوصف التعليق على مجريات مباراة المنتخب الوطني والمنتخب النمساوي. اللاعبون يستعدون لدخول الملعب بعد أن أجروا عمليات الإحماء وأصبحت الأمور جاهزة. الجماهير الأردنية في المدرجات بالآلاف، إن شاء الله يا رب نطلب التوفيق إن شاء الله من رب العالمين في مباراة اليوم، مباراة للتاريخ إن شاء الله للمنتخب الوطني. توقعاتك كابتن أنس؟
3: يا سيدي إن شاء الله، أنه صراحة هو شعور لا يوصف. يعني أنا بطلع على المنتخب وصراحة إشي مفخرة أنه نشوف منتخبنا في نهايات كأس العالم، وإن شاء الله نكون منتخبنا لحسن الظن، ونقول إن شاء الله ربنا يوفقكم وإن شاء الله تكون قد المسؤولية، وإن شاء الله نكون مبسوطين بعد المباراة إن شاء الله.
2: الآن يدخل المنتخب الوطني استاد سان فرانسيسكو باي أرينا من أجل خوض المباراة الافتتاحية له في نهائيات كأس العالم. لحظات للتاريخ يكتبها النشامة اليوم، وإن شاء الله تكتمل هذه اللحظات بفرحة يستحقها الأردنيون بكل تأكيد بعد صبر من السنوات الكثيرة وبعد رحلة رائعة تكللت بالنجاح بالتأهل إلى كأس العالم. لا شك الجماهير لها الدور الأكبر في دعم مسيرة المنتخب الوطني، وتابعنا أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي واللقطات حضور سمو الأمير الحسين ولي العهد في الملعب والأميرة رجوة لمتابعة المباراة الأولى للمنتخب الوطني. هذا دعم كبير بكل تأكيد للمنتخب الوطني، وإن شاء الله تتكلل هذه الجهود وهذا الدعم. يعني نريد أداء رجوليا، أداء بطوليا، أداء جميلا بغض النظر عن النتيجة كابتن. لو خسرنا لا قدر الله طبعا، لكن نريد أن نستمتع كما قال سمو الأمير علي وكما أكد سلامي أمس. لا نمتلك الخبرة المونديالية، لكن يمكننا أن نفاجئ النمسا صاحبة الخبرة الكبيرة.
3: يا سيدي إن شاء الله نكون زي ما حكينا عن حسن ظن الجميع، ووقوف ولي العهد ورانا في هذه المباراة هذا أكبر نفس عالي جدا لمنتخبنا الوطني، وإن شاء الله يكون عن حسن ظن الجميع، وإن شاء الله أنه يكون فوز حليفنا وتكون نهاية المباراة يعني واحنا مبسوطين ان شاء الله.
2: إن شاء الله.
3: هي اول مباراه في المونديال ليس بالسهله، لكن ان شاء الله غير نكون نحسن الظن الخاص في المحافل
2: وشاهد الدول. الالاف ايضا في المدرج الروماني وفي مختلف الاماكن التي حددتها وزاره الشباب والرياضه لمواكبه المنتخب الوطني لمشاهده مباراه المنتخب ودعم المنتخب. كل الاردنيين ينتظرون اللحظات هذه التي نعيشها، المونديال الذي يقام في امريكا والمكسيك وكندا. نحن الان في سان فرانسيسكو والمباراه الافتتاحيه لمنتخب النشامه امام المنتخب النمساوي. المجموعه التي شهدت فوز الارجنتين على المنتخب الجزائري الشقيق قبل قليل بثلاثه اهداف مقابل لا شيء. ان شاء الله نتوكل على الله وعلى بركه الله، التوفيق ان شاء الله لمنتخب النشامه في هذه المباراه. الكل ينتظر. الان يعزف النشيد النمساوي طبعا في البروتوكول الجديد للاتحاد الدولي لكره القدم، ليس فقط الاحد عشر لاعبا بل كل لاعبي المنتخب سيقفون في الملعب لعزف النشيد كاملا وليس مقطع من النشيد، النشيد كاملا لكل دولة مشاركة في المونديال. نحن نعيش أجواء المجموعة العاشرة، شاهدنا سبعة منتخبات عربية والثامن هو المنتخب الوطني الأردني الذي سيكمل الحضور العربي في نهائيات كأس العالم 2026، وكل الأمنيات والدعوات إن شاء الله. شكرا لتعليقاتكم الكثيرة، لمتابعاتكم وكذلك لدعمكم لمنتخب النشامة. الآن نستمع إلى السلام الملكي الأردني. Please remain standing if you are able for the playing of the national anthem of Jordan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذن بعد أن عزف السلام الملكي الأردني لأول مرة في نهائيات كأس العالم لحظات فخر كبيرة، كابتن أنس كلماتك الأخيرة قبل أن تبدأ هذه المباراة.
1: والله شوف، السلام الملكي أعطانا إعاز أنه نكون إن شاء الله يعني متفائلين
0: إن شاء الله يا رب،
1: إن شاء الله منتخبنا راح يكون إن شاء الله متفائلين فيه، إن شاء الله راح ينهينا المباراة إن شاء الله تكون مصالحنا وأداء رائع، إشي رائع جدا زي ما عرفنا في المحافل الدولية. نتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله في نهاية المباراة نكون إحنا مبسوطين وفريقنا قدر المسؤولين إن شاء الله.
0: إن شاء الله طبعا سنكون معكم في تغطية مباشرة عبر أثير إذاعة حياة اف ام، وبين الشوطين سنعود إلى السوشيال ميديا للتحليل عن الشوط الأول، لكن خلال المباراة سنكون معكم عبر الأثير، ننهي البث المباشر عبر السوشيال ميديا لتبدأ هذه المباراة عبر أثير إذاعة حياة اف ام، ونواكب لحظاتها لحظة بلحظة مع انطلاقة شوط المباراة الأول. أذكر بتشكيلة منتخب النشامة لمباراة اليوم: في حراسة المرمى يزيد أبو ليلى، في الدفاع إحسان حداد، عبد الله نصيب، يزن العرب، محمد أبو النادي، في الوسط مهند أبو طه، نزار الرشتان، نور الروابدي، ولدينا على الجناحين عود الفاخوري وموسى التعمري، وفي المقدمة علي علوان وتحت قيادة الكابتن جمال سلامي. لدينا خيارات كثيرة طبعا في دكة البدلاء، إن شاء الله يستفيد منها السلامي، وكل التوفيق لمنتخب النشامة في هذه المباراة. شكرا لكل متابعينا عبر السوشيال ميديا، بإمكانكم أن تستمعوا إلى الوصف الإذاعي أو النقل المباشر للمباراة عبر الإذاعة فقط، وبالتالي سنكون معكم لحظة بلحظة. ننتقل إلى استاد سان فرانسيسكو باي أرينا لمتابعة المباراة الأولى لمنتخب النشامة في نهائيات كأس العالم الأردن والنمسا.
2: أيها الأحبة متابعينا في كل مكان، المنتخب الأردني في ظهور أول، هنا تبدأ الرحلة، هنا ينطلق المشوار، هنا تبدأ المسيرة، مسيرة المنتخب الأردني.
0: إذن مباراة مرتقبة لحظات تبدأ هذه المباراة. الآن التعريف في تشكيلة المنتخبين، نشاهد تشكيلة المنتخب النمساوي، طبعا القائد دافيد ألابا لاعب ريال مدريد والأكثر خبرة في المنتخب النمساوي الذي يضم العديد من اللاعبين، شاهدنا سابيتزر، شاهدنا كوراد لايمر تحت قيادة المدرب الألماني الشهير رالف رانغنيك، الذي لا شك أسس قواعد كرة القدم الحديثة من حيث الضغط المستمر. بينما هذه التشكيلة التي تظهر لمنتخبنا الوطني: يزيد أبو ليلى، إحسان حداد، عبد الله نصيب، يزن العرب، محمد أبو النادي، مهند أبو طه، نزار الرشدان، نور الروابدي، عبد الله عود الفاخوري، علي علوان، وموسى التعمري بقيادة الكابتن جمال السلامي. وإن شاء الله تكون بداية موفقة للمنتخب الوطني. أذكر سيكون هناك تقريبا 3 دقائق في كل شوط، بعد الدقيقة 22 هي فترة استراحة قصيرة لشرب المياه من قبل لاعبي المنتخبين، هذا البروتوكول الذي كان معتادا واعتمد في نهائيات كأس العالم. ركلة البداية ستكون مع المنتخب النمساوي، بالتوفيق إن شاء الله للنشامة الذين يرتدون الأبيض في مباراة اليوم، بينما يرتدي المنتخب النمساوي اللون الأحمر.
2: بألابا، بمويني، بسايفل، بلايمر، بسافيتزر، بشلاجر، بكالاتيت، بشمت، هذه الأسماء الموجودة. كل التوفيق للمنتخب الأردني، لثامن العرب هنا، قيادة تحكيمية للسيد دحان بيدا من أرض الشعراء والأدباء من موريتانيا، كأول حكم موريتانيا تواجد في تاريخ كأس العالم، وخرت بيك يا دحان. كل التوفيق للطاقم التحكيمي هنا في هذه المواجهة، في انتظار ضربة البداية، ضربة الانطلاقة. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، هنا لأحداث شوط المباراة الأول من هذه المواجهة. كرة أولى لمصلحة منتخب الأردني هنا في وسط ملعب المباراة باتجاه موسى التعمري. منتخب الأردني خلف الشعب الأردني أكيد يقول: العبوا لوطنكم، العبوا لأرضكم، العبوا لشعبكم، لشعبكم لأجدادكم لأولادكم لأحفادكم. اصنعوا تاريخكم، خلدوا هذه المشاركة واجعلوها قصة، قصة تروى للأجيال، يقصها جيل لجيل آخر، يقصها جيل لجيل آخر هنا من خلال هذا الظهور التاريخي الأول بالنسبة لي النشامة. كرة إلى خارج الملعب، مرت إلى تماس، رمية جانبية، حذاري من البداية. تحدث المدرب عن رهبة البدايات، يقول السلامي قبل هذه المواجهة نتمنى أن نتجاوز رهبة البدايات. حذاري من هدف أول مبكر لمنتخب النمسا هنا في الثواني الأولى. كرة ملعوبة طويلة عالية، ولكنه أبو ليلى ممتاز هنا على طول يتدخل، ثم موسى، روح يا موسى، روح يا موسى، روح يا موسى. موسى يتقدم، موسى يحاول، موسى ما زال، موسى من الجهة اليسرى لمصلحة المنتخب الأردني، ما زالت العرضية تأتي. وين المتابعة؟ وين الضربة؟ قوي الله، يا الله على كرة أولى، يا الله على تأديد أول. يا سلام، يا سلام على هذه البداية، يا سلام على هذه الانطلاقة. هنا موسى بانطلاقة، ثم بعد ذلك تأتي الضربة من خارج أو من داخل المنطقة. الرشدان، مرت يا الرشدان، يا الله مرت إلى خارج الملعب، تحولت إلى ضربة مرمى. حلوة البداية، حلوة البداية هنا في شوط المباراة الأول في هذه المواجهة. كرة تتسامر مرة أخرى عن طريق دافيد علابة قائد المنتخب النمساوي. ثاني مواجهة للنمسا من أمام العرب في المونديال بعد مواجهة الجزائر 82 والفوز 2-0 على محارب الصحراء. خسارة كانت للمنتخب الجزائري في هذه المجموعة التي تضم الأرجنتين بجانب النمسا والجزائر ومنتخب الأردن. ثلاثية الأسطورة، ثلاثية ميسي، يا له ويا لها من بداية. أتعيد ذكراك أم تجدد روعتك يا أسطورة؟ هل تعيد ذكراك أم تجدد روعتك يا ميسي في هذا المونديال؟ هنا المحاولة، روح يا نشمي روح في الجهة اليسرى الآن، انطلاقة من جانب موسى التعمري، لكن أيضا التغطية موجودة. خسارة غياب نعيمات، نعم خسارة كبيرة، خسارة كبيرة لكن تتعوض إن شاء الله في هذه المواجهة. كرة للمنتخب النمساوي، حذاري من البدايات، كرة في الجهة اليسرى، أسرع باتجاه سابيتزر، سابيتزر في نص الملعب، ثم بعد ذلك نقلة في وسط الملعب عن طريق ألابا، تراجع من جانب عناصر المنتخب الأردني. الهجوم النمساوي في هذه الدقائق الأولى لا مهلا ولا صبرا، على طول يريد أن يضرب مع البداية. ممتاز علوان، التغطية موجودة، ثم تعود مرة أخرى، لمسة باتجاه سابيتزر، حولها باتجاه أمام ناسيول، الجهة اليمنى لمنتخب النمسا. هذه الدقائق الأولى في انتظار أول انتصارات العرب، وصل الكرة باتجاه دافيد ألابا في وسط ملعب المباراة، ما زالت عودة باتجاه شميت، كرة القصيرة المتبادلة، تماسك الأردني، الصمود ممتاز يا يزن، وصل الكرة باتجاه موسى، يحاول فيها موسى. يا سلام، يا سلام عليك لعيب، يا سلام فنان، الله على موسى، لكن أيضا التغطية موجودة. ثم تعود مرة أخرى للمنتخب النمساوي، كرة ما زالت، عبد الله نصيب يحاول فيها، التغطية ممتازة، الرشدان، لكن أيضا الكرة ترجع مرة أخرى هنا في نص الملعب. عدت الدقائق الخمس الأولى من أحداث شوط المباراة الأول. أردن، أردن، تردد الجماهير. هنا المحاولة، هذا علي علوان، انطلق علوان، تقدم علوان من اليسار، يحاول كرة في أقصى فرعم، حكم المباراة دحم بيدا يقول لا شيء في اللقطة الماضية. الكرة ترجع مرة أخرى هنا لمصلحة منتخب النمسا. ثمن مشاركات نمساوية على مستوى بطولة كأس العالم، أفضل إنجاز في عام 1954، تحقيق المركز الثالث بالنسبة للمنتخب النمساوي على مستوى المونديال. هذه كرة واصلة هنا على طريق دافيد ألابا في وسط ملعب المباراة، شلاكر حول كرة بعد ذلك، بوش من الجهة اليمنى، بوش يحاول فيها، تغطية أردنية ممتازة، ترجع المحاولة هنا على طريق الجهة اليسرى لمصلحة النشامة. كرة ملعوبة بعد ذلك من يزن العرب، كل العرب اليوم مع الأردن في هذا الصباح، في هذه الصبيحة المنتخب الأردني يبحث عن انتصار أول للعرب في المونديال. كرة ترجع مرة أخرى هنا، وصل في وسط الملعب. العراق خسرت، منتخب الجزائري أيضا خسر في هذه الجولة الافتتاحية الأولى في انتظار ثامن المنتخبات العربية على مستوى المونديال. الكرة واصلة هنا باتجاه دافي دلابا، مرة أخرى باتجاه دافي دلابا، يلعب كرة بعد ذلك للأمام، حذاري من هدف يأتي في توقيت مبكر. واصل الكرة، طبيعي جدا طبيعي جدا، رهبة البدايات، رهبة الثواني الأولى، الدقائق الأولى في المونديال. كرة ترجع مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة لمصلحة المنتخب النمساوي. واصل من جديد، لكن الأردني لا يخيف الشيء، النشمي لا يخاف من شيء، النشمي الشجاع يريد أن يبدأ البداية القوية هنا في هذه اللمسية. كرة الجهات اليسرى، الأمسية بتوقيت سان فرانسيسكو وصباحية بتوقيت الوطن العربي وبتوقيت عمان. كرة مرت إلى خارج الملعب، ضربة مرمى، هذه المحاولة كانت عن طريق الجهات اليسرى، من جهة اليسار حاول فيها أمويني. أردني 63 على مستوى العالم، منتخب النمسا 24 عالميا. كرة تلعب سريعة، محاولة في الجهة اليمنى، عرضية تأتي خطيرة، حذاري تبعد الكرة، ترجع المحاولة، ما زالت هنا داخل منطقة الجزاء، علي علوان والعودة، ثم بعد ذلك حكم المواجهة هنا الموريتانيا السيد حامبيدا يشير إلى وجود خطأ، أول حكم موريتاني في تاريخ كأس العالم. وخيرت يا دحام، كل التوفيق لحكامنا العرب في بطولة كأس العالم. هذه اللقطة وهذه الكرة، وهنا ترجع الكرة باتجاه يزيد أبو ليلى. مباراة الدولية رقم 77، كرة في نص الملعب مرة أخرى باتجاه موسى. روح يا موسى، يحاول فيها موسى من الجهة اليسرى للمنتخب الأردني، هنا محاولة المرور، موسى لا يمر، تغطية موجودة من أمامه، ترجع المحاولة في وسط ملعب المباراة الآن، سريعة نمساوية مرتدة الآن، الأسلوب الذي يفضل راجنيك، لكنك وحشي عبد الله، رائع يا نصيب، لمسة باتجاه علي علوان هنا في وسط ملعب المباراة، يحاول فيها علوان مرة أخرى في وسط ملعب المباراة، تتهيأ باتجاه عبد الله نصيب، الجهة اليمنى أردنية الآن، لمسة وكرة ملعوبة طويلة، لكن أيضا مرت إلى خارج الملعب. منتخب الأردني كان أولى المنتخبات العربية المتأهلة إلى كأس العالم. رولف رونجنيك هذا هو مدرب التحولات الهجومية، المدرب النمساوي هنا يبحث عن انتصار أول في هذا المونديال بالنسبة لرونجنيك الذي عادهم بعد غياب 28 عام. كرة للأمام، تغطية موجودة، المنتخب الأردني الآن يتجرأ، منتخب الأردني يريد الأول، يريد الأول، ولكنها سهلة بعد ذلك باتجاه شلاغر. حارس مرمى ريد بول سالزبورغ النمساوي، مباراة الدولية رقم 27، حارس صاحب 30 عام. كرة ترجع مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة لعناصر منتخب النمسا، كرة ملعوبة الآن طويلة باتجاه سابيتزر، اخرج يا أبو ليلى، مرت، شوف هدوءه، عجبني هذا الهدوء، هذه الرزانة، هذه الشجاعة، هذه البداية في الدقائق العشر الأولى. إن شاء الله يكمل المنتخب الأردني بنفس هذا الحال. جمال السلامي المدرب المغربي هنا في ظهور تاريخي أول بالنسبة لجمال. كرة ترجع مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة، لمسة بعد ذلك عودة من جديد للمنتخب النمساوي.
0: إذن مستمعينا الكرام، معكم في بث مباشر لمباراة منتخب النشامة مع المنتخب النمساوي في أولى مبارياته في كأس العالم. مضت 10 دقائق على بداية المباراة والتعادل السلبي حتى الآن، أداء مبشر إن شاء الله للمنتخب الوطني. تابعنا تسديد لإحسان حداد وثبات دفاعي جيد من منتخب النشامة، إن شاء الله تتواصل هذه الجهود الطيبة لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة لا شك صعبة وصعبة جدا أمام منتخب خبير هو المنتخب النمساوي. إذن لا أهداف حتى الآن بعد مرور 10 دقائق.
2: التراجع في هذه الدقائق العشر الأولى. كرة واصلة الجهة اليسرى، حذر الآن، كرة ما زالت تلعب عرضية هنا بالراس، ما زالت المحاولة قائمة والتغطية من جانب الدفاع ركن ممتاز بعد من عن موسى، حذر أن يصوب ألابا، قوية الكرة من جانب ألابا، لكن أيضا تغطية بعد ذلك وكرة تصل لمصلحة المنتخب اللنساوي. مسيطرين، مستحوذين، متحكمين، يبحثون عن هدف أول هنا في هذه المواجهة عن طريق سابيتزر، يحاول فيها من الجهة اليسرى، العرضية تأتي لكنها يزن في التغطية، ثم المحاولة ما زالت كالجيت يحاول فيها، تبعد الكرة من أمامه ثم تعود الجهة اليسرى للمنتخب اللنمساوي الأقرب الآن، الأقرب الآن، كرة ما زالت ولكن برافو يزن، برافو العرب، تغطية ممتازة على طول من جانب يزن العرب. نعم، كرة في حالة تسلل من جنوبك، من شمالك يا وطننا، نشا مرجالك، هكذا تردد الآن، من جنوبك، من شمالك يا وطننا، نشا مرجالك. هنا المنتخب الأردني، جماهير الأردنية في صباح تاريخي، في صباح غير عادي هنا للشعب الأردني، أهل النشامة وأهل الشهامة. كرة ترجع مرة أخرى هنا واصلة في الجهة اليسرى لمصلحة مهند، لمسة ممتازة، رقية نشمي روح، رقية علوان روح من الجهة اليسرى، لمسة أمامية، هذه هي، هذه هي عرضية تأتي، ولكن أيضا التغطية موجودة. حذاري من مرتداتهم، حذاري من مرتداتهم، برافو عبد الله، فيها بعد ذلك صافرة، فيها خطأ على نزار. خطأ كان موجود من خلال اللقطة الماضية، من يسجل الأهداف في الأردن في المونديال من أمام المنتخب اللنمساوي الذي يلعب مباراة رقم 30 على مستوى كؤوس العالم. 12 انتصار، 4 تعادلات، 13 خسارة، إن شاء الله 14 يوم، إن شاء الله 14 النمسا اليوم. كرة ترجع هنا في وسط ملعب المباراة، تتهيأ عن طريق دافيد ألابا، ألابا بعد ذلك بلمسة واصلة من الجهة اليسرى لعناصر المنتخب اللنمساوي، ترجع للخلف نمساوية بالكعب، لكن الكرة المرتدة الآن، التحولات الهجومية، مرور جميل، إنه الفخوري، إنه الفخوري في اللقطة الماضية يكسب خطأ في اللقطة الماضية. نعم، شوار كان رائع للأردن في كأس آسيا، شوار كان أروع بعد ذلك للأردن في بطولة كأس العرب. نتمنى أن يبدأ المشوار الحقيقي، أن تستمر رحلة التألق، رحلة ومسيرة البروز في المحافل الكبرى، ومسيرة البروز في المحافل الكبرى. هنا لا يوجد أكبر محفل من بطولة كأس العالم يا أردني. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، ثقتنا كبيرة، ثقتنا اليوم كبيرة بالمنتخب الأردني. كرة ترجع مرة أخرى من جديد للمنتخب اللنمساوي، واصلة هنا في وسط ملعب المباراة من الجهة اليسرى عن طريق سابيتزر، حذاري من سابيتزر، يحاول فيها، هو الأخطر الآن، كرة ملعوبة عرضية خطيرة، مسالة، برافو عبد الله، تغطية ممتازة، ترجع الكرة هنا في وسط ملعب المباراة، تتهيأ لعناصر المنتخب اللنمساوي. ما زالت لينهارت، دافيد ألابا، دافيد سابيتزر، ألابا لا يهدأ، النمسا لا تهدأ، النمسا تريد هدف هنا في ربع ساعة الأول من هذه المواجهة، في أول ربع ساعة. موسى يحاول الضغط، علوان يحاول الضغط، عود بعد ذلك باتجاه إشلاغر، إشلاغر، ولكنها كرة تلعب طويلة عالية للأمام، ترجع، هذه ممكن الآن، هذه ممكن الآن في الجهة اليمنى لمصلحة المنتخب الأردني. يا سلام على المرور، يا سلام عليك يا الفخوري لعيب، واصل باتجاه علوان، انطلق علوان، توغل علوان من الناحية اليمنى، يبحث عن المساندة، يجد بجانب القائد الرشدان، عودة إلى الخلف مرة أخرى، روابدا، يزن العرب، لمسة أبو النادي، مرة أخرى يزن العرب، لمسة بعد ذلك باتجاه الجهة اليسرى، ممتاز أبو طه في وسط ملعب المباراة، كرة للأمام لكن أيضا التغطية موجودة هنا عن طريق كالاتيت، يلعب كرة كالاتيت تلاقر العودة مرة أخرى في وسط ملعب المباراة تتيا. كرة ملعوبة عرضية حضاري من كالوتيت ممتاز في اللقطة الماضية. أبو النادي يسلم راسك يا محمد يسلم راسك يا محمد. تبقي في توقيت مثالي هذا الطويل القام هذا تقريبا قامة مترين ما شاء الله مترين مع الجنب يوصل تقريبا مترين وثلاثين مترين واربعين. شوف الكرة الماضية داخل منطقة الجزاء تأتي أيضا كانت في توقيت مثالي. كرة تحولت إلى خارج الملعب على يمين أبو ليلى على يمين أبو ليلى. سبيتزر يحاول الوصول هنا كرة تلعب قصيرة من الجهة اليسرى ذي عرضية تبعد الكرة من يزن ثم تعود موسى موسى والكرة تمتد خطأ واضح كان لموسى التعمري من خلال اللقطة الماضية. الرهان كبير على موسى الرهان كبير على موسى التعمري. كرة في محاولة في انطلاقة خطيرة الله على الصاروخ على الفخوري ولكنه شلاغر يا له من تصدي. هنا الفخوري يصوت ولكن شلاغر ينجح في التصدي. المنتخب الأردني كاد أن يتقدم كاد أن يسجل ولكنها مرت تحولت إلى خارج الملعب. الهدف يقترب الأردني يقترب الأردني يبحث عن الوصول. النشامى يقتربون من فتح أبواب النمسا في هذه اللحظات. سيفتح الباب بحول الله تعالى ستفتح الأبواب المغلقة. هنا الكرة واصلة من الجهة اليسرى ثم بعد ذلك عودة الروابدة يلعب كرة طويلة واحدة بالرأس يا يزن تقطيع موجودة من نجر بالدفاع ثم ترجع الآن ترجع مرتدة سريعة باتجاه سبيتزر. حلو المباراة فيها تحولات هجومية سريعة هذه الكرة لكن أيضا مرت إلى خارج الملعب مرت إلى تماس. حلوة كانت من جانبي الفخوري الفخوري كاد أن يسجل هدف تاريخي كاد أن يسجل هدف يعلم من خلال البداية للنشامة هنا في المونديال. كرة واصلة في الجهة اليسرى أهلا وعبارا أهلا وجاءت لكن القادم أجمل القادم أجمل. كرة ترجع هنا في وسط الملعب تتهيأ لعرس المنتخب للنمسا. الآن كرة ملعوبة طويلة لينهارد عالية وأمامية لكن أيضا تأتي موجودة وكرة بعد ذلك تصل سهلة باتجاه يزيد أبو ليلى. 62 مقابل 30% لكن لا يهم الأهم نسبة الاستحواذ طبعا لكن الأهم أن النتيجة حتى الآن ما زالت أصفار. كرة واصلة هنا باتجاه سبيتزر يتقدم فيها سبيتزر من الجهة اليسرى. كرة ترسل عرضية كالوتيت سبيتزر يحاول سبيتزر ما زال لكن أيضا ترجع المحاولة والمرور والعرضية وكالوتيت يا ساتر مرت.
0: لازلنا معكم مستمعي إذاعة حياة FM في هذا النقل المباشر لمباراة منتخبنا الوطني والمنتخب النمساوي في نهائيات كأس العالم. وصلنا إلى الدقيقة 19 وحتى الآن التعادل السلبي يسيطر على هذه المباراة مع أداء إيجابي وتركيز كبير من لاعبي منتخب النشام. الحمد لله شاهدنا تسديدتين للمنتخب واحدة لإحسان حداد مرت بجوار القائم والأخرى لعود الفاخوري في الدقيقة 16 تصدى لها الحارس النمساوي وحولها إلى ركنية. أداء مطمئن حتى الآن رغم الأفضلية في الاستحواذ والسيطرة للمنتخب النمساوي لكن حتى الآن منتخبنا لا يترك الكثير من المساحات في منطقته وهذا شيء مطمئن إن شاء الله يستمر وأن لا نتيح المجال للاعبي منتخب النمسا باستثمار الكرات داخل منطقة الجزاء. انتشار جيد وحتى الآن أداء مطمئن لمنتخب النشامة والتعادل السلبي هو السائد حتى اللحظة.
2: باستلام الآن مرة أخرى في نص الملعب واصلة شلاغر في المنتصف للأمام تمريرة جميلة كرة في محاولة خطيرة هذه المحاولة للمنتخب النمساوي أمام منطقة الجزاء تصويب هدف أول جميل للمنتخب النمساوي يسجل عند الدقيقة 20. 1-0 للنمسا، 1 للشيء للمنتخب النمساوي. شميت يسجل، شميت يتقدم هنا، المنتخب النمساوي يترجم أفضليته إلى سباقية في النتيجة. 1 للشيء من أمام المنتخب الأردني في دور التاريخ الأول.
0: إذن هدف أول للمنتخب النمساوي في الدقيقة 21 من تسديدة قوية جدا من خارج منطقة الجزاء، كانت صعبة جدا على يزيد أبو ليلى، وبالتالي المنتخب النمساوي الآن يتقدم بهدف مقابل لا شيء. تسديدة من خارج المنطقة سكنت الزاوية الصعبة جدا على يزيد أبو ليلى، وهدف التقدم لمنتخب النمسا. لم يجد الحلول بالكرات العرضية ولا بالاختراق، لكن وجد الحل بالتسديد من بعيد، ويعني هنا كان يجب أن لا نتيح له المجال للتسديد أصلا، لكن حصل ذلك وسجل منتخب النمسا الهدف الأول. نتمنى أن لا يؤثر هذا الهدف على معنويات النشامة، وأن يعودوا في المباراة إن شاء الله من خلال الدقائق القادمة. كانت بداية جيدة مطمئنة، لكن هدف جاء من تسديدة بعيدة. وصلنا إلى الدقيقة 22 والنمسا تتقدم بهدف مقابل لا شيء.
2: النشامة لن يترك هذه المباراة بدون بصمة، لن يترك هذه المباراة تمر هكذا، لن يترك هذه المباراة تمر هكذا. لابد من بصمة، لابد من ذكرى يا نشامة، لابد من علامة يا نشامة، لابد من عودة، من استفاقة في هذا الصباح، في هذا الصباح للمنتخب الأردني. كرة من الجهة اليسرى، عرضية بالراس، بالراس، ما زالت الله على الكرة، لكن العارضة في اللقطة الماضية، نعم العارضة، العارضة، العارضة تمنع المنتخب الأردني من العودة، من التسجيل يا علوان، من دخول التاريخ يا علوان. كادت أن تكون للتاريخ، كادت أن تكون للتاريخ لولا العارضة في اللقطة الماضية. غريبة وعجيبة الكرة الأخيرة، كرة ترجع هنا أبو ليلى، شاندلان بوادر العودة من جانب النشامة، كرة مرت إلى خارج الملعب، مرت إلى تماس، رمية جانبية هنا. إذن وقت المستقطع في هذه اللحظات.
0: إذن تتوقف المباراة الآن مستمعين الكرام لاستراحة شرب الماء في الدقيقة 22 والتقدم لمنتخب النمسا بهدف مقابل لا شيء. رأيك كابتن، طبعا أجدد ترحيبنا بضيفنا الكريم نجم المنتخب السابق الكابتن أنس زبون، رأيك بالدقائق أو نصف الشوط الأول ومنتخبنا متأخر بهدف؟
1: صراحة شوف منتخبنا ظهر مستوى جيد جدا، خلينا نحكي، لأنه كان في إنه عدة فرص لألوان ولحسن حداد وعود الفخوري، فهاي نقطة إيجابية إنه إحنا تمادينا زي ما تقول رهبة المباراة الأولى، لكن صح تقبلنا جول، نقول إنه إن شاء الله إحنا راح نعوضه، وفي في في دلائل إنه الأمور طيبة، دلالة على إنه في بعد الجول جتنا فرصة لألوان كرة ثابتة لعبها بهد براسه بالطبط في العارضة، وهذا شيء إيجابي إنه إحنا الآن ظهرنا مستوى لائق
0: رغم الدفاع الجيد لمنتخبنا كابتن أنس، لكن تلقينا هدف. لماذا تلقينا هدف؟
1: شوف، هو الضغط اللي بيلعبه المنتخب النمساوي ضغط عالي، وصراحة الهدف لازم يكون فيه ضغط من اللاعب الارتكاز على اللاعب اللي سدد الكرة، لكن رجوع لاعب الارتكاز هو اللي فتح مجال للاعب انه يسدد بأريحية. لو كان في ضغط لما صار هذا الامر، لكن صراحه الشيء اللي
0: كويس صعب الكره على يزيد كابتن،
1: صعب على يزيد، صعب الجول كان صعب على يزيد لانه كانت مباغته، هي اول شغله. الشغله الثانيه انه المنتخب النمساوي من بدايه المباراه يعتمد على الكرات العرضيه، لكن اللي لاحظناه استخدم اسلوب التسديد خارج المرمى، وهذا
0: هاي حل
1: خارج منطقه الجزاء، وهذا هذا هاي نقطه يعني من النقاط الإيجابية اللي تستخدم في حال كان في زون في ملعب الفريق، استخدم أسلوب التسديد وأحرزوا الهدف، لكن إن شاء الله إنه إحنا

0: ان شاء الله نكون منتخبنا اهم شيء انه يركزوا على المنطقه الخلفيه مع كل ما بدنا بناء لانه عم بيلعبوا استخدام اسلوب الضغط العالي المنتخب النمساوي حتى نستحوذ الكره على طول ضغط عالي على على المستحوذ على الكره.
1: تمام شكرا للكابتن والنجم السابق الكابتن انس زبون. نعود الى اجواء المباراه في ملعب سان فرانسيسكو باي ارينا. منتخب النمسا يتقدم على منتخب النشامه بهدف مقابل لا شيء وقد وصلنا الى الدقيقه 26.
2: الاهداف الرائعه في الجوله الاولى هنا من بطوله كاس العالم بالنسبه لرومانو شميت. كره الى خارج الملعب هدف الدولي الرابع واغلاهم بكل تاكيد اغلاهم واحلاهم لرومانو. كره مرت الى خارج الملعب في انتظار عوده وردت فعل أردنية من خلال الدقائق القادمة. كرة تلعب طويلة عالية إلى منطقة الجزاء. الكرة المرتدة وين المرتدة؟ هنا المحاولة لمسة بعيدة بعيدة الكرة الماضية صعب جدا يلحق موسى بالكرة الماضية في وسط ملعب المباراة. الآن تمريرة من سايفيلد يلعب كرة في اليمين لينهارت ضغط الآن على حمل الكرة ثم بعد ذلك عودة في وسط ملعب المباراة. الآن نمساوية من الجهات اليمنى كرة للأمام العودة إلى الخلف في وسط ملعب المباراة. هذه كرة للأمام إلى أقصى جهات اليسار حذر من هدف ثانية. الآن واحد لا شيء بإمكان المنتخب الأردني العودة. اثنين لا شيء صعبة اثنين لا شيء بعد ذلك تصبح معقدة على الأردنيين هنا في هذه المواجهة. كرة في نص الملعب عودة مرة أخرى للأمام سايويل كرة ملعوبة أمامية في المنتصف سايويل ممتازة للأمام تفويتة جميلة هنا انطلاقة كرة من نمويني عرضية خطيرة للمنطقة ولكن برافو يزن للأمام. الكرة الثانية أيضا يأخذها المنتخب النمساوي كرة في الجهة اليسرى شر أنه موسى شوي معزول عن بقية اللاعبين لكن موسى قادر الآن ألابا ألابا الخبرة ألابا ريال مدريد ألابا البايرن كرة في محاولة كالوتوت ولكن يزن ممتاز ممتاز يزن إلى خارج الملعب. كرة ترجع مرة أخرى هنا واصلة من جانبي سابيتر عودة من جانبي سابيتر يلعب مرتاح أكثر له يلعب مرتاح أكثر المنتخب النمساوي بعد الهدف الأول بعد الضربة الأولى ثقة أكبر. كرة في وسط ملعب المباراة تتيا بوش عودة باتجاه رقم 6 سايفيلد لينهارت في بناء اللعب دفي دلاب القائد تمريرة بعد ذلك باتجاه لينهارت إلى الجهات اليمنى رومانو شميت نجم المباراة حتى الآن تغطية موجودة كرة ترجع للمنتخب النمساوي رومانو اهدى يا رومانو ما هذا كرة ممتازة باتجاه سابيتزر عرضية خطيرة بالرأس ولكنها تتخلص ترجع الكرة هنا من الناحية اليمنى لعناصر المنتخب النمساوي كرة ما زالت قائمة الجهة اليمنى تمريرة واصلة باتجاه رومانو رومانو يا رومانو لمسة للأمام كرة من اليمين الآن بعد ذلك إلى منطقة الجزاء لكنها تمر إلى ضربة مرمى. المخرج يبدي إعجابه بهذا الهدف شوف السرعة شوف الدقة شوف روعة الهدف الأول أحد أجمل الأهداف في هذه الجولة الافتتاحية الجولة الأولى من بطولة كأس العالم. هذا الهدف كرة ترجع الآن تلعب طويلة عالية للأمام موسى لوحده في المقدمة كرة مرة أخرى في نص الملعب يلا يا أردن يلا يا نشامة يلا يا نشامة يلا يا نشامة واصلة في اليسار مهند للأمام يا مهند ممتازة علي استلام علي بمحاولة في الجهة اليسرى علوان يبحث عن المرور يبحثون عن الحل الكرة واصلة هنا في وسط ملعب المباراة تتيا بعد ذلك عودة إلى يزن العرب هذا هو العرب يلعب كرة بعد ذلك هنا في الجهة اليسرى علي علوان للأمام يا علي للامام يا علوان، مرور تام اليسار، يا سلام على المرور، يا سلام على النشمي.

0: كره للمملكة ايضا، التغطية موجودة في اليمين ممتازة، في اليمين الان الكرة العرضية، وين العرضية؟ بالراس تتخلص، ترجع الكرة مرة اخرى في وسط ملعب المباراة تتهيأ. المنتخب الاردني الان يريد ان يكسر على نيابة في هذه المواجهة. كرة واصلة للفرسان في نص الملعب، تقدم من جانب الروابدة، الروابدة بلمسة ممتازة، يا موسى روح، يا موسى روح، يا موسى، لكن أيضا التغطية موجودة على طول من أمامه. ترجع الكرة في نص الملعب، الكرات المرتدة مخيفين، مرعبين مرعبين مرعبين مرعبين مرعبين في الكرات المرتدة، ولكن التغطية موجودة، والإبعاد من محمد أبو النادي ممتاز. يزن العرب واحد على واحد، وحش واحد على واحد، لا يمكن. الكرة الآن مرتدة في محاولة في نص الملعب، موسى لصناعة الفارق، علوان لإحداث التغيير، الروابدة للتقدم، لكن أو هذا نزار، هذا الرشدان، تغطية موجودة من أمام، الكرة ترجع هنا في نص الملعب مرة أخرى، واصلة طويلة وعالية، طويلة وعالية بعيدة، لكن لحقها بوش، مربوش عدى بوش، خطيرة، ولكن الدفاع إنه العرب، يا الله على يزن، مجهود كبير يقدمه يزن العرب بتغطية دفاعية ممتازة رائعة. شوف يزن، شوف توقيته، شوف التواجد في هذا الوقت المناسب في آخر لحظة تقريبا. ضربة ركنية للمنتخب النمساوي، هذا هو لايمر، واحد من نجوم النمسا، أسماء المعروفة، لأنه يلعب للبايرن، 57 مباراة دولية، 7 أهداف، لايمر نجم النمسا ولاعب باير ميونخ بطل ألمانيا. وهنالك رولف رونغنيك يطالب بالعودة للفار. دحان يقول ضربة مرمى لمصلحة النشامة. كرة للأردن من الجهة اليمنى، كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، بروس سيئة، موسى في اليمين، الروابدة، علي علوان، يلا يا علوان، بالرأس ممتازة لموسى، واحدة لموسى، واحدة لموسى من الجهة اليمنى، يتقدم فيها، ينطلق، يتوغل بعد ذلك كسرة، ثم يهيئها ويصوبها بشماله، يصوبها بيسارة على مرمى اتشلاغير، يعلم من خلالها عن العودة. كرة ترجع مرة أخرى هنا، واصلة باتجاه يزن العرب. العرب يلعب كرته، عبد الله النصيب، عبد الله في وسط ملعب المباراة الآن، ترجع الكرة هنا لمصلحة يزن العرب. يزن بالكرات الطويلة، واصل الكرة الممتازة لزار للأمام، إلى علوان، خطيرة، هذه هي الدفاع النمساوي يتدخل، ما زالت المحاولة، ترجع مرة أخرى، المحاولة مستمرة أردنية من أجل العودة، اقتربت العودة، اقتربت العودة يا نشامة، كرة العودة إلى المنطقة، وين الضربة؟ وين الحطة؟ وين الحطة؟ وين الحطة؟ ما زالت، ولكن التغطية موجودة، كرة تبعد من جانب الدفاع، يا الله، يا الله، على شلاغير، شلاغير، شلاغير يتألق، شلاغير يتصدى ويمنع عودة الأردن. برافو الأردن، كرة قوية تأتي عن طريق علي علوان، لكن تقريبا في نفس المكان، في نفس المكان، في البعيدة يا علي، حطها في البعيدة يا علي، في المستحيلة يا علي. موسى في كرة ثانية، أولا شلاغير والدفاع ثانية. هل هنالك ركلة جزاء؟ بيدا ممكن يرجع الآن، بيدا ممكن يرجع، لا ما راح يرجع، خلاص واصل اللعب. كرة في الجهة اليسرى، بعد ذلك تلعب اتجاه ناحية اليسار، العودة تقترب الآن، كرة في محاولة، هذا الفخور يحاول فيها، عودة باتجاه علوان للأمام يا علي، يحاول المرور لكنه لا يمر، تغطية موجودة من أمامه، ثم تعود هنا من الجهة اليسرى، واصلة باتجاه يزن العرب، اتجاه عبد الله نصيب، الأردن الآن يسيطر، الأردن الآن يحاول، الأردن يريد العودة، الأردن لم يستمر في الدفاع، لم يستمر في العودة كثيرا إلى المناطق الخلفية، سيحين وقت الأردن، سيحين وقت الهجوم، سيحين وقت الهدف الأول، وقت أعتقد أنه قد حان الآن، وأعتقد أنه قد حان. كرة واصلة الجهة اليسرى بتوقيت سان فرانسيسكو، بتوقيت عمان، بتوقيت الشمال في إربد، كرة من الناحية اليمنى، طلبها للأمام، وجدها خلفها، يعاتب زميله لكن معليش تتعوض. كرة مرت إلى خارج الملعب، مرت إلى تماس، رمية جانبية هنا من الجهة اليسرى إلى تماس، رمية جانبية. الجماهير الأردنية استمتعنا معهم، استمتعنا في كأس آسيا، في كأس العرب. اي والله اي والله، ومنصورين بإذن الله. تلك الأغنية التاريخية الأيقونية للجماهير الأردنية، اي والله اي والله، منصورين بإذن الله. بعد يعني مستويات رائعة جدا جدا قدم المنتخب الأردني، نال فيها على إعجاب وتقدير وثناء الجميع في الفترة الماضية مع عموتة. ثم بعد ذلك جاء السلامي ليكمل المسيرة ويكمل المشوار. كرة مرت إلى خارج الملعب، مرت إلى تماس هنا لمصلحة المنتخب الأردني. بعد صبر سنوات وسنوات طويلة، المنتخب الأردني أكيد أحد الأحلام التي تحققت الوصول إلى كأس العالم، وما زال الأردني يحلم بانتصار أول، يحلم أولا بهدف أول، يحلم أولا بضربة أولى. من يدخل التاريخ؟ من يصنع التاريخ؟ من يكتب التاريخ ويسجل أولى أهداف النشامة في المونديال؟ كرة ترجع مرة أخرى، عودة بعد ذلك إلى الوراء من جديد باتجاه أبو ليلى حذاري. أبو ليلى الخط ممنوع الآن، كرة مرت إلى خارج الملعب، مرت إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى لمصلحة منتخب الأردن. كرة ملعوبة طويلة من جانب أبو ليلى للأمام، علبة في التغطية في وسط ملعب المباراة هنا. مويني من الجهة اليسرى، كرة ما زالت قائمة. يلا بصباح خير، يلا بصباح انتصار، يلا بصباح فرح. ما زلت نعم واثق بعودة الأردن في الدقائق القادمة بحول الله تعالى. كرة ترجع هنا في الجهة اليمنى، بوش، ضغط من موسى، ضغط يا موسى، عودة للوراء، واصل الكرة بعد ذلك باتجاه حارس المرمى ألكسندر، يقف على كرته، محاولة الوقوف على الكرة، محاولة استدعاء الضغط. ترجع الكرة هنا لنار، هذا هو دفي دلابة. دقائق الخمس الأخيرة على نهاية شوط المباراة الأول، كرة الآن ترجع هنا في نص الملعب، ممتازة الرشدان، مرور جميل، يا سلام على الكرة باتجاه يزن إلى الأمام. هذه المحاولة، لكن أيضا هنالك تغطية، هنالك كرة عن طريق كلاتيت. كلاتيت يقف على كرته، كلاتيت ستايل بيتر كراوش، نعم مهاجم الإنجليزي، مهاجم ستوك سيتي لسنوات طويلة تقريبا نفس الستايل. هنا الواحد والعشرين، هذا هو نزار الرشدان من خلال اللقطة الماضية والخطأ. الأمواج البشرية هنا في سان فرانسيسكو، جماهير النمساوية بجانبي الجماهير الأردنية التي أيضا سعيدة كل السعادة بظهور أول في تاريخ المونديال. ضربة حرة، كرة ثابتة، دفي دلابة على تنفيذ الكرة الثابتة، ما زال منتخب النمساوي يبحث عن المزيد. كرة الآن ملعوبة طويلة عالية للأمام، لكن أيضا التغطية موجودة. ثم بعد ذلك أيضا هنالك راية والتسلل. نعم،
1: لازلنا معكم مستمعي إذاعة حياة FM في هذا النقل المباشر لمباراة منتخبنا الوطني والمنتخب النمساوي في كأس العالم. وصلنا إلى الدقيقة 41 وما زال منتخب النمسا متقدما بهدف مقابل لا شيء، جاء في الدقيقة 21 رغم المحاولات الكثيرة لمنتخبنا، لكن لم ننجح حتى الآن في تجاوز الدفاع النمساوي وهز شباك حارس مرمى النمسا في ظل مباراة صعبة لا شك أمام منتخب قوي بدنيا وسريع ومهاري ويمتاز بالضغط العالي، وبالتالي المباراة تستمر بصعوبتها، لكن حتى الآن أداء واثق من النشامة الحمد لله، لديهم القدرة على الثبات ومحاولة البحث عن حلول هجومية، هذا شيء مطمئن وقد تتحسن الأمور أكثر إن شاء الله في شوط المباراة الثاني. نتابع الدقائق الأربع الأخيرة تقريبا من الوقت الأصلي لزمن الشوط الأول.
0: صبح على العرب، صبح صبح يا يزن، صبح صبح يا يزن، هنا في هذه الصبيحة ضربة حرة، أحداث الصباح لا تضيع الذاكرة بسهولة يا يزن، هنا الكرة، هنا المحاولة، هنا العرضية، ولكن أيضا التغطية موجودة، مرت الكرة إلى خارج الملعب. دائما نعم دائما أحداث الصباح لا تضيعها ولا تنساها الذاكرة بسهولة، في انتظار كرة الوصول، كرة التعادل، كرة النشامة الأولى في تاريخ كأس العالم، هل تأتي في هذه اللحظات؟ هل تكون في هذا الوقت؟ المنتخب الأردني يحاول الوصول، يبحث عن التسجيل وكتابة تاريخ في المونديال وصناعة تاريخ في المونديال، هذه محاولة، كرة للأمام ترجع مسألة أردنية هنا من الجهة اليسرى، الكرة عن طريق أبو طه، أبو طه يحاول فيها، أبو طه مر، أبو طه عطى عرضية، الله، ولكن التغطية على طول موجودة، الدفاع يتدخل والكرة ترجع مرة أخرى. النمساويين كلهم متراجعين للخلف، انضباط، التزام، كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، تتخلص الكرة في نص الملعب، بعد ذلك صافرة وخطأ، ضربة حرة، كرة ثابتة، ضربة حرة، كرة ثابتة لمصلحة المنتخب الأردني، هنا محاولة الوصول في اللحظات الأخيرة، برافو النشامة، برافو، يهاجم الآن، يطرب بطاقة صفراء السلامي، جمال، وضربة حرة وكرة ثابتة هنا للنشامة، من يعلن، من يعلن عن أول أهداف الأردن التاريخية في كأس العالم؟ هل هو علوان؟ هل هو الرشدان؟ هل هو التعمري؟ هل هو الفخوري؟ ضربة حرة أم هو يزن؟ في انتظار كرة العودة، في انتظار التعادل يا موسى، روح يا موسى، روح يا نشمي، كرة الآن تلعب إلى موسى، موسى حطها، لكن الدفاع من أمامه، الكرة ترجع مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة، تتهيأ باتجاه حارس المرمى، هذا هو الحارس أبو ليلى، يلعب كرة بعد ذلك هنا في الجهة اليسرى، فيها تقدم، لمسة ممتازة بين الخطوط، الفخوري بعد ذلك باتجاه مهند، الضغط ممتاز، يكسب من خلال الفخوري تماس، آخر دقيقة يا أردني، يلا يا أردني، آخر دقيقة على نهاية شوط المباراة الأول من الوقت الرسمي في هذه المواجهة، كرة عودة إلى الوراء، يزن العرب، يزيد أبو ليلى، كرة ملعوبة الآن طويلة عالية باتجاه الفخوري بالرأس، لكن أيضا التغطية موجودة ثم تعود هنا في وسط الملعب، عبد الله يا عبد الله، النصيب سيأتي الآن، كرة من اليسار، علوان انطلق، علوان تقدم، علوان مر ومرر، المحاولة ما زالت، كرة واصلة باتجاه مهند، يحاول فيها مهند، مهند بعد ذلك يعود باتجاه الفخوري، الكرة العرضية ممتازة الآن إلى الرشدان، كنترول وعرضية يا نزار، كنترول وعرضية يا نزار، لمسة ممتازة، محاولة ما زالت، إنهم يقتربون، إنهم يقتربون، وإنها تقترب، وإنها تقترب، ما زالت المحاولة، ولكن الضربة على طول من أو التغطية من نجرب الدفاع في وسط ملعب المباراة، عبد الله نصيب ممتاز، ثم الروابط بعد ذلك بكرة واصلة من اليمين هنا، المحاولة من مستمر، روح يا موسى روح، روح يا موسى روح، وسحتها، لكنها مرت يا الله، مرت يا الله في اللقطة الماضية، مرور جميل وكرة مر إلى خارج الملعب. وأربع دقائق أيضا وقت بدل ضائع هنا لنهاية شوط المباراة الأول. شوف مرور، لكن تسويبة يعني لم تملأ قدمة، ضيت جسدها أيضا، لم تكن مريحة ولم تكن سليمة. كرة مرت إلى خارج الملعب، مرت بسلام إلى ضربة مرمى. ترجع المحاولة هنا في نص الملعب، هذه مرتدة، لكن قبل ذلك خطأ يحتسب من خلال اللقطة الماضية. دقائق أخيرة أيها الأحبة متابعينا في كل مكان، على نهاية شوط المباراة الأول. هنا من خلال هذه المواجهة عند دافيد ألابا على تنفيذ الكرة الثابتة، نوع من الهدوء الآن، نوع من الهدوء، انتظار عاصفة أردنية بحول الله تعالى. عاصفة أردنية تهب هنا في سان فرانسيسكو، عاصفة لن يمر منها المنتخب النمساوي، لن يمر منها بسلام المنتخب النمساوي في هذا الصباح. كرة إلى سلاجر، شفنا المنتخب الأردني بعد أن تحرر من ضغط البدايات، بعد أن تحرر من رهبة البدايات أصبح الطرف الأخطر، لكن هنا النمسا تعاود الهجوم. حذاري من رومانو، رومانو لعيب، رومانو فنان، رومانو يلعب كرة الآن مرتدة، الآن كرة سريعة باتجاه موسى، روح يا موسى، روح يا موسى، ولكن أيضا التغطية موجودة والدفاع على طول يتدخل. الكرة في نص الملعب، انطلاقات التعمري، انطلاقات التعمري، مرتدات التعمري، توغلات التعمري أكيد في الجهة اليمنى للأمام هنا في وسط الملعب لمصلحة المنتخب النمساوي. كرة الآن سهلة بعد ذلك، واصلة باتجاه عبد الله النصيب، آخر تقريبا دقيقة على النهاية. كرات الطويلة باتجاه موسى، هنا الاستلام، روح يا موسى، روح، روح يا نجمي، روح في الجهة اليمنى، ينطلق يتوغل، روح يا موسى، ما زالت ما زالت، ولكن التغطية على طول، الدفاع يتدخل بشكل ممتاز في وسط الملعب. الآن مرتدة الكرة للمنتخب النمساوي في الجهة اليسرى بالمحاولة، شوف العودة أيضا، الانضباط، عودة سريعة من يزن، من عبد الله، من نزار، الكل يعود للوراء. تأخير الهجمة النمساوية، بوش في وسط ملعب المباراة مرة أخرى هنا في الجهة اليمنى، ثم بعد ذلك ألكسندر شلاغر. ما زالت الكرة عند عناصر المنتخب النمساوي، خلاص ثواني الأخيرة على النهاية. كرة الآن ترسل طويلة، حذاري من هدف ثاني في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة واحد لا شيء، بإمكان الأردن العودة في الشوط الثاني، بإمكان الأردن العودة. بعيدة جدا مرت كرة كالاتيج إلى خارج الملعب، إلى ضربة مرمى مع حكم المباراة، يعلن عن النهاية. النمسا هدف، الأردن لا شيء، في انتظار العودة بحول الله تعالى في شوط المباراة الثاني. لذلك الحين تقبل تحياتي وإلى
1: إذن ينتهي شوط المباراة الأول مستمعينا مشاهدينا الكرام بتقدم المنتخب النمساوي بهدف مقابل لا شيء، جاء في الدقيقة 21. شوط أول لا شك شهدنا فيه الكثير من التقلبات، والمنتخب الوطني قدم أداء جيدا إلى حد كبير في شوط المباراة الأول. سنعود إلى ضيفنا الكريم الكابتن أنس زبون بعد لحظات، لكن نتحول الآن إلى المدرج الروماني، ومن هناك معنا زميلنا بلال العجارمي ليرصد لنا الأجواء الجميلة التي يعيشها الأردنيون في هذا الصباح التاريخي. بلال صباح الخير، كيف هي الأجواء لديك، تفاعل الجماهير والحضور مع مباراة منتخب النشامة؟
2: صباح الخير زميلي أنس، صباح الخير لكافة مشاهدي حياة تتعم. للأمانة الأجواء جميلة، لكن أنا عمري 34 سنة أول مرة أشوف هاي اللوحة الفنية الرائعة المرسومة في المدرج الروماني وما حول المدرج الروماني، ساحات المدرج الروماني. الصورة لا تقتصر على المدرج الروماني عمان، بل الوطن كله مرسوم بصورة جميلة تليق بالرسامة. بالنسبة للمباراة، المباراة قدم المنتخب الأردني نصف شوط أول بالنهاية يعني جميل، تحرر من الضغط من الخوف اللي كان شوية يسيطر على المنتخب رهبة البداية، ولكن نسأل الله أنه بالشوط الثاني يكون في تحرر أكثر، الشوط الثاني يتوقع بالهجوم أكثر، الناس مبسوطة، الناس سعيدة، الناس يعني حجيل دعم ومؤازر للمنتخب الأردني كثير، يعني زي ما تقول شادين على موضوع انه التحقيق، نعم حابين نفوز وحابين نحقق نتائج ايجابيه، ولكن مش كثير طالبين لاعبين، عارفين حجم الضغوطات وعارفين كل الامور، ولكن بشكل عام الاداء الجميل لمنتخبنا والجمهور اجمل في عمان.
1: يعني هناك حاله رضا من الجماهير بلال لاداء المنتخب الوطني رغم التاخر في النتيجه، لكن
2: نوعا ما على أمل التعديل في الشوط الثاني، على أمل تقديم الشوط الثاني إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لزميلنا بلال العجارمة من المدرج الروماني في عمان، ورصد لنا أجواء الجماهير الأردنية بالآلاف تتابع المباراة في كل مكان في كل أرجاء المملكة الحبيبة، الجماهير الأردنية تتابع المنتخب الوطني في هذا الصباح التاريخي. نهاية الشوط الأول إذن مستمعينا مشاهدينا الكرام بتقدم منتخب النمسا بهدف مقابل لا شيء. أعود إلى ضيفنا الكريم نجم المنتخب الوطني سابقا وواحد من أبرز هدافيه الكابتن أنس زبون. كابتن أنس، رأيك بأداء منتخبنا في الشوط الأول؟
3: شوف صراحة إشي جيد، يعني أنا لاحظت المنتخب في بداية المباراة كان أداء رائع جدا، كان في إنا فرص للمنتخب الأردني، لكن صحيح تلاقينا هدف، لكن بعد الهدف كان في إنا فرص، وهذا إشي إيجابي ودلالة على إنه رهبة اللي كنا خايفين منها الحمد لله حسنا مش موجودة، وهذا إشي إيجابي لمنتخبنا الوطني. فأنا بقول إنه أداء جيد لحد ما يعني في المباراة، لكن المنتخب النمساوي هو ليس بالسهل، لاحظنا عليه إنه الضغط العالي، الاستحواذ على الكرة، وكمان الضغط على اللاعب المستحوذ على الكرة، وهذا كان هو حد يعني زي ما نقول كان سبب الأسباب اللي إحراز الهدف الأول. وفي شغلة لاحظناها في المباراة إنه المهاجم المنتخب المساوي،
1: لو سمحت فقط ألفت انتباه متابعينا الكرام عبر السوشيال ميديا، يعني شاركونا آراءكم من خلال التعليقات، رأيكم بأداء المنتخب في الشوط الأول، ما المطلوب برأيكم في الشوط الثاني للمنتخب الوطني لنعادل النتيجة إن شاء الله أو حتى نفوز يعني بإذن الله في هذه المباراة، رأيكم بأداء المنتخب. كابتن يعني رغم البداية الحذرة جدا من منتخبنا، المنتخب النمساوي وجد حل بالتسجيل من التسديد البعيد، ربما هفوة وحيدة كانت في خط الوسط في ضعف المراقبة أدت إلى تسديدة، وكانت كرة صعبة على يزيد أبو ليلى وتسجيل الهدف. يعني التفاصيل صغيرة أحيانا كابتن أنس تؤثر على نتيجة المباراة.
3: شوف هو استخدم جزئيات في المباراة، المدرب رالف في مباراة ضد المنتخب الوطني حاول أول شيء الاعتماد على الكرات العرضية والكرات الثابتة، لكن ما لقى نتيجة، فلقى حل من الحلول هو التسديد من خارج المرمى، وهذا يعني نقطة يعني خلينا نقول لا نهفة أو لا يعني خلينا نقول يعني غلطة صغيرة جدا أحرز هدف للمنتخب المساوي وهو حل للفريق المساوي.
1: الغلطة تقصد في عدم مراقبة اللاعب المسدد،
3: عدم مراقبة اللاعب المسدد، فهذا هو أعطى حل للمنتخب المساوي إنه يسدد من خارج البوكس، فهذا حصلهم الهدف الأول للمنتخب النمساوي، فهي حلول بسيطة كانت للمنتخب النمساوي فحرزوا الهدف الأول. فنتمنى من زي ما حكينا من بداية اللقاء إنه الضغط أو المراقبة الجيدة على اللاعب المستحوذ على الكرة،
1: هذه من مهام نزار رشدان ونور الدين روابده.
3: ونور روابده لأنه لاحظنا عليهم في الجول اللي جبناه كان في خطأ في التغطية أو المراقبة للاعب سدد الكرة.
1: كابتن، لاحظت أمر أيضا مهم في شوط المباراة الأول، منتخبنا يخسر الكرة بسرعة، السبب في هذا الأمر برأيك؟
3: شوف هو خسر الكرة بسرعة إنه الضغط العالي، الضغط اللي يستخدمه المنتخب النمساوي على اللاعب ومن الخلف، فهنا حكينا من بداية اللقاء إنه ما نستخدم البناء من الخلف، لأنه المنتخب النمساوي من الناس المعروف أو الفريق اللي بضغط الضغط العالي، الضغط العكس على الفريق الخصم، فهذا كان جابت له نتيجة أكثر من مرة. لكن في نقطة إيجابية لمنتخبنا الوطني، لاحظنا اليوم في الخط الهجومي انه في لا مركزيه للاعبين، وهذا شيء ايجابي، فاخذنا انه لاحظنا انه في زي المهاجم الوهمي في المباراه، وهذه نقطه ايجابيه، تبادل المراكز ما بين علوان وعوده والتعمري، فهذا إشي إيجابي. لكن في شغلة لازم نركز عليها، إنه ما نعتمد على الكرة الطويلة، لأنه إحنا الآن بحاجة إذا لاعب المرتد من حاجة لهاجم مهاجم سريع،
1: لكن بحاجة إلى لاعب وسط يربط مع الهجوم،
3: يربط مع المهاجمين، بحاجة إلى لاعب وسط يربط مع المهاجمين، يكمل مع المهاجمين، والاعتماد على الكرة القصيرة أو البسط، خلينا نحكي على الرجل، حتى يكون في ارتداد سريع، حتى يكون في ارتداد، لكن إحنا ما عندنا مرتد سريع، فلازم يكون أسلوبنا ما نستخدم على الكرة الطويلة، نحاول نلعب باص على الأرض ونستمر الوصول للهجوم. الكرة الطويلة بتأثر علينا، لأنه صراحة لاحظنا عليها أنه المنتخب النمساوي عم بيقطع الكرة بكل أريحية، لأنه عامل السرعة مش موجود بقوة عندنا، فلازم أنه ركز في هاي
1: رغم تأخرنا في النتيجة كابتن أنس، لكن من الإيجابيات أيضا أنه ما تلقينا هدف ثاني، حافظ المنتخب على ثباته وعلى تركيزه، وكان أخطر في النصف الثاني من الشوط الأول، وصل يعني عندما كان يخرج بكثافة عددية كان يهدد مرمى النمسا.
3: شوف أنا في جزئية كان المنتخب الأردني يستخدم الضغط، فكان إشي إيجابي للمنتخب الأردني، وهذا يعني لو استخدمنا أكثر، لو يعني لو خلينا نوزع جزئيات المباراة، إنه نحاول نضغط على المنتخب النمساوي في فترات، أنا أتوقع راح يكون في نتيجة، وحاولنا ضغط على المنتخب النمساوي وكان في نتيجة. يعني بعد الجول، الإشي الكويس أو الأداء الكويس للمنتخب الوطني، إنه لاحظنا في ردة فعل من علوان ومن التعمري، فالتعمري كان له فرصتين، وعلوان كرة طبت في الـ في الـ في الـ في القائم، فهذا يعني إشي إيجابي إنه منتخبنا ظهر حتى بعد الهدف في مستوى تقريبا جيد. نتمنى إنه نضل مستمرين على هذا الأداء، ما نستقبل في بداية المباراة في الشوط الثاني على الهدف الثاني حتى ما تقل تركيزنا، خلينا ندخل على المباراة بتركيز عالي.
1: هل أنت مع المجازفة الهجومية كابتن؟
3: في لحظات في مغامرة، لازم يكون عندك مغامرة، في لحظات تغامر إنك أنت تهاجم، إذا النتيجة طال في تعادل، في لحظات لا بدك تغامر وتهاجم، زيادة مهاجم وتغيير أسلوب اللعب حتى إنك تحقق الفوز.
1: شاهدت أمر أيضا معين كابتن في شوط المباراة الأول، نادرا ما نتابعه في منتخبنا الوطني، موسى تارة على اليمين تارة على اليسار، علي علوان نجده على اليسار ثم في قلب الهجوم، عود الفاخوري أيضا، تفسيرك لهذه الحالة؟
3: احنا حكينا إنه احنا نقصينا مهاجم، يعني يزن عماد هو خسارة للمنتخب الوطني، فوجدنا أنه يعني لاحظ السلامي،
1: واضح تأثير غياب يزن عماد،
3: واضح جدا، لاحظنا أنه سلامي عمل تبادل مراكز لا مركزية في اللعب، لاحظنا لا مركزية ما بين التعمري وما بين علوان وما بين عودة فخوري، فكان في نتيجة، كان في تهديد على المرمى، وهذا نقطة إيجابية تعتبر أن نقصان مهاجم صريح للمنتخب الأردني.
1: نعم، الكثير من الأخوة المتابعين والمعلقين على يعني من خلال بثنا المباشر هذا يوجهون اللوم ليزيد أبو ليلى في لقطة هدف منتخب النمسا الأول، هل يلام يزيد أبو ليلى؟ ما شاهدنا أي ردة فعل كابتن.
3: شوف لا هي صعبة على يعني محاولة صعبة على يزيد، لأن هي مباغتة كانت التسديد صراحة، وكان
1: قوية جدا الكرة،
3: قوية وكانت مباغتة على يزيد، يعني صعبة لأنه اللاعب يعني عرف متى يسدد وعرف الوقت المناسب، فهي صعبة، لا ما بلوم يزيد على الهدف صراحة، يعني
1: تمام.
3: اللوم انه لازم احنا ضغطنا عند استلام الكرة، هون اللوم انه لازم يكون في ضغط على اللاعب عند استحواذ على الكرة،
1: اللوم انه عدم يجب كان عدم إتاحة المجال للاعب ليسدد تزديد. بالاصل
3: عدم الإتاحة للاعب،
1: لكن يزيد تزديد. لا يتحمل المسؤولية،
3: لا ما يتحمل المسؤولية،
1: تمام. لكن ايضا المسؤولية. كابتن انس لابد ان نشيد بخط دفاعنا اليوم، يزن العرب وعبد الله نصيب قدموا جهود رائعة صراحة.
3: شوف صراحة أنا لاحظت يزن العرب لاعب قوي رائع جدا، عجبني صراحة في مستوى تغطيته على المهاجم وعلى اللاعب المكمل للهجوم، وهي نقطة إيجابية ليزن، ولاحظت كان مراقبة عبد الله نصيب للاعب الخصم رائع جدا وأبو النادي، لكن بس أتمنى إنه ما نحاول نبني من الخلف، هاي نقطة لازم نركز عليها، لأنه إحنا حاولنا شفت لاحظت أكثر من مرة في المباراة بناء من الخلف، وكانوا يضغط العالي يقطعوا الكرة، فأتمنى من السلام إنه يركز إنه ما يستخدم أسلوب البناء من الخلف، خلينا نبني من الوسط أو للأمام أفضل من الخلف، لأنه هو أحد أسلوبهم، أحد أسلوبه الضغط العالي وهي قوة
1: بالفعل أضعنا أكثر من كرة عندما كان البناء من الخلف.
3: هي قوة المنتخب النمساوي الضغط العالي، وهذا معروف في الكرة الألمانية، الضغط العالي من الأمام أو الضغط العكسي.
1: طبعا أذكر مستمعينا مشاهدينا ونحن نشاهد أيضا لقطات من المدرج الروماني في العاصمة عمان، الآلاف من الجماهير الأردنية تؤازر المنتخب الوطني في هذا الصباح التاريخي يوم 17 من يونيو حزيران 2026، لا شك يوم تاريخي في كرة القدم الأردنية، المباراة الأولى لمنتخب النشامة في كأس العالم، شوط أول ينتهي بهدف مقابل لا شيء لمنتخب النمسا. كابتن، برأيك في الشوط الثاني جمال السلامي لديه الكثير من الخيارات لا شك في دكة البدلاء، ولا شك أن لدينا العديد من المفاتيح التي يمكن أن تحرك خط الوسط أو الخط الهجومي لمنتخبنا الوطني. من ترشح للدخول كابتن في خط الوسط يعني أو في الأجنحة؟ لدينا عامر جاموس، محمد داود، علي عزائزة، شرارة، من ترشح أن يدخل؟
3: والله أنا أشوف، أنا بشوف أنه أبو جاموس في له دور كبير في خط الوسط، فأتمنى أن يكون موجود، لأن من اللاعبين اللي عم بغطي وراء المدافعين مع المدافعين، حتى نعطي فرصة للاعب اللي يكمل وراء المهاجمين. فوجود أبو جاموس في الوسط وثباته في النص مع تكملة من اللاعب وسط الثاني تحت المهاجمين راح يكون له دور كبير، وهذا الإشي أنا ملاحظ.
1: نزار رجدان لم يقدم أفضل ما لديه اليوم كابتن،
3: ما شفت أفضل، بس أنا بحكي إنه أبو جاموس لازم يكون موجود حتى لأنه هو بقوم أدوار دفاعية هجومية والربط بأسلوب رائع جدا. فأتمنى كمان إنه خلينا نشوف، نعطي فرصة شوي لمهند لأبو طه، نعطيه شوية حرية، لأن أنا بشوفه في الأمام أفضل من يظل يركز للخلف، فهي نقطة إيجابية. على عزيز حل من الحلول، صار حل من الحلول، فيعني لازم يكون في عندنا لاعب كمان زيادة عددية في الهجوم. بس احنا خلينا نشوف خلال المباراة، إذا شفنا الوضع إنه في مسموع، إنه المهم مش نركز في بداية المباراة، في
1: بداية الشوط الثاني، بداية الشوط الثاني عدم تلقي هدف،
3: عدم تلقينا أي هدف، حتى نستخدم أسلوب ثاني إن شاء الله إنه يساعدنا على إحراز التعادل أو الفوز إن شاء الله.
1: لو كلما تأخر الوقت كابتن والمنتخب النمساوي متقدم بفارق هدف واحد فقط، أعتقد سيضطر إلى التراجع للحفاظ على تقدمه، لأنه وجد أكيد أن المنتخب الأردني عنده القدرة لتحقيق فعالية هجومية، وهدد مرمى المنتخب النمسا بأكثر من كرة.
3: صحيح صحيح، فلاحظنا إحنا أنه منتخبنا زي ما حكينا أنه أكثر من مرة هدد المرمى، وهذا إشي إيجابي وإشي صراحة أداء لحد أنا نقول جيد لمنتخبنا، وشي تقريبا نقول مشرف لحد الأداء اللي قدموه للبداية في الشوط الأول.
1: تمام، لا شك منتخب النمسا واحد من المنتخبات المتطورة جدا في القارة الأوروبية، حتى لديه إحصائية كابتن أنس، إحصائية متعلقة بالكرات الضائعة أو المهدرة من لاعبيه على مستوى التمرير، نسبة الكرات المتراكمة الضائعة تبلغ 7.1% فقط، هو أقل منتخب يضيع كرات في التمريرات من ضمن المنتخبات 48 الموجودة في كأس العالم.
3: ما حكينا احنا، هو بيستخدم اسلوب الباص السريع، المهارة السريعة، الباص السريع هذا بيساعدهم على انه يكون قلة في التمرير الخاطئ، وهذا شيء ايجابي. يعني رالف عرف كيف يستخدم الاسلوب اللي بده يستخدمه في المباراة. تمام. فلاحظنا عليه انه لمسة والثانية، وهذا إشي إيجابي، إنه صار عنده قلة في التمرير الخاطئ، وهذا إشي إيجابي للمنتخب النمساوي. لاحظنا أشياء كثيرة إيجابية للمنتخب النمساوي في المباراة، الضغط العالي، التمرير السريع، اللمسة والثانية، فهذا إشي إيجابي.
1: عندهم الكثير من الحلول كابتن، عندما فشلوا في الكرات العرضية أو في الاختراق من العمق وجدوا الحل في التسديد من بعيد،
3: في التسديد من البعيد، فهذا إشي، هذا حل من الحلول اللي استخدموا
1: أوروبا. هذا الحل قد يكون حل بالنسبة لنا أيضا كابتن، تسديد من البعيد.
3: أكيد هذا حل من الحلول إذا لقينا صعوبة، إنه تسديد من البعيد ونستخدم، ولاحظنا في كرة لعود الفخوري تسديد من بعيد وكان فيها خطورة لمنتخبنا الوطني.
1: صحيح، نتمنى إن شاء الله التوفيق للنشامة في شوط المباراة الثاني، شوط أول انتهى بهدف مقابل لا شيء للنمسا جاء في الدقيقة 21، وإن شاء الله التوفيق للنشامة في شوط المباراة الثاني لتقديم مباراة جيدة والخروج بنتيجة إيجابية إن شاء الله في هذه المباراة. لدينا الكثير من الحلول عند جمال السلام إن شاء الله، الكثير من اللاعبين الجاهزين ليقدموا الإضافة في شوط المباراة الثاني. ندعو بالتوفيق ونسأل الله التوفيق إن شاء الله لمنتخب النشامة في تعويض هذه النتيجة والخروج بالتعادل. يعني التعادل سيكون إنجاز كبير صراحة كابتن أنس.
3: إن شاء الله إن شاء الله إنه منتخبنا
1: في ظل فوارق الخبرة، فوارق المشاركة، فوارق التصنيف، فوارق أيضا القوة البدنية مع المنتخب النمساوي،
3: إن شاء الله راح يكون إنه إن شاء الله شيء إيجابي للمنتخب الوطني في الشوط الثاني، وهذا ليس غريب على المنتخب الوطني، وإن شاء الله راح يكون على قد مسؤولية وتحقيق التعادل بإذن الله تعالى إن شاء الله.
1: إن شاء الله. إذن كما أشاهد لا تغييرات على تشكيلة المنتخب الوطني مع بداية شوط المباراة الثاني. بالتوفيق إن شاء الله للنشامة في هذا الشوط وتعويض النتيجة، على أمل أن يعني نتحدث بعد المباراة عن انتصار أردني أو حتى تعادل. وحتى الآن أداء إيجابي، يعني نشكر اللاعبين على ما قدموه صراحة من خلال شوط المباراة الأول، لكن دائما نحن نطمع للمزيد ولديهم القدرة على تحقيق المزيد إن شاء الله. سنبقى وإياكم مستمعين عبر أثير إذاعة حياة اف ام في النقل المباشر للمباراة من خلال التعليق الصوتي، وسنعود إليكم عبر السوشيال ميديا إن شاء الله في التحليل بعد نهاية المباراة.
4: لأبو النادي للعرب لنصيب لأبو ليلى لكل هذه الأسماء، بينما الآن الأرضية الملعب كالاتيت يغادر ودخول لهدفهم التاريخي. هذا هو ماركو أرناوتوفيتش، على فكرة ماركو أرناوتوفيتش هو الهدف التاريخي لمنتخب النمسا برصيد 47 هدف، وهو أكثر من مثل منتخب النمسا عبر كل تاريخه وعبر كل مشاركاته ب 133 مباراة دولية بالنسبة لأرناوتوفيتش. يلا يا موسى، يلا يا نشامة، شوط العودة بحول الله تعالى، شوط الانتفاضة بحول الله تعالى، شوط كتابة التاريخ، شوط الهدف الأول في المونديال، شوط الانتصار العربي الأول. 45 دقيقة مطالبين المنتخب الأردني، نعم النشامة بالظهور بشكل أفضل، بالظهور بشكل أجمل هنا مع بداية شوط المباراة الثاني. كرة أولى واصلة، العرب كان أحد نجوم شوط المباراة الأول بكل صراحة، يزن العرب. أبو ليلى في الجهة اليسرى، لا يمكن أن تذكر حراسة المرمى وتنسى عامر شفيع، إنه الحوت. كرة واصلة هنا في وسط الملعب، لمسة للأمام باتجاه علوان، الروابدة نزلها، الروابدة حولها ممتازة، نزار والكنترول ممتاز، يا سلام يا سلام على هذا الاستلام، الكرة العرضية الأولى، ولكن أيضا هنالك تغطية، ثم كرة ترجع لان أردنية، محاولة أمامية للمنتخب الأردني للنشامة، لا من أجل العودة، من أجل العودة، من أجل التعادل. العرضية وين الراسية، لكنها سهلة بعد ذلك، وصلت باتجاه حارس المرمى. حلوة البداية، هذه بداية مبشرة، هذه بداية تبشر مع بداية شوط المباراة الثاني. يلا بصباح خير، نعم يلا بصباح خير، يلا بصباح عودة، يلا بصباح تعادل على الأقل. كرة في الجهة اليسرى، واصلة هنا باتجاه علابة، لكنها تمر، جانبية من الجهة اليسرى، كرة في نص الملعب اتجاه دافي دلابة، يلعب كرة طويلة خلف المدافعين ماركو أرناوتوفيتش، لكن أيضا الفريقين أو المنتخبين تقريبا بنفس الأسلوب، يعني كل فريق وكل منتخب يفضل أسلوب اللعب المباشر والتحولات السريعة. عاد رولف روغنيك ملك هذا الأسلوب. نعم، الفكرة التي يؤمن بها، الفكرة اللي اشتهر بها، هو يسمى، يطلق عليه مدرب التحولات رولف روغنيك. تماس من الجيل، تأخر، خلاص تأخر، تحولت أردنية الآن، سريعة الآن تلعب كرة للأمام إلى موسى. موسى باتجاه علوان من الجهات اليسرى. شوط العودة، لحظات العودة، كرة ممتازة، العرضية تأتي ولكن الإبعاد موجود من جانب الدفاع النمساوي. كرة في نص الملعب، تقديم موجود على طول من جانب يزن العرب هنا في الجهات اليسرى، لكن أيضا كرة تمر بعد ذلك إلى خارج الملعب من الناحية اليمنى. ماركو أرناتوفيتش يلعب كرة هنا لعناصر المنتخب النمساوي، واصلة من جديد. شلاغر، علابة، مويني، حذاري من هدف يأتي في هذا التوقيت المبكر مع الانطلاقة. يا سلام، حلوة اللمسة. مويني من اليسار، مر لم يمر، مر لم يمر، ضربة مرمى. برافو برافو نزار. شوف الأدوار الدفاعية، الأدوار الدفاعية اللي يقدمها نزار، أدوار ممتازة جدا بجانب أدوار الهجومية، ممتاز في الدورين نزار على الرشدان. كرة واصلة هنا، تلعب طويلة من جانب أبو ليلى، عالية الكرة إلى موسى. ريهان الأردن الأكبر في هذا الصباح، كرة ترجع واصلة بعد ذلك مرة أخرى. رواب ده استلام ممتاز، استلام جميل، لمسة بعد ذلك إلى خاطئة، خاطئة، خاطئة، ترجع الكرة هنا باتجاه حذاري من أرناوتوفيتش. أرناوتوفيتش في كرة هنا، المحاولة للأمام، تغطية موجودة ممتازة. موسى يا موسى، موسى يا موسى، روح يا موسى. هنا المحاولة، هذا علوان، روح علوان، طلق علوان، حطها علوان، حطها.
1: هدف أول لمنتخب النشامة، هدف التعادل بكل روعة وتألق. علي علوان يهز شباك نمساوية. كابتن أنس، هدفه الأروع صراحة،
3: صراحة مرتدة سريعة جميلة وتمريرة رائعة لعلي علوان، وتحريز إحراز هدف أول، وهذا إشي إيجابي
1: الحمد لله.
3: الإشي اللي حكينا عنه هو الهجمة المرتدة، وهذا اللي حكينا عنه صراحة إشي مفرح، والحمد لله رب العالمين حرزنا الهدف تعادل وقت مناسب، وهذا إشي إيجابي.
1: مثالي كابتن، عودة رائعة للمنتخب الوطني، الحمد لله رب العالمين.
3: إن شاء الله راح نكون.
1: إذن مستمعينا، هدف التعادل لمنتخب النشامة أمام منتخب النمسا بعد انطلاقة رائعة من علي علوان الذي شق طريقه بكل ثبات، راوغ وسجل في الشباك النمساوية، معلنا التعادل للمنتخب الوطني الأردني أمام المنتخب النمساوي. ونحن ما زلنا في الدقائق الأولى من شوط المباراة الثاني. النشامة يعودون، النشامة لا يستسلمون، النشامة قادرون بإذن الله بهمة هؤلاء الأبطال وبحناجر النشامة أيضا في المدرجات، قادرون على العودة والفوز إن شاء الله بهذه المباراة. ارتفع سقف طموحاتنا كابتن بعد هذا.
3: أكيد أكيد شيء أكيد، يعني هدف رائع جدا، وإن شاء الله نكون لنهاية المباراة أداء رائع ونتيجة إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله تعالى.
4: لن ننساك يا نعيمات، واحد واحد. حي الله النشامة، حي الله الفرسان، حي الله الأبطال، حي الله، حي الله، ومنصورين بإذن الله. نعم، الكرة في الشباك تعلن عن العودة. هنا المنتخب النمساوي في نص الملعب، كرة ما زالت قائمة، بعد ذلك كرة في الناحية اليمنى، محاولة مرور لكن أيضا كرة تعدي إلى خارج الملعب، مرت إلى التماس. يا سلام على هذه العودة، يا سلام على هذه العودة. كرة ترجع مرة أخرى هنا في نص الملعب لمصلحة المنتخب النمساوي. كرة في المنتصف، على بها بلمسة، تمريرة في الجهة اليمنى، بعد ذلك الكرة تعدي إلى خارج الملعب. صباح أولى انتصارات العرب بحول الله تعالى. كرة من الناحية اليمنى هنا، بعد ذلك لمسة، كرة مرت تحولت إلى خارج الملعب، مرت إلى ضربة مرمى. سلامي، شوية تركيز أيضا دقائق القادمة. قلت ان البداية، ذكرت ان البداية يعني فيها نوع من الارتباك طبيعي جدا. المشاركة التاريخية الاولى لكل اللاعبين. بعد ذلك المنتخب الاردني دخل اجواء المباراة، دخل اجواء المواجهة. كرة في نص الملعب، لمسة بعد ذلك للامام، هنا في الناحية اليمنى ترجع الكرة بعد ذلك واصلة باتجاه حارس المرمى. هذا هو شلاغير في البعيدة. مستحيلة يا شلاغير، مستحيلة يا شلاغير، لا يمكن، لا يمكن صدها، لا يمكن ردها. فقط تابع وتفرج، فقط تابع وتفرج واستمتع فيها يا شلاغير. كرة ترجع مرة أخرى، هنا محاولة ما زالت قائمة في وسط ملعب المباراة تتهيا. في وسط ملعب المباراة مرة أخرى للأمام من الجهة اليمنى. واصل الكرة باتجاه بعد ذلك دافيد ألابا، يلعب كرة هنا إلى وسط ملعب المباراة نمساوية. كرة للأمام عن طريق سايبل، يحافظ على كرته. العودة والتراجع، ثم كرة تعود هنا في وسط ملعب المباراة مرة أخرى في الجهة اليمنى. لمسة للأمام، كرة ما زالت خطيرة داخل المنطقة، لكن أيضا التغطية موجودة من جنوبك من شمالك. الأردني يقول يا وطننا إن الشام رجالك، من جنوبك من شمالك يا وطننا إن الشام رجالك. من الأغاني الشهيرة، كرة واصلة هنا علوان، أجمل أغنية غناها علوان حتى الآن في هذا الصباح، أجمل أجمل حتى من صوت فيروز. هذه كرة واصلة مرة أخرى، ابتدى الأردني أن يسمع ويستمتع بصوت الأيقونة فيروز، لكن في هذا الصباح لا يوجد أجمل من صوت علوان، لا يوجد من هذا الصوت الفنان، من هذا الصوت الرنان، من هذا الصوت الرنان. روح يا موسى روح، روح يا نشمي روح، روح يا نشمي. ما زالت الضربة قد تأتي، الضربة الضربة أضرب، ولكن يا الله على الدفاع. ترجع مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة. عبد الله نصيب الآن يتقدم، عبد الله في الجهة اليمنى، الثاني قادم، الثاني في الطريق، جايكم الثاني الآن. مسألة وقت، مسألة وقت. كرة ما زالت هنا من الناحية اليمنى، العرضية خطيرة داخل المنطقة ما زالت، ولكن أيضا هنالك تغطية موجودة من جانب الدفاع. هذا بوش على طول يتدخل، الكرة ترجع هنا في وسط ملعب المباراة مرة أخرى لمصلحة الأردني. الثانية أردن في انتظار الثاني، من بعد ممكن، من بعد ممكن، بل هي قريبة إلى علوان. استلام في اليمين العرضية، الله، أوه على كرة مرت. 10 دقائق مرعبة للأردني، 10 دقائق مرعبة، مخيف هذا النشمي، مرعب هذا النشمي. يا سلام، شوط ثاني ممتاز، برافو السلام، برافو السلام. شوط ثاني تحولوا إلى أسود، نعم منتخب الأردني تحولوا إلى أسود، أسود، وكأني أرى أسود جائعة، وكأنني أرى أسود هائجة. هاج الأردني في شوط المباراة الثاني، هاج الأردني في الشوط الثاني. كرة إلى صافرة موجودة وخطأ، شوف الجمهور، يا سلام فرحة العودة، فرحة العودة هنا من خلال هذه المواجهة، من خلال شوط المباراة الثاني. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، كرة ترجع هنا مرة أخرى واصلة لعناصر المنتخب النمساوي. للأمام كرة من الجهة اليمنى للمنتخب النمساوي، النمساويين يبحثون عن هدف ثاني. كرة ملعوبة الآن طويلة، غاب النمسا في الشوط الثاني صراحة، بل لم يغيب، غيب في الشوط الثاني، نعم لم يغيب عن قصد. يعني الأردني فرض نفسه، وهذا الأردني دائما في كل مكان، أينما ذهب وأينما حل وأينما ارتحل يفرض نفسه. موعد الكبرى، كان رائع في بطولة كأس آسيا، كان أروع بعد ذلك في بطولة كأس العرب، الآن كأس عالم، الآن مونديال. كرة في وسط ملعب المباراة هنا بالراس تهيا عبد الله نصيب، الكرة في الجهة على اليمنى واصلة إلى الرشدان للأمام. الله على روح الأردني، يلعب بروح، يلعب بشخصية، يلعب بجرينتا، بروح قتالية. كرة في نص الملعب مرة أخرى إلى موسى، يحاول فيها موسى من جديد، هذه الكرة للأمام، كرة من أجل الثاني، كرة من أجل الثاني، والثاني من أجل التاريخ، والثاني من أجل التاريخ، والثاني للتاريخ، والثاني للتاريخ، والثاني للتاريخ، والثاني للتاريخ. يا أردن ما زالت هنا المحاولة، ولكن التغطية موجودة على طول من جانب الدفاع إلى صافرة موجودة بعد ذلك. خطأ، نعم خطأ يحتسب. الأردن أفضل، إي والله أفضل الأردن، أحسن، نعم أحسن الأردن، مسيطرين الأردن.
1: وصلنا مستمعينا الكرام إلى الدقيقة 58 ومنتخب النشامة يقدم مباراة تاريخية في كأس العالم، في أول ظهور له في كأس العالم، يقدم أداء للتاريخ، يكتب بأحرف من نور هذا التألق الجميل بأداء رجولي رائع جدا. حتى الآن التعادل بهدف لمثله، والمدرب الألماني رالف رانغنيك مدرب منتخب النمسا يجري التغييرات تباعا بعدما وجد وشاهد بأن منتخب الأردن فرض أفضليته على منتخب النمسا بالكثير من الأمور وسجل هدف التعادل. بداية رائعة للشوط الثاني كابتن أنس،
3: أكيد لا شراء جدا وظهور لائق جدا، حرزنا هدف ولحد الآن أدي أداء رائع جدا، وهذا شيء إيجابي لمنتخبنا ما شاء الله اليوم، إن شاء الله نستمر لنهاية المباراة إن شاء الله.
1: إن شاء الله نعود إلى التعليق الصوتي على هذه المباراة.
4: كرة تتزع مرة أخرى من جديد هنا في نص الملعب، تتهيأ المحاولة للأمام، الجهة اليمنى بعد ذلك، هنالك كرة ترجع في الجهة اليسرى، مشجع النمساوي سعيد برؤية منتخب بلاده، سعيد برؤية منتخب بلاده، من يمثل أرضه، من يمثل أرضه، من يمثل عالمه. كرة فيها محاولة للأمام، لايمر إلى سبيتزر، حذاري حذاري حذاري حذاري حذاري حذاري، مرت مرت مرت بسلام. يا الله وش من الجهة اليمنى، الظهير الأيمن الذي فجأة أصبح كمهاجم أيضا في منطقة الجزاء، مرت الكرة تحولت إلى خارج الملعب إلى ضربة مرمى. يا نشار، يا أردني، يا من تتابعنا هنالك في الأردن، هنالك في المقاهي، في المجالس، في البيوت، هنالك في المسرح الروماني، هنالك في عمان، في أثانيول، سألني عن توقعاتي، ليست هنالك توقعات، نعم، لكن الأمنيات بالثاني، الأمنيات والرغبات بالثاني، إن شاء الله فيها ثانية. نص ساعة متبقية، نص ساعة متبقية على نهاية شوط المباراة الثاني. حديث حكم الرابع مع الحكم أو مع المدرب سيد سلامي. ضربة حرة، كرة ثابتة من الجهة اليمنى، ترجع مرة أخرى في الجهة اليمنى بعد ذلك، لمسة كرة للأمام هنا من الناحية اليمنى، ما زالت المحاولة أمامية، شميت رومانو من كان أفضل لاعبي النمسا في الشوط الأول، كرة للأمام، ترجع المحاولة هنا في وسط ملعب المباراة تتهيا من جديد، هذه المحاولة هنا للسيطرة الآن بعد التغييرات، بدأ النمسا تسيطر، تستحوذ، تقترب من الثاني. برافو للعرب، ممتازة التغطية ثم تعود على العرب مرة أخرى. يا سلام، الله الله، على ما مرورك على روعتك على فنك على طربك يا الرشدان اطربني متعني يا الرشدان متعني متعني النشمي متعني. كرة في اليسار ممتازة يا سلام يا سلام على هذه الانطلاقة على البينية لكن أيضا هنالك كيفن دانسوب ممتاز أيضا دانسوب في العودة في التغطية كرة بعد ذلك تمر إلى خارج الملعب إلى وسط ملعب المباراة هنا الاستلام من ماركو أرناوتوفيتش الكرات المرتدة التحولات لملوك التحولات التحولات لملوك المرتدات كرة واصلة سابيتزر سابيتزر يقف على كرته ثم إلى ماركو أرناوتوفيتش جوكوميكا استلام عودة لخيارات هجومية اضطر العودة ارجع للخلف منتخب الأردني أيضا شوف العودة تراجع للوراء مرة أخرى كرة واصلة هنا سابيتزر يحاول فيها ما زالت المحاولة الكرة العرضية لا لا لا لا لا لا لا لا لا تغطية ممتازة يا سلام يا سلام على التغطية فيها خطأ في الأصل فيها خطأ في الأصل خطأ كان ليزيد أبو ليلى نعم خطأ ليزيد أبو ليلى هذا هو جبل القلعة هذا هو جبل القلعة الذي يكسب خطأ في اللقطة الماضية خطأ كان واضح ليزيد أبو ليلى بسلامتك يزيد سلامة راسك سلامتك يا يزيد سلام إن شاء الله لأبو ليلى منتخباتنا العربية في المونديال تعادل للمغرب تعادل للمنتخب السعودي الأخضر تعادل من أمام أوروغواي هنا تعادل أردني حتى الآن هدف لهدف في هذه المواجهة تعادل العنابي من أمام سويسرا في المباراة الأولى في المباراة الافتتاحية في انتظار إن شاء الله أولى الانتصارات
1: لازلنا معكم مستمعي حياة اف ام في هذا النقل المباشر لمباراة منتخب النشامة والمنتخب النمساوي في المجموعة العاشرة لكأس العالم بالسلامة إن شاء الله ليزيد أبو ليلى بعد احتكاك من لاعب النمسا أرنا

0: ونخرج بنتيجة إيجابية من هذه المباراة الافتتاحية في كأس العالم.
1: ترجع مرة أخرى هنا من جديد في نص الملعب، لمسة بعد ذلك مرة أخرى، لمسة ويا آخر 25 دقيقة متبقية على النهاية. كرة هنا من أقصى جهة اليسار عن طريق سابيتزر، لكنها تمر إلى خارج الملعب هنا إلى تماس من الجهة اليسرى، واصل الكرة إلى تشوكومي كلا يمر، الكرة المرتدة موسى، روح يا موسى روح، روح يا نشمي، ولكن الدفاع من أمامه على طول حالة تسلل. من 90 مباراة دولية لنجم نادي رين الفرنسي، 24 هدف لموسى التعمري في مشواره في تاريخه. حمزة الدردور يبقى هو الهدف التاريخي الأردن ب 33 هدف، لكن اسم علوان يسجل ويدون في تاريخ كرة القدم الأردنية. هدف ثاني يكون أيضا أكيد سيدخل التاريخ، هدف ثاني، هدف الانتصار سيدخل التاريخ. لكن هنا النمسا من أجل عودة، لكن كرة تبعد من العرب. ممتاز العرب، مباراة فيها تركيز كبير، فيها شراسة، فيها أيضا تفوق في أغلب الثنائيات بالنسبة ليزن العرب هنا في هذه المواجهة. كرة واصلة باتجاه أمامنا، هذا هو في الجهة اليسرى، لمسة من جانبي سابيتزر، كيفن دانسو، لايمر يتقدم إلى سابيتزر، الكرة العرضية تلعب، عبد الله نصيب في التغطية، بولا إلى خروج، لكن كرة خرجت قبل ذلك، تحولت إلى ركنية، ضربة ركنية، هل هي نتيجة مرضية أما أن المنتخب الأردني يطمع في الثاني، يريد الثاني، يرغب في الثاني هنا في هذه المواجهة. الآن وقت التراجع، وقت الصمود، وقت الحفاظ على هذا التعادل. يا أبو ليلى، هدف ثانيات للمنتخب النمساوي. النمسا يستعيد تقدمه في هذه المواجهة، الهدف التاريخي ومن غيره، ماركو أرناوتوفيتش يخطي يزيد أبو ليلى، معليش يا أبو ليلى، هدف ثاني نمساوي يسجل في الدقيقة 68 هنا من هذه المواجهة. إذن هدفين مقابل هدف هنا في هذه اللحظات، مطالب بخطأ. خلونا نشوف الإعادة، شوف الإعادة، هذه اللقطة وهذه الكرة وهذا الهدف الذي يسجل هنا كان يعني أبو ليلى. أوه يا يزيد، يعني كان بالإمكان يتعامل معها بشكل أفضل، لكن شوف سرعة أيضا من ماركو أرناوتوفيتش الذي استلم ثم على طول صوب وسجل الهدف التاريخي.
0: بعكس مجريات اللعب، هدف تقدم لمنتخب النمسا بعد أداء كان مسيطر فيه منتخب النشام على المباراة، الأكثر خطورة، الأكثر وصولا، لكن خطأ في التقدير من حارس مرمى منتخبنا يزيد أبو ليلى. الآن الحكم يراجع تقنية الفيديو، إن شاء الله يلغي الهدف بعد حكيك بسيط مع يزيد، هل سيلغى الهدف أم سيثبت؟ ننتظر قرار الحكم الموريتاني في هذه اللحظات، إن شاء الله يلغى هذا الهدف. بالفعل كان المنتخب يقدم أداء رائع جدا، هل هناك لمسة يد؟ هل هناك احتكاك مع يزيد أبو ليلى؟ سنتابع الكرة قبل أن تصل إلى أرناوتوفيتش، كان هناك لمسة يد على لاعب المنتخب النمساوي، واستفاد بعد ذلك من الكرة أرناوتوفيتش وسجل منها الهدف. إذا لمسة يد كانت على لاعب منتخب النمسا، المنطق الآن كابتن أناس أن يلغي الهدف لأنه استفاد من لمسة اليد وكانت يده يعني خارج حدود جسمه.
2: سيدي احنا نتمنى إن شاء الله أن تكون لمسة يد وأنه ما ينحسب الهدف، لأنه الآن خلينا نشوف التشيك شو بحكي على الفار. أتمنى إن شاء الله أنه في إلغاء الهدف إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إذن النتيجة الآن في الدقيقة 69، يعني ننتظر القرار النهائي لحكم المباراة وحكام تقنية الفيديو، هل سيلغى الهدف؟ وهذا الشيء المنطقي والطبيعي يفترض، لمسة اليد كانت واضحة، الحكم سيعود إلى تقنية الفار، هو سيشاهد الحالة بنفسه. نتابع إذن الحكم الموريتاني الذي سيتابع الحالة بنفسه على شاشة تقنية الفار ليقرر إذا كانت لمسة اليد.

0: متعمدة أو ساهمت في تسجيل الهدف، ونحن نجدها كذلك كابتن أنس، لكن تبقى الأمور تقديرية بالنسبة للحكم. نشاهد الحالة،
1: أفضل تقديري هي يعني على الحالة،
0: شاهد لمسة اليد على اللاعب رقم 5،
1: في لمسة يد وفي لمسة يد، لكن في يعني خلينا نقول إنه إيده قريبة لجسمه، بس هي بتظل تقدير الحكم، نشوف شو قراره، ونتمنى إن شاء الله إنه ما ينحسب هدف، نتمنى من الله إنه ما يحصل هدف
0: إن شاء الله يا رب. هو استفاد أرناوتوفيتش بعد ذلك لمسة اليد، لمسة اليد هي التي هيئت الكرة لأرناوتوفيتش ليسجل الهدف.
1: هو استفاد، صحيح استفاد من لمسة اليد، وإن شاء الله نكون الهدف ملغي إن شاء الله.
0: إن شاء الله يلغى هذا الهدف لمنتخب النمسا، كان بعكس مجريات اللعب تماما،
1: صحيح.
0: سيطرة لمنتخبنا، ضغط فرص كثيرة، ولكن منتخب النمسا لم نشاهده في الشوط الثاني إطلاقا. الآن قرار الحكم
1: مشوف.
2: Attacker number 5 from Austria handled the ball before the goal.
0: إذا لمست يد على اللاعب رقم 5 من منتخب النمسا والهدف يلغى، وتبقى النتيجة التعادل بهدف لمثله. قرار صحيح لحكم المباراة، الحمد لله أنه لم يحتسب الهدف، والنتيجة تبقى التعادل بهدف لمثله بين منتخب النشامة والمنتخب النمساوي. يعني لكن يزيد يلام على ما فعله كابتن،
1: أكيد يلام، خطأ في التوقع، صحيح هدف خطأ في التوقع،
0: لكن الحمد لله عدت على خير،
1: الحمد لله.
0: والآن تغيير، أجد لاعب منتخبنا سليم عبيد يدخل في هذه اللحظات المباراة. يعني الكابتن جمال بكل تأكيد لديه قراءة، الآن فترة توقف اللعب كابتن أنس شرب الماء من قبل اللاعبين. سليم عبيد برأيك ادخاله، ما الهدف منه الآن؟
1: هو احنا مش عارفين مكان مين الاستبدال كان، لكن انا بحكي شغله انه في بداية المباراة كان إنا ضغط وكرات مرتدة، بداية الشوط الثاني كان اداء رائع جدا المنتخب الوطني، فانا في استغراب غريب انه ليش رجعنا بعد الهدف للخط الخلفي، ليش ما استمرينا؟ يمكن هي تفكير سلامي من جزئيات احتمال فيها في هذه المباراة،
0: لكن صعب كابتن انه نبقى بحالة ضغط طول دقائق، يعني تلاقي منتخب اوروبي صعب تجاري في القوة البدنية، ربما
1: هو عمل جزئية للمباراة انه ببداية المباراة ضغط على المنتخب المساوي ولقى نتيجة واحرز هدف عن طريق الوان، وهذا شيء ايجابي ان شاء الله انه احنا نضل مركزين لنهاية المباراة، انه نحاول ما نستقبل هدف ثاني، نضل بتركيزنا العالي، وخلينا يعني الكرة المرتدة اللي لعبها ألوان من كرة تمريرة من رواب دي كانت رائعة جدا وأحرزت هدف، وهذا الإشي اللي كنا نبحث عنه. والإشي الإيجابي اللي حكيت لك عنه بالمباراة إنه كان لا مركزية للاعبين، وجود ألوان موقع الأساسي أحرز هدف، وهذا إشي إيجابي للسلامي بوجود لا مركزية غياب المهاجم، وهذا إشي رائع جدا كان.
0: تمام، الآن المطلوب من المنتخب تقريبا 20 دقيقة على نهاية المباراة كابتن، يعني مطلوب التركيز الآن، الذهنية العالية، التركيز مع كل كرة. شاهدنا الركلة الركنية كيف أخطأ يزيد أبو ليلى، نتمنى أنه ما تتكرر هذه اللقطات،
1: احنا نتمنى أنه ما يتكرر، والتركيز من اللاعبين لنهاية المباراة لأنها مهم جدا. هو أنا كان في صراحة الهدفين من الإعادة في خطأ من يزيد أبو ليلى في توقع للكرة، فأتمنى أنه عدم إعادة هذه المحاولة، وإن شاء الله أنه يكون على تركيز أكثر فأكثر يزيد، ومع وجود اللاعبين تركيز عالي في باقي المباراة حتى نطلع من نتيجة إيجابية.
0: هل برأيك الأفضل أن نحافظ على نظافة شباكنا في الدقائق المقبلة، يعني نلعب بكثافة عددية دفاعية دون أن نغامر هجوميا كابتن؟
1: هلا شوف، هو المنتخب النمساوي راح يلعب ضغط عالي اكيد على المنتخب الاردني، لكن احنا نتمنى نضل ثابتين في مستوانا. انا رايت الخط الخلفي ثابت جدا في مستوى من عبد الله نصيب ومن يزن ومن ابو النادي، نتمنى انهم يكملوا التغطيه الجيده اللي كانت موجوده والتركيز لحتى نهايه المباراه حتى نطلع بنتيجه ايجابيه لمنتخبنا الوطني.
0: تمام، إذا نعود إلى استاد سان فرانسيسكو باي أرينا لمتابعة الدقائق تقريبا 20 الأخيرة من لقاء منتخبنا الوطني والمنتخب النمساوي، أولى مباريات منتخب النشامة في نهائيات كأس العالم، والنتيجة تشير إلى التعادل بهدف لمثله، وعلي علوان دخل التاريخ أول لاعب أردني يسجل هدفا في نهائيات كأس العالم، وإن شاء الله إلى المزيد من الأهداف تكون فاتحة خير إن شاء الله للاعبي المنتخب الوطني والمزيد من الأهداف.
3: الثامنة في مواجهة عربية ثانية بعد أن واجه منتخب الجزائر. خسر اليوم من أمام منتخب الأرجنتين. ميسي هذا من بداية رائعة، بداية مرعبة. ليو، ما هذا يا ميسي؟ ما هذا يا ميسي؟ أتعيد ذكراك أم تجدد روعتك يا أسطورة؟ هل تعيد ذكراك أم تجدد روعتك في المونديال يا أسطورة؟ بداية ولا أروع للأرجنتين بقيادة ميسي. كل التوفيق لمنتخباتنا الجزائر أيضا في المواعيد القادمة بحول الله تعالى. إذن تعود الكرة مشاهدينا متابعينا في كل مكان، واصلة هنا في نص الملعب. ربع ساعة أخيرة، ربع ساعة إن شاء الله من التركيز، من القوة، من الصلابة، من الشراسة، من الشراسة، من الثبات، من الصمود يا أردن، من الصمود يا نشامة. كرة مرت إلى ضربة ركنية، حذاري من الركنيات، حذاري من الركنيات. الركنية الأولى مرت بسلام بعد وجود لمسة اليد، بعد وجود لمسة اليد. ماذا عن هذه الركنية؟ ركز يا يزيد، اصمد يا أبو ليلى. هنا في هذه الكرة، في هذه اللحظة، في آخر ربع ساعة، كرات العرضية والخطورة النمساوية، وهدف ثاني يأتي، وهدف ثاني يأتي. نعم، هنا أرنوتوفيتش، والهدف الثاني يسجل، والنمسا تستعيد التقدم في هذه المواجهة. نعم، مرت الأولى بالسلام، الثانية لم تسلم منها الشباك. 2-1، ما زال هنالك وقت يا جمال. صعوبات كبيرة وجدها المنتخب الأردني في التعامل مع العرضيات صراحة. دفاع العرضيات اليوم، يعني في كل مرة يدافع في المنتخب الأردني في العرضيات تكون هنالك خطورة، تشكل عليه خطورة في هذه المواجهة. هذه اللقطة شوف، خاصة كرة العرضية الداخلة المقوسة للداخل. هنا من الذي سجل؟ هل تم احتسابه؟ يا العرب، العرب يسجل، يزن العرب، يضع الكرة في الشباك. هذه اللقطة وسط زحمة، وسط دربكة، يضع الكرة في الشباك.
0: الهدف الثاني للمنتخب النمساوي من كرة رأسية، متابعة رأسية بعد
3: 2-1 في هذه المواجهة. 2-1 هنا في سان فرانسيسكو.
0: إذن احتسب الهدف، هدف عكسي ليزن العرب. بالعموم يعني واضح فارق الطول كابتن، فارق القوة البدنية للمنتخب النمساوي. كان علينا أن نكون أكثر حذر في التعامل مع الكرات الثابتة. تعاملنا معها بشكل جيد في أكثر من مرة، لكن الآن ما تعاملنا معها بشكل جيد، ومن يزن العرب تحولت إلى المرمى.
1: أنا حكينا من بداية المباراة، حكينا أن المنتخب يعتمد على الكرات الثابتة، الكرات العرضية، وهذا الشيء اللي كان ملاحظ من المنتخب النمساوي من بداية المباراة. لكن في شغلة لازم نركز عليها، إنه الهدف الأول والهدف الثاني للمنتخب النمساوي من أي جهة؟ من الجهة الثانية. لازم يكون في دبل من حسن حداد وعبد الله نصيب في الضغط. فهاي نقطة، هاي نقطة لاحظناها. الهدف الأول والهدف الثاني، خلينا نرجع للهدفين من جهة اليمين.
0: تمام، إن شاء الله سنتحدث عن الهدفين، والآن نتمنى إن شاء الله للنشامة أن يعودوا كما عادوا بعد الهدف الأول، وقادرين إن شاء الله على تحقيق هدف التعادل على الأقل. ما زال هناك وقت كابتن، هناك حوالي 12 دقيقة، وهناك وقت بدل ضائع طويل سيكون، وإن شاء الله منتخب النشامة قادر على العودة
1: إن شاء الله. أتمنى.
3: كرة ترجع مرة أخرى هنا، واصلة من جديد لعناصر المنتخب النمسا. بعد ذلك واصلة في الجهة اليسرى إلى أقصى اليسار. هذه المحاولة، كرة الآن في اطراقة، فيها محاولة، لايمر بلمسة، تشوكوميكا للأمام، يتقدم، عودة دفاعية الآن، هدف ثالث ينهي الأمور، هدف ثالث تقريبا. يعني بنسبة كبيرة النمسا تضمن انتصارها الأول هنا في هذا المونديال، والفوز سيكون رقم 13 في تاريخ على مستوى كأس العالم. كرة بتجي كيفن دانسو، دانسو يتقدم، دانسو بلمسة، تغطية موجودة من أمامه، ثم تعود هنا إلى وسط ملعب المباراة تتهيأ. لمسة أمامية، كرة ما زالت قائمة، واصلة باتجاه دانسو، عودة إلى لايمر، لايمر سايفيلت، دانسو في نص الملعب، ما زالت قائمة هنا، دانسو، لايمر، جميلة مشاها سبيتزر في الجهة اليسرى، محاولة إرسال كرة عرضية، ما زالت هنا على طريق سبيتزر من الجهة اليسرى، ثم بعد ذلك عودة من جديد في وسط ملعب المباراة تتهيأ. تتيه هنا في نص الملعب لمساوية، عدد من التمريرات، عدد من الكرات، لكن هنالك حالة تسلل كانت موجودة. سلامات عبد الله نصيب، عبد الله نصيب يتعرض لإصابة. هذه اللقطة، هذه الكرة، وحالة تسلل أيضا كانت موجودة من خلال اللقطة الماضية. بسلامة إن شاء الله عبد الله، تكمل يا عبد الله إن شاء الله، تكمل تكمل المباراة مع وجود أيضا عدد من التغييرات. سليم بعد أن شارك مكان أبو النادي هنا عبد الله نصيب، كفيت ووفيت يا عبد الله، المباراة كانت ممتازة قدمها عبد الله. الآن 13 يشاهد أمامي محمود مرضي، وأيضا بالرقم 19 سعد الروسان إلى أرضية الملعب. إذن تبديلين بالنسبة الآن، دفعة واحدة لجمال السلامي. 10 دقائق، صوت نمساوي يعلو الآن في مدرجات سان فرانسيسكو. مغادرة، هذا هو بالرقم 23. إذن إحسان حداد يغادر، إحسان حداد يغادر، يترك مكانه إحسان حداد. إذن إلى خارج الملعب، كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، ترجع الكرة هنا في وسط ملعب المباراة. تتيا واصل المحاولة من الناحية اليمنى، مرضي، محمود، محمود من أجل العودة، والأردني سيعود. كرة بحول الله تعالى، كرة واصلة هنا من اليمين ممتازة، محمود أصبح القائد، يلا يا قائد. كرة عرضية خطيرة هذه ممكن، ولكن أيضا خروج ممتاز من جانب حارس المرمى على مرتين يسيطر على كرته في اللقطة الماضية. مجموعة فيها أكيد الأرجنتين مرشح أول في هذه المجموعة أبطال العالم، بداية كانت ممتازة. كرة للأمام في انتظار إن شاء الله منتخباتنا العربية في هذه المجموعة، وصول أردني ووصول جزائري إن شاء الله في هذه المجموعة. كرة مع وجود أيضا تغيير في هذه اللحظات، باتريك ويمر يترك مكانه. إذن صاحب الهدف الرائع، الله على الروعة، شوف الروعة، شوف الروعة، شوف الروعة، شوف الروعة، وين حطها، وين ركنها في البعيدة، الزاوية المستحيلة، أحد أجمل أهداف البطولة حتى الآن من رومانو شميت.
4: Substitution Austria player number 18 Romano Schmidt.
3: الخامس بالنسبة لي رونغنيك. إذن يأتي التغيير في هذه اللحظات، باتريك ويمر إلى أرضية الملعب، كرة ترجع هنا كيفن دانسو، عودة بعد ذلك من جانب دانسو الذي يلعب كرة في الناحية اليمنى. نمساوية لينارت، ضغط العالي الآن من جانب علي علوان، يحاول أن يضغط موسى، عودة باتجاه حارس المرمى، كرة واصلة هنا في اليسار، كيفن دانسو يتقدم، كيفن دانسو، ثم كرة ترجع، لمسة من محمود، سريعة الكرة إلى علوان، إلى علوان، للنشام الآن، العرضية بالرأس، ولكن الدفاع يا الله يتدخل ممتاز في اللقطة الماضية، ترجع الكرة هنا في الناحية اليمنى، في وسط ملعب المباراة، الأردن ستهاجم. من قال لكم أن الأردن ستعود الوراء؟ لا، لن تعود الوراء، المنتخب الأردني سيهاجم في الدقائق القادمة. التبديلات واضحة الآن، سلامي يريد النقطة في الظهور الأول، يريد النقطة هنا في الرحلة الأولى، رحلة التواجد في المونديال، رحلة سان فرانسيسكو. هذه كرة واصلة هنا من الناحية اليسرى لكنها تعود مرة أخرى، تشوكوميكا يتقدم، لكن أيضا إبعاد كان موجود من جانب سليم. سليمة يا سليم، كرة في نص الملعب، 6 دقائق أخيرة، مر الوقت، عد الوقت، هنا كرة فيها مرور الرشدان، يا سلام على نزار، نزار يكسب الخطأ، دقائق الـ 6 الأخيرة على نهاية شوط المباراة الثاني هنا من هذه المواجهة. من 60,000 مشجع هنا في سان فرانسيسكو كما أعلن المذيع الداخلي. كرة في نص الملعب، نزار بعد ذلك بعودة واصل الكرة للأمام ممتازة، ترجع الكرة من أجل التعادل، من أجل التعادل، من أجل العودة، من أجل البداية العرضية. وين المتابعة؟ وصلت إلى محمود، وصلت إلى المرزي من اليمين، ما زالت يطلب علوان. كرة في اليمين الآن أردنية نشمية، الكرة في الجهة اليمنى، المحاولات التراجع الآن عن المنتخب النمساوي، يعود للوراء منتخب الأردن الآن، عودة إلى الخلف، واصل بعد ذلك باتجاه حارس المرمى أبو ليلى، يلعب كرة طويلة مرة أخرى هنا في مرحلة الاستحواذ الآن المنتخب الأردني، في مرحلة وفي محاولة إيجاد الحلول، في محاولة العودة في هذه الصباحية. مرت إلى تماس رمية جانبية في الجهة اليمنى، ثم بعد ذلك كرة فيها لمسة إلى أقصى اليسار، عرضية الكرة إلى منطقة الجزاء، لكن أيضا التغطية موجودة على طول من جانب الدفاع، تعود مرة أخرى هنا من جديد لايمر بلمسة، استلام مع دوران جميل، مع كرة واصلة باتجاه لايمر سابيتزر، كبيرة إذا قدمها سبيتزر على مستوى وسط الملعب، بينما كرة هذه للأمام. الآن دور الكرات المرتدة، الآن التحولات الهجومية، الآن الكرات السريعة، لكن سلامة إصابة على مستوى الرأس. من ضمن التعديلات الجديدة إصابة الرأس، لابد أن يتم فيها إيقاف اللعب، لأنه منطقة الوجه، منطقة الرأس، منطقة حساسة جدا. الإصابات العضلية ممكن تمشيها ممكن، لكن الإصابات على مستوى الرأس إصابات وموقع حساس بكل تأكيد. لذلك يشاهدون حكم المواجهة السيد دحام بيدا، مهندس جيولوجيا هنالك في موريتانيا، بينما بالرقم 25 إلى أرضية ملعب المباراة الآن موسى غادر وفخوري يغادران أرضية الملعب هنا. محمد داود إلى أرضية الملعب، تالية وعلي عزيزة، هذا هو عزيزة يأخذ مكان الآن، تبديل في آخر ثلاث دقائق. أعتقد أن موسى غادر بسبب المجهود اللي قدمه، بسبب الإرهاق أيضا. فخوري أيضا يغادران أرضية الملعب، داود وعزيزة أيضا. الدولية الخامسة لعب نادي الشباب السعودي، ليث هنالك في المملكة العربية السعودية، بينما بوش سلام إن شاء الله لعودة الآن. بوش يعود إلى أرضية الملعب، يأذن العرب، قدم مباراة كبيرة لكن هفوة وغلطة من يزن كلفت الأردن خسارة النقاط الثلاث هنا. هكذا هي كرة القدم، أكيد واردة، لكن هذا لا يمنع أنه يزن اليوم قدم مباراة كبيرة، مباراة كانت ممتازة. كرة في نص الملعب للمنتخب النمساوي الآن، إلى تماس رمية جانبية هنا، النمسا تريد هدف ثالث لإنهاء المباراة تماما، هدف الضمان، هدف الأمان، هدف الضمان والأمان، لكن لا أمانة من أمام النجمي، لا أمانة من أمام الأردني. ما زالوا يحاولون، ما زالوا يقاتلون، وسيقاتلون أكثر وسيقاتلون أكثر. كرة للأمام، ترجع المحاولة هنا في وسط ملعب المباراة. يلا يا علوان، يلا يا نجمي، يلا يا أردني. كرة في الناحية اليمنى، وصلنا للدقيقة 90. حان وقت الهجوم، حان وقت الهجوم، وقت الاندفاع، وقت المغامرة، وقت التقدم للأمام. كرة في نص الملعب، بعد ذلك تغطية موجودة من العرب، مرت إلى خارج الملعب، إلى تماس رمية جانبية. اللحظات الأخيرة، كم من عشر دقائق، وقت طويل، وقت كافي للعودة. كرة واصلة هنا في وسط ملعب المباراة، هذه محاولة، كرة في انطلاقة سريعة، لكن أيضا هنالك تغطية ممتازة من جانب يزن العرب. ثم كرة باتجاه مرضي، مرضي يا مرضي للأمام، علوان المحطة، علوان اللمسة، يا سلام. ولكن أيضا التغطية موجودة في وسط ملعب المباراة. الدقيقة الأولى تمر، محاولة السيطرة الآن وتسير المباراة كما يريدون، كما يرغبون، كما يشتهون. هنا المحاولة للأمام، تبعد الكرة، تتخلص، تصل وتعود مرة أخرى. واصل الكرة هنا عن طريق أمامنا، هذا هو دانسو يلعب كرته، بعد ذلك للأمام، حذاري، ثالث، لا ثالث، لا، يا سلام على أبو ليلى، يحافظ على الأمل، بل يبقي الأمل، بل يبقي الأمل، ويعيد الأمل، ويحيي الأمل هنا في هذه المواجهة بهذا التصدي. كرة مرت إلى خارج الملعب، مرت إلى خارج الملعب. شوف أرناوتوفيتش، ولكن برافو أبو ليلى، أبو ليلى يتألق، يزيد يتعملق في اللقطة الماضية. كرة ترجع مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة التتية. كرة الآن ملعوبة طويلة إلى علوان. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة يا علوان، اللحظات الأخيرة يا أردن. كرة للأمام، فيها صافرة، نعم فيها خطأ، فيها ضربة حرة، فيها أمل يعود، فيها تعادل يلوح، فيها أمل يعود وتعادل يلوح، ورأسية قد تأتي في الدقائق القادمة، وعودة أردنية، ونقطة ثمينة، ونقطة بطعم الانتصار، ونقطة بطعم الانتصار، بطعم المكسب في بداية المشوار. النشام الآن، النشام يبحثون عن العودة، وهذه قد تكون كرة العودة، كرة العودة، كرة التعادل. هنا الكرة الأرضية بالرأس تتخلص، تعود مرة أخرى، ما زالت المحاولة. الله على المرور، الضربة، الضربة تأتي، يا الله مرت، عدت إلى خارج الملعب. حلوة كانت، حلوة كانت، في وقت، في وقت، نعم في وقت. زايزة بتصويبة من الليف في اللقطة الماضية، عالي عزايزة، لكن مرت إلى خارج الملعب في وقت، مرة ثلاث، تبقت سبعة، نعم على هذه اللقطة. والضربة الرأسية، شوف الارتقاء أيضا، وسط الزحمة في اللقطة الماضية، يزن وقفت قلوب، والله وقفت قلوب الكرة الماضية، يا الله على كرة، على لقطة. شوف الرابطة إلى أبو ليلى، أبو ليلى، يا أبو ليلى، لا الحمد، مرت بهذه الطريقة، مرت بهذه الطريقة، مرت إلى خارج الملعب. ضربة زاوية، إنها تمر إلى ركنية، وإنهم يبحثون عن هدف ثالث عن طريق الكرات الثابتة. الآن كرة ملعوبة عرضية في القائم الأول، تتخلص الكرة ثم تعود، مرت بعيدة إلى خارج الملعب. ضربة مرمى، ست دقائق على النهاية يا أردني، عودة مرة أخرى هنا. ترقب، انتظار، في الأردن، في كل المدن، في العاصمة عمان. هنا المحاولة، هنا اللمسة، علوان الكرة لا تمر، تعود مرة أخرى، جابها علوان استعاد علوان، لكن أيضا التغطية موجودة ثم تعود من الناحية اليمنى. هذه محاولة، كرة في انطلاق الآن من اليمين، لكنها تبعد الكرة على طول من نجار بالدفاع. مرة أخرى مرضي، يا سلام على اللمسة، الله على الأردن، الله على الكرة الأخيرة. ترجع المحاولة تمشي للأمام، لكن بعد ذلك صافرة، خطأ يحتسب. هذا ودحان بيدا، كرة واصلة هنا في اليسار. الأردن حتى لا لم تستسلم، الأردن ما زال هنالك أمل. منتخب الأردن في اللحظات والدقائق الخمس الأخيرة على نهاية هذه المواجهة. كرة مرت، من جديد هنا في نص الملعب، نقطة ستكون ثمينة، نقطة بطعم الانتصار يا نشامة، بطعم الفوز هنا في هذا الصباح. كرة ترجع مرة أخرى في الجهة اليمنى. شوف الروح، شوف علابة، شوف القيادة، دافيد علابة. أعتقد أنه قد يكون المونديال الأخير لدافيد علابة مع منتخب بلاده. مع مسيرته، كل مسيرته، هذه المشاركة الأولى بالنسبة لدافيد علابة مع منتخب بلاده في تاريخ كأس العالم. كرة واصلة هنا في الجهة اليسرى مرة أخرى عن طريق الروابدة. صعوبة في الخروج بالكرة للأمام، لكن الأردني سيجد طريق، الأردني سيجد طريق، وسيجد طريق للخروج، وسيجد طريق للخروج. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، الآن ضغط العالي. شوف عزايز الآن يطلب من اللاعبين التقدم للأمام، سلامي يتابع، رانغنيك خايف من العودة والتعادل في هذه المواجهة، يخشى عودة الأردنيين. بينما كرة الآن هنا في وسط الملعب إلى خارج الملعب، مرت إلى تماس، رمية جانبية لمصلحة النمسا. يقتربون من انتصارهم رقم 13 في تاريخ المشاركات. كرة ترجع ولكن شلاغير يتدخل مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة. عودة باتجاه توكو ميكا، ميكا يحاول فيها، مرت إلى خارج الملعب، مرت إلى تماس. كم من الوقت مر؟ 7 دقائق مرت، كم من الوقت تبقى؟ 3 دقائق على النهاية يا أردن. كرة في الناحية اليمنى، فيها مرور، هنا تقدم، لمسة بعد ذلك علوان نال من التعب لكن ما زال يحاول. الكرة بعد ذلك تلعب طويلة عالية للأمام هنا في وسط الملعب، من جديد ما زالت تتخلص وتبعد، ثم تعود بعد ذلك إلى لايمر. لايمر يتقدم فيها، لايمر شوف حاولت استغلال هذا الوقت، ابقاء الكرة في حوزتهم. كرة ملعوبة عرضية خطيرة وتبعد ومرت، كان ينتظرها ماركو أرناوتوفيتش. كرة ترجع هنا مرة أخرى في نص الملعب، لمسة بعد ذلك في اليمين، الكرات المتبادلة في الخلف. آخر دقيقة ونص تقريبا، دقيقة ونص يا أردني. كرة للأمام أو للخلف لعناصر منتخب النمسا. ألكسندر شلاغير الآن يلعب كرة طويلة الجهة اليسرى، فيها محاولة هذه الكرة باتجاه ماركو أرناو، تنزل توكو ميكا، توكو بلمسة، محاولة ماركو أرناو توفيت، مرت بسلام يا الله، مرت، لكن يبدو أن هنالك تسلل على ماركو أرناو توفيت. لا والله، مرت إلى ركنية، تسلل غير موجود من كاميرا حكم المواجهة دحان بيدا. هذه اللقطة وهذه التصويبة وهذا الإبعاد الممتاز من الدفاع الأردني في اللقطة الماضية. السليم بعدها، السليم إلى خارج الملعب، ضربة زاوية هنا، دافيد علابة وضربة ركنية. المنتخب الأردني أيا كانت النتيجة أيا كان الحال يشكر على هذا الأداء، يشكر على هذه الروح، على هذا المستوى، على هذه الروح القتالية، على هذه الشراسة، على هذه الصلابة التي أظهرها. قدم مباراة ممتازة، هل هنالك عودة؟ هنالك إمكانية العودة للبار لوجود لمسة يد، لوجود لمسة يد على سليم. إن شاء الله تمر بالسلام. سنتابع الآن دحام بيدا راح للفار في المرة الأولى، ألغى الهدف في المرة الثانية. سنتابع قرار حكم مواجه هذه اللقطة. اسمع حديد دحام بيدا الآن مع المساعدين، اسمع. يطلب لقطة ثانية ترجم لك هذه اللقطة من زاوية أخرى. يطلب الزوم الآن أكثر. بيجا في هذه اللحظات.
2: Defender number 17 handle the ball. Final decision penalty.
3: ركلة جزاء يصفر دحام بيدا. إذن ركلة جزاء، أول حكم موريتاني على التاريخ يحتسب ركلة جزاء في كأس العالم. دحام بيدا يصفر على وجود ركلة جزاء. ماركو أرناوتوفيت على التنفيذ. أرناوتوفيت أبو ليلى في هذا الصباح، أبو ليلى في مواجهة الهدف الكبير ماركو أرناوتوفيت. هدف إنهاء المباراة تماما. ماركو يا ماركو، أبو ليلى في المرمى، ماركو يسجل الثالث. انتهت حسمة، قضي الأمر، قضي الأمر. المنتخب النمساوي يسجل ثاني انتصاراته على المنتخبات العربية في تاريخ المونديال بعد فوز على الجزائر. هو يحقق الفوز من أمام المنتخب الأردني هنا في بطولة كأس العالم. يأتي الهدف في اللحظة،
0: الهدف الثالث للمنتخب النمساوي من ركلة جزاء عن طريق لاعبه أرناوتوفيتش بعد لمسة يد على سليم عبيد، وثلاثة أهداف للنمسا مقابل هدف لمنتخبنا. الهدف جاء في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع، سدد عن يمين الحارس أبو ليلى بينما يزيد راح إلى الجهة اليسرى. ثلاثة أهداف مقابل واحد. إن شاء الله سنتحدث بالتفاصيل بعد نهاية هذه المباراة مع ضيفنا الكريم.
3: ستحقق الانتصار التاريخي 13 في المونديال. هنا الفرحة، هنا الصرخة، هنا البسمة، هنا رولف روغنيك. البداية الجميلة لروغنيك في هذا المونديال بفوز على النشامة. مبروك للنمسا حظ أوفر. إن شاء الله معودين خير في المباريات القادمة. أيها الأحبة متابعينا،
0: إذن نهاية المباراة مستمعينا مشاهدينا الكرام، هل نحن على المباشر في السوشيال ميديا بانتظار الزملاء؟ طبعا بالحديث عن مباراة منتخب النشامة مع المنتخب النمساوي التي انتهت بثلاثة أهداف للنمسا مقابل هدف لمنتخبنا الوطني. إن شاء الله طبعا أولا شكرا لجهود لاعبي المنتخب الوطني، للجهاز الفني، للجماهير على كل هذه الصورة الطيبة في المباراة الأولى. كابتن أنس زبون نجمنا السابق، يعني حظ أوفر لنا جميعا إن شاء الله في المباراة القادمة أمام الجزائر، بعدها أمام الأرجنتين. رأيك بالأداء والنتيجة اليوم؟
1: والله شوف، أداء كان في بعض اللحظات كان جيد صراحة، لكن بعد الهدف الجملة أحرزنا المنتخب الوطني تراجعنا في الأداء، وحكينا أنه يكون في تركيز وما نستقبل هدف ثاني حتى هدف ثالث. لكن احنا نتمنى انه منتخبنا انه ننسى هاي المباراه ونركز على المباراه القادمه اللي هي امام منتخب الجزائري، لانه الان نطوي صفحتها لهذه المباراه، مع انه صراحه كان في اداء جيد.
0: قبل ان نطوي صفحه المباراه كابتن، اريد ان اتحدث عن بعض التفاصيل الفنيه في المباراه. في بداية الشوط الثاني ظهر منتخبنا بشكل مختلف تماما، ضغطنا على النمسا، سجلنا هدف التعادل وكان أداء ممتاز. ما الذي تغير برأيك بعد ذلك؟
1: شوف، هو زي ما حكينا خلال الحديث أنه المنتخب الأردني في جزئيات، في جزئية استخدم أسلوب الضغط، فكان في نتيجة الحراز الهدف الحرز علوان من كل مرتدة وضغط من نص الملعب لكل مرتدة أحرزنا هدف. لكن بعد الهدف شو اللي حصل؟ المنتخب الأردني منتخبنا
0: تراجع
1: للخلف،
0: ما استمر بحظ
1: ما استمر
0: الضغط.
1: لكن في نقطة إيجابية كانت للمنتخب النمساوي، شو هي؟ التبديلات اللي عملت الرالف، تبديلات كانت إيجابية. احنا صراحة في التبديلات اللي تعملها السلامي كانت المركز فهنا حكينا في بعض اللحظات في لازم تغامر انه بزيادة عدد المهاجمين، فاحنا تبديلات اللي حطها انا تبديل المركز كان ما في زيادة عددية للهجوم وخاصة في اخر وقت، فهي مغامرة، فانا احنا لازم نغامر حتى لو كانت في بداية مباراة، لانه احنا في الان في مباريات القادمة راح تكون قوية امام منتخب الجزائري واداء امام منتخب الارجنتيني، فلازم انه احنا طلعنا مباراة بنتيجة إيجابية. بشكل عام
0: كانت قريبة النتيجة الإيجابية،
1: كانت قريبة،
0: لكن كمان لازمنا سوء حظ بصراحة. يعني كرة ركنية تابعها يزن العرب في مرمانا بالخطأ وما انتبه للكرة.
1: شوف، احنا في بعض الأخطاء لازم أخطاها انه احنا نعالجها.
0: أبرز الأخطاء
1: أبرز الأخطاء، أول شيء الأخطاء بالتوقعات من حارس المرمى، هاي أول نقطة. النقطة الثانية المراقبة على الخصم، أي حكينا عنها أنه لازم يكون في مراقبة. الهدف الثاني اللي لاحظنا قلة مراقبة على اللاعب، حرزنا هدف في مرمانا. الشغلة الثانية حكينا أنه لازم في تجديد في الأسلوب، تجديد خاصة في الأمام،
0: خاصة في خط الوسط كتب.
1: خط الوسط وخط الأمام في زيادة عددية، لازم يكون في زيادة عددية. فإحنا لاحظنا تبديلات السلامي كانت مركز، فهذا لازم كان في زيادة عددية للأمام، حتى إحنا إنه إحنا خسرين 2-1 والوقت الباقي، يعني خلينا نغامر يا أخي، خلينا نستخدم أسلوب جديد حتى يساعدنا في إيش؟ في حرز هدف التعادل. صحيح. وكنا قريبين، أدانا في بعض
0: الحالتين كابتن، يعني تراجعنا إلى الحالة الدفاعية ما حمانا من تسجيل النمسا هدف ثالث.
1: صحيح.
0: فبالتالي لو غامرت هجومياً كان ممكن تسجل التعادل، كان ممكن تتلقى هدف ثالث.
1: صحيح.
0: لكن بهاي الحالة كان صعب تسجل هدف ثالث.
1: لا، شوف، حالة هاي إذا زدنا بالعدد، العدد الهجومي وزاد عدد الهجوم، زادنا عدد لاعب، غيرنا أسلوب اللعب، فإحنا إيش؟ بدون ما نفتح المرمى فيكون في واجبات للاعبين.
0: تمام.
1: في هاي الحالة إحنا إيش؟ نطلع بنتيجة إيجابية، لأننا كنا قريبين في بعض الكرات المرتدة، كنا قريبين لحراس الهدف التعادل أو الهدف الثاني، فكان أسلوب منتخبنا بعد الهدف الأول التراجع، وأحد الأسباب اللي صارت تراجع منتخبنا كأنه أحرزنا نقطة وانتهت المباراة. لا، كان العكس، منتخب المساوي حكينا من أول بلعب لمس إلى استحواذ، بعمل كرات بينية، بعتمد على الكرات العرضية، تسديد من خارج المرمى، وهذا لاحظناه وهذا اللي صار وهذا اللي حصل للمنتخب المساوي. الهدف الثاني من كل عرضية، والهدف الثالث من كل عرضية من تمريرات ودخول العمق وعرضية اللي صار فيها ضرب الجزاء. فالإشي اللي حكينا
0: ضرب الجزاء صحيحة كابتن؟
1: ضربة الجزاء صحيحة. صحيح. أتوقع أنها صحيحة، الله أعلم أنها صحيحة.
0: نعم.
1: فهاي النقاط اللي حكينا عنها هي اللي هو الإشي اللي صار في المباراة. قل التركيز بعد الهدف، الواجبات قلت شوي، مراقبات، التبديلات لازم كانت
0: عدم جرأة جمال السلامي في تعزيز الحالة الهجومية.
1: أيوة، عدم الجرأة،
0: كان متحفظ بتبديلاته مركز بمركز،
1: مركز.
0: ما أعطى الخط الهجومي كثافة أكبر حتى نحقق نتيجة أفضل.
1: هذا صحيح.
0: تمام.
1: يعني أنه حتى لحظة فيه تسديد لعلي عزيز بعد دخوله كانت يعني خطأ على منتخب النمساوي، حكينا لو زاد العدد صار فيه تبديلات، وحتى التبديلات صارت أنه يعني لعبنا مرضي جهة أحسن حداد، رد عمل تبديل وحط مرضي على جهة الشمال كمهاجم. فهاي من أول لازم كانت موجودة. زيادة عددية للمهاجمين حتى إحنا نطلع بالنتيجة إيجابية.
0: أنا شخصيا كابتن أنس لم أشعر بأن منتخب النمسا ذلك المنتخب القوي المرعب، يعني كان أعتقد كان بإمكاننا أن نقدم أفضل مما كان، أن نخرج بنتيجة أفضل مما كان. يعني النمسا لا يمكن مقارنتها بمنتخبات أوروبية أكثر تطور شاهدناها في البطولة،
1: صحيح.
0: كسويسرا، كهولندا، كفرنسا طبعا. النمسا لم تكن ذلك البعبع الذي كنا نخشى منه كابتن.
1: شوف، هو المنتخب النمساوي اعتمد زي ما حكينا على شغلتين. الشغلة الأولى اللي هي الضغط العالي، وهذا اللي فاده. الشغلة الثانية استحواذ على الكرة والدخول من العمق. احنا كان في امكاننا ان ايش، ان نستغل في بعض الامور للمنتخب النمساوي. فايش فالشيء اللي صار، ان المنتخب النمساوي عرف كيف يجاري المباراة ويسحب منتخبنا الاسلوب اللي بده اياه في اقل لمسات في المباراة.
0: تمام. اقرا تعليقات متابعينا الكرام، واريد ان اسالك كابتن انس تحديدا اليوم. يزيد ابو ليلى وموسى التعمري دائما من ابرز مفاتيح انتصارات النشامه ونتائج ايجابيه، لكن رايك باداء يزيد اليوم؟ انا شاهدته كان مرتبك، لا ادري، متوتر، اخطاء غير معتاده من يزيد، بعيدا عن كره الهدف الاول، هدف صعب، لكن شاهدنا الهدف الملغي كان في خطا، شاهدنا تمريره عائده اليه كانت يمكن ان تدخل هدف، وموسى لم يكن موسى الذي نعرفه. شو رايك؟
1: والله شوف، هو موسى في الشوط الاول كان جيد، كان ايجابي، لكن في الشوط الثاني حسبنا في غياب لموسى التعمري. هل هو تعب؟ هل كان في عنده شيء معين؟ الله اعلم. لكن كان الشوط الاول ايجابي اكثر من الشوط الثاني. حارس المرمى كانت في عنده اخطاء صراحه، في بعض في اخطاء كان في التوقعات، وكان في ارتباك لاحظت خاصه من تمرير من رجع طالع رجعها رواب دي يزيد ابو ليلى، كان عدم الاستلام جيد، فهاي كان يعني نقطه سلبيه يعني على مدرب على يزيد، نتمنى انه يتغاضاها في المباراه القادمه. وعارفين انه يزيد دائما بتلاقيه في المباريات
0: عنده افضل من هيك
1: كيف. معروف يعني في المباريات الدوليه يكون افضل من هيك، لكن ان شاء الله المباراه القادمه عشان يتغاضى كل الاخطاء، كل لاعبين المنتخب يتغاضوا هاي الاخطاء ان شاء الله.
0: اريد تعليقك على هدف علي علوان، اول لاعب اردني يسجل في نهائيات كاس العالم.
1: صراحه هدف رائع جدا. انا اللي عجبني الكره المرتده اللي ارتدت من نص الملعب، والتمريره من رواب دي ليزن علوان، عرف هو كيف يتعامل مع الهدف مع الجول، وهي نقطة إيجابية لعلوان. أتمنى أن تستمر المباراة على النهج على اللعب المستوى المنتخب الأردني، وانهاء المباراة بنقطة إيجابية، لكن قدر الله ما شاء فعل، ونقول إن شاء الله المنتخب الأردني في المباراة القادمة يكون أفضل وأفضل إن شاء الله.
0: المباراة القادمة مع المنتخب الجزائري اللي خسر أمام منتخب الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، مباراة صعبة كابتن، ليست سهلة أبدا، خاصة بعد جهد كبير لمنتخبنا في مباراة اليوم.
1: احنا ندخل على المباراة لازم يكون في تركيز عالي للمباراة، لأن المنتخب الجزائري منتخب عالي جدا، والآن وخارج من خسارة المنتخب الأرجنتيني، ووضعه تقريبا كوضع المنتخب الأردني، خسارة أمام المنتخب النمساوي. فاحنا نقول
0: مباراة الفرصة الأكبر للمنتخبين،
1: للمنتخبين هي فرصة للمنتخبين في حراز النقاط، ونتمنى المنتخب الأردني أن يظهر مستوى لائق أمام المنتخب الجزائري، وخروج بنتيجة إيجابية أمام المنتخب الجزائري، لأن الفريقين انتهوا لعبوا مباراتين قوية مع النمسا ومع الأرجنتين، وكان خسارة بحليفتهم، لكن نتمنى منتخبنا إن شاء الله يظهر مستوى أحسن ونتيجة إيجابية في المباراة القادمة
0: إن شاء الله. اسمح لي كابتن أنس أن أنتقل إلى الزميل بلال العجارمة الموجود في المدرج الروماني في عمان لينقل لنا ردود الأفعال وأصداء الجماهير الأردنية بعد المباراة. من جديد صباح الخير زميلنا بلال، ما هي أصداء الجماهير؟ كيف كانت ردة الفعل بعد مباراة اليوم؟
5: خطوتك.
0: طيب، ربما نعود لبلال بعد لحظات إن شاء الله. طبعا شاهدنا الآلاف من الجماهير الأردنية وهي تواكب منتخب النشامة في المدرج الروماني في الكثير من الأماكن العامة، وطبعا لا شك الأردن كلها اليوم استيقظت باكرا لتتابع منتخب النشامة في المباراة الأولى مونديالية. الآن أصبح جاهزا معنا زميلنا بلال العجارمة. زميلنا بلال، تنقل لنا أصداء ردود الأفعال، كيف تلقى الجمهور الأردني الكبير مباراة المنتخب الأولى التي انتهت بفوز النمسا 3-1؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. هذا هو حال جماهيرنا الموجودة في المدرج الروماني يعني للأمانة نعم في شوية حزن ما يعني على على وجوه الجمهور، ولكن احنا مقدرين النشامة وجهودهم بهاي البطولة، ما قصروا في شوية أخطاء، كان واضح الارتباك الدفاعي خصوصا على الخط الدفاعي وحارس المرمى شوية ارتباك، هذا هو اللي كان حال الجماهير، ولكن بنفس الوقت هم مع النشامة يعني صفقوا للنشامة بعد المباراة، راح يكونوا حاضرين بالمباراة القادمة، راح يكونوا حاضرين بكافة المباريات، فهذا يعني الخسارة لن تثنيهم عن دعم النشامة. اليوم النشامة شهد تسجيل أول هدف له في تاريخ كأس العالم عن طريق اللاعب علي علوان، يعني الجمهور اللي كان موجود للأمانة تفاعل بشدة، بعض الجماهير قالوا لي إحنا موجودين الساعة 1 الفجر وإحنا موجودين بالساحة هاي، ولو خسرنا 4 و5 راح نجي المباراة الجاي، فالموضوع حلو. حالة الدعم الموجودة غير مربوطة بالفوز والخسارة، بل هي مربوطة بحالة حب صنعها لاعبي المنتخب الوطني، وحالة نصر وحالة محبة أصبحت بين الجمهور وبين اللاعبين. نتمنى التوفيق لمنتخبنا في المباراة القادمة، إصلاح بعض الأخطاء في الخط الدفاعي، إن شاء الله أن يكونوا على قدر المسؤولية المباراة القادمة.
0: شكرا جزيلا لك الزميل بلال عجارمة من المدرج الروماني في وسط عمان، وشكرا للجماهير الأردنية التي كانت حاضرة بقوة. ننتظر إن شاء الله أداء أفضل مع المنتخب الجزائري يوم الثلاثاء القادم 6:00 PM أيضا، سيستيقظ الأردنيون فجرا لمتابعة المنتخب الوطني. يعني حالة جميلة صراحة عشناها اليوم كابتن.
1: أول شيء احنا نقدم كل التحية للجمهور الأردني المعروف دائما وقفته أمام وقفته وراء المنتخب الأردني في كل المحافل الدولي، وهذا ليس غريب على منتخبنا الوطني، والكلمات اللي سمعناها في المدرج الروماني من منتخبنا من جماهير منتخبنا شيء بيرفع الراس صراحة. احنا الآن نركز على المباراة القادمة، وإن شاء الله أن نكون على قدر المسؤولية، نتغاضى زي ما حكينا على مباراة النمسا، ونشوف الأخطاء اللي أخطأنا ونعالجها، وإن شاء الله نكون المباراة القادمة معالجين كل إشي، ويكون نقاط إيجابية لمنتخبنا ونتيجة إيجابية أمام منتخب الجزائري، لأنه منتخب الجزائري طالع كمان من خسارة، ونتمنى أنه نستغل هذه الفرصة ونكون على قدر المسؤولية إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إذن لابد من أن نقول شكرا لمنتخب النشامة على ما قدمتموه في مباراة اليوم، تفاصيل صغيرة غيرت مجريات المباراة، كان التعادل قريبا، كان ربما الانتصار قريبا، لكن أخطاء دفاعية بعض الهفوات الصغيرة أدت إلى فوز المنتخب النمساوي 3-1، أخطاء ارتكبت، نتمنى من الكابتن جمال السلامي أن يقف عندها مطولا قبل مباراة الجزائر، أن يصححها، يزيد أن يستعيد سريعا عافيته وقدرته الكبيرة على حراسة مرمى منتخب النشامة بالقوة التي اعتدنا عليها. يزن العرب لا يلام اليوم، سجل هدف عكسي لكن لا يلام أبدا، قدم مباراة كبيرة. علي علوان أول لاعب أردني يسجل في المونديال، دخل التاريخ، ولفتة جميلة جدا من علي برفع قميص. يزن عيمات أنت معنا يا يزن، شكرا لكل نجوم النشامة على ما قدمتموه، نفكر بمباراة الجزائر إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم، وكلنا أمل بمنتخب النشامة بما سيقدموه في المباراة القادمة وبكل حصيلة المونديال إن شاء الله، ونعلم طبيعة وصعوبة المهمة لا شك في نهائيات كأس العالم. شكرا لك كابتن أنس زبون، رافقتنا منذ الصباح الباكر مع قبل بداية المباراة وخلال المباراة وبعدها، إن شاء الله نلتقيك على الخير، وشكرا لقدومك في إذاعة حياة FM وتحليلك على هذه المباراة.
1: شكرا لك، ونتمنى التفاعل إن شاء الله بالمباراة القادمة، وإن شاء الله يكون منتخبنا على قدر المسؤولين إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أشكركم مشاهدينا متابعينا الكرام، وأشكر الزملاء فريق عمل هذا النقل وهذه التغطية المباشرة لمباراة منتخب النشامة الذي سيعوض إن شاء الله في المباراة القادمة، وهذا ما نتمنى. نلتقي في برنامج أصداء المونديال في 6 من مساء اليوم بعون الله تعالى، فإلى اللقاء.
7: أصداء المونديال برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير،
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس. نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: معلش.
1: جديد شنينة بالنعناع من حمودة.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة، عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات، القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.
4: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة،

خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية. صوت حياة مع ليث الجبور

يعني اسمحوا لي أبدأ مباشرة الآن في حديثنا في حلقة البرنامج اليوم. سنستمر معكم للساعة 11 ويمكن نمد أكثر حسب تطورات هذا الحدث العالمي. لكن كنا تابعنا اليوم أداء منتخب النشامة في مباراة الافتتاحية في طلته الأولى أمام النمسا، ويمكن كانت النتيجة أكيد مش مثل ما تمنينا، 3 أهداف للنمسا مقابل هدف واحد، لكن النشامة لعبوا لعب كويس. وبعتقد اليوم يمكن دائما بنحكيها، المشوار أبدا لا ينتهي عند 90 دقيقة التي

انتهت في مباراة النمسا أو في مباراتنا الافتتاحية. خلينا أقول ما زالت أمامنا في هذا الدور الأول في دور المجموعات، ما زالت أمامنا مباراة المنتخب، أمامنا المباراة أمام المنتخب الجزائري وكذلك منتخب الأرجنتين. يعني اسمحوا لي أقول لكم أنه الليلة كانت ليلة عربية، كانت المنتخبات العربية قد شاركت بثلاثة مباريات، لكن مع الأسف جميع المنتخبات العربية لم يحالفها الحظ في فوز أمام المنتخبات المنافسة. يعني إحنا بنحكي عن مباراة العراق والتي خسر العراق فيها أمام النرويج، والتي خسر العراق فيها بأربع أهداف مقابل هدف. الجزائر أمام الأرجنتين وبثلاثة أهداف دون مقابل، الأهداف الثلاث جابهم الأسطورة ليونيل ميسي. ومباراة النشاة مباراتنا مع النمسا بثلاثة أهداف بهدف. يمكن البعض بيقول يمكن إحنا لازم اليوم نتعلم من أخطائنا، أكيد لازم نتعلم من أخطائنا، ولازم نكون حريصين أيضا كل الحرص بأنه اليوم يعني ما قدموا المنتخب هو شيء جيد. يمكن الهدف الثاني كان من خلال أو خلينا نسمي أون جول، سجل حتى باسم مدافعنا يزن العرب. لكن اليوم قديش مهم أن نكون أقوى بالمحطات المقبلة. لذلك أنا بدي أسمع منكم اليوم، بدي أبدأ باستقبال اتصالاتكم عن تقييمكم لأداء المنتخب في مباراة الافتتاحية. ما تقيكم لأداء منتخبنا في مباراة الافتتاحية في طلة الأولى في يعني خلينا أقول في مونديال كأس العالم، وأنتم تعلمون هذه المشاركة الأولى لنا وبالنسبة لنا كانت كحلم. بدي أؤكد على نقطتين قبل ما أبدأ باستقبال اتصالاتكم وأسمع مشاركاتكم. الجهد والروح القتالية اللي قدموها الشباب في في في في الملعب بعتقد اليوم هذه مهمة، وانتم شفتوا يمكن في في في الشوط الثاني تحديدا كان الأداء قوي. لكن اليوم كرة القدم لعب كرة القدم هي فوز وخسارة، النتيجة هي المعيار والأهداف أو الجوال هي المعيار. فبعتقد اليوم قديش كان في الأوقات الصعبة، وانتم شفتوا قديش كان في عنا يعني قرار صعب جدا، وهو الضربة الجزاء والبلنتي اللي كان في الدقائق يعني في آخر دقيقتين تحديدا. يمكن البعض يقول لك شوي في شعور في خيبة أمل، الناس كلها صاحي الصبح بعد ما أخرت الحكومة الدوام إلى الساعة 10، إيش يحضر على الطريق في القهاوي، إيش يحضر في البيت وتحرك. يعني أنا على الصعيد الشخصي حضرت الشوط الأول في البيت، الشوط الثاني ربع ساعة كان في حضرة تجول بالشوارع، فطلعت وقدرت أكمل الشوط الثاني في الاستوديو. قديش يمكن البعض بيقول في شعور في خيبة أمل، في خيبة الأمل، لكن المنتخب مثل ما قلت في البداية، نعم النتيجة ما كانت مثل ما تمنينا، مش زي ما تمنينا، لكن الشباب لعبوا كويس، والمشوار أكيد لا ينتهي بالتسعين دقيقة، وهذه هي كرة القدم، فوز وخسارة. والمفروض اليوم أن نتعلم مثل ما قلت من الأخطاء اللي إحنا شفناها في مباراة اليوم. يمكن اليوم البعض بيقول وين كان اليوم موسى التعمري؟ مش كثير شفنا حضور الكابتن موسى التعمري اللي يعول كثير من الأردنيين اليوم على نجمنا موسى التعمري. كيف يعني البعض اليوم بيقول كيف كان أداء حارسنا يزيد أبو ليلى، اللي اليوم البعض بيقول يعني يمكن شوي كان يزيد بده تنشيط أكثر بالمباراة، لأنه يعني مش عارفين هو هل كمية الضغط الكبيرة على لاعبينا أو هذه لأنها المباراة الافتتاحية الأولى وأول مرة يظهر فيها لكأس العالم، فهذا هو التوتر الكبير والضغط الكبير الموجود، ولا يعني شفنا بعتقد أداء أفضل ليزيد في كأس أمم آسيا، شفنا أداء أفضل ليزيد في كأس العرب في قطر. فبعتقد اليوم احنا اللي شفناه بعتقد يعني لا لازم يكون في شغل اكثر على على على على اداء الكابتن يزيد حارس المرمى مع المنتخب. احنا دائما رغم النتيجه بالفوز وبالخساره، يعني بعتقد اليوم هذا لسان حال كل الاردنيين، مش كلامي انا كريث جبور، بالفوز وبالخساره مع النشامه أكيد هذا ما راح يغير النتيجة، ما راح تغير، لكن مثل ما قلت كنا نتمنى والنتيجة لم تكن كما نتمنى، لكن إن شاء الله ثقتنا بالشباب، ثقتنا بالأبطال، ثقتنا بهم إن شاء الله في قادم الأيام وفي مباراتهم المقبلة التي ستكون الأسبوع القادم إن شاء الله أن تكون أداء أفضل ونتيجة أفضل بمنتخب النشامة.

0: شكرا على تفاعلكم وتعليقاتكم. قاعد اقرا جزء من التعليقات. ابراهيم التعمري صباح الخير يقول لي ابو ليلى طالع رحله. يا اخوان خلينا نكون واقعيين. كميه الضغط والتوتر اللي كانت على الشباب مش سهله، وهذا الظهور الاول يا شباب، هذا الظهور الاول. خالد اخوي صباح الخير لسه ما راحت علينا ان مباراه مع الجزائر ومع الارجنتين، لكن اذا بيظل ابو ليلى يلعب اعتقد اليوم احنا راح نروح بدري، لازم يكون في شغل اكثر ان شاء الله. شكرا تعمر، ان شاء الله تعويض من الارجنتين. ايلا صباح الخير، الناس مش نايمه اكيد الكل صاحي. يعني انا والله حتى امي امبارح بتاكد علي بتقول لي اي ساعه المباراه بالضبط عشان تكون صاحي في وقت المباراه. الكل كان صاحي اكيد. شكرا. ابو حسين النعيمي ما شاء الله عليهم لعبوا، الحظ وقف مع النمسا، فعليا كان الاداء قوي، فعليا كان الاداء قوي. ان شاء الله بالتوفيق. شكرا. ابو حسام ان شاء الله يا سيدي. شكرا. مجد بيقول يا اخوان والله عادي، يعطيهم الف عافيه الشباب، كانوا زلام وكانت كان اداهم قوي. تيمور التدريب يمكن قد تكون هناك فوارق بالبنيه الجسديه، واعتقد اليوم هذا بيأثر دائما في نهايات المباراه، الفوارق في البنيه الجسديه. شكرا زيد، شكرا احمد، شكرا لكم على جميع التعليقات. وانا باكد انه احنا فعلا اليوم يعني، ويمكن حكيناها سابقا عندما كنت اتحدث عن الموضوع الاسبوع الماضي، كان معي الكابتن عثمان القريني الكابتن الاعلامي الاردني والمعلق الرياضي في قنوات سبورت، كان الحديث بانه المنتخب النمساوي يتميز بقوته البدنيه والجسديه. يا اخوان حارس المرمى طوله 2.5 سنتي، حارس المرمى النمساوي طوله 2.5 مثل ما قال لي قبل شوي محمود، وأنا كنت بحكي أنا والكابتن عثمان القريني قبل أسبوع كان يقول عندهم 4 لاعبين أقل واحد 194 الطول، فهذه البنية الجسدية، وأعتقد أنتم شفتوا قديش البنية الجسدية كانت واضحة، كانت أيضا إلها دور كبير في اليوم يعني في تفوق المنتخب النمساوي على منتخبنا. شكرا أم أحمد، والله أمي في بلجيكا بتتابع المباراة وهي فوق 90 بس انقهرنا، الله يعطيها الصحة والعافية. شكرا إياس، يعني سبب الخسارة يزيد. وموسى ما برر وتأخر التبديلات. شكرا. يعني بعتقد اليوم الفريق الفني الموجود في المنتخب اعمق له نظره اكبر من يعني من الجميع، فبعتقد اليوم اكيد يمكن البعض كان يقول ليش ما دخل اللاعب الفلاني، ليش ما دخل شراره، ليش محمد ابو زريق، ليش ما دخل بعض اللاعبين. احنا كان عندنا يمكن 4 تبديلات صح في المباراه، وبعتقد اليوم اكيد قراءه الكابتن المدير الفني قراءه المدرب يعني بتكون مختلفه عنا احنا اليوم كجمهور نتابع. عامر رغم الخساره امام منتخب النمسا الا منتخبنا قدم مباراه كبيره من حيث الروح والقتال والاداء، فعليا النتيجه يقول لا تعكس حجم الجهد اللي بذلوا اللاعبين داخل ارض الملعب، كان هناك تنظيم ورغبه واضحه في مقارعه منتخب قوي بحجم النمسا، لكن كره القدم تحسم بالنتائج وبالاجوال بالاهداف، والاخطاء الفرديه قد تكون سبب في ضياع نتيجتنا. الخط الخلفي ارتكب بعض الهفوات، كان في علامات استفهام كبيره حول اداء يزيد ابو ليلى حارس المنتخب. فعليا وهذا اللي كنت احكيه قبل شوي، فعليا في علامات استفهام على اداء يزيد ابو ليلى، كان ممكن يتعامل مع بعض الكرات بطريقه افضل صراحه. دخلت شباكه عده كرات اضافه الى كره اخرى الغي هدفها، وهذا يفرض بس اعطيني شوي بالله خليني اكمل التعليقات، وهذا يفرض اليوم مراجعة فنية دقيقة لمعرفة أسباب ضعف وتركيز وسوء التعامل مع بعض الكرات. الخسارة ليست نهاية الطريق بل درس مهم يجب الاستفادة منه قبل المباريات القادمة. النشأمة يمتلك عناصر مميزة، روح عالية، اليوم فريقنا يحتاج تصحيح الأخطاء الفردية وتعزيز التركيز الدفاعي حتى تظهر الصورة الكاملة أفضل. شكرا، رسالة جدا مهمة عمرو ملحم، يسعد صباحك أخوي عمرو، كلام مهم تفضلت فيه وفعلا هذا هو اللي كنا نحكي فيه. إياس بيقول المفروض كان في تطور أكثر في مستوى يزيد أبو ليلى، يعني من من من من الأداء اللي شفناه بعتقد اليوم لازم يكون في شغل أكثر. شكرا منى صباح الخيرات للأردن، لا نقول خسرنا بل لم نحقق الهدف، مبروك للهدف الأول للكابتن علي علوان اللي فعلا جاب هدف بطريقة رائعة. سامي يسعد صباحك، لسه يعني لو ظلينا تعادل أشوى والله كنا انقهرنا. أم أحمد بتقول لي والله انقهرت يا أبو زيد، والله كنا انقهرنا، أكيد النتيجة ما كانت زي ما تمنينا، زي ما تمنينا والله ما كانت، بس قيمة النشام أكيد أكبر من نتيجة المباراة. ومشوارهم مثل ما قلت في البداية لا ينتهي بتسعين دقيقة، وهذه هي كرة القدم، فوز وخسارة، هذه هي كرة القدم. شكرا. لم يتم استغلال الضربة الحرة. محمد الكعبي صباح الخير. رقية هلا ستي، فوز أو خسارة نفتخر بمنتخبنا 100%. محمد زيتاوي، النشامة كان لعبهم عالمي رغم النتيجة ورغم بعض الأخطاء، لأنهم كانوا على مستوى عالي جدا. أم أحمد، أستاذ ليث لازم نشجعهم وإن شاء الله نربح المرة الجاية. شكرا ستي، هذا اللي كنت أحكيه. ليش ما نزلوا محمود مرضي بدري مثل مثل ما قلت قبل شوي يا إخوان؟ أكيد إحنا اليوم كمتابعين كجمهور نتابع من بعيد، أكيد نظرتنا تختلف عن نظرة المدرب اللي هو يعرف الشباب والكباتن اللي عنده أكثر منا كنا. خلينا إيجابيين كما تقول جهاد، وما نحط من نشامة بالتعليقات السلبية. خلينا أبدأ باستقبال اتصالاتكم. ما رأيكم بأداء النشامة في أول ظهور لهم في كأس العالم؟ خليني أبدأ مع أبو نزار. أبو نزار تفضل.
1: حبيبي يسعد صباحك.
0: هلا أبو نزار صباح الخير.
1: أبو ليث كيفك؟
0: هلا هلا هلا
1: حبيبنا. بالنسبة للمستوى، والله المستوى الشباب ما قصروا، والشباب لعبوا وأعطوا مستوى رائع، وكرة قدم جميلة يعني
0: 100%.
1: والكرة لعبوا خسارة أكيد، فإحنا لازم نتقبل الخسارة وما نجلد اللاعبين.
0: نعم.
1: إنه إحنا 10 مليون شخص بالأردن و11 مليون، وما شاء الله احنا كلنا صرنا مدربين ومنظرين ومننظر على كل شيء.
0: نعم.
1: فالمفروض احنا نفتخر بالشباب، مش نيجي نحكي
0: صح.
1: يزيد ابو ليلى ونحكي التعمري ونحكي،
0: والله انا في بعض التعليقات ما قرات مرتك
1: يا صديقي. يعني الشباب ما شاء الله عنهم ما في واحد فيهم قصه،
0: والله ما
1: يعني
0: قصة.
1: واحد او اول مره بحياتهم بخشوا كاس عالم.
0: نعم.
1: يعني ومستوى ما شاء الله عنه، وحسب الإمكانيات المتاحة من بالبلد والهاب إشي مفخرة يعني إشي.
0: نعم.
1: ما بعيد. أما إحنا نيجي نجلد اللاعبين والله حرام.
0: صح.
1: لأنه إحنا طالب توجيهي بفوت على الامتحان بكون مرتبك وبكون الرهبة تبع،
0: فما بالك اليوم بعشرة 12 مليون يتابعوهم. ها
1: يا أخي إحنا 12 مليون بس كلهيتنا ما شاء الله مدربين ومحللين. ومنحكي عن المدرب، المدرب له رؤيته وفريقته
0: 100%.
1: أكيد إحنا ما بنقدر ننظر عليه ولا بنقدر إن نحكي
0: يعني عنه. خلينا أبو نزار خلينا نتفق على نقطة، يمكن البعض قد يخون التعبير أو طريقة التعبير، لكن يعني الكل خلينا أقول يعني مقهور، بس لأنه هو حاب اليوم كان بظهورنا الأول أن نكون نحن المتقدمين أو الفائزين، لكن يمكن أحيانا بعض الكلمات لا مش مقبول أنك تسمعها، لأنه مرات ممكن تكون سبب في أنه إحنا اليوم نأثر على الشباب.
1: صديقي احنا لعبنا وقدمنا مستوى رائع، وبالنسبه ليزيد ابو ليلى يعني يزيد ابو ليلى فيه طابتين صدقني قوال كان يعني حرام يعني ننكر مجهوده للاعب.
0: نعم.
1: والمفروض احنا نحفزه مش ان
0: احنا دائما بنقول الخساره مش نهايه الطريق. اكيد
1: لا لا لا
0: اليوم يمكن اليوم يبدا التحدي يا اخوان. احنا طرحنا امثله كثيره طرحت
1: كمشاركة اولى. احنا مش رايحين وبدنا نروح بكاس العالم.
0: نعم.
1: واذا جبنا نقطه ولا جبنا تعادل ممتاز بالنسبه لنا.
0: نعم.
1: وحسب امكانياته وحسب طاقتنا.
0: نعم.
1: احنا المفروض نكون فخورين بالشباب، وبالعكس هذا الاشي يعطينا دافع لقدام ويعطينا رؤيه لقدام ومش نوقف عندها يعني.
0: أحسنت.
1: بالعكس هذا مفخرة والله يا عمي مفخرة.
0: واللعب
1: يعني انت تجاري النمسا وتجيب تعادل وهم يصيروا لهتوا بدهم الفوز، فايشي كبير يعني. النمسا فريق كمان يعني منتخب مش سهل، وانا رايح تقابل الجزائر فريق سهل، والارجنتين بطل عالم وسلامتك.
0: الله يسلمك. 100% كلام مهم.
1: شكرا.
0: أبو نزار
1: لازم نكون إيجابيين. أنا بترجى الجميع لازم نكون إيجابيين وما إنا نجلد اللاعبين.
0: 100%. تسلم يسعد صباحك أبو نزار. شكرا. صلاح رباب، على المفروض يلعب أبو زريق شرارة بجانب التعمري والعزايزة، التبديل كان متأخر من مدرب. زياد حدادين، رب ضارة النافعة. يعني شكرا ام خالد، اول ظهور والله كان متقدم، راتب الباز منتخب متقدم، بس حارسنا كان يعني اداؤه ضعيف يا اخوان. يعني مثل ما قلت والله كمية التوتر والضغط اللي على الشباب أبدا مش سهلة، أبدا مش سهلة. أم علي الصراحة يزيد كل الضغط كان عليه، عمل اللي قدر اللي عليه، لكن أكيد يعني أنت عم تحكي عن المنتخب النمسا أداهم قوي. زيد الحديد كان في خوف في أداء المنتخب الوطني بس شفناهم لعبوا حلو. يوسف رمضان شوارع أزمة والله، أكيد الكل طلع حسة، يلا الكل يوصل بالسلام إن شاء الله. أخوي خالد أبو ليلى يعني بعتقد اليوم لازم يكون في تحسين في أدائه. مجاهد، هلا أخوي مجاهد، حرام نخسر والله، ضغطناهم والله ضغطناهم، لكن النمسا يبدو عملوا سحر حتى يخربوا النتيجة. لعبنا كان أقوى. شكرا عمر، شكرا. عفاف بتقول لي شو دخل البنية الجسدية، هاي ميسي طوله شو هاي المشكلة يا إخوان، المشكلة إحنا اليوم مثل ما قلت قبل شوي، إذا كنت أنا شخص غير مختص أو غير معني أو متعمق في كرة القدم أو في هذه الرياضة، بعتقد اليوم كثير مهم أني يا بعلق تعليق إيجابي يا بكون حريص أني ما أنزل بس المعنويات. البنية الجسدية هي كل شيء بالنسبة للاعب، هذولا 90 دقيقة البنية الجسدية كل شيء. كنا معنا شامة بس حرام يزيد أبو ليلى ضايع تعب المنتخب. يعني صراحة بعتقد اليوم كان ممكن، احنا عنا حراس في منتخبنا يعني أداهم كمان قوي. شكرا خالد يقول يا أخوي ليث والله الواحد بده يبكي من كثر ما هو مقهور على الأداء، والله احنا لعبنا كان أحسن من النمسا خاصة بالشوط الأول. شكرا هايل. شكرا محمد السليم، بعد جول التعادل كان من الممكن يكون في فوز إلنا، فعليا كان لعبنا كويس صراحة. بشار صباح الخير، يعطيهم العافية، النشامة كانوا رائعين وأبطال في الملعب، ظهورهم مشرف والخير في الجايات. أخوي عمر تفضل.
2: صباح الخير أبو زيد.
0: هلا يا سيدي، صباح الخير.
2: الله يعطيك العافية يا سيدي، وهارد لك للنشامة. يعني
0: هارد لك للنشامة.
2: أي نعم، إحنا يعني زي ما حكى الأخ اللي قبل قليل، إحنا ما بنجد باللعبة يا أخوي أبو زيد، إحنا إذا واحد انتقد يعني إحنا بننتقد من الغيرة ومن القهر على اللي شفنا، إحنا انتقاد، لكن التجريح طبعا ممنوع.
0: ممنوع، مش بس يعني مش مقبول، يعني إحنا المفروض ما نقبل صراحة، مش مقبول.
2: صحيح مش مقبول، أنا بقول لك أنا من الناس بقول لك نعم يا سيدي أبو ليلى أخطأ اليوم، أخطأ.
0: نعم.
2: يعني ما تعلم من أخطاء في كأس العرب من أبو يزيد أبو ليلى، بتقدم كثير على هاي يعني عادته بده يتقدم على المرمى.
0: نعم.
2: والهدف الأول أجا كان متقدم شوي شفناه. يعني ما بعرف يعني لازم نتعلم من أخطاء، وإحنا والله بننتقد من باب المحبة ومن باب حتى إنه يعني يتلاشى الأخطاء هاي إنه خلاص يصلحها. تحية للكابتن ياسر العرب، رغم إنه الهدف أجا يعني فيه هدف أجا طبط الكرة براسه. طبعا مش متعمد هو، لكن كان نجم مباراة فعلا.
0: هي الكرة وقع، يعني الكرة كانت نزولها على يزن مباشرة.
2: نعم، انا بعتبره بطل المباراة يزن العرب.
0: اليوم كان هو شوف احيانا مرات بيكون صراحة في يعني في في في اخطاء، في اخطاء، في اخطاء.
2: هي شوف الاخطاء واردة كرة هاي اللعب اللي يكون في اخطاء،
0: بس انا مثل ما قلت في البداية الفرق انك تتعلم من خطائك وتطلع اقوى بالمرة الجاي
2: 100%.
0: يعني كثير مهم، كثير مهم.
2: احنا الانتقاد اخوي ابو زياد، الانتقاد حتى انه يتحسنوا لعبهم او انه واحد يعني تنبه على خطأ وبس.
0: 100% صح صح.
2: اما احنا ما بدنا نجرح وما بدنا
0: 100%. لا لا اكيد هذا الكلام اكيد. تسلم عمر، شكرا. يسعد صباحك كابتن انس ابو مالك، يسعد صباحك. بيقول لي سوء تقدير من مدربنا هو سبب كل شيء، تبديلاته افقدتنا التجانس. شكرا كابتن، شكرا اخوي العزيز ابو مالك انس طنطاوي. رائد خصاونا، اخوي رائد تفضل.
3: الله يصبحك بأنوار النبي يا سيدي.
0: هلا بحسابه، صباح الخير.
3: احنا طبعا بنشكرك على برنامجك الرائع هذا اللي دائما احنا بنهتز ونفتخر فيه.
0: الله يحييك، هلا بالخساونة. هلا سيدي،
3: حقيقة الشباب كانوا أبطال.
0: نعم.
3: وقدموا اللي انطلب منهم حقيقة، وكانوا رجال أشاوس بالملعب.
0: نعم.
3: ولكن انت بتعرف انه أول مرة يعني بيلعبوا كأس العالم.
0: أول مرة.
3: ولكن
0: نعم.
3: انت بتعرف كمان لا مجال الآن للمجاملات، احنا موجودين بكأس العالم، وفريق النشامة النشامة اللي ما منهم سلامة يعني. نعم. موجود ونوجد بقوة.
0: نعم.
3: أنا صراحة يعني لا مجال المجاملات الآن، أنا بحط كل الخسارة هاي الحق على السلامي حقيقة. في برضو لاعبين المفروض أنه جابهم، في رزق بنيهاني، في صيصة، في شرارة، في حمزة الدردور كمان. نعم. يعني أنا ما فيش مجال للمجاملات الآن، إحنا عدم مؤاخذة نلعب على كأس العالم.
0: يعني هسه أبو الخصاونة إحنا نقول لازم جابهم، أعتقد الآن خلص صارت المرحلة متأخرة.
3: خلص في منتهى.
0: إحنا اليوم اعتمدنا من أكثر من 3 أسابيع موضوع الشباب والأسماء الموجودة عندنا، فإحنا دائما بنقول البركة بالموجودين الكابتن رائد.
3: الشباب ما قصروا، الشباب لعبوا لعبوا لعبهم وزيادة، الله يعطيهم العافية. الشباب كانوا أبطال بالملعب وكانوا رجال وكانوا أسود صناديد.
0: نعم.
3: يعني ترفع لهم القبعات. ولكن أنا قلت لك لا مجال للمجاملات، أنا بحط كل الخسارة، كل الخسارة الآن بحطها على جمال السلام. وما يعني ما في مجال للمجاملات الآن.
0: نعم.
3: حقيقة إحنا بنلعب كأس العالم.
0: نعم.
3: إحنا بنلعب كأس العالم، المفروض إنه كان يعني أفضل من هيك.
0: سلام. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إنه إحنا مثل ما كنا نقول قبل شوي نتعلم من أخطائنا، إن شاء الله نتعلم من أخطائنا. شكرا رائد الخصاونة، شكرا. طبعا كان يمكن نجم المباراة الكابتن علي علوان اليوم، وبالفعل حصل علي علوان على جائزة أفضل لاعب في المباراة. هاي الصورة أمامكم، رغم أنه إحنا يمكن لم يعني نتفوق على النمسا ولم يعني نستطيع الفوز على النمسا، إلا أن علي علوان النشمي علي حصد جائزة أفضل لاعب في هذه المباراة. كل التوفيق للشباب، وإن شاء الله المرة الجاي يعني منشوف أداء أفضل. أبو سيف، يا هلا أخوي أبو سيف.
4: يلا يسعد صباحك.
0: يا هلا صباح الخير
4: أبو زيد الغالي، وصباح
0: سيدي.
4: الوطن، صباح الوطن الجميل، وصباح الوطن لسيدنا أبو حسين ولي العهد والحكومة الراشدة وللشعب الأردني. والله والله يا أبو زيد.
0: نعم.
4: اخترنا صحيح وانحرقنا من قلوبنا، بس والله إشي بيرفع الراس. ويش ما انتقدنا ويش ما قلنا، لا إحنا مرفوع راسنا بلعبنا.
0: نعم.
4: بأدائنا. أخطاء بدك تقول في أخطاء، في أخطاء ما بنقول.
0: نعم.
4: لا. بس أنت بتلعب مع نجوم العالم.
0: نعم.
4: منتخب النمسا وزعه بالمنتخبات الأوروبية، هم نجوم العالم.
0: نعم.
4: ومازال إحنا لقينا نجوم العالم، إحنا برضو نجوم العالم.
0: نعم.
4: وإن شاء الله إنه إحنا نبيض الوجه ودائما رافعين رايتنا الهاشمية
0: إن شاء الله.
4: والله والله والله يا أبو زيد.
0: نعم.
4: إنه لعب مشرف، قمت الصبحيات وبالنشيد الوطني الدمعة تطيح من عيني. لا. نعم. شعوريا يعني إشي مفخرة، مفخرة للأردنيين. وما بدي أنتقد ولا إشي، وإن شاء الله مدربنا حكيم وكل الثغرات إن شاء الله إنه ويش اسمه يعني بما معناه بصححها، واللعب إيش اسمه ربح وخسارة. وإحنا الحمد لله رافعين الرأس وصلنا لكأس العالم، هذا إشي مشرف. وأداءنا ما هو ضعيف، أداءنا بشرف العالم كله.
0: 100%.
4: وصدقني هم بيلعبوا حاسبين حساب للمنتخب الأردني.
0: شكرا سيدي، شكرا. الله يقويك أبو سيف. بدي أروح مباشرة لمعالي وزير الشباب الدكتور رائد العدوان. معالي الوزير صباح الخير يا سيدي.
5: يا صباح الورد والفل والياسمين.
0: يا هلا يا هلا. يمكن احنا شفنا وكنا في بث مباشر من المدرج الروماني، شفنا دولة الرئيس، شفنا الدكتور. نعم. محمد المومني وحضرتك ايضا موجودين في
5: وزير السياحة وامين عمان.
0: لسه بدي اكمل اضافة للشباب الموجودين، فالله يقويكم. يمكن انا كنت بقول نعم بالبداية النتيجة ما كانت زي ما تمنينا، بس مشوار الشباب اكيد ما بينتهي بانتهاء 90 دقيقة. معالي الوزير تفضل.
5: صحيح سيدي، احنا مشوارنا له سنوات من الصبر والإرادة الملكية لدعم منتخب النشامة. الملف الرياضي بالعشرين سنة الأخرانيات شاهد تطور كبير في مختلف الرياضيات، وخصوصا في مختلف الرياضات، وخصوصا في ملف كرة القدم. بالتالي احنا اليوم سيدي اخترنا جولة، لكن المعركة ما اخترناها.
0: نعم.
5: اليوم الحظ عندنا كثير.
0: نعم.
5: للأمان اليوم اللعب كان للنشامة سباحه. أنا مش رياضي ولا عندي القدرة أقيم الرياضة، لكن أنا مشاهد ومتابع بأدق التفاصيل لمنتخب النشامة. اليوم المباراة والهوى كان كلها أردني، لكن الحظ عمدنا اليوم. يعني للأمانة لدينا كانت بعض الأخطاء ممكن تجاوزها بالمباريات القادمة.
0: المفروض نتعلم، المفروض نتعلم من الأخطاء حتى تكون المرات الجاي أقوى يعني. نعم.
5: شكرا شكرا لك. يعني المباراة اليوم منتخبنا لعب بروح قتالية، لعب بروح للأمانة يعني عالمي. لعب اليوم المنتخب الوطني مش لعب اللي كان بكأس العرب، في في فرق كبير كبير بالأداء بالتكتيك بالهجمات. يعني الحمد لله منتخبنا اليوم كان متألق بكل المعايير، لكن أنا زي قلت لك بالأخير هذه كرة وحظ، ويعني
0: فوز وخسارة يعني فوز وخسارة.
5: يعني إحنا نافسنا اليوم، وإن خسر المنتخب والله هذه الخسارة بتعمل فوز
0: 100%. يعني أنا بدي أشكرك سيدي على وجودك وعلى الكلام تفضلت فيه. شكرا وزير الشباب دكتور رائد العدوان، مثل ما تفضلت الخسارة أكيد مش نهاية الطريق. يسعدك سيدي، شكرا. أكيد أن الخسارة ليست نهاية الطريق، بالعكس قد يبدأ التحدي من الخسارة، وفعلا التحدي الحقيقي دائما يبدأ الخسارة. أخ خليل، هلا أخوي خليل تفضل.
6: الله يسعد صباح.
0: صباح الخير، هلا أخوي خليل.
6: إحنا بنقول هذا هارد لك إلنا،
0: نعم،
6: ولو منتخبنا، بس ما بدي أكون من المتشائمين أو من اللي بقول ليش إحنا خسرنا. بس إحنا بتشينا، أنا بديش أحكي، بكيت قبل مباراة تبدأ،
0: نعم،
6: والتوتر عالي والضغط عالي، بس احنا ليش خايفين هالقد؟ ليش يا موسى خايف؟ موسى انت بتلعب فرنسا، يعني انت مش اول مرة بتلعب قدام 50,000 واحد، انت يا موسى اكثر واحد خايف بالفريق، ما هو هذا مش صح. سمعت انا كمشجع ليش بزعل؟ ابو ليلى انا من اول عليه حكي انه ضعيف، ابو ليلى كثير خايف، خايفين لدرجة اللعيبة باص مش عارفين يعملوا.
0: لا مش لهالدرجة يا خليل، لا مش لهالدرجة، سامحني مش لهالدرجة. لا يعني بعتقد والله أنت بالغت كثير بكلامك. لا مش لهالدرجة، أنا فاتح هذا المنبر لكم وأسمع منكم، بس مش لهالدرجة يا صديقي. اللاعبين خايفين يحاولوا يمرروا تمريرة أو يمرروا باص مثل ما تحكي، مش لهالدرجة. في أخطاء، نعم، في بعض اللاعبين لم يكن أداهم مثل ما احنا بدنا، صح، في بعض الأخطاء الفردية اللي أثرت على أداء أداء المنتخب كامل 100%، بس مش لدرجة خايفين ومش عارفين يلعبوا. لا سامحني
6: هسه أبو زيد، اسمح لي بس.
0: والله أنا شفت جهد وروح قتالية قدموها صراحة، يعني إشي مفخرة، إشي مفخرة
6: موجودة. ذاكر المنتخب قبل 15 سنة، قبل ما إحنا نصير نلعب فوتبول زي هسه، كان عندنا شفيع، وشفيع حارس قوي. هسه لما يكون عندك حارس فعليا قوي بعطي دفعة لمجمل اللعب لمجمل الفريق.
0: أنا قلت بداية حديثي، قلت يزيد أبو ليلى لم يظهر بالمستوى اللي احنا يعني بنشوفه دائما فيه، او اللي شفناه بكاس العرب وكاس امم اسيا، هذا واحد. وقلت انه تعامل مش صح مع بعض الكرات صراحه.
6: احنا بدنا شغل أكيد. شغلنا والله سهل،
0: بس ما نقول انهم خايفين ومش عارفين يلعبوا وما مسكوا الكره، بعتقد هذا الكلام مبالغ فيه.
6: لا لا ما بقول لك ما مسكوا طابه، احنا عندنا خطين قويات جدا، خط الوسط وخط الدفاع. انت عشان تكون فريق متكامل بده يكون عندك ثلاث خطوط قويات، والحارس يعني اكثر يعني اقل جهد ممكن تبذله على حارس المرمى، لانه واحد اذا بتبذل مجهود على حارس مرمى بس عندك ثلاث خطوط قويات في المنتخب، احنا بنصير منتخب، احنا هسه منتخب جيد، لكن والله غير بصير منتخب مرعب. وان شاء الله لباقي الايام يعني صعب، صارت صعب حتى فوز، لو فزنا مباراه واحده مع الجولين اللي كلناهن زياده حسبتنا صارت معقده، بس التوفيق من الله والحمد لله رب العالمين.
0: تسلم،
6: وانا بشكرك.
0: الله حييك، هلا هلا بيك، شكرا أخوي خليل. شكرا عمر غزال، صباح الخير لينا. يزيد أبو ليلى كانت أخطاء قاتلة، قلت أنا في أخطاء، ما حد يقدر ينكر أن هناك في أخطاء صارت صراحة. يمكن البعض يسميها مش أخطاء، البعض يسميها أداء ما كان يعني مثل أداء المتوقع. النتيجة أنه كان هذا الخطأ أو هذا الأداء كلفنا يمكن خسارة، يمكن البعض يشوف، أو على الأقل إحنا كنا على الأقل متعادلين وقدرنا نعوض بالشوط الثاني، وكان لعبنا ممتاز، وكان حتى ممكن إحنا يعني نحرز التقدم بالهدف الثاني. لكن الشباب يمكن شوي غابوا يعني أداهم ارتراجع شوي في نهاية الشوط الثاني. عمر، الشوارع أزمة خانقة، باعتقادي ما كان في داعي لتأخير الدوام. وكيف الناس بدأت تحضر مباراة يا عمر؟ يعني كلهم ثلاث أيام نتحمل بعض يا إخوان. أم يوسف شكرا، بتقول لي والله يزيد أبو ليلى كان أداء جيد، والله يعطيه العافية، كان تعبان ومرهق مبين عليه، إن شاء الله الدور الجاي أو المباراة الجاي يكون أقوى وأفضل، إن شاء الله. بشار خال أخوي بشار بيقول لي يعطيهم العافية نشام رائعين وأبطال في الملعب ظهور مشرف الخير بالجايات. هلا أخوي بشار يسعد صباحك. شكرا يا صديقي شكرا بارك الله فيك. وبعتقد محمد حمدان صباح الخير. بعتقد اليوم مهم جدا مهم جدا أنه إحنا اليوم نكون حريصين أن ننظر إلى المباراة. هاي هي كرة القدم يا أخوان، هذه هي كرة القدم، القدم فوز وخسارة. ومثل ما قلت قبل شوي الفرق الكبير أن تتعلم من أخطائك. يعني اليوم إحنا هذه المباراة الافتتاحية الأولى في كأس العالم، ولما نقول هذه المباراة الافتتاحية الأولى في كأس العالم يعني أكيد في ضغط كبير على الشباب. لما نقول في ضغط كبير على الشباب معناها إحنا اليوم بدنا نشوف شوية توتر عند البعض. لكن إحنا بنتفرج على المباراة ككل على 90 دقيقة كاملة. 90 دقيقة كاملة كان في لعب كويس صراحة، كان في لعب كويس. إحنا راح ننتقل كمان شوي لزميلنا عدي القاضي. خلينا أخذ رسالة من عدي من المدرج الروماني، من المدرج الروماني تحديدا، واللي كان متواجد والتقى بعدد من الجماهير والشباب المتابعين ل الأداء المنتخب، واللي مثل ما قلت كانت أو كان المدرج الروماني مليء بالشباب وبالجماهير الأردنية، إضافة إلى إلى إلى أعضاء من الحكومة. يعني كان دولة رئيس الوزراء موجود، الدكتور جعفر حسان وزير الشباب، وزير الاتصال الحكومي أمين عمان، وعدد من المسؤولين اللي كانوا موجودين أيضا مع الأردنيين النشامة المتواجدين في الميدان، واللي كانوا تحديدا في من خلال وزارة الشباب، من خلال هذه الشاشات العملاقة التي وضعوها في المدرج الروماني لحضور مباريات المنتخب في كأس العالم. خلينا نتابع يعني بعض المقابلات اللي أجراها الآن زميلنا عدي القاضي مع الشباب بعد انتهاء المباراة بشكل مباشر. يلا سمعنا أخوي محمود. خلينا ننتقل مباشرة.
7: أداء برفع الراس، هارد لك إلهم، نعودها إن شاء الله، بنعوضها إن شاء الله بالمباراة الجاي، وإن شاء الله 3-1 للأردن إن شاء الله ضد الجزائر.
8: كيف شفت أداء المنتخب؟
9: أداء ممتاز ما شاء الله عنهم، بدعوا الشباب ما قصر، إن شاء الله بعوضوها بالمباراة الجاي.
10: أداء نار حلو، يعني خسرنا ولا فوزنا إحنا فرحانين، بس تأهلنا لكأس العالم هو أكبر إنجاز وشكر.
11: للأمانة كانت مباراة رائعة، وإن شاء الله القادم أحسن، يعني المنتخب إن شاء الله بيطلع منه أحسن من هيك، بيطلع منه أحسن من هيك، بس هي عشان أول مرة ولسه، فإن شاء الله القادم أحسن يا رب.
12: كيف الحال؟ أول شيء أداء حلو، أداء مشرف تمام، لكن في عنا أغلاط من ناحية كحارس، وفي غلط من العرب تمام، لكن إحنا بنتمنى يا غالي، احنا بنتمنى من المنتخب، واتمنى انه الصوت يوصل، حرام كل الشعب هذا قاعد مستني قوالكم، وبس شدوا حيلكم، لكن اداء حلو وبس.
13: والله كان لعب جيد واداء بشرف، بس الهجوم عندنا كان سيء بالضغط للامام، يعني مثلا موسى كان ما يضغط تمام، ألابا كان حاطه بطريقه كثير سيئة، يعني بيّن مهاجم مش بالمهاجم الطبقة الممتازة. عندك علي العزايزي كان لازم يدخل على البدري، جمال السلامي تأخر بتبديلاته، لعيبة الوسط ما شاء الله عليهم، الدفاع ما شاء الله عليهم، يزن العرب ما بنلام، بس يزيد أبو ليلى مبين عليه فاقد ثقة للأمانة، كثير سيء كان بالمباراة.
8: يزيد أبو ليلى شو رأيك المنتخب؟
14: حلو بس
8: شو بتحكي للفريق؟
14: شجع يعني تدربوا أكثر. إن شاء الله إنه المرة الجاي بجيبوا أحسن.
15: أداء كويس بس بدنا أداء أحسن من هيك.
8: معلش
9: هم حطوا اللوم على يزيد أبو ليلى، مش اللوم على يزيد أبو ليلى لحاله، اللوم على ال 11 لاعب اللي بالملعب. يعني إحنا بنحكي أول مرة أنت بتلعب مع فريق كثير كبير زي النمسا، معلش كلهم كانوا خايفين، مش لحاله يزيد أبو ليلى، منعوضها للمرات الجاي إن شاء الله. يعني إحنا اليوم خسرنا، مباراة الجاي منفوزها مباراة الجزائر، معلش يعني ما في فريق ما بخسرش، وأنت أول مرة مشارك في كأس العالم في تاريخك. والله يعطيكم العافية. ويزيد أبو ليلى أنا بشوفه بنظر عيني إنه أفضل حارس في تاريخ الأردن، ومعلش يعني هو ما في حارس أفضل من عامر. والله أنا منه علي أفضل من عامر، أنا بنظر عيني أفضل.
8: لا لا لا
9: لا لا لا أفضل من عامر صفيا، أنا منه علي أنا بشوف أفضل يا أخوي، كل واحد هو كل واحد في نظره. معلش يعني
16: يا اخي الحارس كثير سيء، لما بسنا نقول له هيك من العدم متشتت كثير، واخطاء الفرديه قتلتنا بالمباراه والله اللي قتلنا. يعني كنا نشوف الشطان توقعنا انه بعد ما سجلنا الاول قلنا خلص فزنا. بس
17: يعني انا بالنسبه لي اداء الاردن كان كثير كويس اليوم، بس يعني بالنسبه ليزيد يعني ضعيف شوي.
0: شكرا يعني هي تابعنا اداء، شكرا يعني تابعنا تعليقات الشباب على اداء النشامه اللي موجودين في المدرج الروماني. بدي اعود لاتصالاتكم. اخو يزن، هلا اخو يزن تفضل.
18: يعطيك العافيه، كيف حالك؟
0: هلا هلا اخ يزن.
18: اول شيء هارد لك للمنتخب الوطني، كانت بدايه المباراه نعتمد على راس حربه التعمري، كان عود الفخوري وعلوان تبادل الاطراف جميل. كان العنوان مره راس حربه التعمري على الطرف، مره عود الفخوري راس حربه، مره التعمري على الطرف، هنا عمل ارتباك للخصر. نعم. هذا كان جميل جدا. منتخب النمسا كان يعتمد اسلوب مثل اسلوب الاوروبيين عاده، زي مباراه فرنسا والسنغال اللي هو اقل جهد نتيجه افضل سهل الممتنع. كانت عندنا مشكلة في الارتكاز، كان القطع الناعم موجود عند الروابط والرشدان، كان بإمكانهم يعملوا كسر الهجمات بحيث لو أخطاء ذكية بسموها في التحليل أو أخطاء لكسر الهجمات، بحيث أنه اللاعبين النمسا ما يدخلوا في عمق دفاعات المنتخب الأردني. الهدف الأول ليس على يزيد أبو ليلى، الهدف الأول على الروابط والرشدان. إذا لاحظتوا إذا في صور راح تلاقي الروابط بجانب يزن العرب، وانا غلط. نعم. لازم يكون هو بجانب
0: يعني اللاعب. اخ يزن احنا يعني سمعنا كثير الناس قاعدة تلوم يزيد، الكابتن يزيد ابو ليلى حارس المنتخب.
18: انا الحمد لله انا عندي صفحة تحليل كروي وبحلل المباريات.
0: شو رايك باداء حارسنا؟
18: الحارس 100% كان عنده ضغط، لكن الهدف الاول مش منه بتاتا، الهدف الثاني من يزن العرب.
0: نعم.
18: الهدف الثالث ركله للجزاء، لكن بدي احكي انه يزيد ابو ليلى عنده نقطه ضعف وهي ركلات الجزاء، لم يصد ولا اي ركله جزاء غير ركله واحده في الدوري السعودي، كانت هي نقطه ضعف لازم يركز عليها اللي هو المدرب جمال السلامه مع مدرب الحارس.
0: نعم.
18: انه لم يصد ولا ركله جزاء في مسيرته الكرويه غير ركله جزاء واحده فقط، لكن هذا لا يعني انه احنا ما وصلنا للخصم. كان عندنا محاولات، كان كمان التعمري كان يحتفظ بالكرة شوي، لكن
0: التعمري يمكن كان عليه اثنين أخو يزن، منهم ألابا، يعني ألابا المدافع اللي موجود في ريال مدريد.
18: يعني جمال سلامي ذكي، عمل تبادل أدوار بين علوان وبين التعمري وبين الفخوري.
0: نعم.
18: لما يلاقي الفخوري رأس حربة بسيط المدافع يقول التعمري كان رأس حربة وين صار على الطرف، لكن لازم نركز على لاعبين الارتكاز أكثر، يعني هم حلقة الوصل ما بين الهجوم والدفاع، والقطع الناعم عند الروابط والرجدان هاي لازم، يعني لا كرت أصفر، كرات ثابتة في منتصف الملعب ما في غير سنتين أو ثلاث لصالح المنتخب النمسا، وهذا يدل أنه ما كان في احتكاك قوي على لاعبين النمسا. كان كمان تكتيك ذكي في الدفاع بحيث الرجوع علوان والفخوري لمساندة الدفاع كانت جميله، لكن اعطى اريحيه للرجدان والروابط، لانه عندك علوان وفخوري معك.
0: نعم.
18: فلازم ضغطت اكثر بحيث عملت تقنيه.
0: لكن
18: الحمد لله على كل حال، وان شاء الله المباراه الجايه
0: ان شاء الله يعني. ان شاء الله نتعلم الاخطاء، مثل ما قلنا يا اخوان هاي هي كره القدم، فوز وخساره. يزن كلام مهم جدا تفضلت فيه، وبعتقد هذا هو الكلام المنطقي، هذا هو التحليل الرياضي اللي يعبر الراس اللي حكاه يزن الان. يعني مش بعض التعليقات اللي شوي خلينا نقول يعني بس مجرد يا اخوان، النقد عادي، بس يعني في نقد يعني مقبول وفي نقد مش مقبول. بعض التعليقات والله مش مقبول وانا ما راح اقراها. جهاد جرادات، اخوي جهاد تفضل.
19: صباح الخير.
0: هلا جهاد، صباح الخير.
19: الله يعطيك العافيه.
0: هلا يا سيدي، هلا اخوي جهاد.
19: انا ماليش في التحليل، وبنخلي المحلل التحليل للاساتذه المعلقين والمدربين.
0: نعم.
19: انا بدي احكي كجو عام، كلعيبه ما شاء الله عنهم قدموا اللي عليهم، حتى يزيد ابو ليلى الاخطاء اللي عملها مع ذلك قدم اللي عليه وعمل انجاز كويس، ووصولنا لكاس العالم هذا انجاز رائع، وبشكر شركه اورنج لدعمها للمنتخب وخلتنا نحضر مباراه بشاشات عملاقه لشركه اورنج، انجاز رائع للمنتخب. ولتعليق اخر، انه لو اليوم عطلونا بدل امبارح كان مع القناه بالازمات اليوم.
0: لو عطلنا امبارح عطلنا اليوم ودوامنا امبارح قصدك؟
19: دوامنا امبارح. كانت احسب على الدقات
0: الثلاثه. والله انا لسه كنت بقرا تعليق من عمر بيقول لساتنا على الطريق مش عارف متى راح نوصل اليوم.
19: والله انا طالع من عند تقريبا من ماركه.
0: ايوه
19: لازم الجسر الذي يصير عين غزاله دوار المدينه.
0: قديش اخذ معك وقت؟
19: والله انا شو اسمه بداوم طبربوي يعني من نص الطريق وصلت هسه.
0: الحمد لله على السلامه.
19: الله يسلمك. الله
0: يسلمك. ساعه وربع من ماركه لطبربور.
19: راح تاخذ
0: اكثر يعني توصل فيه الاربد المفروض.
19: الله يعطيهم العافيه النشامه ما قصروا عملوا اللي عليهم
0: 100%
19: ما قصروا.
0: الشكر لهذه الجماهير الوفيه يا اخوان اللي دائما واقفين على الشاشه.
19: نعم
0: صحيح. نعم بالخساره. تسلم ابو الجرادات توصل بالسلامه.
19: الله يعطيك العافيه.
0: شكرا سيدي. هاي المباراه يا اخوان اكيد النتيجه مش مثل ما تمنينا بس هذه كره القدم. ابو حمزه. هلا ابو حمزه.
20: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا.
20: يعطيك العافية أبو زيد وألف مبروك للخسارة. والله العظيم إنه الخسارة بالنسبة إلي كمكسب على الأداء اللي أدوه. أنا حضرت على إذاعة حياة إفلام عشان تكون بالصورة يعني.
0: نعم.
20: بس على اللي شفته على اللي سمعته عدم مؤاخذة والله شكرا لهم ويجبروا بخطرهم. نعم. بعدين في هدفين واحد ضرب الجزاء واحد إحنا دخلنا بحالنا مظبوط.
0: مظبوط يعني نقول. نعم.
20: يعني الجول تبعنا أحلى من جوارهم صراحة.
0: نعم.
20: وأنا بقول للأمام للأمام للأمام.
0: نعم.
20: اللي عملوه ما حد بعمله أول مرة بطلعوا على كأس العالم هذا المواقف.
0: 100%. نعم.
20: مبروك إلهم وألف ألف مبروك إلنا كمان. شكرا لحياة إف أم اللي ذاعته على الراديو. شكرا.
0: الله يحييك. شكرا. شكرا أحمد زهران. شكرا الله. سامي. شكرا أبو حمزة. شكرا أحمد مرار. الله يعطيهم العافية. نشامة كف وفو. نرجو من المدرب دراسة الثغرات الموجودة في الفريق واستغلالها في المباراة القادمة لتحسين أداء الشباب. شكرا يا صديقي بارك الله فيك. هلا. الله عين يزيد أبو ليلى قد ما سمع كلام من الناس يا أخوان. عادي يزيد قدم اللي عليه. محمد ضمور الحارس يعني صفاته لازم طويل وعريض. بعتقد اليوم يزيد يعني قصر. ناصر فازت الخبرة. شكرا. خير بغيره يا اخوان. خير بغيره. الفخوري كان واللعيبة الباصاتهم في منها غير دقيقة. شكرا لكم جميعا تعليقاتكم. فاصل قصير ومستمرون معكم في استقبال اتصالاتكم وسؤالي لكم. ما رأيكم بأداء النشامة في أول ظهور لهم في المونديال في أول ظهور لهم في كأس العالم؟ فاصل قصير ونعود.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصلاة.

تقنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة. بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91. حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداءً موثوقاً وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
2: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: ندعوكم لزيارة المعرض السنوي لتخفيض فاتورة الكهرباء سونيكس 2026، معرض ومنتدى الشرق الأدنى لتقنيات الطاقة الشمسية والمتجددة. وجهتكم لحلول ترشيد وتخزين الطاقة باستخدام أحدث تكنولوجيا الألواح الكهروضوئية وأجهزة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بالتزامن مع أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية، بانتظاركم أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم في قاعات المعارض الدولية مكة مول عمان من 15 إلى 18 من حزيران يوميا من 10:45 إلى 10:00 مساء. سونيكس لطاقة بلا حدود.

0: إعلان كونوانا برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.
3: أهلا بكم من جديد، مستمرون معكم في صوت حياة. وسؤالي لكم مرة أخرى، ما رأيكم بأداء منتخب النشامة، منتخبنا الوطني، في ظهوره الأول في كأس العالم في مونديال 2026؟ على أرقامنا شاركونا آراءكم 06-516-4020-515-2020-516-2060-2020-2020. مثل ما قلنا يا إخوان ونعيد نفس الكلام، النتيجة ما كانت زي ما تمنينا، صح نعم، لكن كل الشكر للاعبين على الروح، كل الشكر للاعبين على الجهد اللي قدموه، كل الشكر للجمهور الوفي اللي دائما يقول مع النشامة فوز وخسارة. مش والله إذا فزنا مع المنتخب وإذا خسرنا من خليش ولا كلمة على المنتخب، لا، مع النشامة فوز وخسارة، والتسعين دقيقة مش نهاية الطريق ومش نهاية المشوار، وأكيد الخسارة مش نهاية الطريق. قدامنا مبارتين، أكيد المبارتين ليست بالسهلات، مبارتين صعبات مع بطل العالم الأرجنتين ومع الجزائر أيضا، أحد المنتخبات القوية في قارة إفريقيا. لكن اليوم التحدي أنك تبني من أخطائك السابقة، اليوم التحدي إن الفرق أنك تبني وتتعلم من الأخطاء حتى تبني إنجازك، هذا هو التحدي. فبدي أعود لاستقبال اتصالاتكم. دكتور مهند، هلا دكتور.
4: صباح الخير، كيف حالك؟
3: هلا يسعدك، صباح الخير،
4: كل عام وانتم بخير بمناسبه السنه الهجريه، وان شاء الله الف مبروك وصول منتخبنا لكاس العالم. اخي الكريم، انا بدي احكي بس بنقطتين مهمات. النقطه الاولى، احنا الان بنتكلم بحلم شعب، نتكلم بجيل كامل صعد على كاس العالم، في منهم بعض اللاعبين اللي مش راح يلعبوا كاس العالم السنه القادمه. احنا اول منتخب تاهل، يعني احنا تاهلنا بيوم الوقف السنة الماضية.
3: نعم.
4: يعني أليس كان بالجدير بالمنتخب وبالجهاز الفني؟ يعني لاعبتنا اليوم كانوا رائعين على كل الصعود، زلام في الملعب، نشامة بمعنى كلمة
3: فعلياً
4: نشامة.
3: فعلياً كان أداهم جميل. نعم.
4: لكن لكن لكن المستغرب جداً الإصرار على حارس المرمى. إحنا ما بننتقد يزيد أبو ليلى كشخص، يزيد أبو ليلى، إحنا بننتقد كحارس مرمى لمنتخب.
3: إحنا بنحكي عن الأداء. نعم.
4: إحنا ننتقد على المستوى الأردني، هو لاعب خلوق. لكن اللي حصل، يعني اللي حصل معنا في كأس العرب واللي حصل معنا في كأس آسيا كان كله أخطاء من حارس المرمى. الآن لما إحنا شاهدنا كل المباريات تبعات المنتخبات، يعني إحنا بداش نجامل أخي الكريم، إحنا وصلنا الآن، وصلنا وحققنا الهدف، لكن بعد الوصول أنت بتقول لي بدنا نبني على التحدي. طب نبني على التحدي ونظلنا مصرين على حارس مرمى عنده أخطاء وما بيكون دائما في الموعد المطلوب، هذا شيء خاطئ تماما تماما. خسرنا نهائي كأس العرب وكانت الأخطاء الموجودة من يزيد أبو ليلى.
3: نهائي كأس، يعني إحنا شفنا بنهاية كأس العرب بمباراة المغرب الجول الأول اللي أثر على معنويات الشباب كيف إجا، صح؟
4: شوفوا بالنص الملعب أخي الكريم، إحنا لعبنا كرة قدم، أنت لما تلعب كرة قدم ويكون عندك ثقتك مهزوزة في حارس المرمى، لعيبة ما بيأدوا، أنت عارف لعيبتنا اليوم بعد الجول الثاني إذا شفت إنه كل اللعيبة انهارت معنوياتهم، أنا كمشجع وأنت كمشجع وال12 مليون أردني كمشجعين كانوا خايفين من أي طابة بتروح على جولنا راح تيجي جول.
3: والله يعني إنك يعني صادق بهذه النقطة، كنا خايفين فعلا منتخب النمسا يوصل، يعني يوصل لمنطقة.
4: تخيل هذا الشعور إجانا كمشجعين، شو رأيك في الناس في اللاعبين الموجودين على الأرض؟
3: نعم.
4: طب أنت كمدرب منتخب وطني، معك مدرب لحراس المرمى، شفت إنه عنده هذا الرجل عنده أخطاء في أول مرة وثاني مرة وثالث مناسبة، وإنك سنة متأهل كأس العالم، يا أخي خرج إنك تجنس حارس، إنك تجيب حارس، ما أقولها 12 مليون أردني ما فيهم حارس مرمى يكون يطلع خليفة لعامر شفيع. عامر شفيع كان في منتخب بلعب لحاله،
3: وكلنا يعني
4: إنه سد الدنيا،
3: يعني
4: والله الواحد بيحكي من قهره،
3: يعني كنا نسميه الحوت.
4: بالضبط.
3: دكتور مهند، شكرا سيدي، يسعد صباحك، تعطي مجال للشباب حتى يشاركوا معنا. شكرا. عمر عياصرة، هلا اخ عمر.
5: صباح الخير.
3: هلا ابو العياصرة، صباح الخير.
5: صباح الورد، صل على النبي
3: عليه الصلاة والسلام.
5: احنا مع المنتخب، فاز المنتخب ولا ما خسر.
3: نعم.
5: احنا اليوم كان عندنا حلم، وكان في المباراة اقسم بالله أقسم بالله إنك يا المنتخب الأردني لعبت أفضل من النمسا، لكن اليوم العتب على الجهاز الفني وعلى المدرب اللي الله أكبر. كل اللعيبة بالأردن، كل هالأندية بالأردن ما قدرت تلاقي حارس بديل فشغل للأردنيين. طول عمرنا من بلشنا كأس العرب على كأس آسيا توصلنا لكأس العالم وإحنا بنخاف من أي طابة إذا بتوصل من نص الملعب لعند الجول. الله أكبر، ضيعوا حلم 12 مليون بني آدم بسبب أخطاء فردية.
3: ما ضاع عياصرة، ما ضاع ما ضاع ما ضاع، لسه لسه
5: على
3: لسه قدامنا مباراتين إن شاء الله نكون أقوى بالمحطات اللي جاي.
5: على عيني اللي زرع، اللي زرع، بس بدي أقول كلمتين، اللي زرع فكرة إنه الأردن وصل على كأس العالم بس عشان يشارك، لا احنا ما

0: مدرب حارس ثاني. جرب إذن بس جرب. وبدي أوجه التحية لكل لعيبة المنتخب، وبدي أخص بالذكر يزن العرب، والله إنك رجل، والله إنه رجل، ورجل الملعب ورجل الميدان.
1: ولا ننسى الكابتن نزار والكابتن يعني علي علوان، والشباب كلهم أبدأوا صراحة، كل الشباب كلهم أبدأوا فعليا.
0: أخر بالتبديلات كثير، يعني الأفضل إنه علي عزايزة يدخل قبل الدقيقة 70، لكن قدر الله وما شاء فعل. في أخطاء فنية وفي أخطاء فردية بالملعب، لكن الكلمة الوحيدة اللي إحنا ثابتين عليها كنشامة أردنيين، إحنا مع المنتخب لو بخسر مليون.
1: نعم.
0: راح نظل نحبه وراح نعم. نظل وراه، وقسما بالله احسيت باب السفارة تاخذ الفيزا ودين.
1: أيوة.
0: وما قدرت، ودين إلك الله دين قرضها وما قدرت أخذ الفيزا، بس لأنه إحنا منحب هذا المنتخب.
1: كنت رايح تطلع على أمريكا تحضر؟
0: نعم.
1: كنت ناوي تطلع تحضر في المدرج؟
0: والله لأنه بستاد. إحنا أردنيين ومنحب هاي البلد ومنحب أي واحد بفرح أي أردني.
1: نعم.
0: وإحنا شايف ما دائما مفرحينا، وإحنا راح نظل وراهم لحتى نموت، الجيل هذا والجيل اللي بعده واللي بعد بعده تنصير ختيارية. إحنا مع المنتخب بعون الله، وبطلب من الناس كلها إنه ما يكون في إساءات على مواقع.
1: صح 100%.
0: بترجى كل أردني عنده صفحة على الفيسبوك أو على الإنستغرام. الأخطاء صارت وبتصير مع كل الناس.
1: طبيعي طبيعي طبيعي طبيعي طبيعي تصير أخطاء. نعم. بفرق بمنتخبات كبيرة عالمية بتصير في فرق يعني وحاصدة على كأس العالم. شكرا أخوي عمر عياصر. يا أخوان بدي أذكركم بمباراة كانت قبل يومين، منتخب إسبانيا الذي يعني يصنف بأنه أكثر المنتخبات قدرة على الاستحواذ وامتلاك كرة القدم، ومنتخب ما يسمى بالرأس الأخضر، والله أول مرة نسمع فيه. وأنا رحت قرأت طلعت جزيرة مش عارف وين بأفريقيا، لأن لديها حكم ذاتي، فهي اليوم ما عندهم منتخب، ما قدروا يجيبوا ولا هدف ولا جول. إسبانيا يا إخوان، إسبانيا اللي نصهم برشلونة ونصهم ريال مدريد بلعب، ما قدروا يجيبوا ولا جول. فبعتقد اليوم يعني هذه هي كرة القدم، في أخطاء المفروض نتعلم من أخطائنا. قبل شوي العياصرة ذكر خط الدفاع، فعليا كان يزن العرب وعبد الله نصيب اشتغلوا شغل قوي في خط الدفاع صراحة، الله يقويهم. فكثير مهم نعزز موضوع الحراسة ونعزز خط الهجوم. عرفات، هلا أخوي عرفات.
2: يعطيك العافية.
1: هلا عرفات، هلا أخوي عرفات.
2: أنا يعني حاب أعلق على كم النقطة، يعني هي أول ما يعني زي واحد من هالجمهور وبحب المنتخب، يعني إذا لاحظت أول ما بلشت المباراة يعني أنا خفت لما شفت اللي هو البنية الجسدية الصراحة. جزء من أثر بجزء على المباراة، لأنه مبين كيف البنية الجسدية تعب لعيبة النمسا
1: صراحة، هم مميزين بالبنية الجسدية صح
2: طبعا، وهي سبب. وتعليق على أنه بإسبانيا طبعا مبين كان البنية الجسدية تعب الفريق اللي هو لعب مع إسبانيا طبعا
1: الرأس الأخضر
2: الفريق معروفين طبعا بالبنية الجسدية واللياقة تاعتهم.
1: نعم.
2: وهي بدها شغل احنا كمان عندنا من المنتخب تاعنا، لانه الطول والبنية والعضلات اللياقة هي لها دور
1: صح. يمكن هي ما بتفرق باول المباراة، بتفرق بالشوط الثاني يعني صراحة بشكل اكبر صح.
2: ومش شرط يعني لو نطلع على الارجنتين، يعني امبارح لاحظت مثلا لعيبة الارجنتين تقريبا اكثر، يعني مش انه مطوال او عندهم بنية جسدية قوية، بس هم دائما معروف الفرق اللاتينية
1: بالمهارات الفردية حتى
2: بمهارات. انا عندي كان ملاحظة صح. وحتى يعني كنت بحضر BBN اللعيب الاردني بجوز لانه اول مرة، وبدنا نعذر اللعيب لانه اول مرة بيلعبوا بكاس العالم،
1: بدنا نعذرهم ونحط في بالنا انه في عليهم ضغط كبير.
2: بالضبط عليهم ضغط كبير صح. يعني ولو اي واحد تاني من اللي بشجع كان في نفس الموقف، ما اظن انه يعني لا يحسد الموقف الصراحة على اللعيب، وبدنا نعذرهم في الموضوع هاي، لانه يعني مبين كان مأثر. من الشغلة الثانية انه يعني كان اللعيبة بودي كان انه يكون ضغط اكثر، مش ضغط وهمي، ضغط اكثر على الفريق الثاني، لانه كان مبين خاصة الجون الاول كان مبين انه ما في اي نوع من الضغط، يعني خايفين. والحارس يعني هو جزء من الفريق، يعني له اخطائه، ولو كان يعني في خبرة متراكمة ما اظن انه الفريق يعني تعمل بالطريقة هاي. التبديلات صح كان في اخطاء، في شيء غريب، بس هو وضع طبيعي يعني، لأنه مبين ما كان في بدائل كثيرة.
1: نعم.
2: وغياب يزن طبعا انعمات له دور
1: في له دور صح. يزن لاعب يعمل فرق صح، يصنع فرق. نعم.
2: كان في انسجام مع التعمري أكثر، وشكله يعني التعمري لسه مع فخوري ما في انسجام كثير، بحيث أنه يكون في بدائل وفي خيارات بالهجوم الصراحة.
1: نعم. تسلم عرفات. شكرا أخوي محمد نوباني. هلا.

0: نوبالي تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا نوبالي.
1: أول شيء الله يعطيهم العافية الشباب، والله ما قصروا ولعبوا
0: 100%.
1: ولكن اللي داخل الملعب، احنا بنحكي كوجهة نظر، اللي داخل الملعب غير عن اللي خارجه.
0: صح.
1: يعني انا بعطي وجهة نظري، بس هم قاعدين بيلعبوا، هم داخل الملعب بيلعبوا مع لعيبة ابطال، مع لعيبة مصروف عليهم خير الله مصاري
0: 100%. صح. يعني انا على الكلام اللي حكيته اخوي نوباني على موضوع قديش الموضوع، الفرق بموضوع الميزانيه، خلينا نقول ميزانيه الاتحاد النمساوي 265 مليون يورو. احنا اليوم ميزانيه اتحادنا، اتحاد الاردن لكره القدم، 8 مليون دينار. يعني اخوان، من 265 مليون يورو ل 8 مليون، فانت قلت كلمه مهمه اليوم، يعني كمان في صرف كبير على المنتخب عندهم.
1: طبعا الله يعطيهم العافيه الشباب، ما قصروا، هاي الامكانيات اللي عندنا والحمد لله رب العالمين، وان شاء الله يكون القادم افضل لنا واجمل لنا. صح، احنا بنستاهل الفوز لانه وصلنا لكاس العالم، ولانه احنا
0: وانه لعبنا لعب حلو، ولعبنا لعب حلو. صح،
1: لعبنا لعب حلو. يعني والله يعطيهم العافيه الشباب، وشكرا.
0: ما قصروا.
1: تسلم. حلو.
0: تسلم ابو النوباني حبيبي، صباح الخير. يا اخوان، قاعدين يعني اليوم بنسمع تعليقات كثير ايجابيه منكم، وفعليا لانه الشباب قدموا شغل كبير فعليا. انا مثل ما قلت في البدايه، النتيجه نعم ما كانت زي ما تمنينا، بس اكيد اليوم انا مع المنتخب، فوز وخساره مع المنتخب، قدر اليوم أن ينتقل إلى الدور الثاني، وإن شاء الله ينتقل من دور المجموعات الدور الأول إلى الدور الثاني، أو ما قدر. اليوم كل الجماهير هينا شايفين الصور هذه المباشرة أمامكم، يمكن كانت الصبح اليوم في المدرج الروماني من تصوير زميلنا عدي القاضي، يعني كل الجماهير الوفية هاي اللي شايفينها اليوم، أنا متأكد كلهم واقفين مع النشامة، فوز وخسارة. الخسارة مثل ما قلنا مش نهاية الطريق أبدا. اليوم أنا مش بقدر أوقف المشوار عند 90 دقيقة، لا 90 دقيقة مش نهاية الطريق. فيعني بعتقد اليوم مهم أن نكون حريصين، كل حريص نحط في بالنا إنه إحنا اليوم قدمنا أداء كويس. شكرا محمد، صباح الخير. يا أخوان بلاها التعليقات السلبية واللي فيها تهكم على الشباب، بلاها التعليقات. نعم يزن كان عنده أخطاء، يزن ما شفنا أداؤه زي ما كان بدنا، يزيد فعليا ما كان يعني تعامل مع بعض الكرات بالطريقة الصح، بس بدون التهكم، بدون هذا الكلام اللي يعني سامحوني بس عيب ينحكي، عيب يا شباب. ناصر شكرا، الصراحة أداء ممتاز، وكأول مشاركة في كأس العالم ما زلنا نحتاج إلى الخبرة. سامحوني يا أخواني بحكيك والله، بس في تعليقات إنها زعلتني صراحة، والله زعلتني. شكرا محمد الضمور، صباح الخير. ناصر صباح الخير. سامي هلا أخوي سامي، صباح الخير. بتوقع مهم إنه إحنا نفكر بهاي الطريقة، مهم نفكر بهاي الطريقة يا سامي. صح، إحنا اليوم عنا أخطاء بس إحنا المفروض نتعلم. شكرا أم أحمد الشرع، صباح الخير. أخوي أبو زيد، الشوارع كثير أزمة، ليش ما طلعت بكير يا إياس؟ ليش ما طلعت بين الشوطين؟ أنا مثل ما قلت أنا طلعت بين الشوطين فعليا، الربع ساعة قدرت أوصل فيهم يعني للاستوديو مباشرة، كان حضر تجول بين الشوطين. جواد أخوي أبو جبور، منتخبنا أنجز وخلص بالتواجد، لازم نفهم كشعب أنه إحنا مش جايين نتنافس على الكأس، بس يعني بعتقد اليوم كان أبو ليلى يعني ضيع جهد كثير. شريف شكرا، صباح الخير. سوزان يعطيهم العافية شباب المنتخب، معلش هذا دافع للأمام. شكرا نشامة، شكرا محمد الشافعي، شكرا حنون. نعم صحيح، أبو ليلى كان يعني أداؤه متراجع. محمد حمدان، باقي اللعيبة كويسين عدا يزيد أبو ليلى. شكرا يا سيدي، شكرا. أروح لأحمد، هلا أخوي أحمد تفضل.
2: يعطيك العافية أستاذ زيد.
0: هلا أخوي أحمد، صباح الخير.
2: والله ما شاء الله عليهم الشباب يعني، ولعبوا بصلاة النبي، كان لعبوا كثير ممتاز.
0: نعم.
2: بس أنت علقت تعليق عجبني، قل لي إسبانيا معروف فريق مش معروف.
0: أحمد صوتك بعيد، عيد مرة ثانية. إسبانيا إيش؟
2: سمعني؟
0: تمام، إسبانيا تفضل.
2: لما أنت قلت على إسبانيا إنه إسبانيا وكل اللعيبة اللي عندها، ومع ذلك ما قدروا يجيبوا ولا جول.
0: إسبانيا تسمى بملكة الاستحواذ على الكرة.
2: بالضبط. نعم صحيح. طبعاً. بس شو السبب اللي منحهم يجيبوا جول؟ حارس المرمى.
0: حارس المرمى.
2: إنه أمه عمره 40 سنة.
0: صراحة كلامك مهم. بدي أذكرك وأذكر اللي يسمعونا بمباراة أول مبارح، مباراة المنتخب السعودي مع الأوروغواي. الكابتن حارس المنتخب السعودي عويس صد 10 تمريرة 10 يعني ضربات كانت جول، 10 مش واحدة ثنتين، 10 يا أخوي.
2: حتى مباراة قطر،
0: مباراة قطر صح،
2: فهي اللعبة
0: أنا مباراة قطر يمكن حضرت الشوط الأول بس
2: أنا يعني محترم شديد لا يزيد أبو ليلى، بس ما أنا بدي أفهم ليه ما بمسك الطابة بيده، ما يعني ما بعرف يلعب بيده يزيد أبو ليلى، ما بعرف يلعب بيده صدقا، ما بعرف يلعب بيده محترم شديد لإله. بس إحنا عندنا حراس أفضل من هيك،
0: عندنا
2: كمنتخب أردني عندنا حراس أفضل من هيك. يعني بتذكر في مرة من المباراة في كأس العرب نزل بني عطية، والله صد والله
0: صح
2: لعب
0: صح صح لما كان لما لعب الفريق الاحتياط عندنا صح
2: بالضبط صح. يعني ناطرين كرة الشباب الموجودة عندنا، ليه بس احنا بنضلنا على الناس اللي عندنا وبعدين نخسر بعدين بنصير نلوم حالنا؟ ليه في عندنا مواهب، في عندنا شباب، بغض النظر
0: ان شاء الله ان شاء الله نتعلم من هاي الاخطاء،
2: الحاله البدنيه
0: ان شاء الله نتعلم من هاي الاخطاء
2: يا رب. ان شاء الله.
0: تسلم احمد، يسعد صباحك. احمد حكى نقطه مهمه، بيقول اضافه انه اسبانيا ملكه الاستحواذ، بيقول لو شفتوا بالمقابل فريق او منتخب الراس الاخضر كيف كان اداء الحارس. يا اخوان الحارس هو حامل عرين كما يقال، ها يعني اليوم حتى الدفاع اليوم ثقتهم تستمد لما يكون وراهم سد منيع وحارس قوي. أنا حكيت مثال السعودية، أنا تابعت مباراة السعودية وتحديدا الشوط الثاني اللي شاهد مباراة السعودية والأرجوي، الشوط الثاني حارس المنتخب السعودي عويس أبدع يا إخوان، صد بإجره اليمين وصد بإجره الشمال وصد بكتفه وصد بإيديه وصد ما خلاش حتى آخر إشي، يعني كان قد وصل إلى مرحلة البعض قال لك جزء يعني يصير معه إصابة قد ما راح يمين وشمال. وهي الأخ أحمد يقول لي كمان عن أداء المنتخب القطري وتحديدا حارس المنتخب القطري، فإن شاء الله معوضة إن شاء الله معوضة إن شاء الله أقوى المحطات الجاي إن شاء الله. أخوي لؤي تفضل.
3: السلام عليكم. يسعد صباحك.
0: عليكم السلام. هلا أخوي لؤي، يا هلا.
3: والله الله يعطيهم العافية، النشامة ما قصروا وعملوا اللي عليهم. أنت لا تنسى يعني أنا مثلا إذا بدي أجي أسوق أول مرة بسوق فيها السيارة بخاف حد يطلع معي حد يطلع علي شو بسوي، فهذول الجماعة أول مرة في تاريخ البلد بيدخلوا بيلعبوا كأس عالم. ماشي ممكن الحارس هذا متراجع صح، بس إذا أنت بتشوف الأهداف يعني الهدف الثالث غلط على المدافع لمست يد الحارس ودخل
0: صح،
3: الغلط الثاني عندك غلط من يزن العرب.
0: يزن صح، يزن العرب نعم.
3: من يزن العرب أنت كان جوا خط الستة، كورتوا بنفسه إذا أجى في غلط زي هيك وأجت عليه من جوا خط الستة صعب يصدها
0: صح،
3: فمسافة كتير قريبة.
0: نعم.
3: تمام، هاي شغلة. الشغلة الثانية مثلا عندك بيحكوا على موسى التعمري، احنا عنا انت بتعرف وشفنا وكلياتنا عارفين التفاهم اللي بينه وبين يزن نعمات، يزن نعمات مش موجود
0: صح.
3: تمام. فينيسيوس في مباراة البرازيل ما بين، هو هاللقطة اللي حط فيها جول، فانت لا تلوم لاعب اذا ما بين. كثير متوترين الشباب ماشي ومفهوم هذا الحكي كلياته. انا ما قهرني الا شغلة واحدة بس. انا بما اني مدريدي ألابا
0: ما تركش موسى،
3: ما ترك موسى وواقف بعدين حتى بعد ما طلع عامل حاله انه هو شو بطل العالم. طب ما انت في مدريد ما شايفينك، ما انت فضيحة
0: والله انك
3: ما علينا. فضيحة الزلمة. واللي بقارن برضه الرأس الأخضر كمان لا تنسى في منتخب ثاني لعب قبل 3-4 أيام أول مباراة له أكل 7-1 من ألمانيا.
0: نعم.
3: فإحنا أدائنا بالنسبة لأول مباراة في أول ظهور لا والله حلو
0: صح
3: صراحة
0: صح،
3: ومنتخبات عربية لعبنا أقوى منها بكثير. شوفوا الجزائر شو عملوا، مع احترامي للجزائر بس أخطاء دفاعية ما
0: الجزائر
3: في
0: كانت تكتيكي. مباراتهم صعبة والله، صعبة
3: كثير
0: صراحة. يعني ميسي ثلاث جوال، الجول التغى لميسي، الجول الرابع كان التغى لميسي بسبب التسلل غير الضربات اللي قدر يوصل
3: وشوف
0: فيها.
3: الجول الأول كيف بكل أريحية مشي
0: صح صح.
3: وبالنسبة للمدرب يعني أبو تريكة نفسه في تعليق له أنا حضرته بحكيك، المدرب ما بيختار الأفضل أحيانا وبيختار الأنسب
0: للتشكيل
3: اللي له.
0: نعم صح، دائما الجهاز الفني أكيد الجهاز الفني له نظرة تختلف عن نظرتنا إحنا كجمهور 100%. تسلم لؤي.
3: فإحنا نوقف وراهم وهذا الحكي يا عمي، إحنا مش جايين نأخذ كأس العالم صح، مش جايين نشارك وخلص نظهر ويلا، بس مش جايين نأخذ كأس العالم. إحنا أقل منتخب عربي مرتين وثلاثة أحد.
0: نعم.
3: والنمسا مش أول مرة، كل اللي في المجموعة معنا تصنيفهم أعلى منا، كل اللي في المجموعة معنا صارفين على منتخباتهم دعم وتدريبات أعلى منا، قدراتنا هاي ولعبنا قدراتنا وبالعكس يعطيهم ألف عافية الشباب.
0: يعطيك العافية لو أي أنت كمان الكلام مهم تفضلت فيه. شكرا يا أخوي أبو محمود. هلا أخوي أبو محمود، صباح الخير أبو محمود.
4: الله يسعد صباح
0: أبو محمود معي.
4: مساء صباحك.
0: هلا صباح الخير. هلا ابو محمود.
4: يلا يسعدك. الله يسعد صباحك. صباح شعبنا.
0: هلا سيدي.
4: يلا يرضى عليك. والله انا بدي اعلق كم هيك تعليق على شعبنا. يعني هسه صحيح لعبنا كان بجنن. المباراه كانت خياليه من افضل من اروع المباريات للمنتخب الاردني.
0: نعم.
4: اداء قدموه اداء بشرف برفع الراس. الشعب الاردني اللي طالع لي على الفيسبوك وعلى الانستغرام يزيد ويزيد ويزيد. انت الحكي هذا بتدمر من نفسيه يزيد.
0: صح. رح يوصل. رح توصل. رح توصل. رح توصل. يزيد. يزيد. يزيد وتوصل.
4: أكيد. صح. يزيد جابك لوصيف آسيا. يزيد وصلك لوصيف كأس العرب.
0: نعم.
4: هسه يزيد بطل عاجبك.
0: وأنا هذا اللي كنت أحكي يا أخوان.
4: نعم. كرتو وحارس ريال مدريد اللي أنت قاعد تحكي عن يزيد. يزيد كرتو وحارس ريال مدريد أكل جول من مصر.
0: نعم. أبو محمود خلينا نوقف عليها. أنا هذا اللي كنت أحكيه بالبداية يا أخوان. وأنا زعلت قبل شوي على بعض التعليقات اللي فيها تهكم. يا أخوان أنت قد ما في مشكلة بس ما تتهكم وتحكي كلام ممكن يجرح. إحنا مرة ثانية في أخطاء. كل المنتخبات عندها أخطاء. بس المفروض اليوم أنه إحنا نقول كيف ممكن نتعلم من غلطنا بدون ما نغلط بدون ما نجرح بدون ما نتهكم.
4: كان بشرف وأنا بتخوف. يزيد من أروع حراس المنتخب. يعني ما اكيد ما بنسى عامر شفيع. يزيد ثاني افضل حارس في العرب كامل. يزيد لعب خيالي. وصيف اسيا وصيف كاس العرب. اداء النشامة كان شباب ما شاء الله اشي برفع الراس.
0: يمكن ابو محمود خلينا نقول انه نعم قد يكون الحارس عندنا ما تعامل مع بعض الكرات تعامل اللي المفروض كان. بس يعني الاخطاء تقع واحنا يمكن حكيناها اكثر من مره. يا اخوان في عليهم ضغط كبير الشباب. وهي أول مباراة. أول طلة لهم بكأس العالم. أكيد عليهم ضغط.
4: أول طلة مشرفة ما شاء الله عنهم. 100% وشباب إشي جد برفع الراس. وعندنا أمل إنهم حيفوزوا على الجزائر. وعندي أمل كبير إنهم حيلعبوا لعب مشرف مع الأرجنتين. وحنتأهل دور 32 وحيرفعوا راس المنتخب. وأصل راس المنتخب مرفوع. والله يعطيك
0: ألف عافية. تسلم أبو محمود. يا أخوان أنا قبل شوي كنت أقول لكم إنه كابتن علي علوان أخذ جائزة أفضل لاعب في المباراة. هذا إن دل على شيء دل على إنه إحنا لعبنا مشرف لعبنا كبير صراحة لعب كبير. سمير زواهرة. هلا زواهرة تفضل.
5: صباح جميع المتابعين.
0: هلا صباح الخير. هلا أخوي سمير.
5: والله يا أبو زيد أكون صريح معك. أنا والله المباريات كلها ما بحبها لا عربية ولا أجنبية ولكن فريق ابن شامة سبيشل.
0: يعني إحنا كل المونديال هاي هذه مرة بالنسبة لنا سبيشل. كل المونديال غير هاي المرة لأنه ابن شامة موجودين فيه أكيد.
5: ممتاز. أنا بشبه المباراة زي انت بتدخل على امتحان واللجنه واقفه فوق راسك. عرفت عليك. بكون مرتبك بكون خايف بكون كذا العين عليه. بده يبدع بده كذا لكن في عنده شويه خوف. لكن ما شاء الله عليهم ابدعوا ما شاء الله عليهم من افضل ما يكون. وانا سمعت على الراديو اذاعه حياه عمان وانا شغال. ما شاء الله عليهم والله ابدعوا.
0: نعم.
5: عرفت عليك كيف. والحمد لله زي اللي حكى قبلي انه ها الفريق وصلنا لكاس العالم في غير ما وصل لكأس العالم. يعني هذا إنجاز. إذا ما وصلنا اليوم نصل بكرة. ما وصلنا بكرة نصل بعده.
0: نعم.
5: ممتاز جدا. وأنا أشكرهم على اللي قدموه.
0: 100%
5: والله إني أنا فخور فيهم.
0: كلنا فخورين. كلنا فخورين فيهم. لعب ولعب كبار. لعب ولعب وأداء مميز. كلنا فخورين فيهم. أنا مثل ما قلت يا زواهرة. نعم النتيجة ما كانت زي ما تمنينا. وهذه هي كرة القدم فوز وخسارة. لكن كلنا فخورين فيهم. صح. تسلم تسلم سمير. بدي اروح الى هيك تقرير سريع بدقيقه واقل من دقيقه مع زميل بدقيقتين بالضبط يعني مع زميلنا بلال عجارم الموجود في المدرج الروماني والتقى بمجموعه من الجماهير الوفيه اللي دائما واقفه مع النشامه في منطقه وسط البلد تحديدا في المدرج الروماني. يلا خلينا نشوف.
6: كيف حالك؟
7: الحمد لله.
6: ايش رايك بالمباراه الشوط الاول؟
7: والله يعني ان شاء الله بنعدل.
6: يعني شفت المنتخب كان بالبداية خايف بداية المباراة؟
7: لا كان بإمكانه يجيب كمان أقوال يعني فوق اللي جابه.
6: توقعاتك للشوط الثاني؟
7: بإذن الله بنجيب جول أو جولين.
6: كيف حالك؟
7: والله الحمد لله.
6: توقعاتك للشوط الثاني؟
0: طبعا هذه كانت خلال وجود الكابتن زميلنا بلال عجارمة في المدرج الروماني بين الشوطين. وهذه آراء الجماهير بين الشوطين. خد تابع. يلا
6: مين راح يسجل؟
8: التعملي وعلوان.
6: شكرا. كاملين معاكم. كيف حالك؟
9: الحمد لله.
6: شو رايك بالشوط الاول؟
9: والله الشوط كثير عالي واداء كثير نرفع راسنا فيه ويعني ان شاء الله نجيب التعادل ان شاء الله.
0: شكرا لكل الجماهير الاردنيه اللي دائما مع النشامه. مثل ما قلت في الفوز وبالخساره يعني القيمه انه تتعلم من اخطائنا يا اخوان. هذه هي القيمه بعتقد اليوم ان نتعلم من اخطائنا. قديش مهم ان نكون حريصين ان تكون مبارياتنا الجاي بدي أقول خلينا شوي أكثر تركيز. بس خلينا شوي أكثر تركيز. هلا أخوي أبو ذياب تفضل. أخوي محمد، محمد ذياب معي. محمد طيب أرجع لك، زبط أمورك يا محمد. شكرا محمد. أبو عبيد، المنتخب لعب بشرف والمدرب يتحمل الأخطاء، هو من وضع يزيد بهذا الموقف، لأنه يزيد من فترة مستوى متراجع. بعتقد نور بني عطية مستوى قوي، لازم لعب. عفاف يعطيهم العافية، النشامة ما قصروا. أنوار الوادي إن شاء الله يحالفهم الحظ بالمباريات الجاي للنشامة. شكرا. النمسا خطفوا الفوز منا، والله ما بيستاهلوه لولا أخطائنا. شكرا شكرا يا صديقي، بارك الله فيك. يعني مثل ما قلت يا إخوان، فعليا إحنا اليوم كان في عنا بعض الأخطاء كان ممكن نتلافها صراحة، كان ممكن نتلافها. شكرا شكرا، والله إحنا زعلانين بس، ولا تعليقاتنا مش حتى نجرح الشباب لأنهم قدموا شغل كويس، بس بتوقع إحنا لازم تكون تعليقاتنا يعني شوي أحسن وألطف. محمد رجع لنا.
10: هلو.
0: هلا محمد، يا هلا اخوي محمد.
10: مرحبا، كيف كان ابو زيد؟
0: هلا ابو ذياب، صباح الخير.
10: نبارك للمنتخب الاردني.
0: الله يبارك فيك.
10: واحنا الشعب كنا مع المنتخب.
0: نعم.
10: وكنا مع العالم الاردني.
0: نعم.
10: وما في واحد من اللاعبين انه بيحب انه يخسر. احنا اللي برا مش زي جوا الملعب ابو زيد.
0: 100%.
10: ما نستهين بقدرات منتخبنا.
0: نعم.
10: منتخبنا قدم، وقالت المدرب انه ما كنا نتوقع انه المنتخب الاردني يقاوم في شراسه هاي.
0: نعم، لعبوا
10: منتخبنا صح. برفع الراس.
0: نعم،
10: والحمد لله. هسه ننسى اللي فات ونتأهل للجزائر، وان شاء الله نتعلم من اخطائنا ابو زيد، وربنا يجول المنتخب، واحنا ورا المنتخب. هاي مباراة كرة القدم، يا تعادل يا خسارة يا فوز.
0: 100%.
10: والله يعطيهم العافية والله يقويهم.
0: الله يسعدك، تسلم.
10: المهم ان وصلنا لكأس العالم، والعالم كلها شافت العالم الأردني.
0: نعم.
10: وعرفت الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية.
0: نعم.
10: في أمريكا الجالية الفلسطينية حطت العالم الأردني في الجيش الأمريكي، وانت شفت كيف.
0: نعم. نعم.
10: كل العالم وقف مع الأردن.
0: نعم.
10: والله يحمي الأردن ويحمي سيدنا ويحمي منتخبنا
0: يا رب. تسلم أبو ذياب،
10: يعطيك العافية يا كابتن أبو زيد.
0: الله حييك. هلا أخوي أبو ذياب، يسعد صباحك. محمد حمدان. هلا أخوي محمد.
11: طبعا.
0: عليكم طبعا السلام. هلا أخوي محمد. هلا.
11: يعني شو بدك تتوقع؟ هم ترتيبهم 25 عالميا، إحنا 65. أيوة أقسم بالله إحنا بهدلناهم. شو رأيك؟
0: نعم كمل محمد كمل. بقول كمل، تفضل سامعينك. نعم
11: احنا بهدلناهم، ما كانوا يتوقعوا هيك يطلع منتخب الاردن.
0: يعني خلينا نقول لعبنا احسن منهم. بدل بهدلناهم. لعبنا لعب كويس. انا معك. صح صح صح صح.
11: والله الله يعطيهم العافية النسام، والله ما قصر.
0: 100%. احنا دائما واقفين مع المنتخب، فوز وخسارة. هاي الكلمة اللي انا عدتها الان يمكن اكثر من 10 مرات، وراح اظل اكد عليها حتى نهاية البرنامج اليوم. فعليا اداء المنتخب كان جميل في اول ظهور لهم في المونديال. تسلم ابو حمدان. تسلم اخوي محمد. هلا سيدي. هلا اخوي سامر تفضل.
12: الله يسعدك، كيف حالك؟
0: هلا سامر. هلا صباح الخير.
12: الله يسعدك والشباب والقائمين على الإذاعة.
0: هلا
12: حياة FM ما شاء الله عنكم. أول إشي إحنا بنحكي الحمد لله رب العالمين إن إحنا يعني اسمنا في كأس العالم.
0: نعم.
12: هلا هم لما رفعوا العلم الأردني هذا أحسن إنجاز لنا.
0: نعم.
12: يعني إحنا يعني يعني البلد فقيرة بمواردها لكن غنية بشعبها.
0: 100%.
12: يعني احنا بنحكي الحمد لله رب العالمين.
0: الشباب اليوم بكل فخر رفعوا اسم البلد.
12: ايوه فخر. واحنا ان شاء الله يعني ينسوا اللي فات، واحنا هلا نجهز للمباراه الثانيه والحمد لله رب العالمين. يعني بكفي ان احنا بعد طول انتظار ووصلنا لكاس العالم. هذا مفخره ان شاء الله، ودائما يعني البلد تكون مرفوعه وعلمها مرفوع في ظل حضره صاحب الجلاله جلاله الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهد الامين، ان شاء الله يدخل ذخر للبلد
0: يا رب. تسلم سامر، يسعد صباحك اخوي. حمزه الحاج. هلا حمزه.
13: السلام عليكم.
0: هلا حمزه. عليكم السلام.
13: شلين؟ مبسوط يعني والله انه لعبنا منيح الحمد لله.
0: شو رايك باللعب يا حمزه اليوم؟
13: الحمد لله كنا قدها يعني رجال ونشامة واول مره نشارك فئه العالم.
0: نعم.
13: فالشباب عليهم ضغط كثير
0: 100% الحمد لله عليهم ضغط والله.
13: دليل عليه انه كان رجل المباراه من عندنا.
0: مين؟ علي علوان. 100% صح.
13: وكنا عندنا تهديد بس عندنا اخطاء بس ان شاء الله في المباراه تبداي نعوض
0: ان شاء الله. قديش عمرك حمزه؟
13: عمري 12 سنه.
0: وين حضرت المباراه؟
13: في البيت. والله
0: بالبيت. كيف كانت الاجواء مع اخوانك والعيله؟
13: والله انبسطنا كثير.
0: انا الشوط الاول حضرته في البيت، الشوط الثاني حضرته في الاستوديو. ابني زيد عمره 6 سنين يعني انت اكبر منه، فكان بيحضر بالمباراه هو واقف يعني واقف على الكورنر من فوق مش راضي يقعد. يقعد يا ولد يقعد يا ولد. قد ما متوتر مش قادر يقعد بس بنط.
13: كل فرصه
0: متصرف. كلنا متوترين والله صح. شكرا حمزه يسعد صباحك. يا اخوان شغله سريعه، امبارح قبل ما يناموا بالليل آسر 3 سنين فبيقول لي بكره بتصحيني الصبح بدي احضر مباراه، سمعني بحكي انا وزيد عشان بدي اصحيه احضر مباراه. قلت له ان شاء الله بنصحيك عشان يخرب علينا اللعبه. اسماعيل يا زوري. هلا اسماعيل.
14: الله يسعد مساء صباحك.
0: هلا ابو يزوري صباح الورد. هلا يا سيدي.
14: الله يقويك. والله انا اسمع يعني لا بس بالنسبه لابنك الله يخلي لك يا اللي بقول لك صحيني على المباراه. يا ريت كل اولادنا يقولوا لنا صحيني على صلاه الفجر
0: يا رب،
14: لانه ضلنا من كل هالمباريات ومن كل الحق. والله تمنيت يعني في جزء يكون حقيقي غير عن الجميع، لكن تمنيت كل هالجماهير والدنيا لو انهم بروح على صلاه الفجر يعني. واحنا بصلاه الفجر
0: يعني المفروض احنا صلينا الفجر. الفجر كان قبل المباراه ب4 ساعات اخوي حمزه تقريبا.
14: بكره بعد مع الارجنتين رايحين نكون الساعة 5 إن شاء الله نشوف الجوامع ملانة على صلاة الفجر دائما يعني أي يوم من
0: إن شاء الله يا سيدي إن شاء الله
14: ويصح على المباريات ويصح على كل شيء. بس بالنسبة للمنتخب نقول الله يعطيهم العافية، هم قاعدين بقدموا فوق طاقتهم، بس إحنا برضو في عنا نقطة مهمة يعني المدرب صحيح يا جمال السلام يا الله. والله إنه لازم كان جابوا مدرب ما أنت دافع دافع وعامل.
0: لا لا يعني كابتن جمال بالعكس عالية. كابتن ذكي مدرب يعني ذكي
14: صح ولا لا؟
0: مدرب ذكي يعني والله أنا بخالفك يعني يا زول بخالفك.
14: صعب والله يزيد أبو ليلى إنه صار ضعف يعني نقطة ضعف على المنتخب. الله يعطيك ألف عافية ومشكور.
0: هلا اسماعيل. شكرا اسماعيل يا زوري. شكرا حمزة صبحي يقول أبو ليلى رائع ومن أفضل الموجودين الخبرة العالمية والدولية، لكن يحتاج أنه كان يدخل بجو المباراة، إن شاء الله القادم أفضل. شكرا محمد. المنتخب بحاجة لياقة بدنية وحارس يعني أكثر. شكرا. بدناش مجاملات، بتوقع اليوم إحنا تغيير الحارس ضروري. شكرا محمد. شكرا صديقي. صباح الخير. أنا مثل ما قلت يا إخوان الشكر لمنتخبنا على الأداء الكبير اللي قدموه، الشكر لكم لكل الجماهير الأردنية الوفية مع المنتخب فوز وخسارة. النتيجة نعم ما كانت زي ما تمنينا، لكن هذه هي كرة القدم، إن شاء الله معوضة بالمرات الجاي، وإن شاء الله الأداء يكون أفضل مع الجزائر ومع الأرجنتين. فاصل موجز أو نشرة الأخبار مع صفية، وبعدها نعود ونكمل معكم وسؤالي لكم، ما رأيكم بأداء منتخبنا الوطني بأداء النشامة في ظهورهم الأول في كأس العالم في مونديال 2026؟ بعد نشرة الأخبار عائدين أو عائدون إن شاء الله.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. المنتخب الوطني لكرة القدم يستهل مشاركته التاريخية الأولى في نهائيات كأس العالم 2026 بخسارة أمام منتخب النمسا. شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان. ناقلات نفط إيرانية تعبر منطقة الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية لأول مرة منذ قرابة شهرين. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. انتهت مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم في مشاركته التاريخية الأولى في كأس العالم بتقدم النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف. وتقدم المنتخب النمساوي عبر رومانو شميد في الدقيقة 20 قبل أن يدرك علي علوان التعادل للنشامة مع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة 50. وفي الوقت الذي بحث فيه المنتخب الأردني عن هدف التقدم، سجل يزن العرب هدفا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده عند الدقيقة 76، وجاء الهدف الثالث عبر ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة. وتلي مباراة النشامة هذه مبارتان تجمعانه بالمنتخب الجزائري ومن ثم المنتخب الأرجنتيني. تابع سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وسمو الأميرة رجوى الحسين وسمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني اليوم مباراة المنتخب الوطني الأردني النشامة خلال مشاركته التاريخية الأولى في كأس العالم 2026 مع منتخب النمسا. ويأتي حضور أصحاب السمو الملكي دعما للمنتخب الوطني ومؤازرة للاعبين في الاستحقاق المونديالي التاريخي الأول أمام النمسا. هذا وتابع رئيس الوزراء جعفر حسان مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره النمساوي بين الجماهير في المدرج الروماني وسط العاصمة عمان. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهم من قبل قوات حرس الحدود وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب 4 فلسطينيين فجر اليوم خلال هجوم شنه مستعمرون على منازل الفلسطينيين في بلدة بيتا جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن مستعمرين من البؤرة الاستعمارية الجديدة المقامة على أراضي جنوب البلدة هاجموا منازل المواطنين في منطقتي بيرقوزا والحريق، وحطموا عددا من المركبات ونوافذ أحد المنازل قبل أن يتصدى لهم الأهالي. أضافت المصادر أن جيش الاحتلال اقتحم المنطقة واعتدى بالضرب على الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة 4 منهم. أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بأشد العبارات الإعلان عن افتتاح سفارة مزعومة لما يسمى أرض الصومال في مدينة القدس المحتلة. وأكد اليماحي أن هذه الخطوة الباطلة تمثل اعتداء مباشرا على الشرعية الدولية وانخراطا سياسيا في محاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي فرض سيادته المزعومة على مدينة القدس، وأنها ستبقى مدينة فلسطينية عربية وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأن أي قرارات أو إجراءات أو ترتيبات دبلوماسية تتعلق بها وتؤدي إلى تغيير وضعها السياسي أو القانوني أو الديموغرافي تعتبر باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي، ولن تمنح كيان الاحتلال شرعية مفقودة أو تغير من هوية المدينة ومكانتها. استشهد 4 أشخاص وأصيب آخرون إثر اعتداءات أو إثر غارات إسرائيلية على جنوب لبنان في ظل استمرار عدوانها عليه رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب في جميع المناطق بما فيها لبنان. وشنت قوات الاحتلال غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وفق ما أورد الإعلام الرسمي اللبناني، على الرغم من إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق. عبرت ناقلات نفط إيرانية منطقة الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ قرابة شهرين، ذلك بحسب ما أفاد موقع تتبع حركة الملاحة البحرية. وقال الموقع إن ما لا يقل عن ناقلتي نفط عملاقتين تابعتين للشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط عبرتا نطاق الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية، وتنقلان معا ما مجموعه 3,800,000 برميل من النفط الخام الإيراني. وأشار في وقت لاحق إلى عبور ناقلة نفط إيرانية ثالثة، ولفت الموقع إلى أن هذه هي أولى صادرات النفط الخام الإيرانية منذ شهرين. وإلى الحالة الجوية، يتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها المناخية بقليل، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة في مناطق البادية. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.16، الجنيه الحالي أو الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.34، السعر الحالي لليورو أو للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 160، الذهب الحالي للأونصة 4,327، الفضة الحالي للأونصة 70، الأسعار الحالية لمؤشر الناس داك 30,170، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندر أند بورز 7,535.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان الصلة.

0: تقنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم وخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: اسم له تاريخ. بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. موبس، نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.
1: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

جرين هوم من اسمه بتعرفه. جرين هوم من اسمه بتعرفه. حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية.
3: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن مستمرون معكم في أداء منتخب النشامة في أول ظهور لهم في كأس العالم. ما رأيكم بأداء منتخبنا في أول ظهور لهم في المونديال؟ بدي أعود لاتصالاتكم، لكن قبل ذلك اسمحوا لي أروح للكابتن عثمان القريلي الإعلامي الأردني والمحلل الرياضي في قنوات بي إن سبورت. يا هلا كابتن عثمان، صباح الخير.
4: أهلا وسهلا فيك أخو إلي في الجبور والنعم منك ومن أصلك الطيب، وأهلا وسهلا بالجميع يابا.
3: يا هلا كابتن، يعني أسمع منك شو رأيك وما تقييمك لأداء منتخبنا في مباراة الافتتاحية؟ تفضل سيدي.
4: طبعا احنا كأول تجربة إلنا في نهائيات كأس العالم، هذا الحدث الكبير اللي الليفل عنده عالي جدا، بوجود أفضل 48 منتخب ونحن من ضمن أفضل 48 منتخب على مستوى العالم.
3: نعم.
4: من بين 206 دول منضوية تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم، هذا يعني أننا موجودين ككفاءة كمستوى كأداء. اللي قدمنا اليوم كان أداءنا طيب، روحنا عالية.
3: نعم.
4: مستوانا اللي قدمنا على أرض الملعب في فترات عديدة من المباراة كان يوحي بأننا قادرين على تحقيق النتيجة المطلوبة. كنا شرسين في التعامل مع المنتخب النمساوي، كنا موجودين في أي جزء من أجزاء المباراة، كنا الأفضل في فترات عديدة من أجواء المباراة خاصة في أواخر الشوط الأول. ومع بداية أول 20 دقيقة في الشوط الثاني ومن خلال التحسن أكثر وأكثر تمكننا من إحراز هدف التعادل، وهو أول هدف أردني في نهائيات كأس العالم، وهذا فخر واعتزاز. أنا بقول بعدها مع مرور الوقت صار عنا، وأنا حذرت منها كثير كثير في مرات عديدة، اللياقة البدنية اللياقة البدنية اللياقة البدنية، تراجع في اللياقة البدنية يعني تراجع في الحضور الذهني وسلبية في التركيز، وهذا الذي حدث معنا في أواخر 20 دقيقة من المباراة. والدليل انهم سجلوا هدف الغاء الحكم بلمسه يد كانت صحيحه على منتخب النمسا، سجلوا الهدف الثاني وسجلوا الهدف الثالث بركله الجزاء، وكان بامكانهم ان يسجلوا مره ومرتين لانه جراء تنازل وتراجع مستوى اللياقه البدنيه في اخر تقريبا 20 دقيقه من مجريات المباراه.
3: نعم.
4: في نقطه مهمه اخرى،
3: تفضل كابتن،
4: انه احنا عملنا كل مجهودنا، جريناهم في كل شيء، لكن فارق الخبرة اللي بيننا وبينهم حسمت الأمر لمنتخب النمسا، فارق التبديلات لأنه هم أجروا تبديلات حيوية فعالة في خط الوسط وخط الهجوم، أصفرت هذه التبديلات على إعادة السيطرة بالنسبة للنمسا على الأحداث وعلى السيطرة بالتحديد على منطقة خط الوسط.
3: نعم.
4: وإنت شفت مسكوا الكرة أكثر منا بعد مرور يعني حوالي 20 دقيقة من الشوط الثاني، ودخلنا في الدقيقة 70 بدأت أمورهم تتضح أنهم هم أصحاب الكلمة. إحنا تأخرنا في تبديلاتنا، إحنا تأخرنا في معالجة بعض الثغرات. نعم، تأخرنا في معالجة بعض الثغرات في في أطرافنا، كان بالإمكان أن تكون أمورنا أفضل من ذلك لو تداركنا الأمر بعد ما سجلنا هدف التعادل. أنا بعطيك مثال أخي لي، أنت عندك لاعب زي علي العسايلي، لاعب موهوب، لاعب عنده الفطرة الهجومية، لاعب بيلعب نادي الشباب السعودي، مش معقول انزله اخر 4 دقائق.
3: صح.
4: الدليل انه اخر 4 دقائق لسه مش حاضر، انه مر الكرتين مقطوعات. طب هذا لو نزل علي العزيزي في ذروة حماسنا، لانه بعد ما سجلنا هدف التعادل صارت امورنا افضل واحسن وهم ارتبكوا. ورقة زي ورقة علي العزيزي الشاب الصغير اللي بقول لك الملعب اكل، كان ممكن نستفيد منها في وقت أبكر من ذلك.
3: نعم.
4: محمود مرضي صاحب المهارات الفردية العالية على شمال خط الوسط كان ممكن أن نستفيد منه مع بداية الشوط الثاني وتحديدا بعد ما سجلنا الهدف التعادل.
3: نعم.
4: لكن هي رؤية المدرب، نحترم رؤيته، نحترم قراءته، نحترم تطلعه، لكن إن شاء الله إن شاء الله إنه إحنا كان انطباعنا جيد عن منتخبنا، كان بالإمكان طيب. أفضل مما كان.
3: كابتن عثمان سيدي فضل. اسمح لي، أداء يزيد أبو ليلى، أنا قرأت أكثر من تعليق، كثير من الناس يقول لك أداء الكابتن يزيد حارس منتخبنا ما كان بالمطلوب، يعني بعض الكرات ما تعامل معها بالمستوى المطلوب، شو تقييمك لأداء الكابتن يزيد؟
4: أولا الأداء لازم يكون، إحنا أداءنا لازم كله أداء جماعي، ما نعم. في لاعب لوحده هو اللي بغلط.
3: نعم.
4: يعني ال- القوة تبدأ لأنه هو يزيد أبو ليلى هو أول مهاجم وآخر مدافع.
3: صح.
4: لما يكون أمامه المدافعين بصورة ممتازة وأمام المدافعين لاعبين وسط في صورة مثالية والمهاجمين في الأمام في أحسن صورتهم بتكون الضغط قليل على يزيد أبو ليلى. الدليل أنه حارسهم لما حارس مرمى النمسا وهو أطول لاعب في تاريخ نهائيات كأس العالم 205 سنتيمتر طوله.
3: نعم.
4: لو لما صار عليه ضغط ارتبك.
3: صح.
4: لما صار عليه ضغط كثير من عندنا وقع في المحظور لأنه اللاعب اللي أمامه ارتبكوا.
3: صح.
4: فإحنا ما بنحط الحق على لاعب واحد، الخطأ يبدأ من الأمام وينتهي عند حارس المرمى.
3: نعم.
4: كونه هو آخر مدافع، فبالتالي مش حرام نضغط على يزيد أبو ليلى. صحيح أنه توقيته بالكرات العرضية في بعض الأحيان لم يكن التوقيت المناسب، لكن هذا لا يمنع أنه حارسنا ثقتنا فيه كبيرة، حارسنا اللي قادنا في كأس العرب واللي قادنا في كأس آسيا واللي أبدع في التصفيات وشال كرات بالجملة، ما ننسى هذا الأمر.
3: نعم.
4: يبقى يزيد أبو ليلى حارسنا وإله المحبة
3: يعني والإحترام. لا يمكن نقيمه بأداء مباراة واحدة، وخاصة هاي المباراة اللي فيها ضغط يعني وتوتر كبير على الشباب،
4: وهو الضغط كله على الجماعة كلها. يعني نعم. إحنا المفروض الخطأ يبدأ من أول لاعب في الأمام لأنه هو أول مدافع.
3: طيب كابتن، إيش المطلوب الآن؟ إحنا عندنا مباراتين مهمات، الجزائر والأرجنتين، إيش الآن المطلوب من النشامة؟
4: ألا ليث يابا، إحنا المباراة المصيرية إلنا هي الجزائر.
3: الجزائر
4: يا إحنا يا هم، يا إحنا يعني هم الأشقاء الأعزاء الذين نحترمهم ونقدرهم، لكن هم خسروا أمام الأرجنتين 0-3 ولم يكونوا مقنعين إطلاقا، والصورة اللي قدمها منتخب الجزائر مش صورته، هاي مش المستوى اللي كان عليه قبل مباراتهم على الأرجنتين.
3: نعم.
4: إحنا قدمنا اليوم يعني مقارنة بالجزائر مستوى أفضل من الجزائر.
3: نعم.
4: لكن مباراتنا أمامه تختلف تماما، الجزائر ستعود لوضعها الطبيعي الذي كانت عليه قبل هذه المباراة، لأن الأرجنتين ماذا فعلت أمام الجزائر؟ هي لعبت بإيقاع بطيء، يعني وكأنها خضرت المنتخب الجزائري، سحبته للاعب كيفما تريد الأرجنتين، إيقاع بطيء، استحواذ على الكرة، تفريغ ناجح في الوقت المناسب، عبقرية ميسي في أوقات محددة حسم الأمر بثلاثة أهداف.
3: صح.
4: هذا الأسلوب اللي لعب فيه الجزائر أمام الأرجنتين لن يلعب به أمامنا، سيكون أكثر سرعة، أكثر قوة، أكثر شراسة، هجوم بدون حذر، استغلال كل أوراقه الرابحة، لأن الفوز إن أو إلهم هو الحل.
3: نعم.
4: نتيجة غير الفوز يعني نسبتنا في التأهل إحنا أو هم تصبح نسبة ضعيفة. هم راح يلعبوا مع النمسا وإحنا راح نلعب مع الأرجنتين.
3: نعم.
4: ممكن يكون فرصتهم أمام النمسا أفضل من فرصتنا أمام الأرجنتين، هذا على الورق.
3: نعم.
4: يعني ممكن نصل إحنا للأرجنتين، يكون الأرجنتين تحصيل حاصل على 6 نقاط، ضمن وجوده في الأمام، ممكن يلعب معنا على الواقف، ممكن يلعب بدون الجدية والتركيز والتصميم اللي راح يلعب فيه أمام النمسا، لكن هذه احتمالات. فإحنا مباراتنا أمام الجزائر هي مصيرنا.
3: لازم طيب. نفوز. كابتن عثمان يعني نعم. أنا يعني خليني أقول إنه إحنا مع الأسف في بعض يعني ما يقال على السوشيال ميديا كأنه الناس شاعرة بخيبة الأمل، ويعني في بعض اللاعبين المستقصدين من الكلام، فإيش المطلوب اليوم للجمهور كابتن؟
4: لا، الجمهور لازم يكون طاقة إيجابية ولازم يشجع اللاعبين، هذول أبنائنا وهذول اللي وصلونا لكأس العالم.
3: نعم.
4: ظرف وظرفه بيعدي، تصليح الأخطاء وارد، ما قصر ولا لاعب من لاعبتنا، لكن يعني الأخطاء واردة، قلة خبرتنا، قلة تجربتنا، أحيانا المبالغة بالاحتفاظ بالكرة، محاولة الظهور بصورة يعني فيها مبالغة بالجري بالكرة، بعدم الاستلام والتسليم بصورة مباشرة. يعني ممكن هذه الأمور انعكست علينا مع مرور الوقت، لكن بالمجمل العام احنا قدمنا مباراة يعني جيدة في فترات منها. صح. أقول كل المباراة حتى نكون منطقيين، في فترات عديدة كنا احنا أصحاب الكلمة وأصحاب يعني الدور البارز، وكنا متحمسين ومنجاريهم ومندفعين. ومنتخب النمسا على فكرة يعني مش هالمنتخب الكبير، يعني اليوم لما شفناه اللهم مدربه قرأ كويس بين الشوطين، اللهم مدربه بالتبديلات اللي عملها عمل حلول فردية عديدة. لكن احنا يعني هم لعبوا كرات مش مركزة بقدر ما كنا نتوقع منهم. نعم. احنا كنا نقول بيلعبوا بضغط عكسي بضغط عالي بكل هاي الأمور، ما شفناهاش اليوم كثير.
3: صح.
4: ما شفناه، كنا احنا نمسك
3: بسيدي مثل ما تفضلت في البداية نحرجهم. ان شاء الله احنا يعني نكون اقوى بالمحطات اللي جاي، وان شاء الله نتعلم من بعض الاخطاء اللي وقعت اليوم. انا بدي اشكرك جزيل الشكر كابتن عثمان الجريني. تسلم يا سيدي، الاعلامي الاردني والمحلل الرياضي في قنوات بي ان سبورت. شكرا شكرا كابتن عثمان. شكرا سيدي. صباح الخير. صباح الخير. بدي اعود لاتصالاتكم، اروح لابو هاشم. هلا اخوي ابو هاشم. ابو هاشم تفضل. ابو هاشم ارجع لك. اخوي محمد شراعة تفضل. محمد
5: الله يسعد صباحك ابو زيد.
3: هلا هلا اخوي محمد. هلا ابو شراعة،
5: كيف حالك سيدي؟ يا سيدي هارد لك، احنا بنقول المنتخب هارد لك، بس انا بدي اقول شغله، انه في الليله الظلماء يفتقد البدر. والله يا ابو زيد انه يزن عيمات نقطه مفصليه بالمنتخب، يعني في كرات لو كانت مع يزن عيمات بجيبها جول.
3: يعني احنا بدناش نقول لو يا محمد، الكابتن يزن اكيد راح يصنع فرق، بس بدناش نقول لو، البركه بالموجودين ان شاء الله.
5: ماشي يا سيدي، بس في كرات يعني عدم المؤاخذه، تسرع ورعونه مهاجمين. يعني بامكان اللي كان افضل من مكان، يعني بامكانك تمرر لزميلك تشوفه افضل منك في موقع، ممكن من ناحيه التسجيل بيكون افضل منك، بتتأنن وبتجيب تضرب انت، ممكن يكون هو افضل منك ممكن يسجل.
3: نعم.
5: يعني احنا قاعدين نقول الكابتن يزن عماد كان يستغل الفرص وكان يحجز المدافعين، كان بيقدر يحجز المدافعين. يعني بنيته الجسمانيه يزن عماد اكثر اقوى من بنية التعمري، بيقدر يحجز المدافعين. يعني اتوقع انه لو لعب مع قلبه بيتغلب على قلبه.
3: يعني انا مثل ما قلت يا محمد، احنا اليوم الكابتن يزن مصاب الله يشفيه ويعافيه، فبدناش نقول لو، لانه خلص يزن ما راح يشارك في المونديال. فاحنا اليوم بدنا نقول بدنا يكون تركيزنا على الشباب اللي موجودين اليوم في التشكيله. نعم
5: والله يا ابو زيد، يعني هم لعبوا كويس اقول لك، بس كمان يعني في نقطه على ابو ليلى. ابو ليلى انت اكثر لاعب تكشف الملعب كامل، انت الحارس، يعني الحارس ما بيتحرك زي اللعيبه يمين شمال، انت ثابت، انت بتقدر تكشف المرغب الملعب، بتحرك اللعيبه، ممكن انت القائد، انت بتحرك اللعيبه، انت الكابتن. الكابتن شو مهمته؟ مهمته بحرك اللعيبه ابو زيد وبيلعب.
3: نعم.
5: وانت القائد الفريق، يعني لازم تكون انت بتحرك اللعيبه. بعدين ما في داعي يعني انت لاعب مباريات مع فرق اسيا ومع العرب ولعبت مباريات تجريبيه، يعني ما في داعي الواحد يرتبك، ما في داعي، لانه اللاعب حتى شفنا يعني بعض الحركات لعبتنا، مثل عندك يزن الرشدان، عندك شو اسمه، والله تغلبوا على لعيبه خط وسط النمسا، والله العظيم.
3: صح.
5: انهم رقصوهم ترقيص، بس ما في داعي انك تخاف انك ترتبك. يعني في كره اللي رجعوها للمدافع، يعني لو ما اجت برا فاتت الجول جنب الجول، هذا ارتباك مش ارتباك هيك. هذا مو ارتباك ابو زيد.
3: نعم.
5: يعني انا اللي بدي اوصل الفكره انه لعيبه المنتخب النمساوي احنا كنا افضل منهم، لعيبتنا كانت افضل منهم، بس المشكله باللمسه الاخيره، باللمسه الاخيره. يعني نفس المحللين على بي ان سبورت ونفس المذيع قال اللمسه الاخيره كانت تنقص لعيبه المنتخب الاردني، ولا لعبوا وادوا اداء ممتاز وكانوا كويسين وكان علامتهم فارقه، بس والله يا ابو زيد يعني اللمسه الاخيره خانتنا بالاخر.
3: صح.
5: والله ان شاء الله القادم افضل
3: معوضة.
5: ان شاء الله
3: معوضه بالمحطات اللي جاي. تسلم اخوي
5: ان شاء الله. ان شاء الله. هلا ابو زيد،
3: يسعد صباحك اخوي ابو هاشم. رجع لنا. هلا ابو هاشم.
6: ابو هاشم السلام عليكم.
3: عليكم السلام. هلا ابو هاشم،
6: كيف حالك؟ الله يعطيك العافيه دكتور، شو اخبارك؟
3: هلا ابو هاشم. هلا يا سيدي.
6: سيدي احنا يعني الحمد لله رب العالمين على المباراه اللي لعبوها النشامه، ما بدنا نقدر ننتقد، بالعكس احنا بدنا
3: تفضل كمل ابو
6: هاشم. احنا لازم بالعكس نشجعهم نعطيهم معنويات عاليه، الكل بدون استثناء ولا ذكر اسم، الكل. نعم. والحمد لله رب العالمين، جهودهم مشكورة، الشباب ما راح نقعد مرة ننتقد فلان وعلى فلان، كلهم ما شاء الله عنهم كأس العرب وصلونا. نعم. وكنا بدنا بدل وصيف احنا البطل، كأس آسيا نفس الاشي، ما ما بدنا نقعد ننتقد ابو يزيد، بدناش نقول اسامي وما اسامي. اختصارا الله يعطيهم العافيه وبارك الله فيهم، ولازم نعطيهم معنويه، وشعبنا الاردني تحت جلاله سيدنا وسمو ولي العهد وسمو الامير علي كلهم مساندين للمنتخب، وان شاء الله بيرفعوا راسنا. وهذه يعني اول مباراه مش خساره نعتبر،
3: نعم بالعكس ان شاء الله والله رفعوا راسنا مثل ما قلت. ويعني خليني اقول زي ما قلت قبل شوي العالمين.
6: تفضل.
3: بقول ان شاء الله معوضه بالمباريات الجايه، اهم شيء يكون الدعم موجود، فوز وخساره
6: مع المنتخب. معنوياتهم عاليه ان شاء الله، وانا يعني ان شاء الله بمشيئه الله والله متوقع مفاجات لمنتخبنا ما حد يوصفها. فتنا انا بقول لك
3: ان شاء الله
6: يعني ان شاء الله، إن شاء الله راح يسووا شيء ويرفعوا الراس باذن الله تعالى، ويعطيهم العافيه. الكل ما قصر، ما حدا خلنا من جهد دكتور
3: 100%. يعني تسلم ابو هاشم بارك الله فيك. هاب الاخرس هارد لك ابو زيد، شكرا حبيبي، تسلم هارد لك للجميع ان شاء الله. عبد الله حمدان ابو ليلى كان اداؤه مش بزياده، ان شاء الله ان شاء الله يكون ادائنا افضل المرات الجايه.

0: الأردنية في الولايات المتحدة وكل الأردنيين في الخارج اللي فعلا أثبت الجمهور الأردني أنه دائما الجمهور الوفي أنه دائما واقف مع الشباب دائما واقف مع المنتخب. فكل الشكر لجمهورنا. الخسارة مش نهاية الطريق أبدا, هذه هي كرة القدم. يمكن شعرنا في خيبة الأمل نعم لأنها المباراتنا الأولى طلسنا الأولى افتتاحيتنا الأولى في المونديال, لكن إن شاء الله معوضة في المرات الجاية. خليني يعني نشوف. شكرا محمد طراب, صباح الخير, وصولنا لكأس العالم هذا أحلى فوز لنا شامة. شكرا, يسعد صباحك. خلينا نتابع التقرير, تقرير الذي يعني أعده زميلنا عدي القاضي تحديدا بعد انتهاء مباراة المنتخب من المدرج الروماني وتعليق بعض الجمهور على المباراة. يلا.
1: لا والله ما شاء الله أداء مشرف والله العظيم, ما قصروا, لعب زلم بس ما بتعرف يعني هذه كرة القدم, فوز وخسارة. إن شاء الله بالمباراة الجاية بنعوضها, بس ما يعني ما شاء الله اليوم التشكيلة كانت تمام, يعني ما في عليها أي شيء واللعيبة ما قصروا. ولا بدي احكي عن يزيد ابو ليلى, لا والله يزيد ابو ليلى ما قصر, تعب
2: واللاعبين العالم احنا يعني هذا اداء طبيعي, ابطال قسما بالله زلام والله, رفعوا راسنا الله يعطيهم الف عافيه. الله
3: يسلمك. ان شاء الله المره الجايه بنفوز, وانا قايلها ان شاء الله المره الجايه بنفوز.
4: يعطيكم العافيه. اول شيء اداء المنتخب كان كثير جيد جدا, ادينا كويس الحمد لله ولعبنا كويس, بس ما حلفنا الحظ, وان شاء الله بالايام القادمه بنحلفنا, وانا متاكد منتخبنا راح يوصل لدور كويس. يعطيك العافيه.
5: والله المنتخب لعب والحمد لله رب العالمين, الله يعطيهم العافيه,
6: الله ينصرهم,
5: اعطوا كل جهودهم والله يعطيهم العافيه, الله يعطيهم العافيه. لعبوا لعب ممتاز 100% والحمد لله رب العالمين, الله يعطيهم العافيه.
7: لعبهم كثير بجنن, صاير نضيع ابو راس بس لعبهم كثير بجنن, الله يعطيهم العافيه, وان شاء الله بالمرات الجايه احسن ان شاء الله.
8: نشكر المنتخب انهم وصلونا هذا الدور, وصلونا امريكا, الله يعطيهم العافيه, هذا فخر, ادوا مجهود فعلا ما شاء الله تبارك الله, الله يعطيهم العافيه. وبنشكر قناه حياه كمان اللي وجودها معنا هون بالمدرج,
9: نشكر الاعلام كامل, نشكر كل القنوات الاردنيه نشرت كل المباريات واللي بينت لنا انه منتخبنا منتخب قوي, وبشكر كل اللاعبين, وعز الله يعز النشامه.
10: شكرا للنشامة, ان شاء الله الدور الجاي بيكون شيء اقوى
11: باذن الله.
12: كنا بشدة حيل,
9: كنا مع النشامة, كنا مع الاردنيين,
0: شد الحيل, شد الحيل. يا سلام يا سلام يا سلام,
13: نشكرهم بشكل كبير كثير.
14: الله يعطيهم العافيه النشامه, الله يعطيهم العافيه,
0: الله يقويهم. يعني هذا هو الجمهور الذي كنت احكي عنه الان يا اخوان, الان كنت اقول عن جمهور الوفي, هذا هو جمهورنا الوفي فعليا.
15: بس أخطاء تكتيكية المدرب لازم يسويها, يعني أغلاط حارس لازم, ما كان جاهز الحارس, توتر كان عنده من أول المباراة, يعني الكرة اللي كانت بين رجليه إجت ما تدخل جول, يعني هاي مبينة توتر 100%. لازم المدرب بالفاصل الاستراحة وقف, حكم معاه, دعمه نفسيا واللاعبين كذلك, بس يعني المرة الجاية إن شاء الله بنعوضها.
16: أداء بجنن وبيرفع الراس, يعني عن نفسي مبسوط, بس تعرف أول مباراة لك كأس العالم يكون في توتر, أبو ليلى ما عرف يشيل التوتر هذا, فالتوتر هذا فاز على أبو ليلى وللأسف صار اللي صار.
9: مستوى جيد جدا, ولكن غلط يضيعوا منا المباراة وخسرنا 3 نقاط من بعد أغلاط, وغلط إنه دخل العزايزة بدقيقة 85.
0: صح كلام مهم, كلام مهم, تسمع من الشباب كلام مهم صراحة.
17: هذا مشرف لأول مشاركة, وإن شاء الله القادم أحسن.
18: حاب أشكر يعني اللاعبين وهيك, بس يعني في شوية أخطاء, بس خلص الواحد ما بده يحكي, بس شكرا لجهوده.
19: أداء كثير حلو, شكرا لموسى ويعطيه ألف عافية وكل نار.
20: إن شاء الله عنهم ما قصروا, بس الحارس توتر شوي ومش عارف يحرس اليوم كان.
0: شكرا, شكرا لكل الشباب وكل جمهورنا الموجودين. انا مثل ما قلت الشكر دائما لجماهيرنا الوفيه اللي دائما واقفه مع النشامه, ومثل ما سمعنا من الشباب مع المنتخب فوز ومعه بالخساره, مع المنتخب فوز وخساره. مثل ما قلت يا اخوان قبل ما يعني ينتهي صوت حياه اليوم, الخساره مش نهايه الطريق. نعم شعرنا بيعني بغصه, لكن ان شاء الله معوضه بالمرات الجايه, ان شاء الله نكون اقوى بالمباريات الجايه ونتعلم من اخطائنا. الدعم الحقيقي اليوم من خلال الجمهور على السوشيال ميديا يا اخوان, ما بدنا نحمل حالنا اكثر مما كان, اليوم بالأوقات الصعبة مثل هيك لازم يكون في دعم حقيقي ودعم نفسي. النتيجة نعم ما كانت زي ما بدنا، لكن إن شاء الله معوضة بالمرات الجاي، وهذه هي كرة القدم. فإن شاء الله نتحدث إحنا وياكم في يعني المباريات القادمة يعني، وإحنا فايزين وإحنا

0: قادرين اليوم نحقق الثلاث نقاط ونتأهل للدوري الثاني. شكرا لكم جميعا على طيب وكرم المتابعة. شكرا للزملاء في الإعداد عدي القاضي, شفاء شلول, مؤمنة معالي, محمود فتحي, عبد الله الجعفري, وأشكر أيضا زميلنا اللي كان معنا من بدايات الصباح, زميلنا أنس شويكي الكابتن أنس اللي كان موجود مع الكابتن أنس زبون أيضا اللي كان لاعب منتخبنا السابق اللي كانوا موجودين في الاستوديو وتابعوا معكم المباراة وكان في استوديو تحليل الساعة 9 صباحا, وكذلك سيكون الحال في المباريات القادمة. نلتقي إن شاء الله غدا في حلقة جديدة من صوت حياة, ونعود غدا كما المعتاد الساعة 7:30 صباحا إن شاء الله. تقبلوا تحياتي ليث جبور, إلى اللقاء.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني, معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله, التقنية لصناعة الزجاج, مستشفى الاستقلال, مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان, خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة, خرمة هوية.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
3: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
4: الصورة طبيعية ماجيك واستمتع بصورتها. الصورة طبيعية.
3: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
4: ماجيك على مزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكون متح لعيون. الصورة طبع أجمل ما يكون.
3: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلاتفود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبد الله غوشي. 07-49-369.

0: جوردي وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.
1: المركز الاردني التخصصي للعنايه بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال السلامي يقول أن النتيجة التي انتهت بها مباراة الأردن والنمسا لا تعكس مستوى الأداء الذي قدمه النشامة رغم اعترافه بوجود فارق في الخبرات بين المنتخبين. حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم يزيد أبو ليلى يقول إن مباراة النشامة أمام النمسا كانت الأولى للمنتخب في كأس العالم، موضحا أن المنتخب تمكن من الدخول إلى أجواء المباراة لكنه أضاع فرصا كثيرة. المدير الفني للمنتخب النمساوي يشيد بأداء المنتخب الوطني الأردني مؤكدا أن النشامة قدموا عملا مذهلا وجعلوا المباراة صعبة على منتخب بلاده. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على مناطق عدة جنوب لبنان على الرغم من إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما ويشمل جبهة لبنان. منظمة العفو الدولية تؤكد أن منع عودة سكان جنوب لبنان إلى قراهم قد يرقى إلى جريمة حرب. وقوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلا مأهولا في منطقة شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، نحن في مناسبة هجرة سيد الأنام عليه أتم الصلاة والسلام، فحياة النبي صلى الله عليه وسلم تتميز من حياة العظماء من القادة والمصلحين بأن حياته صلى الله عليه وسلم كل ما فيها من أقوال أو أفعال أو إقرار أو مواقف تعد قدوة وتشريعا، فقد عصمه الله جل جلاله عن الخطأ في أقواله وفي أفعاله وفي مواقفه، فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لذلك وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا في أقواله. أما في أفعاله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو مبلغ مرتين، مبلغ مرة بأقواله وهي أحاديثه الشريفة، مبلغ مرة بأفعاله وهي سيرته المعطرة. أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء، إن الظروف التي أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم والأحداث التي واجهها هي ظروف وأحداث خلقت وقدرت بعناية تامة وبحكمة بالغة ليقف النبي صلى الله عليه وسلم منها الموقف الكامل الذي ينبغي أن يقفه الإنسان ليؤكد إنسانيته وليحقق غاية وجوده. إن هذه الظروف وتلك الأحداث، الآن دققوا، من شأنها أن تتكرر. الذي واجه النبي يواجه المسلمين، من شأنها أن تتكرر، ولأن طبيعة النفس واحدة، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، ولأن معركة الحق والباطل ومعركة الخير والشر ومعركة الإيمان والكفر معركة قديمة ومستمرة، وأن الإنسان هو الإنسان في أي زمان ومكان، إنه يكرر نفسه في ارتفاعه وفي انحطاطه، في قوته وفي ضعفه، في إيمانه وفي كفره. لذلك كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الظروف التي أحاطت به ومن الأحداث التي واجهها هو الموقف الذي يريدنا الله أن نقفه. إذا أحاطت بنا تلك الظروف أو واجهتنا تلك الأحداث، إذن هناك حالات متكررة خلقت في عهد النبي ليقف النبي منها موقف المشرع، ومن شأنها أن تتكرر، فإذا تكررت علينا أن نقف منها كما وقف النبي. لذلك أيها الإخوة، فرق كبير بين أن تعالج مناسبة الهجرة من وقائعها وهي معروفة تماماً لكل المسلمين، وبين أن تعالج من دروسها المستفادة. أيها الإخوة الكرام، الدرس الأول، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظلم النفس أشد أنواع الظلم. ظلم النفس يعني أن تخسر الدار الآخرة، ظلم النفس يعني أن تخسر الأبد، ظلم النفس يعني أن تخسر الجنة التي خلقت لها، هذا أشد أنواع الظلم. فالله عز وجل يقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الرد الإلهي يوم القيامة، الرد الإلهي على هذا العذر الواهي، كنا مستضعفين في الأرض. ويمكن أن نفهم معنى المستضعفين على نوعين، قد تكون في مجتمع ترتكب فيه المعاصي على قارعة الطرقات، أينما التفت واجهت معصية، إلى أن تألف المعصية، إلى أن تراها سلوكا طبيعيا، إلى أن تعذر العصاة، أنت في هذا المجتمع المفعم بالمعاصي والآثام والفجور
والانحراف والشهوات والأهواء والنزوات، أنت في هذا المجتمع ضعيف أمام نفسك، لم تستطع أن تقاوم فسقطت مع من سقطوا، لم تستطع أن تقف موقفا آخر فانغمست مع من انغمسوا، هذا نوع من الاستضعاف، ضعيف أمام نفسك في مجتمع يضج بالشهوات، يضج بالانحرافات، يضج بالضلالات. والمعنى الآخر أن تكون في مجتمع لا تستطيع فيه أن تعبد الله، المجتمع الذي يحول بينك وبين عبادة الله إما ضعفا من الداخل وإما قمعا من الخارج، هذا المجتمع ينبغي أن تغادره، لأنه حال بينك وبين عبادة الله، لأنه حال بينك وبين سر وجودك، لأنه حال بينك وبين علة وجودك، لأنه حال بينك وبين المهمة الأولى التي خلقت من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حينما تصح عقيدتك وتعلم علم اليقين أنك مخلوق لعبادة الله، وأن هذه الدنيا ممر للآخرة، وأن الدنيا فيها يدفع ثمن الجنة، لأن الله عز وجل يصف أهل الجنة فيقول: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. فدخلنا الجنة، ما سبب دخولها؟ وأورثنا الأرض، في الأرض عرفنا ربنا، في الأرض استقمنا على أمر ربنا، في الأرض أنفقنا من أموالنا، في الأرض تقينا ربنا، وأورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. لولا الدنيا لما كانت الجنة. فأشد أنواع الظلم أن تظلم نفسك فتخسر الآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فأي مجتمع يحول بينك وبين أن تعبد الله ينبغي أن تغادره. الأصل أن تصلحه، الأصل أن تغيره. فإذا كنت ضعيفا أمامه، إما ضعفا داخليا وإما ضعفا خارجيا، الضعف الداخلي أنك في مجتمع ترتكب فيه المعاصي والآثام على قارعة الطرقات، لا تستطيع أن تقاوم ولا أن تصمد، ثم تبرر لهؤلاء العصاة، ثم تألف معصيتهم، ثم تعتذر عنهم، ثم تنغمس مثلهم. هذا مجتمع ليس مجتمعا قمعيا، لكنك ضعفت أمام نفسك من كثرة المعاصي والآثام، هذا المجتمع ينبغي أن تغادره. أيها الإخوة الكرام، حينما تكون مستضعفا إما أمام نفسك وإما أمام قوة قمعية وعلة وجودك أن تعبد الله، ينبغي أن تعبده وأن تغادر هذا المجتمع. هذه حكمة الهجرة، أنت مخلوق لعبادة الله، فأي شيء يحول بينك وبين هذه العبادة ينبغي أن تزيله، إما أن تزيله وإما أن تزول عنه. إن كنت قويا ينبغي أن تزيل هذه العقبة، وإن كنت ضعيفا ينبغي أن تتحول عن هذا المجتمع. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ما المكان الذي ينبغي أن تقيم فيه؟ في نص هذه الآية، وهذا كلام خالق الأكوان، ما المكان الذي ينبغي أن تقيم فيه؟ هو المكان الذي تستطيع أن تعبد الله فيه، هو المكان الذي تستطيع أن تحجب بناتك فيه، هو المكان الذي تستطيع أن توجه أولادك الوجهة الإسلامية، هو المكان الذي تستطيع أن تصل منه إلى الجنة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ما الذي شدكم إلى مجتمع ما؟ الغنى والرفاه والجمال والمغريات
هذا الذي يؤثر دنياه على آخرته ستأتيه لحظة من لحظات حياته يذوب من شدة الندم. لذلك من أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله. وقد يقول قائل: أنا أقيم معهم ولا أتأثر بهم. نقول: يا أخ، المراهنة ليست عليه بل على أولاده. وقد سمعت فتوى من أحد علماء العصر أنه إن لم تضمن أن يكون ابن ابن ابنك مسلماً لا ينبغي أن تقيم في هذه البلاد. وكنا في مؤتمر في بلد غربي بعيد. إن لم تضمن أن يكون ابن ابن ابنك مسلماً لا ينبغي أن تقيم في هذه البلاد. ومرة في عقد قران ذكرت هذه الفتوى لهذا العالم، فقام أحد المقيمين في تلك البلاد ونزلت من عينه دمعة. قال: تقول ابن ابن ابني، ابني ليس مسلما، تتحدث عن ابن ابن الابن، ابني الذي من صلبي ليس مسلما. فيا أيها الإخوة الكرام، ليست القضية مبدئيا معك، ولكن مع أولادك، ولكن مع من هم امتداد لك، ولكن مع من تشقى بشقائهم وتسعد بإسعادهم، مع من هم صدقتك الجارية. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. ماذا تظنون أيها الإخوة أن الله توعد أولئك الذين ضعفوا، أو مع الذين ضعفوا أمام قوة قامعة في مجتمع الإلحاد في الشرق؟ ماذا تصنع مع هؤلاء؟ ما هو الوعيد الذي توعد الله أولئك؟ قال: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أرأيتم إلى العقاب ينبغي أن يتناسب مع عظم الجريمة؟ ضيعت زوجتك، وضيعت أولادك، وضيعت من حولك من أجل أن تقول البلاد جميلة والأسعار رخيصة والمركبات رخيصة والحقول خضراء والملاعب رائعة، من أجل بهرج وزخرف وشيء يزول بعد حين ضيعت آخرتك. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: وهذه نعمة لا تعرفوها أبدا إلا إذا غادرتم هذا البلد الطيب. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: رأيت عمود الإسلام قد سل من تحت وسادتي، فأتبعته بصري فإذا هو بالشام. فعليكم بالشام في آخر الزمان. فإذا كنت في مجتمع تستطيع أن تصلي، تستطيع أن تعبد الله، تستطيع أن تستمع إلى الأذان، تستطيع أن تحضر مجلس علم، تستطيع أن تحجب بناتك دون أن يسألك أحد، تستطيع أن تقيم الإسلام في بيتك وفي متجرك وفي معملك، إذا كنت في مثل هذا المجتمع ينبغي أن تتحمل كل متاعبه لقاء أنه ينتهي بك إلى الجنة إن شاء الله. لا توازن بين بلد من العالم الثالث فيه متاعب كثيرة كشأن كل بلد في العالم الثالث، وبين بلد متقدم رائع فيه كل شيء، لكنك في هذا البلد الرائع تخسر آخرتك. أيها الإخوة الكرام، من علامات عقل الإنسان أن ينظر إلى المستقبل البعيد. الأغبياء يعيشون الماضي دائما، والأقل غباء يعيشون الحاضر. أعمالهم ردود أفعال، لكن العقلاء يعيشون المستقبل. أيها الإخوة الكرام، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني أنت حينما تعيش في بلد دخلك فلكي والبلاد جميلة، لكن لا تستطيع أن تقنع ابنك بالإسلام، لا تستطيع أن تقنع ابنتك بالحجاب، لا تستطيع أن تبين عظمة هذا الدين. في دماء هؤلاء الذين يعيشون في هذه البلاد كرية حمراء وكرية بيضاء وكرية تعظيم لهذه البلاد وتاريخ البلاد وأمجاد البلاد. هذا الانتماء خطير جدا. فالأب الذي على وشك أن يغادر الدنيا فيرى أولاده وبناته بعيدين بعد الأرض عن السماء، عن دينهم وعن أمتهم
وعن جنة ربهم يصيبه من الألم ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. نحن الآن بحاجة إلى هجرة. نحن ندعو الجاليات الإسلامية المقيمين في بلاد استمرأوا العيش فيها أن يعودوا إلى أوطانهم، أن يعودوا إلى بلاد المسلمين ليسهموا في حمل هم المسلمين، ليسهموا في رفع المستوى الذي يليق بالمسلمين. أيها الإخوة الكرام، إذا تعلمنا الهجرة أن الإنسان إذا تنازعت فيه النوازع الأرضية والنداءات السماوية عليه أن يؤثر الجانب الأسمى والأبقى، فلا أحد يستطيع أن ينجيه من عذاب الله ولا عذر له. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أيها الإخوة، الهجرة في حقيقتها موقف نفسي قبل أن تكون رحلة جسدية. للتوضيح أيها الإخوة، لك أن تسافر إلى بلاد الغرب، لك أن تطلب العلم تنفع به المسلمين، لك أن تجمع المال الحلال لتعين به المسلمين، لكن لا ينبغي أن تنوي الإقامة الأبدية. هنا المشكلة، ينبغي ألا تنوي الإقامة الأبدية. اذهب وتعلم وتاجر وعد وكن قوة للمسلمين، ولا تتخلى عن أبناء دينك ولا عن أبناء أمتك. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. أيها الإخوة الكرام، الهجرة في حقيقتها موقف نفسي قبل أن تكون رحلة جسدية. إنها هجران للباطل وانتماء للحق، إنها ابتعاد عن المنكرات وفعل للخيرات، إنها ترك للمعاصي وانهماك في الطاعات، إنها انتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يا سيدي يا رسول الله، لقد وسعت باب الهجرة. كل من هجر ما نهى الله عنه عددته مهاجرا، وأنت في بلدك من دون أن تتجشم مشقة مغادرة البلد، إذا هجرت ما نهى الله عنه فأنت مهاجر. بل إن الحديث القدسي الصحيح: عبادة في الهرج، يعني في زمن الفتنة، كهجرة إلي. إذا كانت الطرقات ممتلئة بالفتن فأووا إلى الكهف، وكهف هذا الزمان مسجدك، وكهف هذا الزمان بيتك. ادخل بيتك وأقم أمر الله فيه. أيها الإخوة الكرام، إذا كان باب الهجرة من مكة إلى المدينة قد أغلقه النبي بعد الفتح، لا معنى أن تذهب الآن إلى مكة وأن تركب مركبة إلى المدينة وتقول أنا مهاجر، شيء مضحك. لا هجرة بعد الفتح، ولكن باب الهجرة مفتوح إلى يوم القيامة. بين كل مدينتين يشبهان مكة والمدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كنت في زمن استعرت فيه الشهوات وكثرت فيه الفتن وعم فيه الفساد، إن عبادة الله المخلصة الصادقة في هذه الأجواء الموبوءة تعد هجرة خالصة إلى الله ورسوله. مرة ثانية، في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه الإمام مسلم والترمذي: عبادة في الهرج كهجرة إلي. أيها الإخوة الكرام، لا بد من أن يكون هذا الدرس واضحا تماما. علة وجودك عبادة ربك. لماذا خلقت في الدنيا؟ من أجل أن تعرف الله، فإذا عرفته عبدته، فإذا عبدته سعدت به في الدنيا والآخرة. هذا هو ملخص ملخص الملخص: تعرفه فتعبده فتسعد بقربه في الدنيا والآخرة. إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم. فأي مجتمع حال بينك وبين عبادة الله؟
إن كنت قويا ينبغي أن تصلح، إن كنت قادرا ينبغي أن تزيل كل عقبة أمام عبادة الله، وإن كنت ضعيفا ينبغي أن تغادره، إما أن تزيل هذه العقبات وإما أن تزول عنه. أنجو بنفسه أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 94.
1: باب بيع الفضة بالفضة. الحديث 1038. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. باب بيع الدينار بالدينار نسأ. الحديث 1039. عن أبي سعيد الخدري أنه قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقيل له: إن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد لابن عباس: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكنني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. باب بيع الورق بالذهب نسيئة. الحديث 1040. عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم أنهما سئلا عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني. فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. باب بيع المزابنة. الحديث 1041. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيع الثمر بالتمر. الحديث 1042. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وأخبرني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. الحديث 1043. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. الحديث 1044. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. الحديث 1045. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراد، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. الحديث 1046. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح، فقيل: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة. الحديث 1047. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. الحديث 1048. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. باب بيع المخاضرة. الحديث 1049. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين. جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة اف ام.
1: حياة اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقبة. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايماً بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساءً على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. سمو ولي العهد يقول إن أداء المنتخب الوطني في مباراته بكأس العالم لم يعكس أنه يخوض مشاركته الأولى في البطولة، مشيدا بالأداء الذي قدمه اللاعبون. منتخب النشامى لكرة القدم يتراجع 4 مراكز في التصنيف الدولي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. مجلس الوزراء يقرر إحالة المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جاد الله الخلايل على التقاعد، ويعين حازم تيسير الرحاح لمديرا عاما للمؤسسة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان على رغم إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما ويشمل الجبهة اللبنانية. منظمة العفو الدولية تؤكد أن منع عودة سكان جنوب لبنان إلى قراهم قد يرقى إلى جريمة حرب. عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأخيرا، وكالة تسنيم تنقل عن مصدر إيراني أن نص مذكرة التفاهم الذي نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية غير دقيق، مشيرا إلى أن النص النهائي لن ينشر وفق اتفاق الطرفين. ختام الموجز في عمل الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: اف ام نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحيات اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام لحيات اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة.fm عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلتكم. سنبقى نتحدث عن الفتن التي عصفت بنا وكثرت في هذه الأيام، فتن كثيرة سياسية اقتصادية فكرية، ولكن أشاعها هذا المناخ السهل الميسور من وسائل التواصل، سهل بث المعلومة، سهل وصول المعلومة، هذا أمر خطير الكرام. وإذاك مع كثرة الفتن يجب أن يكون حذر مقابل، حذر شديد، لأنه في وقت الأمن والأمان الناس لا يغلقون بيوتهم، الناس يأمنون على وضائهم، ولكن في وقت انتشر السراق فإنك تحافظ على مالك، فكيف وهناك من يحاول أن يسلبك أمانتك ودينك وأخلاقك ويؤثر عليك حتى عند الناشئ الصغار، أفلام الكرتون إلى غير ذلك كله موجهة، موضوع خطير. أنا ما أتكلم عن يعني شريحة، ولكن عن كل الناس. لذلك الأحاديث النبوية تفيدنا في هذا المجال الكرام. قال عليه السلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يعني متشابكة كثيرة، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا. وهذه الفتن الكرام تعرض كما ورد في حديث: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها. هنا الخطورة، هذه الفتن أي فتنة تعرض على القلب إذا تقبلها نكتت فيه نكتة سوداء، فيصبح أسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني كالكوز المكفوء حتى ينزل ما فيه، يعني ما بقي فيه إيمان، لا يعرف معروفا ولا ينكر إلا ما أشرب من هوى. وذلك موضوعنا اليوم خطير الكرام. اليوم كل من هب ودب يتكلم، وهذا أمر تكرر منا كثيرا، صحيح، لأنه متكرر في الحياة. أذكر أن عالم من علماء الإسلام تكلم عن حقوق المرأة أمام طلاب، ودائما يتكلم حقوق النساء، حتى قال له بعض الطلاب: يا سيدي لطالما تذكرنا بهذا الموضوع. قال له: نعم، سأبقى أذكر ما دمتم لا تعطون المرأة حقها. نفس الكلام سنبقى مع ذكر الفتن وفتن ومضلات الفتن، ونتكلم عن مؤثرات اليوم في حياتنا المعاصرة الخاصة وسائل التواصل، حتى نكون على حذر. بصراحة المعلومة الطبية كثير من الأحوال مشوهة، المعلومة الاقتصادية مضللة، المعلومة السياسية الآن فيها إفك وكذب في كثير من الأحيان، المعلومة الدينية مشوبة أحيانا بالتعصب، مشوبة أحيانا بالاستخفاف بالناس إلى غير ذلك، هناك من يشكك في أبجديات الدين. إذن هذا بده حذر. اليوم مش أي إنسان تأخذ منه معلومة، لا طبية ولا اقتصادية حتى ولا قانونية ولا اجتماعية، تحتاج إلى أهل خبرة وأهل دين. ولذلك اليوم احنا في مدى، ولكن نسأل الله أن يعينوا إياكم على حسن أخذ المعلومة من مصدرها الموثوق. في أحد الناس بعث فيديو عن خطورة أفلام الكرتون، نعم، وأنها الحقيقة تهيئ الأطفال إلى الفوضى، تهيئهم إلى الشذوذ، وهذا كلام خطير. وذلك نقول للآباء: كلفوا أنفسكم، اجلسوا مع أبنائكم، أنتم اختاروا لهم ما يشاهدون بدل هم يختارون، وهم لا يحسنون الاختيار. والله ليس بدعوة أنه بدي أشغل ولدي أنه ينشغل بتافه القول وبمؤثر عليه في خلقه ودينه، لا، بدنا هاي أمانة بدنا ننتبه إليها أيها الكرام. كان في سؤال حول حسن الظن بالله إلى أي مدى، هل إله مدى حسن الظن بالله؟ لا طبعا، ولكن بشرط أن يكون من إنسان قادم على الله بأعماله وأن يكون من إنسان قائم بأعمال الله قدر ما يستطيع. ما في عصمة، ما في إنسان لا يخطئ، لكن ما يكونش حسن الظن بالله مع الإساءة والمعصية. لعل السائل بجوز قصد هذا المعنى، هل أكون حسن الظن بالله؟ يعني واحد بيشرب خمرة، واحد لا يصلي، واحد يعق والديه، وحسن الظن بالله؟ لا، هذا بده يسيء الظن بنفسه أولا، لأن الله تعالى راح يعاقبه. إنما الآن حسن الظن بالله لمن تاب، حسن الظن بالله لمن أدى العبادة. بعض الناس هنا يكرام يدخل الشيطان في أعمالهم يشككهم فيها. بعض من يعاني من الوساوس، وساوس في هذا الباب، يظن أنه صلاته غير مقبولة. ليش؟ لأنه خاطر على قلبه خاطر معين. لا، هنا بدك تحسن الظن بالله وأنت تعمل العمل الصالح. أما حسن الظن بالله لمن أساء عن عمد وعن بصيرة، هذا إنسان مغرور. ولذلك القرآن أعطانا يعني هذا المعنى وهذا التحصين بقوله تعالى: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين تعرفونها، يعني يفعلون أفعال منكر وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لا، أما المؤمن يحسن الظن بالله إن تاب وأناب. والله يغفر للجميع. هل يجوز التفاؤل ببعض الناس من أهل الخير والصلاح؟ يعني ممكن، يعني بعض الناس منظرهم كلامهم مواقفهم تذكر بالله تعالى. إنما دائما التفاؤل يكون يكرم يعني بالله تعالى و الاستمداد من الله، هو ممد الخير. إنما الآن هذا من أهل الخير والصلاح يرجى، لكن ما بدي أنا أربط عملي بفلان الإنسان الضعيف الذي قد يتغير وقد تأتي عليه الأغيار مرة كذا وكذا. لا، إنسان وذلك من كان مؤتسيا فليأتسي بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب، دعونا الكرام مع اتصالاتكم الكريمة. أخي حسن، تفضل سيدي.
2: السلام عليكم دكتور
1: ابراهيم. السلام، اهلا يا حسن، تفضل سيدي.
2: وزي ما قالوها في واحد مرة يتصل عليك ويقول صلي على النبي عشان كل اللي بيسمع يصلوا على النبي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. جيد، كويس، بارك الله فيك.
2: شو بدي اقول لك دكتور، الله يحفظك. هذا دكتور ابراهيم، الصلاه بالنسبه لصلينا الظهر الان وطلعنا من المسجد الان، هاي بكلمك الان خلصت الظهر تمام. طيب، الان بالنسبه للصلاه هسه الفاتحه مش ركن من الاركان؟
1: طبعا
2: طبعا. قراءه القران سنه تمام.
1: لغير الفاتحة قصدك؟
2: غير الفاتحة.
1: نعم نعم.
2: والركوع الله يحفظك وطول عمرك هو ركن، لكنه تطويل سنة. يعني لما تصلي زي هيك ويوقف فيك، طب ليش يتوسع بالسنة زي هيك مثلا؟ سؤال يعني.
1: كيف يتوسع قصدك بالسنة؟ قصدك انه اطال في السنة كثيرا؟
2: اطال كثير في السنة يعني.
1: صح،
2: مضبوط. هذا الرأي يعني، انا رأيي بجرد رأي يعني.
1: هل كان طول الركوع يعني قريبا من القيام، طويل كثير مثلا؟
2: والله طويل، والسجود والله اني حسيت حالي بدي انام والله العظيم.
1: طيب، هل نصحت الامام؟
2: والله شفت الامام هو المصلين في المسجد، حسيت زي الملاقرات بينهم، فقلت كانه قافل بالامر، صعبت على مارك طريق والله.
1: طيب ماشي، بارك الله فيك أخي حسن، أشكرك يا سيد، أشكرك.
2: الله يسعدك.
1: ما في، أكرمك الله، أشكرك يا حبيبي. ما في أجمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما الله تعالى نصبه أسوة لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال: صلوا كما رأيتم أصلي إماما. يعني هو كان يصلي إمام، فكيف كان يصلي؟ قال: من أما فليخفف. وقال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ والله بعض الأئمة يطيلون كثيرا. الآن بصراحة في عرف عند الناس معروف مفهوم، يعني الآن أنت بتقرأ الفاتحة يعني بتوسط، لا أقول إبطاء شديد ولا سرعة شديدة، ثم تقرأ ما يتيسر، وبعدين في الركوع بتقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، ممكن أن تزيد بعد سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكذلك في السجود. لكن أكثر من 3 تسبيحات مطمئنات خاصة في ناس وراك في صلاة الجماعة، هذا خطأ بصراحة. من أما فليخفف، يعني حيا بعض الأئمة في الركعة الأولى بيقرأ 2 و3 فيشق على الناس. من أما فليخفف، هذا التخفيف في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان له عرف يأخذ به، في عصرنا في عرف نأخذ به بنعرفه. هاي مثلا شوف صلاة الناس في الحرمين، شوف صلاة الناس مثلا في المسجد الرئيسي في البلد، إنا مسجد الملك عبد الله، مسجد الحسين مثلا، خلاص هذا الصلاة معتدلة، خلاف ذلك بكون في خلل والله أعلم. طيب أخي جهاد، تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
1: السلام، حياكم الله، تفضل.
3: الله
1: طاعتكم. وطاعتكم يا سيدي.
3: الله يسعدك. شيخ، عندي سؤال. لو في شخص مثلا كان مفلوج أو مرشح يعني يحكي ومرض معدي، وأجى يوم جمعة وبده يروح على صلاة الجمعة، هل تسقط عنه صلاة الجمعة؟
1: نعم نعم، إذا كان اتقى المسجد من باب أن لا يتعرض المصلون للأذى هو مأجور ويصلي الظهر في بيته، معلش إذا كان مرض معديا.
3: حتى لو كانت صلاة جمعة.
1: حتى لو كان، يعني صلاة الجمعة يذهب إليه الإنسان الصحيح ليس المريض، المريض يصلي ظهر في بيته.
3: تمام، لو حط كمامة وراح
1: بكون جيد، بكون أحسن، بس بشرط أنه بس أنا بفضل يسأل الطبيب، إذا الطبيب قال له إلبس كمامة وروح، إذا قال له حتى مع الكمامة قد تعدي لأنه ممكن تلامس، ممكن حد يسلم عليك، فصلاتك في البيت تكون أفضل من باب عدم العدوى.
3: تمام
1: أشكرك يا سيدي. طيب إذا الإطالة جدا في الصلاة الكرام تطلب، لكن وحدك أطل ما تشاء. النبي سامي اللي قال من أما فليخفف، وكان يقرأ أحيانا بالزلزلة، الزلزلة تحديدا تخيلوا كان يقرأ بالفجر ويعيدها مرتين، إذا زلزلت الأرض زلزالة، بالركعة الأولى بعد الفاتحة فقط هي صلاة الفجر. ولكن هو الذي إذا قام يصلي قرأ البقرة وآل عمران والنساء. إذا في حد يقبل، وفي حد، في ناس مرضى، في ناس عندهم أمراض يعني ما بيستطيع ينزل إلى السجود ويتعب طول السجود، من أما فليخفف، هذا يدين. طيب كيف نعرف أنه أنا مرضي عن إطالتي وغير مرضي عن إطالتي؟ اسأل الناس. وذلك الإمام الكرام ممنوع أنه والله هيك يتصلب في مواقفه كما يحب ويشتهي. يا سيدي خذ اسمه التغذية الراجعة، اسأل العقلاء اللي في المسجد، يا جماعة هل أنا أطلت؟ لا والله ممتاز، ابقى. أما إذا قال لك العقلاء لا والله أطلت كثيرا، خفف، رد على الناس. أنت الآن مش راح تترك ركن من أركان الصلاة ولن تترك فريضة، لكن راح تتخلى عن طول القيام والركوع والسجود لأجل مراعاة الناس، من أما فيخفف، هذا هدي النبي عليه السلام. طيب موضوع السحر ما بدي أدخل فيه، ولكن ما في أسهل يكرم أني أنا أمشي مع من يقول السحر ويبدأ الناس نقول لهم والله موجود وروحوا تعالجوا بعدين راح تدخلون في متاهة، وما في أصعب إن أقول لهم ما في سحر ونبدأ نشرح ويأخذ، يعني كثير من الناس يتصلون ببدأ أشرح له في بقول له يا أخي السحر وارد في القرآن، بقول له صح لكن تعال نحل الموقف، بقول لك سحر أعين الناس يخيل إليه من سحرهم أنا تسعى، قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، وبتبدأ تشرح له منظومة السحر، فبأخذ وقت كثير، يعني ما في أسهل من الجواب، بقول لك نعم ولكن أنا بصراحة بأمانة العلم لا أستطيع أن أقول ذلك، في سحر لكن بأي معنى؟ الخداع، الخداع ما حد ينفي، لكن سحر بمعنى أنه أنا بستطيع أربط إنسان عن زوجته عن عمله ونكد عليه معيشته، طب أنا هذا بطل عندي مكلف، هذا بطل عندي مكلف، والعقل مناط التكليف وأنا سلبت إرادته، وهذا كلام غير صحيح. ولو كان هذا موجود، إذن العلماء لما أثبتوا السحر أثبتوا الخيال، التخييل، والتخيل التخيل وقع من موسى عليه السلام وهو كليم الله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. الله يفقني إياكم في الدين، سنكون مع المزيد بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة، عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني:
3: هنيئاً للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
4: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
6: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
7: الصورة ماجيك واستمتع بصورتها. الصورة
6: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
7: ماجيك عمزاجي وعن مضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكل متعل عيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
6: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
8: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية، وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا: دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
9: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
8: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-625-9. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

كارمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا عليكم مستميحة تفهمي لبرنامجكم فتاوى استكمالا جبت. سنكون مع البعض القضايا التي بقيت، ولكن نأخذ اتصال كريم من أخينا أبي أحمد. تفضل يا أبي أحمد.
1: السلام عليكم دكتورنا.
0: عليكم السلام، حياك الله
1: دكتورنا. أنا ابني عنده صدفية،
0: نعم،
1: فبيحكي لي على موضوع الوضوء، بتوضى فكل ما يتوضى لازم يحط دهون، وهي مؤذية على جلده، على
0: يحط الدهون بعد الوضوء ولا قبل؟
1: بعد الوضوء، بعد الوضوء لازم، بعد الغسيل يدين لازم يحط الدهون.
0: طيب،
1: فبيحكي لي انه لو بصير اتيمم يعني على رمل السويل اتيمم، وهذا
0: الله يشفي ويعافي ان شاء الله مرضه باذن الله تعالى، يعني في تفاؤل ان يشفى.
1: والله صعب يعني، هو هذا الصدفيه قد ما عالجناه سبحان
0: صعب
1: الله.
0: صعب صعب. كبير في السن ابنك؟
1: لا والله توجيه السنه.
0: يا سيد الله يعافي. اخي الكريم، اذا كان وضع احيانا بيصير فيه احتياج الها، واحيانا بكون يعني مقبوله، صح؟
1: مش فاهم عليك.
0: يعني احيانا بكون في صدفيه زائده واحيانا بتكون خفيفه، صح؟
1: نعم صحيح.
0: خلص، في وقتنا تكون خفيفه يتوضا وما عليه شيء وممكن يضع، انما في حاله اذا كانت شديده عليه يذهب الى التيمم، يتيمم ويصلي ويتيمم لكل وقت لحين زوال هذا الوضع الطارئ. والله يعافي ويشفي يا رب.
1: شاكر.
0: عفا الله. اشكرك يا سيدي. يعني هذا مرض مناعي صعب طبعا، وفي حالات يعني شوي فيها من درجة درجة، ولذلك الله تعالى لا يكلف الإنسان إلا ضمن قدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان الماء سيزيد المرض فممكن التخفيف عنه، هذا مرض إن شاء الله ما عليه شيء. في بسأل عن حديث إذا صعد الإمام منبر فلا صلاة ولا كلام، هذا ليس بحديث، هذا ليس بحديث، وإن كان منقوشا ومحفورا على بعض يعني المحاريب، ولكن بصراحة غير صحيح. إنما لا يعني الصلاة طبعا صحيحة، لأنه الصلاة مش أي صلاة، صلاة السنة، لأنه دخل الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجاز قال له قم فركع ركعتين وتجوز فيهما، إذن هذا مخالف الحديث. أما الكلام فالمعنى صحيح، لكن مش من هذا الحديث، حديث كثيرة. إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا، ومن مس الحصى فقد لغى. وفي حديث من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. إذن وهنا بعنينا الكرام أنه ندقق على الحديث، أنه ليس بحديث لكن المعنى صحيح في عدم الكلام. ولكن ممكن نزيد نقول بعض الناس يتهاون في يوم الجمعة الكرام باستخدام الموبايل أثناء صلاة الجمعة، هذا قطعا لا يجوز إطلاقا، أو بكثرة الحركة غير ضرورية، أو أنه طول ورقة يطلع عليها ويقرأ إليها فيها، أو يضل يشرب مي ويتحرك. بصراحة بدنا ننتبه، وهنا فرصة أن نعلم الأطفال والأولاد خاصة هم الذين يتلاعبون، الموبايل ممنوع ينمسك ولا تحكي لإنسان. طبعا أحيانا يحتار المصلي أنه يا أخي الأولاد جننونا، طب أتكلم ولا ما أتكلم؟ إن تكلم راحت جمعته، إذا لم يتكلم بده فرصة التعليم، لا بده يتكلم لاحقا أو سابقا، والله أعلم. واحد من الناس نضل يتفلسف في قضايا فقهية قديمة، وهي قضية المتعة، ما حكم الإسلام في المتعة؟ هذه قضية كرام كانت من المباح الذي نسخته الشريعة، نسخها صاحب الشريعة النبي عليه الصلاة والسلام بإذن الله تعالى. فالمتعة منسوخة حتى ما حد يثير أشياء، وفي مذهب الآن بقيت عنده، وهم أنفسهم كثير منهم تركوها وقالوا أنه هذا أصلا محرم. فمن هذا الباب يعني إحنا بالنسبة لأهل السنة المتعة كان حكما ثم نسخ ولا وجود له، فما في داعي لإثارة هذه القضايا التاريخية. طيب أخي أبا سيف، تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله
2: دكتور. بدي أضيف لصلاة الجمعة تفضل. حضرتك حكيتها قبل شوي، اللبس للأسف الناس عدد كبير جدا بيجي ببجاماتهم وبجامات مرهطة أو غير مناسب جدا، وثاني يوم لما بدروح لعمله بتأنق بتعطر وبروح.
0: صحيح،
2: فهي نقطة مهمة جدا يعني.
0: صحيح صحيح.
2: ليش ما نجيب لبسنا يعني نلبس أحسن لبس عنده في البيت؟
0: أحسنت يا أبا سيف، أحسنت هذا الملاحظ يا حبيب، الله يرضى عليك، أشكرك على هذه التذكرة. وهذا أصلا يكرم هو قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا سر أن النبي سلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، إلا أنهم كانوا يأتون من أعمالهم فتشم منهم الروائح غير المرضية، فأمرهم بالاغتسال. حكم الاغتسال هنا مندوب، لكن حتى هذا المندوب هذا يحقق رغبة الشريعة، أي رغبة المشرع، ومن هذا الباب هو مهم للغاية فلا يزهد فيه. أي اجتماع لازم، طيب فعلا غير مناسب أيها الكرام أن يتعامل الإنسان مع المسجد ومع المصلين تعامل أدنى من تعامل مع بيئة العمل. بيئة العمل يلبس وبتعطر، وهناك ملابس المهنة، ملابس البيت، ملابس النوم، لا يليق. احنا ما بنقول البس فاخر الثياب، لا، البس نظيف الثياب وجميل الثياب، وليس بالضرورة أن تكون فاخر. هذا كلام سليم. إذا قضايا في الجمعة يا الكرام مهمة الحقيقة، حتى لا نزهد في تعظيم شعائر الله تعالى. في إنسان كان دهين بدهن وحاول أنه إزالة كامل الدهان، وبعد ما اجتهد وصلى تبين في شيء بسيط عند المرفق، ما فيها شيء. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الإنسان عندما يجتهد في إزالة شيء

الله ما فيها شيء. إذا تهاون حكم، أما إذا لم يتهاون واجتهد أرجو أن لا يكون شيء بعون الله تعالى. طيب، عند الشك من نسيان التشهد الأول في صلاة من الصلوات، ما الواجب أن نفعل؟ هل نعيد الصلاة؟ لا لا أبدا لا نعيد الصلاة، ولكن نأتي بسجدتي السهو. طبعا لا يجوز تعمد ترك التشهد الأول للكرم، لأنه واجب من واجبات الصلاة، واجب من واجبات الصلاة، من تركه عمدا بطلت صلاته، من تركه نسيانا يجبر بسجود السهو. هذا فارق بين ترك الركن وترك الواجب. ترك الركن لا يجبر بشيء إلا أن يؤتى به، أما ترك الواجب نسيانا يجبر بسجود السهو. في حديث بهذا إن شاء الله تعالى. لكن بعض الناس ممكن يقول لك والله أنا احتياطا بدي أعيد الصلاة، لو عادة صحيحة، لكن تيسير على الناس أفضل. لذلك اذكروا معي حديث ذلك الرجل اللي توضأ أو تيمم ثم صلي ثم وجد الماء الذي لم يعد، قال له أصابت السنة. إصابة السنة مهمة يا كرام، وبين لنا أنه إذا قام أحدكم الاثنتين فإن لم يستتم واقفا فليعد ولا شيء عليه، وإذا استتم واقفا فليمضي وليسجد سجدتين قبل السلام. إذا الحديث النبي سام واضح في هذا، ودائما السنة هي الأفضل في هذا. كان هنا في سؤال حول خلاف يعني رجل مع زوجتي، إنه والله واحد يسافر بها والثاني لا يسافر بها، وشاعر يعني بالتحيز. والله نعم، هذا الموضوع أولا تابع لنيته. إذا كانت نيته فعلا إنه والله يميز فلان عن فلان قطعا هو آثم. إنما الآن إذا كانت الظروف والقوانين السارية في ذلك البلد لا تسمح إلا بواحدة، هذا يقدر بصراحة. فأنا لا أدري ما هي التفاصيل، إنما هذا الإنسان مطلوب منه العدل، والنبي عليه السلام قال من كانت عنده زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة شقه مائل. وقول الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا الميل القلبي، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. الآن إذا كانت الظروف لا تسمح مثلا إلا بإقامة واحد، أحيانا في ظروف سارية لا تسمح إلا بإقامة واحد وطلع إقامة لفلان، الآن هو بده يعوض الثاني تعويضا آخر. بصراحة في تعويضات كثيرة، المهم يعني هذا بحاجة إلى اجتهاد. ولذلك الكرام اللي ما بيضبط هذه القضايا ينصح إنه ما يقرب عليها أبدا، والله أعلم. طيب سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألين جابلين، طريق عمان السلط.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.

اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: الأرمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي في يوم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. دعونا مع اتصال كريمة من أخينا مهند. بداية تفضل أخي مهند.
1: السلام عليكم.
0: حياك الله مهند.
1: يعطيك العافية فضيلة الشيخ.
0: حياك الله تفضل سيدي.
1: الشيخ بس بدي أغلبك سؤال صغير سيدي.
0: تفضل تفضل.
1: هلا أنا إن شاء الله مقبل إن شاء الله على شراء شقة وإن شاء الله عن طريق صندوق الحج. تمويل من صندوق الحج.
0: كويس. نعم.
1: هذا الشيخ في بعض الأشخاص بيحكي لي إنه حرام لأنه أنت بتأخذ مبلغ من حظ ضعفه. في بعض الأشخاص.
0: كيف بقول لك حرام بناء على إيش؟
1: ما بعرف. في بعض الأشخاص بيحكوا لي إنه أنت لما تأخذ مبلغ من حظ ضعفه وين الحلال في الموضوع؟
0: أخي الكريم هؤلاء الأشخاص عذرا يعرفون الحكم الشرعي والمعاملة الاقتصادية ولا أصحابك وبيحكوا هيك معك؟
1: لا هو الشيخ إني يعني زي أصحابه هيك.
0: تردش عليهم.
1: وين واحد؟
0: باختصار تردش عليهم. خذ من صندوق الحج ومبارك بس باختصار.
1: يعني لا سمح الله الواحد شو ما صار معك
0: استاذ. لا استاذ يعني ما في شيء. انت بتسأل حلال وحرام. هذا عقد بدك تاخذه مرابحة ولا إيجارة منتهي بالتمليك؟
1: إيجارة منتهي بالتمليك.
0: خلاص حلال زلال. خذها وتدش أصحابك سلم عليهم احكي لهم لا تفتوا.
1: يعني حلال شرعا شيخ
0: حلال يا استاذ. طبعا طبعا
1: طبعا الله ورسوله.
0: توكل على الله توكل على الله. اخي مهند انا بشكرك يا حبيبي. ابو عوني تفضل.
2: السلام عليكم شيخنا.
0: السلام. اهلين يا ابو عوني تفضل.
2: الله يبارك فيكم. هلأ قضاء الصلوات اللي فاتت للإنسان في رأيين.
0: صحيح.
2: إما قضاء كل صلاة بصلاتها أو إنه يعني خلاص يتوب إلى الله ويمشي يعني
0: الأرجح القضاء يا أبو عوني إبراء للذمة. إذا كان الناس يقضي فكيف العامد؟ صح؟
2: طيب بشر. نعم. السؤال كيف يكون الأمر وعكسه صح؟ يعني هذا الرأي صح وهذا الرأي صح ما إنه هو عكسه.
0: طيب ماشي يا سيدي. أشكرك يا أبو عوني. طيب. خلنا نأخذ اتصال أخي عبد الرؤوف. تفضل يا سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. تفضل
3: شيخنا. الإمام لما ينسى التشهد الأوسط ويقوم قائما يعني يثبت قائما وبعدين يتذكر يرجع صلاتنا نحن اللي وراء باطلة هيك ولا
0: يعني قصدك لأنه رجع من الركن إلى الواجب؟
3: أيوة.
0: الأصل أن لا يعود ولكن هذه مسألة أنه بطلان الصلاة وعدمها مسألة خلافية. الراجح عدم بطلانها ولكنه أساء بالرجوع ما دام وقف.
3: في واحد من المصلين وقف وقال صلاتكم هيك خطأ.
0: هذا مذهب. هذا مذهب من المذاهب. كان يرى أنه الإمام إذا رجع من ركن إلى واجب أو إلى سنة بطلت صلاة. ولكن في مذاهب كثير من أهل العلم لا يرون البطلان وأنا برجح عدم البطلان بس بشرط أنه يتفقه لمثلها أن لا يعود. أساء بالعود ولكن لا يبطل صلاته. أخي عبد الرؤوف أنا بشكرك وإن شاء الله سمعتني. أشكرك يا سيدي. أولا تعقيب على الأصحاب الفضلاء اللي جالسين وبتكلموا في قضايا اقتصادية قضية استحوذت على اهتمام العلماء وكتبوا فيها أبحاثا ومؤتمرات حتى وصلوا إلى مقررات في الإيجار المنتهي بالتمليك. جرد قلم بتقول كيف الناس بتأخذ. هذا ما إلك فيها عذرا يعني. هذا ما إلك فيها. إنما هذا قطعا صحيح ولا شيء في ذلك. قضاء الصلوات الفائتة أولا ما بيجوز تأخير صلاة عن وقتها لكن لمن تاب وأناب. الآن المذهب الأرجح مذهب الجمهور وهو القضاء. الآن لك الخيار أن تقضي مع كل فرض فرضا أو أنك أولا تحصر الصلوات اللي عليك. والله ظهر كذا عصر كذا مثلا لو فرضنا 100 صلاة من كل نوع ممكن تقوم من الليل تصلي ركعتين ركعتين ركعتين بتقضي مجموعة فجر أو أربع وهكذا. يا بتقضي مع كل فرض فرض هذا أسهل عليك أو بتقضي عدة فروض في وقت واحد لا يضر بس في غير أوقات الكراهة. الرأي الثاني رأي تبنى ابن تيمية وبعض العلماء قالوا مثل هذا لا يلزم عليه القضاء ولكن يلزم أن يلتزم بصلاته والسنة الرواتب ويستغفر الله. المذهب الأول أقوى وأرجح. موضوع الكرام بطلان الصلاة ليس سهلا ولذلك أي إنسان يحكم ببطلان الصلاة بدنا ننتبه نشوف هل القضية التي قال بسبب بطلان الصلاة هل هي قضية إجماعية؟ إحنا معه في ذلك. يعني واحد والله قام يصلي فانتقضت طهارته أو توجه إلى عكس القبلة وقيل لو عكس القبلة ولم يأبه لهذا مثل هذا بطلت صلاته. قول واحد تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته لكن صار في خلل. الإنسان قبل أن يتفقه يخطئ أول مرة واحدة بعدين يتفقه. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل الذي دب في الصلاة زادك الله حرصا ولا تعد؟ ما قال له صلاتك باطلة. مثل هذا الإمام الآن الذي نسي التشهد الأوسط ووقف وقالوا له سبحان الله، هم لو كانوا متفقهين ما دام أنه وقف يتركوه ما يحكون سبحان الله، لكنه أخطأ وعاد. الآن هذا عوده، هاي مسألة ليست إجماعية، مسألة خلافية، فيحتمل فيها الخلاف والله أعلم. ولذلك أنا يعني هذا الرأي اللي برجحه والله أعلم. مخلفات الرحلات والله هذا أمر أخلاقي يكرم، والإسلام كما يراعي الحلال والحرام يراعي القيم ويراعي الآداب العامة، القيم العدل والإحسان والمساواة والصبر، نعم، ويراعي الآداب العامة خاصة ما يتعلق بالآخرين. نهى عليه السلام أن يتخلى الإنسان في طريق الناس اللي قضاء الحاجات، في طريق الناس وفي ظل الناس، لأنه هذا رح يؤدي إلى اللعن. وكذلك الإنسان الآن اللي يذهب إلى منطقة ليستجم فيترك القاذورات، أخلاقيا عيب، شرعيا عيب وحرام، ما بصح. مبلغ مالي يريد أن يضعه إنسان من باب الاستثمار، لكن مقابل نسبة من قيمة هذا المبلغ تؤدى إليه في الوقت المحدد، هذا قطعا لا يجوز، لأنه هذا ليس استثمارا تجاريا، ليس داخلا في مخاطرة التجارة الربح والخسارة والغنم بالغرم، وإنما هذا في الحقيقة أجر هذا المبلغ، أجر الدين، وأجر الدين مقابل مال، هذا أمن الربح أو ضمن الربح وأمن الخسارة، وهذا قطع لا يجوز حتى لو تم التراضي. أنا قلت أكثر مرة إنه الرضا بين الناس إكرام لا قيمة له إلا إذا كانت المعاملة صحيحة، عندما نلجأ إلى الرضا. أما الرضا الآن بالحالات المخالفة للشريعة، ما دامت الشريعة تقول إنه هذا حرام، الرضا لا قيمة له إطلاقا. طيب، وذلك الكرام الفتن كثيرة جدا، الفتن المالية مثلا في عصرنا كثير، شوف أغلب المكتسبات صارت فيها شبهات، الربح السريع، المراهنات، المقامرة، وشوف المقامرة قديما كانت لها صورة واحدة، اليوم المقامرات والميسر لها صور كثيرة جدا، مما يؤكد اليوم بدنا نحذر. الفتن زادت من كل أصنافها من كل ألوانها، وفتحت أبوابها المشرعة، ما في إلا الحذر، بدك تحذر الآن أي معاملة مالية بدك تدقق عليها يعني قبل ما تورط، وخاصة هذه الأيام ما في أمانة إلا عند قليل من الناس، ممكن يحلف لك مليون يمين إنه عملي حلال 100%، وبعدين يظهر لك إنه فيها مخالفات شرعية وفيها التواءات وفيها مخادعة وفيها وفيها وفيها، وهذا كلام خطير. ولذلك بدك تحذر من الفتن لتنجو بدينك وأمانتك، ضروري، هذا اسمه مضلات الفتن. ولذلك كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أعوذ بك من مضلات الفتن، نعم، والقرآن تكلم عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، إذن في فتن ظاهرة وفي فتن خفية، في عصرنا كثرت، لأنه زمان كانت الفتن تأتي من بيئة واحدة، اليوم من كل البيئات تأتيك الفتن، يعني بالكاد عارف أنت تعيش، بالكاد عارف أنك تشتغل بحلال إلى غير ذلك. شوفوا مثلا الشبهات التي في الأعمال وفي البيوعات وفي التجارة كثيرة، هي اللي بيعمل في بقالة وعنده دخان وعنده أراجيل مثلا، اللي بيشتغل والله في شركة وبتاخذ قروض كثيرة ربوية ممكن، اللي بيشتغل في مطاعم ويقدم فيها مخالفات وفي فنادق، يعني الله يعين الناس، الفتن كثرت، يعني اللي بيستطيع ينأى بنفسه عن أي عمل فيه شبهة هنيئا له، اللي ما بيستطيع الآن يتق الله قدر ما يستطيع، الحرام لازم نبتعد عنه والشبهات نقلل منها قدر ما نستطيع، وإلا لا سمح الله بكون في مخالفات شرعية. وقضية حسن الظن اللي هي مطلوبة من الجميع، حسن الظن بالله تعالى، هي تكون مع العمل ومع الأمل في رحمة الله. شكرا لاستماعكم الكريم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
4: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم. لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. سمو ولي العهد يقول إن أداء المنتخب الوطني في مباراته بكأس العالم لم يعكس أنه يخوض مشاركته الأولى في البطولة، مشيدا بالأداء الذي قدمه اللاعبون. منتخب النشامى لكرة القدم يتراجع 4 مراكز في التصنيف الدولي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. مجلس الوزراء يقرر إحالة المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جاد الله الخلايل على التقاعد، ويعين حازم الرحاح لمديرا عاما للمؤسسة. إلى التفاصيل، حياكم الله. قال سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إن أداء المنتخب الوطني في مباراته بكأس العالم لم يعكس أنه يخوض مشاركته الأولى في البطولة، مشيدا بالأداء الذي قدمه اللاعبون. وكتب سموه على حسابه على انستغرام: لم أشعر للحظة أنها أول مباراة لكم في بطولة كأس العالم، أمتعتمونا بهذا الأداء البطولي والمشرف، تذكروا أنها فقط البداية والقادم يحمل الكثير من الفرص. واستهل المنتخب الوطني لكرة القدم مشاركته التاريخية الأولى في نهائيات كأس العالم بخسارة أمام منتخب النمسا بنتيجة 3-1 ضمن منافسات المجموعة العاشرة. هذا وتراجع منتخب النشامى لكرة القدم 4 مراكز في التصنيف الدولي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، واحتل النشامى المركز 67 عالميا بعد أن كان في المركز 63 في التصنيف السابق بعد الخسارة أمام النمسا في أول مبارياته أو في أولى مبارياته في كأس العالم 2026. أعلنت الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي اليوم أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي سيعقد في 19 من تشرين الثاني المقبل بمنطقة البحر الميت تحت رعاية جلالة الملك، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فاندرلاين. وأكد الجانبان في بيان مشترك صادر عن وزارة الاستثمار والمفوضية الأوروبية التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم النمو المستدام وتوسيع الشراكات التجارية والاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي. قرر مجلس الوزراء اليوم إحالة المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جاد الله الخلايل على التقاعد، وتعيين حازم تيسير الرحاح لمديرا عاما للمؤسسة. والرحاح لا يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد المالي، ويملك خبرة واسعة في الإدارة العامة وصياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتولى مناصب قيادية بارزة من بينها المدير السابق للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. قرر مجلس الوزراء اليوم الموافقة على اتفاقية استعمال الأراضي مع شركة يونايتد إنيرجي جروب الصينية لاستكمال دراسات الجدوى لمشروع الهيدروجين الأخضر في الأردن. ويأتي القرار انسجاما مع توجهات المملكة نحو تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية والسعي لاستقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الكربون في ظل البيئة التشريعية المتطورة والبنية التحتية المؤهلة والمناسبة لإقامة مثل هذه المشاريع. كما قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 25 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي لغايات تنفيذ مشروع توسعة محطة تنقية مادبة وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي. تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم الحديث عن اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران يفترض أن يشمل تهدئة في الساحة اللبنانية. في المقابل لوحت إيران برد قاس إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية، وشهدت بلدات جنوبي لبنان اليوم غارات جوية وقصفا مدفعيا، فيما أعلن حزب الله إطلاق صواريخ باتجاه مواقع للجيش الإسرائيلي ولقواته في محيط بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية. وفي السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعد للبقاء في لبنان لفترة طويلة إذا صدرت توجيهات القيادة بذلك. اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 107 مستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته. وأوضحت أن المستوطنين المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ألا وتفرض قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى. إلى قطاع غزة مع مراسلنا هناك عبد الله الشوربجي. مرحبا بك عبد الله. إذن ما زالت الأوضاع صعبة والخروقات من قبل الاحتلال الإسرائيلي مستمرة، أطلعنا على الصورة اليوم في القطاع المحاصر.
1: بالفعل محمد، خروقات كثيرة ومتصاعدة وتتخذ شكل التصعيد المستمر. محمد، نحن نتحدث عن بجانب الاستهدافات عملية تقديم مستمر وواسع للخط الأصفر وتوسعة المنطقة التي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي، والذي توعد بها رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو بأن يوسعها لتصل إلى 70% ويحصر المنطقة الإنسانية أو ما يطلق عليها المنطقة الإنسانية والذي يسكنها الناس والمواطنين في حدود 30% فقط من هذه المناطق، حيث أن هذه المناطق محمد يحصل بها استهدافات بشكل متزامن. كان آخرهم أمس تم استهداف 2 شقيقين كانوا يسيران في أحد الطرقات، ما أدى إلى استشهادهم على الفور، وصلوا إلى مستشفى العودة في مصيرات في المنطقة الوسطى. بالتالي هذه المنطقة التي يدعي الاحتلال أنها إنسانية ووصلت إلى 30% هي غير إنسانية، لا يوجد بها الطعام والشراب. نحن نتحدث عن أزمات متواصلة إنسانية وإغاثية وصحية، حتى المستشفيات تعاني من نقص المستلزمات الطبية، المرضى الذين يسمح لهم بالسفر بأعداد قليلة جدا، هناك ما يزيد عن 20,000 مريض على قائمة الانتظار، يعني ينتظرون السفر لاستكمال العلاج في الخارج. نحن نتحدث عن منظومة صحية شبه منهارة، نحن نتحدث عن منظومة الخدمات من البلديات والوزارات شبه منعدمة، فبالتالي الناس هنا يترقبون ما ستؤول إليه المحادثات في القاهرة التي الآن تسير منذ أسابيع في يعني محاولة للتوصل إلى تفاهمات يعني تحدث اختراق في الجانب الإنساني والجانب الميداني. محمد،
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات، مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله الشوربجي. نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني أن نص مذكرة التفاهم الذي نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية غير دقيق، مشيرا إلى أن النص النهائي لن ينشر وفق اتفاق الطرفين. ونقلت تسنيم عن مصدر مقرب من وفد إيران المفاوض أن النص الذي نشرته بلومبرغ بشأن مذكرة التفاهم فيه نواقص متعددة، مؤكدا أن التفاصيل الواردة في التقرير بشأن البند الأول ومضيق هرمز لا تعكس عددا من المصطلحات الرئيسية المهمة. وأضافت الوكالة نقلا عن المصدر أنه بناء على تفاهم الجانبين ستنشر مذكرة التفاهم بعد التوقيع عليها. قالت صحيفة معاريف إنه في إسرائيل يعرفون أن الاتفاق الإيراني لن يصمد رغم أنهم لا يعرفون محتواه، مشيرة إلى أن توصيات رئيس الوزراء نتنياهو وحكومة بل والمنظومة الأمنية والجيش هي مواصلة بنك الأهداف أو بناء بنك الأهداف. من جهة أخرى قال الوزير الإسرائيلي زئيف إلكين: لسنا طرفا في المفاوضات مع إيران ولا يمكننا المطالبة بالاطلاع على مذكرة التفاهم إن لم تكن ملزمة لنا. وأضاف الوزير أنه جرت محاولات للحصول على موافقة إسرائيل على الانسحاب من لبنان لكن نتنياهو رفض ذلك. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل. في أول ظهور تاريخي للنشامة على مسرح كأس العالم،

0: أبرز ما خرجت به المباراة لم يكن فقط ما قدمه النشامى داخل الملعب، بل أيضا ما قاله مدرب النمسا بعد صافرة النهاية حين أكد أن النشامى جعلوا المباراة صعبة للغاية على منتخب بلاده، واصفا أداء النشامى بالمذهل. ورغم رهبة المشاركة الأولى، نجح النشامى في مجاراة منتخب يعرف بضغطه العالي وتحولاته السريعة ليبعثوا برسالة واضحة مفادها أن النشامى لم يأتوا إلى المونديال لمجرد المشاركة فقط. فهل ظلمت النتيجة النشامى؟ وما الذي نحتاجه قبل مواجهة الجزائر للحفاظ على آمال التأهل؟ رحبوا بلاعبي المنتخب الوطني السابق الكابتن جيريس تادرس. مرحبا بك كابتن جيريس، بعد أول ظهور تاريخي للنشامى في كأس العالم، كيف من الممكن أن تقيم الصورة التي ظهر بها المنتخب أمام النمسا بعيدا طبعا عن حسابات النتيجة؟
1: مرحبا أخ أحمد،
0: حياك الله.
1: طبعا يعني إحنا اليوم الظهور الأول لمنتخب النشامى بكأس العالم، إحنا وصولنا لكأس العالم هو أكبر إنجاز للكرة الأردنية، لأنه بتعرف يعني إحنا الاحتراف بلشنا فيه متأخر، يعني الظروف كلها لا كانت ما بتخدمنا إنه في سنوات سابقة إنه نروح كأس العالم، فكان حلم أي لاعب إنه يروح كأس العالم. الحمد لله جيلنا هذا حقق حلم اللاعبين وراحوا على كأس العالم. بداية مشوارنا اليوم كانت مباراة صعبة. هلا المنتخب النمساوي من المنتخبات القوية، بتميز بالضغط العالي، بتميز بأسلوب اللعب المفتوح، بيلعب عدة طرق، استغلال مساحات، قوة بدنية وجسمانية عالية للاعبين. طبعا احنا اليوم كنا بداية رهبة المونديال فيها خوف صراحة
0: موجود،
1: يعني انت بتلعب في غير انه يعني كأس العالم، غير انه بتلعب انت بطولة عربية او كأس العرب، هي انت بتلعب مع جيل اللي هو جيل اوروبي زي ما بيحكوا، بيلعب خارج الديار. فالحمد لله هي الرهبة سيطرت علينا في بداية المباراة، كنا خايفين شوي.
0: يعني هنا سؤال كابتن جيريس، هل تعتقد اليوم انه نتيجة 3-1 عكست مجريات المباراة فعلا، ام ان تفاصيل صغيرة ربما صنعت الفارق بين النمسا والنشامى؟
1: بصراحة يعني هي الظروف كانت لازم تكون احسن من هيك لصالحنا، بس هي ظروف داخل المباراة واخطاء صراحة يعني حرمتنا من اقلها انك تتعادل في هاي المباراة. وعاد كانت يعني هي بداية الشوط الثاني احنا عدلنا النتيجة، حسيت انت كمشاهد انه الاردن مسك اموم المباراة، يعني صارت المباراة في ايدينا انه احنا ممكن ناخذ 3 نقاط.
0: تمام. اليوم كابتن، يعني هدف علي علوان ربما سيبقى لحظة تاريخية للكرة الأردنية، كيف ترى أهمية هذا الهدف على المستوى المعنوي، وهل يمكن أنه يعني أن يمنح اللاعبين ثقة أكبر في هذه البطولة؟
1: طبعا يعني إحنا أنك تسجل هدف في كأس العالم ستبقى ذاكرة وفي التاريخ أهداف كأس العالم أنه المنتخب الأردني سجل، وهي يعني علي علوان من اللاعبين المميزين، فهي طبعا ستبقى بالذاكرة انه المنتخب سجل هدف في كأس العالم، وان شاء الله انه يكون في لنا اهداف اكثر في كأس العالم كأول مشاركة لنا. احنا حكينا تفاصيل صغيرة يمكن اخذتنا من المباراة، اخطاء فردية، وحتى انا يعني اخطاء تبديلية كمان ما كانت موفقة من مدرب الفريق، فهذا الاسباب اللي حرمتنا أقلها من التعادل.
0: يعني تحدثت عن مدرب الفريق، ما الذي لم يوفق فيه على وجه التحديد؟
1: شوية أخطاء تدريب، يعني الأخطاء التبديل، التبديل يعني التبديل تأخر، برضو التبديلات ما كانت في مكانها، يعني 10 دقائق اللاعب ما بيعمل لك أي شيء داخل الملعب، يعني لسه ما بكون جاهز. فيعني إحنا أكثر من أخطاء بصراحة. كمان يعني إحنا كلهم نجوم زي ما حكيت لك، وإحنا نفتخر فيهم كلهم. يعني احنا كمان اليوم شفنا حارسنا اللي دائما سد منيع يزيد ابو ليلى من بداية المباراة وهو مهتز شوي. يعني بصراحة كانت لو المدرب، يعني اكيد مدرب له عيون كمان، يعني هو شايف انه معتز شوي مهتز، لو عمل تبديل اقلها ممكن احنا
0: الحديث عن يزيد ابو ليلى.
1: نعم حارس المرمى اليوم انا بقول لك يزيد من الحراس الكبار بالاردن وهو أفضل حارس حاليا، بس في بداية المباراة هاي وأنا قلبي خايف، أنا بحضر المباراة من بدايتها يزيد شوي خايف، يعني يزيد مش بأجواء.
0: طيب اليوم يعني السؤال اللي يطرح اليوم كابتن، يمكن اليوم النشامى يعني أظهروا صلابة دفاعية وجرأة هجومية أمام منتخب قوي، أنا بدي أسألك عن أكثر نقطة إيجابية.

0: الدولية اليوم لفتت انتباهك في أداء المنتخب؟
1: يعني إحنا اليوم إحنا معروفين إحنا كأردنيين أن الحب والإصرار والتحدي هاي اليوم كانت موجودة. الإصرار والتحدي داخل الملعب كانت موجودة، بس بدناش برضو إحنا نظلم حالنا ونظلم لاعبيننا. هلأ الأجواء الأوروبية بتختلف كليا عن الأجواء العربية. يعني هدول لاعبين كلهم بيلعبوا في دوريات أوروبية، بصراحة يعني كويس منا إنه إحنا قدرنا نطلع معاهم ونجاريهم ونلعب في الطول. هلأ الناس حكت يعني اليوم المنتخب الأردني قدم، فعلا قدمنا. أنت قاعد تحكي بتلعب مع نادي كله بيلعب في أندية أوروبية لاعبينه، إحنا ما عندنا يمكن إلا التعمري محترف في أوروبا، الباقيين يعني محترفين في البلدان العربية وفي شرق آسيا.
0: طيب على ذكر التعمري كابتن، كيف يعني رأيت لعب التعمري اليوم؟ هل كان يعني هذا المستوى الذي تنتظره من لاعب كبير كالتعمري؟
1: لا لا بصراحة أنا اليوم تفاجأت. يعني أنا كان أملي بالتعمري، أملي بعلوان، أملي بعودة الفاخوري، هدول اللي هم الثلاثة اللي هو مفاتيحنا في اللعب، وثبات الحارس إنه شفيع، إنه يزيد أبو ليلى يكون كله ثقة لأنه هو حارس المرمى نص الفريق، بعطيك هو الثقة. فأنا اليوم فعلا تفاجأت، يعني التعمري لم يقدم المطلوب منه. يعني بتمنى أنه إحنا نلعب لمصلحة الوطن. التعمري أنت احترفت وهلأ في خارج البلاد، بس بدنا نأدي واجبنا الوطني تجاه منتخبنا.
0: اليوم يعني على ذكر الخط الأمامي، غياب يزن النعيمات يمكن كان من أبرز عناوين قبل المباراة. إلى أي مدى اليوم نستطيع القول أنه غيابه أثر على خيارات النشامة الهجومية بشكل واضح؟
1: 100% الخيار الهجومي اللي عندنا يزن عماد، ربنا شافيه وعافيه ويرجع لنا يزن اللي بنعرفه إحنا كجماهير. أكيد غيابه أثر على منتخبنا. وبصراحة يعني أنت معانا وقت أنه كان، حتى ليش أنا بقول لك في أخطاء كتيرة، حتى مديرنا الفني يعني أنت معك أنك تجيب بديل ليزن، إذا مش بمستوى يزن بس برضو يكون عندك مهاجمين. يعني أنت هلأ عدكة الاحتياط ما عندك مهاجمين، يعني أنت ملعب علوان بلعبش مهاجم، لعبت عودي مثلا، عودي بلعبش مهاجم، معكيش ولا مهاجم. يعني أنت خيارات ليش ما أخذت مهاجمين؟ ضميت إبراهيم صبرة بعد إصابة إبراهيم صبرة كمان، يعني ما ظل عندك ولا مهاجم عدكة الاحتياط أنك أنت تكون ورقة رابحة.
0: وهذه يعني وهذه يمكن اليوم كابتن كانت إشكالية كبيرة للغاية. لكن بدي أسألك عن ما يخص مدرب النمسا على وجه التحديد، كانت له إشادة بأداء النشامة وقال إنه المباراة يعني مباراة النشامة وأدائهم صعب الأمر عليهم، كيف تقرأ هذه الشهادة من مدرب يعني منتخب أوروبي قوي؟
1: أكيد بصراحة يعني أحمد إحنا اليوم منتخبنا، حكيت لك لحظات أنا كمتابع وملم في كرة القدم، لحظات قلت لمباراة إنه هم سلمونا، هم خايفين منا، بس احنا بصراحة ما استغلينا. هلا المدرب فعلا يوم حكى انه احنا صعبنا الامور، المباراة رايحة من ايده. المباراة كانت منتهية بعد ما احنا سجلنا هدف التعادل، المباراة خلاص. يعني الناس اللي بتطلع على المباراة بقول لك الاردن راح يكسب المباراة، يعني واخدوها منا المباراة باخطائنا، بالاخطاء الفردية. يعني حتى حكيت لك يعني بس ما بقدر انا بديش الوم منتخبنا والشباب، احنا قلنا لك روحنا لكأس العالم إنجاز وإعجاز. إحنا هلأ بدنا الهمة نطوي صفحة النمسا بكل تفاصيلها، إحنا ما رح نقدر نحكي أكثر من هيك. يمكن السلامي إذا بدك تحاسب جهاز فني بعد كأس العالم تقدر تحاسب وتقدر تحكي. إحنا بدنا نخلي معنوياتهم عالية
0: 100%.
1: نطوي نحكي صفحة النمسا. هلأ إحنا قادمين على مباراة أصعب من النمسا. هي كانت الحلول عند النمسا إنه نأخذ منهم النقاط، لكن هلا الأمر أنت صرت تحت الأمر الواقع إنه بدك تكسب مباريات للجزائر ومنتخب الجزائر ليس بالمنتخب الهين.
0: هنا السؤال كابتن، يعني وهذا هو المهم، اليوم أمام الجزائر ما التغييرات أو التفاصيل اللي بيحتاجها النشامة حتى نحقق نتيجة إيجابية ونحافظ على حظوظ التأهل؟
1: يعني هلا إحنا بتوقع إحنا مع الجزائر راح يكون الأداء لسه أفضل من هيك، لأنك أنت بتلعب مع فريق عربي، يعني عرفت عربي إفريقي، متعودين إحنا على المباريات اللي زي هيك بالطابع الإفريقي، بتقدر تجاريهم. المنتخب الجزائري من المنتخبات القوية، اليوم حتى كان ند رغم انه خسر 3-0 بس كان ند قوي للارجنتين. الارجنتين بطلة العالم يعني لا تقاس هاي المباراة لهم، وهلا هم كمان خسرانين اول مباراة وبدهم يعوضوا، بيحاولوا ياخذوا نقاط من مبارياتهم من الاردن. واحنا كمان زي ما قلت لك هي هذا اخر امل لنا انه احنا مباراة الجزائر يكون لنا نصيب انه ناخذ نقاط المباراة.
0: طيب اليوم بعد هاي التجربة الاولى في المونديال، تعتقد انه النشامة راح يقدروا او قادرين على تجاوز رهبة المشاركة واللعب بأريحية في مباراة الجزائر ثم بعد ذلك مباراة الارجنتين؟
1: هلا احنا هي يوم تعتبر مباراة افتتاحية للأردن، عشان هيك اكيد الرهبة. هلا كل مباريات الافتتاح حتى في المجموعات هاي كلها مباريات صعبة، اول مباراة لك اكيد 100% الصعوبة بتكون فيها. هلا احنا راحت عندنا الصعوبة اللي حكيناها، بدنا اول مباراة راحت، هلا احنا مباراة تانية لازم نكون مرتاحين نأدل علينا واكثر من هيك، عرفت؟ هلا رهبة الافتتاح راحت، المباراة القادمة هي المهمة لنا. يعني احنا ما نقول كمان ليست هي ممكن الاردنيين يعملوها ومنتخب النشامة يعملها، الاردن قادرين انه احنا اليوم لو استغلينا شوي بعض الفرص ممكن انه المباراة زي ما قلت لك راحت لنا. فهي مباراة ليست الصعوبة وليست مباراة بانه نحسها انها هي مباراة هينة، بده يكون في كفاح داخل الملعب.
0: نعم، يمكن اليوم كابتن المباريات احيانا على بعض التفاصيل يعني نرى فيها بعض التفاصيل التي ربما قد تجعل اي فريق يفوز او اي فريق يخسر، لكن اليوم الاهم من ذلك بناء على ما شفته اليوم من لعب الجزائر والارجنتين، كيف من الممكن ان يقيم الفريق اليوم او يعني المسؤولين والاداريين والفنيين اداء المنتخب الارجنتيني والجزائري مقارنة مع لعب المنتخب الأردني، وهل من الممكن اليوم أيضا أنه يبنى على ذلك بالشكل الصحيح؟
1: أكيد. هلأ إحنا أخطاء في أخطاء، فوائد في فوائد من مباراتنا الأولى. أكيد هلأ الجهاز الفني لازم يخرج لاعبتنا نفسيا من مباراتنا الأولى. هلأ إحنا أمامنا يمكن 6 أيام على المباراة الثانية، يعني معنا مجال للراحة، معك مجال أنه العصف الذهني يكون كويس من المدرب الجهاز الفني. ندخل مباراتنا احنا اللي هي القادمة مع امام الجزائر، زي ما حكيت لك الجزائر برضو فريق قوي، بدنا نحاول الاخطاء اللي عملناها نتداركها مع الجزائر ونكون فنيا اكثر من مباراتنا الاولى، يعني جاهزين. باعتقادي انه هي مباراة صعبة احنا والجزائر، وخاصة بعد الجزائر انت راح تلعب مع المنتخب الارجنتيني، منتخب الارجنتيني انت بدك تلعب مع ميسي، ميسي اللي كنا احنا كلاعبين نتمنى انه نتطلع على ميسي، انت بدك تلعب معاه داخل الملعب. هلا كرة القدم ما فيها كبير احمد، احنا عارفين وبنحكي دائما انه يعني البرازيل والمغرب اللي بتطلع على المغاربة بقول لك هم البرازيل في المباراة اللي بتعادل، لانه كانوا اميز من البرازيل باستحواذ على الكرة، بنقل الكرة، بالخطورة، كانوا افضل من كرة القدم. لا تعرف الكبير، انت كرة القدم تعرف داخل الملعب داخل المستطيل الاخضر معك 90 دقيقة، 90 دقيقة هدول اللي ببينوا انت شو صفاتك.
0: يعني ان شاء الله بنتمنى للمنتخب في المباريات القادمة التوفيق وأن يكون الأداء أفضل بكثير. بدي أشكرك على كل هذه التفاصيل، لاعب المنتخب الوطني السابق الكابتن جيري ستادرس، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبة وكرم المتابعة، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30. هزمت
3: أسماؤنا. لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

من عمان نبض القدس. شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. يحكى أن جماعة من أهل الفضل جلسوا إلى وزير حكيم عارف ببواطن الأمور خبير بمآلاتها، فأرادوا أن يفيدوا من سعة علمه وطول تجاربه ليستنبطوا منه دواء لداء يصيب المرأة في مقتل، ألا وهو داء العي، أي تعذر اللسان واضطراب البيان. سألوه: أيها الحكيم، أي شيء أستر للعي؟ أي ما الذي يغطي نقص من غاب عنه البيان؟ أجاب: عقل يجمله. فالعقل لجام يحجز اللسان عن الخطل ويلبس المرأة هيبة تغنيه عن فضول الكلام، لكن القوم أرادوا ما هو أبعد فسألوا، فإن لم يكن له عقل يهديه قال: فمال يستره. فالناس تغض طرف عن زلل الغني وتجعل ثروته ستارا لجهله. قالوا: فإن لم يكن ذا مال؟ أجاب: فإخوان يعبرون عنه، أي صحبة صالحة فصيحة تدافع عنه في المحافل وتترجم مقاصده بألسنتها، فيبدو بفضلهم ذا منطق قويم وبيان. تعجبوا واستزادوا، فإن لم يجد إخوانا يشدون أزره أطرق الحكيم ثم قال: فيكون عييا صامتا، وليكن الصمت حسنه الحصين، فمن صمت نجا. هنا سألوا: فإن لم يكن ذا صمت؟ عندها نظر الحكيم نظرة حازمة وقال: فموت خير له من أن يكون في دار الحياة. وبعد: فإن المرء مخبوء تحت لسانه، فإما عقل يزينه أو صمت يصونه، وإلا فالتراب أولى به.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين، جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال، السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. سمو ولي العهد يقول إن أداء المنتخب الوطني في مباراته بكأس العالم لم يعكس أنه يخوض مشاركته الأولى في البطولة، مشيدا بالأداء الذي قدمه اللاعبون. منتخب النشامى لكرة القدم يتراجع 4 مراكز في التصنيف الدولي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. مجلس الوزراء يقرر إحالة المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جادل الخلايل على التقاعد، وتعيين حازم تيسير الرحاح لمديرا عاما للمؤسسة. عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وكالة تسنيم تنقل عن مصدر إيراني أن نص مذكرة التفاهم الذي نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية غير دقيق، ويشير إلى أن النص النهائي لن ينشر وفق اتفاق الطرفين. وأخيرا الرئيس الأمريكي يهدد باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا لم تلتزم بتعهداتها، وذلك قبل يومين من التوقيع المرتقب على مذكرة التفاهم التي توصل إليها الأطراف لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: FM نحبك يا رسول الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما، بارك الله بك.
1: تفضل سيدي.
2: أكرمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض كما يحب مولانا ويرضى، وصلى ربنا وسلم وبارك على صفوة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. نريد أن نقف عند هذه الآية الكريمة: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. في سورة يوسف: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا.
1: نعم.
2: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الروح الفرج.
1: نعم.
2: روح الله
1: فرجه.
2: فرج الله احنا بالنسبة لنا يعني جانا النفس كله.
1: نعم.
2: وتطلق الروح على النفس، يعني
1: التقاط الأنفس،
2: عادة الحياة. نعم. إلى هذا
1: فرج.
2: إلى هذا البدن. إذن روح الله فرج الله وتنفيسه. أعطيكم عينات على الصيغة استفعل، كثيرة جدا طبعا.
1: نعم.
2: نماذج على استيأس: استنجد، استفتح، استعان، استنشق، استغاث، استحوذ، استطعم، استعصى، استسقى، صلاة الاستسقاء.
1: نعم.
2: استعبر، شو هاي؟
1: البكاء.
2: آها، طلب العبرات.
1: نعم.
2: أحيانا بتجف العين، فاستعبر بقول يعني بحاول أبكي مش عارف أبكي، لأنه فيش عبرات، جفت دمعه، أحيانا بصير من الألم بجف الدمع.
1: يا الله.
2: فاستعبر يطلب العبرات أن تأتي. استنقذ، طلب الإنقاذ.
1: نعم.
2: استدعى، التاريخ والجغرافيا. ولا هولاك والتتار وغزو الرومان والاستعمار بصوره وألوانه، أمريكي، بريطاني، فرنسي، إيطالي، روسي، غير ذلك من صور الاستعمار. الاستعمار الإسرائيلي ألعن، إنه قال إحنا الكتاب السماوي، الرب أعطانا هذه الأرض، كذبتم، أنتم أصلا لا تؤمنون بالرب، فلا تستخدموا كلمات الرب والكتاب المقدس، لا تستخدموا، أنتم كافرون بالله وبكتاب الله فلتخرسوا. إنما هم بيرفعوا الكتاب في وجهنا عشان يورجوا الناس إنه الرب أعطانا هذا، ومن خيبتنا نحن ما نجيب سيرة إنه لا القرآن ولا السنة ولا غيره. إحنا علمانيين ما شاء الله، من زمن الناصرة اشتراكية وباقي العرب قومجية، وحكايتنا حكاية ما حدش رفع راية.

0: هذا القرآن في مواجهة المجرمين الذين رفعوا توراتهم. مفروض صراع منطلق من كتاب يقابل بصراع منطلق من كتاب. لأنه يعني خزيانين من هذا الكتاب شرف للوجود كله هذا القرآن العظيم، فلتنطلق منه الجيوش والمعارك والحربات والحروب والضربات إلى آخره. هم يعني من كتاب هم لفقوه تلفيقا شلفقيشن، يعني هذا القرآن حرف ما زاد حرف ما نقص، هم كل كتابته من بأيديهم، يكتبون الكتاب بأيديهم فيما يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. الخلاصة آهن. إذن وأما الأموال فهم يمتلكون على الأقل نصف ثروة الأرض. كيف؟ تعرفش؟ الربا طبعا واحد من الأسباب اللي، ولذلك يمحق الله الربا فأذنوا بحرب رب العالمين. إحنا يعني لسه ما كل اقتصاد العالم العربي والعالم بس كلهم قائم على الربا. طب وليه؟ لأنه هذا قوت هؤلاء المجرمين. الخلاصة هذه عينة من أخبار هذا اليوم. 25,000 هجروا من مخيم نور شمس لمدة سنة ونصف، طلعوهم من بيوتهم. بعد سنة ونص أيوة سمحوا لبعض الأهالي بالوصول لمنازلهم، بعض الأهالي، ومعاك تجيب غرض واحد. يا الله بيتي معاك غرض واحد بلا طول كلام. هذا هو العدو الذي سالمناه واعترفنا له بما سرق، هذا توحشه وهذا حيوانيته. الخلاصة الاستعمار الإسرائيلي سمح لأهالي مخيم نور شمس طول شرم بأن يصلوا منازلهم بعد سنة ونصف وأعداد محددة، وتجيب غرض واحد. شوف تحكم أنت، يعني ما تجيب في غرض بيتك مسموح لك غرض كرسي طاولة طرابيزة، يعني يا الله أنت مستعمر من نوع شرس لم نرى مثله في التاريخ ولا الجغرافيا. يا رب عفوك. بعد سنة ونصف من الإبعاد عن منازلهم سمح لهم بعد التهجير طبعاً بفتش المنازل وبفتش اللي طالع وحامل، إذا حامل غير غرض واحد بصدره منه. يا رب عفوك. هذه عينة من مئات العينات. وترمي البلدوزر يفتخر أمس بيقول لولاي، أيوة أتحفنا يا ترومبا، ما كانت إسرائيل. يا سلام، والله شرف كبير مستر ترامبا، ما شاء الله. لولاي أيوة ما كانت إسرائيل، يفتخر طبعا، وهذا بيعطيله دعم وبيعطيمه سلطة إلى آخره. بينما العالم العربي حتى إذا استيأس الرسل إذن عليهم الصلاة والسلام. هذه إسرائيل الحقيقية بلا مكياج، فإذا كان هذا سلوكهم مع بني ملتهم ومعتقدهم فكيف سيكون سلوكهم مع الفلسطينيين؟ خلاصته سيكون أعنف 10 أضعاف. الجيش الإسرائيلي بيعاملوا الحريديين المتدينين معاملة متوحشة. الحريديين بجروهم في شوارع جر، وأحيانا بيشيلوا برموه في الأرض لمجرد أنه مختلف معهم في السياسة في التوجه. نعم. فإذا كان سلوكهم مع بعضهم هذه الهمجية، إذن كيف سلوكهم مع الفلسطينيين من مصر ترومبا؟ كيف يعني؟ يا الله. هؤلاء من هذه الطائفة لا يسمح لهم مذهبهم بالتجند، دينهم يمنع أن نتجند في الجيش الإسرائيلي. طبعا بدهم يقصروهم قسرا على التجنيد،
1: بجرجروهم بالإجبار. نعم،
0: فبجرجروهم بجروه مثل الكلب الميت. يا الله، فيجرهم العساكر جرا عنيفا إذا كان هذا سلوكهم مع بني ملتهم، فعشرة أضعاف هذا السلوك مع الفلسطينيين. ماذا نقول؟ لله الأمر، من قبل ومن بعد. وقعتنا مع أشرس وأجبن شعب، سبحانك ربي. ما العوامل التي حولت إسرائيل ونظرة الإسرائيليين من التشاؤم إلى النقيض أي التفاؤل؟ يعني كان في بداية الحرب يعني كان الموقف شيء وكان فيه نوع من التشاؤم، الآن صار في عندهم نوع من التفاؤل. أهو وعود ترامب مثلا صديق العرب اللي أعطوه 10 تريليون هدية، وهذا مش على قدك أنت للأسف، لو صحنا 100 تريليون بنعطيك لعيونك. الله أكبر، ما أحلى العشق لهالأشكال، ما شاء الله 10 تريليون. آهن آهن، هل تغير رئيس وزراء من نفتالي إلى نتن؟ نفتالي كانت إسرائيل متفكك يعني، جاء هذا جمعها على قلب. شوف معنا دور المسؤول كم هو مهم. نعم. لما يكون عنده خارطة وخطة وعنده مخطط يشتغل عليه وعنده أفق بيخطط في الخلاصة. هل تغير الرئيس الأمريكي من بايدن الهزيل إلى ترامب البلدوزر؟ إسرائيل انتعشت به بزمن ترامب، مع أنه كان بايدن منهم وترامب منهم، لكن الفرق بين الشخصيتين ترامب بلدوزر، بايدن بايز، إيه رخو هيك يعني، لكن هذا وحش، قصدي متوحش، هي هي يعني، وحش ولا متوحش، هي هي. هل تغير الرئيس الأمريكي من بايدن إلى ترامب جعل النظرة الإسرائيلية فيها يعني انتهى التشاؤم والتشاؤل، وإنما صار الآن عندهم نوع من اليقين؟ 3، هل لقتل مرسي ماله اللي قال لا نترك غزة وحدها، استراحوا من هذا الرجل فاطمأنوا أنه لن يمسسهم سوء من هذه الجهة من العالم العربي، 120 مليون for nothing، لن يأتي منهم سوء لإسرائيل، بينما ارتاحوا من ذاك فالآن اطمأنوا وتوحشوا. بس عشان نفهم كيف الدنيا بتمشي إخواننا، يعني تتحملونا، لازم نحكي ولازم نفسر للناس ما الذي يجري، ليه إسرائيل منتعش الآن، ليه اطمأنوا من جهة 120 مليون؟ nobody سيتكلم، لا أحد لن يتألم، وذلك لاحظ يعني أحيانا بيسكروا المر رفح، بقول لك رفح دي إسرائيلية، طبعا احنا من وانا في بطن أمي وانا بعرف انه رفح مصرية، وانا بصيح من بطن أمي بقولها مش مصيح الكلام، رفح مصرية،
1: اختلفت الدنيا سيدي. بدي استأذنك دكتور، نواصل بعد الفاصل، تأخرنا شوي عن الفاصل، نواصل بعده ان شاء الله، كونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: جوردي ناوجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة. ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.
4: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
5: هنيئاً للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
7: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-4020 06-516-5020 06-516-2020 06-516-2060. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما.
0: أكرمك الله دكتور. نواصل في تفسير الآيات من سورة آل عمران ما بين 86 إلى 91.
1: أنا بركة الله.
0: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟
1: نسأل الله العافية.
0: نعم.
1: كيف تعجب.
0: نعم.
1: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ من المقصود؟ هل هم اليهود ولا النص مفتوح على المدى ينطبق على اليهود وعلى غيرهم؟
0: جميل.
1: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين؟ يعني هم ظلموا أنفسهم وظلموا الحقيقة. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني غالبا ينطبق هذا على فعل اليهود.
0: نعم
1: طبعا. ومن
0: فعل مثل فعلهم يعني
1: يعم. إذا نحن مشينا بالخطوات ذاتها يعمنا الكلام
0: الحكم. نعم.
1: فيش واحد عليه تأمين شامل، يعني مشيت بهالطريق الغلط تلقى النتائج. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يا لطيف. خالدين فيها، نسأل الله العافية.
0: آمين.
1: إخواننا هذا جزاء خطر جدا، فلا نقرب مثل هذه الطرق، لا نفسخ وحدة الأمة بعصبيات جاهلية بنعرات ولا به. إذا فتتنا قوتنا رحنا. ينبغي أن نظل دائما متحدين، لا عنصرية ولا إقليمية ولا قطرية ولا غيره. وليه يعني كل بلد عربي حدود وجواز سفر ليش ما يكون جواز واحد ونمشي؟ الخلاصة مش شغلك. صحيح. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله اللي يعملوا هذا العمل يفتت أمتهم، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. وهذا أخطر شيء،
0: الخلود.
1: لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
0: يا
1: إلهي عفوك. عقاب ولا أخطر، ولا أخطر، ولا هم ينظرون. إجازة ما فيه، تخفيف ما فيه.
0: يا الله
1: سلم يا رب. إخواني إفساد حال الأمة خطير جدا. حنتكلم عن الأسباب كيف فجروا دول عربية من الداخل، نتكلم عنها. هذا شجع إسرائيل أن تتمادى، لأن العرب يوهنون قواهم بأيديهم مش بأيدينا.
0: نعم.
1: نواصل. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
0: شوف
1: الإله العظيم الرحيم. نعم. كل التهديد فتح الباب للتوبة.
0: يا سلام.
1: والله هذا إله عظيم رحيم كريم شديد العقاب. نعم، لكنه دائما يفتح باب الرجاء سبحانه.
0: جميل.
1: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، بس بشتو يعني نكتفي بكلمتين قالهم، لا تابوا وأصلحوا. أنت خربت بدك تصلح.
0: جميل.
1: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. سلم يا رب. إن الذين كفروا بعد ما ذاق حلاوة الإيمان، شو خلاك تكفر؟ طيب شفت أن القرآن غلط؟ حاشا حاشا. هذا نور كله، بركة كله، خير كله، منطق كله، هذا سمو بالنفس والعقل والقلب والروح.
0: هو دكتور، لأن السؤال مهم، يعني استثنى الذين تابوا وأصلحوا ثم أخبر بأن الذين كفروا بعد إيمانهم لن تقبل توبتهم. طب اللي استثناهم هم أيضا كانوا، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟
1: طيب أنا
0: فتح باب التوبة وبعدين بقولك
1: فتحت لك مجال التوبة.
0: نعم.
1: تبت وانقلبت، لا بدي أخسفك خسف. يعني واحد بيهرب مخدرات مسكوه الشرطة، والله لن أعود، وإذا عدت بعديها مسحوني مسح من الأرض.
0: نعم.
1: مسكوه مرة ثانية، ها صادك الفخ، تعالى ما أعيدهاش إلى خلاص.
0: نعم.
1: أحاول أقرب الصورة يعني. فالتعامل مع الله تعالى بهذه الطريقة يعني عقابها شديد، تعبت مع رب العالمين سبحانه عقابه شديد.
0: ربما إذن المقصود هو تكرار هذا الأمر، وتحديدا أمر الكفر بعد الإيمان،
1: يتلاعب.
0: نعم، في نوع من التلاعب،
1: عم بتلاعب.
0: نعم،
1: مع بتسلع. رب العالمين ما في تلاعب،
0: يعني كمن قالوا آمنوا بالذي آمنوا به وجه النهار واكفروا آخره
1: يرجعون. نعم. بشجعهم على الردة، يا عرب ارتدوا، أنا بنصحكم، يا الله كان استجابوا، ارتد العرب.
0: نعم.
1: يا الله، يعني لكن هو عم بيلعبوا فيكم قاعدين، يعني لما طلعونا بالإلحاد ومش الإلحاد، واستجاب ناس كثيرين صاروا ملحدين. قال ليش يا شاطر؟ إيش وجدت في القرآن في غلط، في سنة النبي في غلط، في الإسلام العظيم؟ لكن العالم كله الآن عم بيسلم، والعرب عن بعضهم عم بيطلع من الإسلام، شيء عجيب والله. الخلاصة
0: إذن هؤلاء لن تقبل توبتهم،
1: اللي بيتقلب بيحاول انه
0: يتلاعب
1: مع رب العالمين، ما في لعب مع رب العالمين، حاشا لجلاله ان يتلاعب بالكلام الذي حتمه وحسمه مولانا بقص الخبر بعدها. اذا بدك تعبث مع الله عز وجل ما في مجال، سبحانه. ان الذين كفروا عند اخر الايه وماتوا وهم كفار فلن يقبل منهم.
0: يا الله.
1: يعني كفروا تابوا الله يغفر، كفر واستمر على كفره وماتوا
0: على هذه الحالة
1: كفار، أيوة، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به،
0: يوم القيامة هذا.
1: أي.
0: نعم.
1: أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. من ينصره؟ أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، شرق الغرب، روسيا، محدش يعني بينجيك من بين يدين ملائكة العذاب ولا اجتمع الإنس والجن، ما خلصوك. ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. نكتفي بهذا القدر.
0: نعم، نقف عند هذه الآية ونواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة.
1: لن تنالوا البر
0: إن شاء الله حتى تنفقوا مما تحبون. أكرمكم الله دكتور،
1: الله
0: كان لديك تعليق يعني.
1: والله نحاول أن يعني إيش اللي شجع اليهود على التمادي؟ رقم 4، الظاهرة العربية السلبية المفتعلة، أعني بها إشعال فتيل تدمير عدة دول عربية وراءها عرب كحرب السودان. منو اللي أعطى السلاح
0: للفرق المتصارعة؟
1: حمدتي والبرهان، منو اللي سلحهم؟ ما مش هنتكلم، بس العرب، منو العرب يا سيدي؟ خلاص. فالآن يريد هذا القطر أن يرث البلد خرابا ودمارا، ويمكن وعد إسرائيل أنه إذا قضينا على الطرفين نشترك أنا وياكم في حكم هذه السودان جنة. أنا زائر السودان يمكن على الأقل 10 مرات، على الأقل السودان جنة يا عالم، وطلع فيها جبال من ذهب يا عالم. الآن فطنوا أنهم يشبكوا السودان ببعضهم، فقتلوا بعضهم لعيون دولة أخرى عربية طبعا، وربما تكون متصلة مع قوات أجنبية، منعرفش، إسرائيل، أمريكا، منعرفش. السودان جنة الأرض، شو بدي أحكي، شو بدي أحكي يعني. والله من فضل الله يعني عرض على هذا الضعيف على النيل، خذ من الأرض، أستطيع أن يعني أعتمد على واحد من أغنياء الأردن وروح ناخذ الارض ونعمل فيها زراعه متقدمه الى اخره. قال له عمو شكرا، انا جاي للسودان مش جاي عشان استفيد من السودان، ورفضت من فضل الله. هم عرضوا والله، قلت له لا، انا اتي للسودان من اجل السودان، مش عشان اخذ من السودان، انا بعطي السودان من فضل الله، مش باخذ من السودان. لا، احبابنا والله يعني عرضوا من محبتهم انه يعني الأرض عندنا حبطرش، خذ ما شئت، آلاف الدنومات، وزرع بيني وبينك دولة وأنت. أمو شكرا، أنا من فضل الله لا أريد من أحد شيئا، أنا أريد لكم لا أريد منكم. إحنا نوقف مع السودان في مواقف حرجة، كنا نقف مع السودان من فضل الله، أما نأخذ من السودان لا يا أبوي شكرا. إيه والله هذا حصل،
0: سبحان
1: وأستطيع
0: الله.
1: من أغنياء الأردن أصدقائي نعمل مشروع، مشروع مشروع، وليس مشروع غير مشروع.
0: نعم.
1: لا، مشروع على بينات، زراعة متقدمة وزراعة متطورة، ونستطيع عليكم والله ما قبلت لنفسي أن أستفيد، لا يمكن، الحمد لله. الخلاصة إذن شوف إشعال، ثم بلد اخترعونا دولة جديدة اسمها أرض الصومال شقوها عن الصومال. العرب نفسهم يا أخي شيء بجنن، سموها أرض الصومال واعترفوا فيها، والآن فتحت سفارة في إسرائيل، يا فرحتنا. وراها برضو العرب، شيء بخزي شيء بخزي. هذا كله شجع إسرائيل. أيضا ماذا نقول؟ محاربة الإسلاميين في وين هذا؟ في ولا مكان، في اللا مكان. شجع اليهود أن يتمادوا وإطفاء شعلة الثورات العربية. ثم رقم ثمانية، استطلاع يظهر تهاوي ثقة المستوطنين ببقاء دولتهم. عمروا استبيان على مستوى كل المستوطنين، هل تستمر دولة إسرائيل؟ لا لا لا لا. وجدوا أنه مطلق الاعترافات أو التعبير لا استمرار لها ولا بقاء لها. هذا الاستطلاع هد حيل اليهود، استطلاع

0: مصر والعراق والأردن وسوريا كلها هجمة واحدة على إسرائيل. شلون صارت الأحوال؟ إيش تحكي يا أبويا؟ ولا مين تحكي ومين يسمع لك؟ والله ما أحب يسمعنا، الحمد لله إحنا مساكين أبويا.
1: طيب أستأذنك بفاصل ثم نعود إن شاء الله.
0: ماشي. الله
1: مستمعينا ومشاهدينا، فاصل ونواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

أرما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

جرين هوم من اسمه بتعرفه. جرين هوم من اسمه بتعرفه. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما.
0: لدي مجموعة من الأسئلة والمشاركات من الإخوة والأخوات. الأخ خالد بركات نبدأ به أو بسؤاله طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله السلام. أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت
1: ولو كنتم
0: في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقال أيضا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. سؤالي: قل كل من عند الله في الآية الأولى، وفي الآية الثانية: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، كيف في الأولى السيئة والحسنة من عند الله، وفي الثانية السيئة من نفسك؟ ولكم جزيل الشكر.
1: الله تعالى يمتحن العباد بنوع من المرض ولا غيره، هذا من عند الله.
0: نعم،
1: هذا من عند الله لا شك، لكن أحيانا بيجي من يدك أنت، ويجعل المولى يعني يصيب.
0: نعم،
1: جراح ولا آلام ولا معاناة، ولا على الأقل الكلام صعب، إشاعة ولا نعم. غيره، يعني هذا امتحان من عند الله، هو صح من صنع البشر، لكن لو أراد الله أن يمنعه منعه، لكن نعم. زي إشاعة الإفك مثلا نعم. كان وراها من عرب ومحسوبين على المسلمين
0: نعم.
1: ومجتمع المدينة، هو أزكى وأرقى وأنقى مجتمع، طلع واحد في فاسد أربك المدينة كلها.
0: نعم،
1: لو أراد الله تعالى أن يمنع هذا لمنعه، لكن خلاه يمشي حتى مثل التطعيم، بيلتهب يوم بيصير دوم، صار عندك نعم. تأمين شامل التطعيم هذا نعم. ولذلك هذه الإشاعة لما انتشرت ثم نوقشت يعني القرآن كشفها وعراها، فانطفأت نارها وخمدت رمادها إلى آخره، انتهت وصار نعم. تطعيم أهل المدينة كلهم، وصار كل واحد يلوم نفسه ويعاتب نفسه إلى آخره، وصارت خبرة عند المسلمين.
0: إذن الآيات تميز بين نوعين إذن
1: صحيح
0: من الأقدار، إنجاز التعبير، هنالك قدر خالص من الله سبحانه وتعالى،
1: تمام،
0: وهناك شيء من صنع الإنسان أو بسبب الإنسان. حتى في حادثة في هزيمة أحد قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم،
1: تمام.
0: جميل تمام. جميل. معي اتصال دكتور من الأخ جهاد، تفضل أخي جهاد.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله طاعتكم يا شيخ.
0: يا مرحبا، منا ومنكم إن شاء الله.
2: عندي سؤال.
0: تفضل.
2: في سورة هود، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين.
0: تمام.
2: لما نيجي احنا كبشر نتصور المنظر انه موج وسفينه ومطر وامواج كثير كبيره، طريقه التواصل اللي كانت بينهم، هل ممكن كانوا واصلين من العلم لاشي كثير خارق؟ يعني زي احنا عندنا مثلا تليفون، تيجي تحكي مع واحد قبل 30 40 سنه تحكي له انه بقدر اتواصل مع واحد في امريكا مثلا، يقول لك مستحيل. هل كان عندهم نظام مختلف عن الشيء اللي عندنا في طريقه التواصل؟ يعني هذا
0: سؤال. طيب، يعني سؤالك هل هو تواصل متطور أم تواصل بدائي، إنجاز التعبير؟
2: نعم نعم صحيح.
0: جميل، هل من سؤال آخر؟
2: لا شكرا،
0: أكرمك الله. ألين أخي جهاد،
1: الله يحييك.
0: إذن دكتور، الآية وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. بقول طب الدنيا قاعدة وموج وجبال وفيضانات، كيف طريقة التواصل؟ كيف سمعوا؟ لأنه بالنهاية هو رد عليه، ترى يعني قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وبعدين هو رد قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم.
1: الموجة بارتفاع مثلا مترين ثلاثة إلى آخره، لكن الصراخ: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، لاحظ فيها مدود،
0: نعم صحيح،
1: ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء.
0: نعم.
1: قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج
0: فكان
1: من المغرقين.
0: إذن هو التواصل البدائي الطبيعي بالصراخ بالمنادى، وعبرت عن هذا المدود الموجودة في أحكام التجويد.
1: تمام.
0: المدود المتصلة والمنفصلة عبرت عن هذا.
1: تمام. لما كنا ندرس كنا نبينهم الصورة كيف born to be a teacher.
0: نعم.
1: مولود يكون مدرسا، يعني شو بدنا نحكي، خلاص المهم نواصل.
0: إذن كنت تصور لهم المشهد
1: طبعاً.
0: القصصي إنجاز تعبير.
1: من فضل الله ما حد درس القصص القرآن الخلاصي، والعبد الفقير موجود ولا. نعم. التفسير بعدين طلابنا سدوا المسد، الله يجزيهم خير
0: يا سيدي. الله يجزيكم الخير ويعطيكم الصحة والعافية. الأخ عبد الله
1: خرجنا أجيال، وكل وزراء الأوقاف من طلابي.
0: صحيح.
1: طبعا من أول واحد لآخر واحد. طبعا لا كامل الشريف هذا أستاذنا.
0: نعم.
1: على منا طبعا.
0: نعم.
1: لكن ما الجيل الآخر كله
0: الجيل
1: من طلابي.
0: نعم. جميل.
1: الحمد لله.
0: جميل. الأخ عبد الله شاهين بيقول السلام عليكم، تحياتي لكم دكتور، دكتورينا الكريمين، الله يجزيك الخير.
1: الله يحييك.
0: أرجو من دكتور أحمد نوفل أن يقول الاستيطان الإسرائيلي وليس الاستعمار الإسرائيلي، لأنه الفرق شائع بين الكلمتين. يعني في بداية الحديث تكلمت عن الاستعمار وذكرت الاستعمار الإسرائيلي، فبقول الأولى أن نقول الاستيطان الإسرائيلي.
1: الفكرة لكنه استعمار جديد.
0: نعم.
1: مش.
0: نعم.
1: كلمة مديح، مذمة. الاستعمار.
0: نعم.
1: مذمة، والاستعمار يحتاج إلى ثورة ضده.
0: صحيح.
1: هذا معنى الكلام.
0: نعم.
1: لا
0: هي
1: أخانا.
0: جميل.
1: يعني استعمار مش معناه أنه
0: عمروا
1: لا لا لا لا. استعمار البريطاني، استعمار الفرنسي، استعمار الإيطالي، قاومناهم جميعا وأخرجناهم جميعا من أوطاننا، وهؤلاء سيخرجون. بس يستقيم حال الأعاريب، يستقيموا سنة تنتهي إسرائيل. أبدناش نستقيم يا سيدي، بلاش، شو نسوي لك أنا.
0: طيب.
1: يعني الآن التدابر العربي، طب اتفقوا، بتتآمروش على بعض، مينو اللي عم بدمر السودان؟ مينو؟ ها أهل الدنمارك؟ مو العرب؟ شو بدنا نحكي؟ خلاص خليها على الله. المهم
0: طيب.
1: خلي الكلام في الصدر أحسن ما يطلع على اللسان. خلاصة.
0: طيب الأخت الأخت أسماء صباح بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام.
0: دكتور بتقول في تعليق للداعية نضال البزور في سورة الكهف، كانوا في برنامجه هنا في الإذاعة، بتقول أول مرة أسمع بهذا التفسير في قصة ذي القرنين عندما بلغ بين السدين، هذا يعني أن القوم قد بنوا سدين ولم ينجحوا في صد يأجوج ومأجوج، فطلبوا منه سدا ثالثا عندما قالوا له أن تجعل بيننا وبينهم سدا، لكنه علم أن السد لن ينفع وقد فعلوه ففشل، فطلب أن يجعل بينهم ردما. ما رأيك بهذا التعليق؟ وكل الاحترام لك وللداعية نضال.
1: لا ما في مشكلة.
0: نعم.
1: يعني السد ما جابش نتيجة. ربما يكون السد مش السد العالي بتاع مصر.
0: نعم.
1: أو السد اللي يعني اللي يمنع تقدم القوى المهاجمة.
0: نعم.
1: لأنه إما تقزم هذا السد، وإما لأنه فيش ماء وراء اللي يمنع العبور مثلا.
0: نعم.
1: فالآن ردما بده يكون معناها أعلى شأنا وأعلى وأقوى إلى آخره، بحيث لا يقتحم ولا يتسلق.
0: جميل.
1: منتهى البساطة.
0: جميل.
1: يعني
0: جميل جميل.
1: ردمن هي معنى ردمن، إنه يعني ركام أعلى ما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. القرآن بينا يعني.
0: جميل جميل. الأخ عيسى العمري بيسلم عليك.
1: الله يحييك. عليكم السلام.
0: والأخ أبو حمزة أبو ربيع بيقول جزاكم الله خير الجزاء، وأطل الله في أعماركم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
1: تقبل منا.
0: الأخ مجدي بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الأخ مرة ثانية، الأخ عيسى بيقول أعتقد لا يوجد وسائل اتصال لأنه قال اركب معنا، إذن الابن كان قريبا جدا منه يعلق على موضوع
1: اركب معنا والصوت
0: أيوة، فبقول بدليل انه قال اركب معنا، معناته الامور كانت بدائية وكان قريب منه، بالتالي ما فيش وسائل اتصال، وهذا يعني ملحظ جميل،
1: يعني يلتقي مع كلامنا،
0: ملحظ جميل. نعم. هذه يعني أسئلة الإخوة والأخوات تقريبا غطيناها، معنا حوالي 5 دقائق دكتور، إذا كان لديك تعليق تود أن تقوله للناس خلال الدقائق الخمس الأخيرة.
1: والله يا إخواننا، يعني أولا أن نكون صفا واحدا، هذا السرطان لابد أن ينتهي، والدول عم تتفرج، ينبغي أن تتحشد مش تتفرج، ولا تتوحد بمعنى أن تكون وحدها، تتوحد بمعنى أن تتحد مع بعضها. مش تتوحد يا وحدي، ما تنفعش. أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسرائيل، كلهم معسكر واحد. أنتم العرب لم تجتمعوا، اجتمعوا يا أخي، تجتمع الجيوش لتلتقي مع دعم أوروبي لإسرائيل. أما الآن سيبوا غزة وحدها، مين اللي قال لها تفتح معركها؟ ما حدش قال لها. يا سيدي، ما هو لو بنستأذن من جنابكم بعد 100 سنة بتودوا. فغزة تحملت هذا الحمل نيابة عنكم، بدل ما أقول لها شكرا يا غزة حملت الحمل عنا، قال قلع شوكك بإيديك. ده مش كلام، ده ما يصحش، ده ما ينفعش، ما بيتقلش للمجاهدين الأبطال اللي ضحوا ببيوتهم، براحتهم، بأمنهم، بمستقبلهم، من أجل أمتهم ودينهم ومقدساتهم. بدل ما نقول لهم شكرا شرفتمونا وأدخلتم الناس في دين الله أفواجا، نلومهم ونعاتبهم، فلنلوم من قعد ولا نلوم من جاهد. سبحانك رب، احنا كيف بنقلب الأمور؟ والله ما أنا عارف. كان ينبغي أن نقف العروبة كلها صفا وراء غزة على أقل مدد، ما تقاتلوش يا أخي، أمدوهم بالطعام، بالشراب، بالذخيرة. طيب إيش أمريكا ما انقطعش مددها لإسرائيل ولا يوم؟ ليه؟ من بايدن البايظ إلى ترامبو المدفعجي هذا، أنا البلدوزر، أنا حامي إسرائيل. لولاي يا حلاوتك ما كانت إسرائيل، يفتخر وأنا يهودي. طب يا عرب قولوا إحنا كلنا مع غزة، والله كان انتهت إسرائيل. ما لكم؟ ما لكم؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ ليه ما وقفتوا هذا الموقف المشرف؟ ليه؟ والآن بيجردوا أي بلد عربي ولا إسلامي من القنبلة، ده رح نضحك. أي خليهم خلصونا من القنبلة، على الأقل يكون بلد إسلامي وبلد عربي يملك الذرة. ليه بنفرح إحنا لما يجرد بلد عربي أو إسلامي من نخاف أن يضرب بعضنا بعضا، نيلة نيل عيشتنا؟ هذا أنا بصنع سلاح ذري عشان أضرب أخويا العربي المسلم مثلا؟ ليش بنشك بعضينا إحنا؟ ليه؟ أخ إخواني، والله الواحد بده ينفطر صدره وقلبه لآخره. لماذا لا يستقيم حال الأعاريب؟ فنقف صفا واحدا، نقف رأيا واحدا، نقف موقفا واحدا، تنتهي إسرائيل. لكن كل واحد بتفرج قاعد، أنا ماني، أنا just looking، أنا بتفرج. هذا مش موقف مشرف، موقف مقرف. كان ينبغي أن نكون سندا لبعضنا. طب بكرة يعني مالت إسرائيل على مصر مثلا، مثلا، أو طمعت في أي بلد، يعني بفتت فينا قاعدين حتى كان ينبغي أن كالبنيان المرصوص هكذا قال ربكم، مقال أحد سوى ربكم، هذا كلام ربكم سبحانه. من أنزل عليكم هذا الكتاب المشرف وهذا الرسول المشرف صلى الله عليه وسلم؟
0: عليه الصلاة والسلام. على أكرمكم الله دكتورنا الفاضل، جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوف اليوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة أفهم يقرأه محمد رياض. سمو ولي العهد يقول أن أداء المنتخب الوطني في مباراته بكأس العالم لم يعكس أنه يخوض مشاركته الأولى في البطولة، مشيدا بالأداء الذي قدمه اللاعبون. منتخب النشامى لكرة القدم يتراجع 4 مراكز في التصنيف الدولي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. مجلس الوزراء يقرر إحالة المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جاد الله الخلايلة على التقاعد وتعيين حازم تيسير الرحاحلة مديرا عاما للمؤسسة. منظمة العفو الدولية تؤكد أن منع عودة سكان جنوب لبنان إلى قراهم قد يرقى إلى جريمة حرب. عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وكالة تسنيم تنقل عن مصدر إيراني أن نص مذكرة التفاهم الذي نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية غير دقيق، مشيرا إلى أن النص النهائي لن ينشر وفق اتفاق الطرفين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا لم تلتزم بتعهداتها. انتهى الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد ترويحة جديدة، أسعد الله مساءكم بكل الخير.

اللهم صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا. تحية لفريق العمل اللي دائما وأبدا متفاني، الله يعطيهم ألف ألف عافية ويقويهم، ويعني عن جد شباب بنشد فيهم الظهر، الله يسعدهم ويحفظهم ويرعاهم. أبدأ بتحية فريق البرنامج اليوم، بعرفش ليش بس هيك حاب أمسي عليهم، من الإعداد والتنسيق الغالي يزيد عويضة، بقول لك الله يسعد مساك ويحفظك ويرعاك، يكفيك شرفا أن نسمك كاسم يزيد أبو ليلى، الله يمسيك بالخير ويصبحك بالخير يزيد أبو ليلى. وأكيد إحنا بنقول مع النشامة أينما كانوا وكيفما كانوا، وبإذن الله دائما وأبدا، والله عملوا وزيادة اللي عليهم، بدعوا الشباب الله يعطيهم ألف عافية. وأجمل في سياق الحلقة بنحكي أكثر، من الإعداد والتنسيق حكينا يزيد أبو عويضة أو يزيد عويضة بدون أبو، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن السلامي عبد الرحمن أبو رياش، ومن خلف المكسر أنس شويكي أنس عربد. من خلف المايك داعي لكم بالخير دائما وأبدا، شو مين أنا بطلع؟ ناصر غندور. الله يسهلك كابتن ناصر. طيب يا جماعة خليني أبدأ معكم بروح رياضية عالية، وأنا بحب دائما وأبدا أبقى متفائل. بداية الله يعطيهم العافية، بداية الله يبارك في جهودهم، بداية الحمد لله شفنا الأردن بكأس العالم، بداية صباح جميل حتى لو زعلنا على الخسارة، كنا بنقدر نجيب أفضل من هيك أو نحرز أفضل من هيك، لكن الحمد لله كله خير. الجول التعادل بصراحة اللي يعني فرحنا كلنا، علوان بدع، علوان أخذ جائزة أفضل لاعب، يعني يستحق والله بأخلاقه بلعبه بمشاركته. أنا لست في صدد أو بصدد التحليل الرياضي، أنا زلمة ولا إلي علاقة في الرياضة، يعني بعرفش أحلل، أبوي أستاذ رياضة لكن أنا ما بعرف أحلل الرياضة، لكن بعرف شغلي واحدة إنه الحمد لله رب العالمين شبابنا بيرفعوا الراس، وبالله عليكم ما بدنا نكون إحنا يعني على أنفسنا أو قاسين على النشامة. كم التعليقات السلبية اللي عم بشوفها من الناس، كم الفيديوهات الناس اللي بتصنع محتوى وتسمي حالها عم تعمل إشي، والله ما هو وقته، بالعكس احنا الاصل نوقف مع النشامة وندعم النشامة، واحنا معهم بكل الاحوال، واحنا اصلا عندنا هدف واحد، مشاركتنا بكأس العالم لها هدف واحد، يكفينا فخرا وشرفا اننا نشارك بكأس العالم. الحمد لله احنا رايحين نستمتع، والحمد لله الشباب عم بيلعبوا لعب جميل جدا، لعب عالمي، عم بي يعني ينافسوا اقوى المنتخبات في العالم، عم بينافسوا اقوى اللاعبين. الشده اللي شعروا فيها الشباب اليوم هذا بحد ذاته كان فعلا مدعاه لنا جميعا للمفخر، نرفع راسنا عاليا ونقول الحمد لله ان شام حاضرين اليوم بكاس العالم، علم الاردن موجود في كاس العالم، علمنا اللي احنا بنباهي فيه في كل العالم، الحمد لله هتافات الاردنيين الموجوده اليوم بامريكا، نفسنا نفرح، خلونا نفرح يا جماعة، الله يفرحنا ويفرحكم.

أجمل ما في هذا اليوم أن الأردنيون جميعا في كل العالم أجمعوا اليوم على وقفة واحدة أمام أو مع منتخب النشام. اليوم شفنا المدرج الروماني, شفنا الناس اللي في الشوارع بتحضر, شفنا الدكاترة اللي بالجامعات بيحضروا, شفنا في كل مكان. يا أخي أعترف الله يسعدهم حياة FM كفنوا بثوها على الراديو, يعني أنا اضطريت أطلع في لحظة كملت المباراة على الراديو. الله يسعدكم يا حياة FM, يعني الحمد لله رب العالمين, يعني أجواء جميلة جدا, وإحنا بنكون دائما وأبدا سعداء وبنتمنى الفوز وبنتمنى دائما نكون أحسن من هيك, لكن الحمد لله إحنا عم نقدم إشي حلو, يعني ما في حدا مقصر. ورح نحكي أكثر في سياق حلقتنا لهذا اليوم, وأنا بقول مساء الخير لكل من يبحث عن السعادة في كل تفاصيل الحياة. بعرف إنه الناس كانت حابة نفوز وكنا نقدر نعادل أو نقدر نفوز, لكن خلص أخذنا النتيجة وخلصنا 3-1. يعني الجول مثلا الثالث اللي كان في الوقت بدل الضائع في آخر 30 ثانية بوجع كثير, لكن المدافع اجتهد, يزن العرب اللي اجت الجول اللي في ظهر الجول الثاني, انتوا فاهمين علي, يعني في اشياء خلص. لكن مع ذلك احنا بنقول احنا مع النشامة وكلنا مع النشامة, وباذن الله دائما وابدا نضل رافعين روسنا. المرة هاي عم نتأهل, المرة الجاية باذن الله بكون افضل وافضل, والقادم ان شاء الله اجمل.

امريكا. طيب يعني نضحك نفرح ننبسط صحيح، لكن عجبني اليوم في صوره او رسم كاريكاتوري بحب احكي عنه قبل ما نروح للاذان. بحب احكي عن صوره، انا عارف انه بأذنه 18، لكن بحب احكي عن هذا الموضوع. صوره للرئيس الامريكي دونالد ترامب وهو يعني يمسك بكره كاس العالم ويلقيها لجماهير العالم ومن خلفه يده، طبعا الصوره مش موجوده امامنا عشان تلفزيون حياه، لكن انا بحكي لكم عنها، وباليد اليسرى يسلط سلاحه ورصاصه على اهلنا فلسطين بعدة أماكن بالعالم في حالة من التناقضات اللي إحنا بنعيشها في العالم. أنا عارف إنه في كثير ناس بسمعوني بيقولوا يا أبو حلقة إحنا وين والناس وين والعالم وين. صحيح في في في في آلام ما زالت بالقلب، لكن بالمقابل ليه ما نفرح؟ ليه ما نشعر هيك شوية بإنه إن شاء الله في إشي عم بنسجله على مستوى العالم؟ على الأقل عم بنقول العالم إحنا موجودين. يعني في بعض الناس بقولك إيش جوردن، ايش هاي جوردن وين موجود؟ والله مره بحكي لواحد بقول له انا من جوردن، بقول له وين جوردن هاي؟ بقول له اوكي بتعرف دبي؟ قال ايوه بعرف دبي. قلت له اطلع لفوق شوي على الشمال احنا بنجون هيك. يعني بدنا نحاول نكون موجودين، واحنا ان شاء الله موجودين بابطالنا بالنشامه، موجودين ب يا اخي السلامي قصه يا اخي. والله اني انا على الهواء مباشره بقول الله يبارك له للسلامي. يا اخوان بجوز تستغربوا في اللقاء الصحفي اللي حكى فيه السلامي، قال احنا بنستحق افضل من هيك، الشباب قدموا اللي بيقدروا عليه، لكن قال رسالة جميلة جدا، قال إذا بدكم تلوموا لا تلوموا الشباب، لوموني أنا كمدرب. والله إنه مدرب يحترم، والله إنه يقدر، والله ما أجمل أن يكون المدرب مع الفريق مش على الفريق. لذلك أنا بطلب من كل الجماهير اليوم اللي بيسمعونا وبيتابعونا أن نكون مع الفريق ما نكون على الفريق. ما بدي حدا للأسف كمية التنمر، كمية الكلام، كمية الإشي اللي بنحكى. يلا ماشي شفتك بمنامي، هات نشوف.

أقول لك طلعت كذا في كلرات لتمران على كأس العالم، طلعت إن شاء الله مع مباراة الأرجنتين أو الجزائر، نعم موجودات. فبس أحب أقول لك يعني عشان تكون بالصورة، بس أنا مش طالع، طلعت الكلرات هناك. على كل حال أنا بقول إحنا مع النشامة، وبالنسبة لحبيبنا الغالي يزيد أبو ليلى بنقول الله يعطيك ألف عافية، وبتمنى من الجميع يعني ما حدا لا قدر الله يسيء أو لا حدا لا سمح الله، والله يا جماعة هذا ابن، هذا ابن، هذا منه وفينا، ما بحق لأي حدا مين مكان داخل أو خارج الأردن يحكي عن يزيد أبو ليلى ولا عن يزيد عويضة، لأنه اثنين يزيد، وإن شاء الله ربنا يزيد الخير عليهم ويبارك لهم. شو لسه ما بلشناش، صاروا شنطين الحلقة بلوك، طلعت لسه بنقول بسم الله يا هادي. يلا على كل حال أعطيت لك مضرب الذبان لو سمحت يا زيد، والحقني في على الاستوديو. حنطلع أنا وياكم ونتوقف لحين رفع أذان العصر عبر أثير حياة FM، بعدها للناس اللي بتابعونا يحضرون على تلفزيون حياة رح يكون في بث آخر هيبلش الآن مباشرة. تحياتنا لكم جميعا، بعد الأذان نواصل إن شاء الله.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هو مباشرة عبر حياة اف ام سكمال مشوار تربيعة اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا، باشمهندس أيمن، مساء الورد والياسمين والفل، وأنت الغالي على قلبي، ربي يسعد مساك ويحفظك ويرعاك، وتحياتنا لك ولكل أحبائنا يعني جماعة السوشيال ميديا، الله يسعد مساكو. دائما أبدا نختار لكم مقتطفات من عين حياة وتفاصيل على صفحتنا، صفحة حياة اف ام وصفحة أخبار حياة، بالتأكيد كل ما هو جديد وينشر في عالم السوشيال ميديا. دائما وأبدا إن شاء الله نكون معكم في كل اللحظات اللي فيها السعادة وفيها السرور وفيها الخير، يعني إن شاء الله كل أوقاتكم فيها الطاعة. لكل من انضم لنا على السماع ليشرع معنا باستماع برنامج ترويحة، مساء الخير لكم جميعا، ولكل من غادرنا حتى يصلي العصر في المسجد متقبلة إن شاء الله، مساء الخير للجميع، أسعد الله أوقاتكم، صباح سعيد إن شاء الله طبعا، ومساء أسعد، ودائما وأبدا الخير قادم إن شاء الله.

طيب يا جماعة كله بيعدي عدى ولسه عندنا لقاء قادم. عندنا اليوم إحنا قديش 17 اللقاء الجاي 21 كم؟ الثلاثة الجاي مشيك؟ الثلاثة الجاي بيكون كم الشهر؟ الثلاثة الجاي بيكون 23 إن شاء الله. 23 الساعة 6 الصبح إحنا معنا شام إن شاء الله، ولقاء إن شاء الله مرتقب مع إخواننا وأشقائنا وأحبابنا الجزائر. موعدنا مع الجزائر شقيقين أخوين حبيبين إن شاء الله نفوز على الجزائر. أكيد تمنياتنا يعني لكل المنتخبات العربية، لكن إن شاء الله نفوز على الجزائر بالأخير. يعني هاي مباراة بدنا نفوز يعني، ولا لا يا شباب؟ إن شاء الله رب العالمين لن تكون مباراة سهلة باعتقادي، لأنه الجزائر يعني كانت ليلتهم الليلة الماضية صعبة شوي أمام الأرجنتين، وميسي أخو الشرين بدع يعني هاتريك تلت جوال اثنين من برا الجزاء من برا منطقة الجزاء. بقول لكم ما بحبش أحكي رياضة، ما بفهمش كثير، لكن والله الواحد هيك بنحرع بعض الشغلات. الله يا ربي يحفظكم ويرعاكم جميعا. واللقاء الأخير سيكون في هذه دور المجموعات بالنسبة لنا مع الأرجنتين، عادي نلعب قبال ميسي. صحيح ميسي وينه؟ شو بقولوا هم ميسي وينه؟ ينعن عينه ولا تسلم لي عينه؟ إيش كسرنا أفكر ينعن عينه بقول. يلا الله يهونها، الله يجيب الخير إن شاء الله.

نحكي رياضة. حروح أنا وياكم للرأس الأخضر، خليك معاي لأنه بجوز أنا وياكم ما عمرنا سمعنا بهذا الاسم. الرأس الأخضر أو كابو فيردي للي ما بيعرف، إحنا أنا أول مرة بسمع بصراحة في الدولة هاي، لكن كاب فيردي أو كابو فيردي الرأس الأخضر طبعا هي دولة طبعا فيها تكوين مختلف يعني، لكن أنا بديش أحكي عن الدولة بقدر ما بدي أحكي عن هاي الدولة اللي فعلا يعني إحنا أول مرة بنسمع فيها. بجوز أتحدث تحديدا عن حارس المرمى في هذه الدولة، ومنتخب كابو فيردي أو الرأس الأخضر خطف الأنظار. 40 يعني عمره 40 سنة، فعلا عمل إشي خرافي، وصفه كثير من الناس أنه أسطوري كان في المباراة. تحول في هذا اللقاء إلى نجم عالمي، كان حديث للجماهير، الصورة أمامنا على شاشة تلفزيون حياة. دخل طبعا زي أي لاعب في أي منتخب في العالم، دخل البطولة هو ما كان يعرف أنه الأكاونت تبعه على الإنستغرام راح يصير من 50,000 فولوورز لقديش توقعوا الآن؟ 11.5 مليون فولوورز. طبعا صار 12 الآن ولسه موضوع قابل للزيادة. يا ريتني. طيب على كل حال، طبعا ما صنعه فعلا هذا الحارس كان لافت جدا في لعبه، وكان بالنسبة لكل الناس اللي حضرت المباراة شافوه أنه استمات في الدفاع عن شباك منتخبه. لربما أي واحد فينا بتطلع بيقول طب شو المغزى؟ المغزى يا جماعة أنه قد نسعى لنحصد بعض الأهداف في حياتنا بسرعة، أو بدنا نحقق شيء بسرعة. الزلمة عمره 40 سنة وفي كأس العالم وحقق الإشي اللي سواه في غضون ساعات، نجمت معاه. هسا بلش يلم من الانستغرام، هسا لونه بالأردن برفعوا عليه الضريبة، بدفع 500 صح؟ بدفع أقل شيء 500 ومحترف صار. على كل حال، أحيانا حدث معين، شيء معين صغير يغير حياة الإنسان، وهنا مغزى هذا المشهد. وأتحدث عن واحد اسمه جسمار دياز أو دياز بالضبط، وهو لاعب منتخب كابو فيردي الرأس الأخضر.

طبعاً للناس اللي بيسألوا وين هاي الرأس الأخضر، بحب أقول لكم إن هي منطقة أو هي عبارة عن جزيرة، هي جمهورية برلمانية تقع في الشرق، أو خلينا أحكي بالضبط وين، في غرب قارة إفريقيا، وتحديداً عبارة عن جزيرة أو مجموعة من الجزر البركانية الصغيرة، وهي مساحتها مش كثير كبيرة، طبعاً قريبة من المحيط الأطلسي، صغير نتوفة صغير. نعم عدد سكانها أقل من 1,000,000 يا جماعة، حوالي 500,000 كل سكانها. نعم فيعني ومع ذلك وصلت كأس العالم، وهي الحارس صار عالمي، الحارس عقبالك يا أنس نصير عالمي زي الشباب الله يحفظهم ويرعاهم في غماس بلدي، برضو وصلوا عالمية، طلعوا ودعموا النشامة وطعموا الناس اللي أشوف مبارح ومبسوطين اليوم وبدعموا النشامة. هاي مش دعاية، أنا بحكي عن إشي جميل جدا أنه أنت تكون اليوم حاضر في كل الميادين، ومع ذلك يعني رفعوا العلم، ومع ذلك اليوم عم بيشاركوا في حملة تنظيف الاستاد بعد المباراة. يا جماعة جميل أن تكون أفضل سفير لبلدك في كل مكان بالعالم، وكثير من الناشطين كانوا حابين يروحوا لكن تعرفوا شروط السفارة الأمريكية، يا ريجكتد يا أبروفد، حسب شو الوضع، كل حسب الشخص اللي على الكاونتر قاعد. على كل حال احنا بنقول يعني فيديو انتشر للشباب وهم ينظفوا الاستاد، الله يعطيهم ألف عافية. هتفرجونا الشباب الفيديو والله، يعني احنا اليوم معنا على الهواء الشباب ولا من مبارك قاعدين هون؟ يلا لسه يزيد قاعد بدور على الحارس تبع الرأس الأخضر. يلا في فيديو انه فعلا نرفع علم بلادنا وين مكان، في فيديو نظفوا الشباب في الاستاد او يعني مقاعد او الاماكن اللي كانوا جالسين فيها، الله يعطيهم ألف عافية.

إذن يعني جميل أن تمثل بلدك في كل مكان، كلكم وذاك المشجع الجزائر اللي واقف بعد ما جابوا الأرجنتين الجول الثالث. طبعا هو شاب يعني بصور هيك واقف متضايق، نطط لك عليه واحدة أرجنتينية قل له يس، نقول له نو الله يهونها. بس طبعا لنا يا ضيّ، رحنا في أمريكا ننظف المدرجات، وللأسف بعض الناس اليوم كانت موجودة في المدرج الروماني ما تركت المكان كما تحب أن ترى. هاي العبارة كانوا زمان يكتبوها داخل دورات المياه، صح؟ اترك المكان كما تحب أن تراه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما زلنا نتحدث عن مشكلة البعض في إلقاء، أنا بقول البعض عشان أخفف وطئة الحديث مع الناس اللي بسمعوني، لما كانوا يقولوا والله عيب، وكانوا يقولوا وزارة البيئة بتقول يا جماعة نظفوا المكان، خلي الأماكن نظيفة. يعني اليوم الناس اللي تركت من خلفها نفايات أو قمامة بالطرقات بالشوارع بالساحة الهاشمية، هاي الأماكن اللي إحنا وإحنا صغار كنا نركض ومبسوطين فيها وبنحب وبنعتز فيها ببلدنا هون في الأردن وفي عمان، نتمنى دائما نخلي بلدنا نظيف لأنه هيك هو لازم يكون. الرسالة في فيديو، بعرفش حنشوف جزء منه ولا مش حنشوف، على شاشة التلفزيون حياة إذا برجونا يا الشباب. والشخص اللي نشر الفيديو بقول له الله يعطيك ألف عافية، ركان أبو رحمة كتب بيقول والله عيب، تخيل أبوك اللي بنظف أو أبوك هو عامل وطن. أنا بقول تخيل أنه أخوك ابنك، تخيل مين مكان، ليه نترك ورانا نفايات في الشارع أو في الطرقات أو في الأماكن اللي بنتجمع فيها. قبل كم من يوم كنا بنحتفل في يوم العلم وكنا مبسوطين وبنرفع علمنا عالي وبنقول الحمد لله علمنا راح يضل عالي، لكن مع ذلك ناس رمت نفايات في الشوارع، وطلعت وزارة البيئة وعلقت وقالت يا جماعة بيصيرش ترموا النفايات. هاي المشهد أمامنا الآن على شاشة تلفزيون حياة، حتى متى سنبقى

30 سنه طيران قبل ما نوصل. هاي الراس الاخضر يا جماعه، الله يهدي بالنا وبالكم. ولا من قليل الحارس تبعه من اطنط طلع جزء. طلع محروم كيف. حطي فينيلي عشان يصير لونه هيك. يلا الله يهونها بس. صدقت، سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: يعني انا برجع بعيد وبكرر وبقول انا مش جاي حل الرياضه. في عنا اعضاء المونديال مع الكابتن انس الشبكي اليوم في اعضاء مونديال صاحي كابتن انس صاحي من امبارح من الفجر الله يعطيه الف عافيه. والله يلا الله يبارك له. تعرف زي الحلاقين ليله العيد انس الله يعطيه الصحه ويقوي ويبارك له. كابتن انس الشبكي واحمد عباهري الله لا يعطيك الا العافيه. وين ان العافيه وين الكلر شو سبحانك سبحانك. انا حكيت لصاحبي في كلر قال لي والله قدك ابو حلقه ما في بصراحه من التكبير قمصان وبدل سيبنا منك. طيب مواجهتنا اليوم مع النمسا كانت مواجهه قويه بصراحه. الاهداف 3 للنمسا 1 للاردن. التسديدات 11 للنمسا 11 الاردن. تسديدات على المرمى 4 في النمسا ما فزق والو. احنا 4 في الاردن او للاردن يعني احنا سددنا 4 احرزنا 1 هدف وهم سددوا 4 احرزوا 3 اهداف من ضمنهم في تنسوش ايه 4 3 اهداف ايش فيه في قول لهم بليد هذاك مضى دعوات الامهات الصبح والله كل الامهات على الفجر يا ربي التغى الجول التغى الجول الحمد لله ربنا سترنا. طيب تسديدات من داخل منطقه الجزاء 6 هم احنا 7 احنا جبنا واحده في العارضه هاي برضو بس يا ريت لو كل مثلا عارضتين جول ما في زي كل تاخيرين عندي غياب انا الطلاب. طيب يعني الحمد لله الحمد لله احنا نقول الحمد لله مبسوطين وراضين بصراحه. وانا على الهواء مباشره بقول مره ثانيه وبكرر راح افتح المجال لاتصالاتكم رسائلكم للشباب النشامه بدون ما انه لا سمح الله يكون في اي اساءه لاي حدا من اللاعبين كلهم الله يعطيهم الف عافيه. حنطلع فاصل وبعده مباشره افتح مجال لاتصالاتكم ومشاركاتكم. بمسي عليكم بالخير بالبركات اسعد الله اوقاتكم بكل خير.
1: ترويحه برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI. المشهراوي للأبواب والمطابخ.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: السهولة والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI. المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: وصار.
1: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. اكتمام ابو لا ليش؟ طيب احنا معكم على الهواء مباشرة لنكمل مشوار ترويحتنا لهذا اليوم، وبالتأكيد صورة الوفاء لا تغيب من أو ليزن انعمت. أكيد علي علوان لما أحرز الهدف مباشرة أمسك بكلر اللاعب الغائب، هو حاضر بقلوب كل الأردنيين، حاضر بقلوب كل الأبطال من النشامة اللي مشاركين اليوم في كأس العالم، لكنه غائب. يعني رفع كلر رقم 11 ووجه رسالة أكيد واضحة لكل الأبطال. علوان يستحضر النعمات بطريقة جميلة ومؤثرة، والصورة أمامنا على شاشة التلفزيون حياة لتحكي حكاية الوفاء من الصديق للصديق، والرسالة أمامنا لكل من يتابعنا الآن في هذه اللحظات. شكرا لعلي علوان، شكرا للحظة الوفاء اللي أكيد بتذكر فيها الصديق صديقه والحبيب حبيبه، وربنا يحفظهم جميعاً.

0: طيب يا جماعة، يعني رسائل دعوات بالخير لأبطال منتخبنا منتخب النشامة، وأنا برجع بقول خلينا إيجابيين وإن شاء الله بإذن الله دائما أبدا أبطالنا يقدموا الأفضل. أبو معين يسعد مساك. كابتن أنس حياك الله يا حبيبي، الله يحفظك ويرحمك
1: حبيبي. علي شوف علي،
0: أنا حشوف عليك.
1: هذول الجماعة اللي بيحكوا كلهم بس يركب الموجة، كلهم بس يركب الموجة. يعني انت في حياتك شفت يعني شو يعني توقعت انه علم الاردن يرفرف في المنديل؟
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
1: في ناس شاركت اول مره واكلت 8 و7 و7، وفي ناس كثير اكلت 7 و5. احنا ادائنا كان مش سيء، كويس كان ادائنا. خط شوي على يزيد ابو ليلى، خط شوي على خط. انت بتقول لي بديش اصحاج الصبح يا عم، لا تشجعهم
0: يعني. شوف يعني يكفي شرف انه احنا اليوم عم بنشارك. صحيح
1: بالضبط، يعني
0: صمتوا 7 قدام المانيا. المانيا صمتوا 7 الحمد لله الحمد لله. والله والله الشباب قبلوا بلاء حسنا، والله الشباب قطعوا
1: حالهم بالضبط. يعني ما لهم شيء شابر السخط والهجوم اللي عليهم.
0: صار اشكرك ابو معن، ربي يحميك ويرعاك بالدعوات بالخير. شكرا لابي معن. 06-516-40-20 و06-516-50-20 06-516-20-60 و06-516-20-20. السجود بعد إدخال الهدف، تعرفوا هاي الرسمة أو هاي اللقطة أو هذا المشهد؟ أكيد كلكم بتشوفوا المنتخبات العربية والمنتخبات اللي فيها لاعبين مسلمين بعد ما يحرزوا هدف مباشرة بروحوا بسجدوا. هذا الكلام المغرب نفذته لما جابوا جول المغرب. طبعا أبدعوا المغرب فعليا، وكل المنتخبات العربية والمسلمين بعد ما يجيبوا جول بروحوا بسجدوا. هذا الكلام ممنوع بالنسبة ل يعني أحد المتطرفين الهولنديين اللي نشر صورة المغرب وأساء فيها مباشرة في لفظ. طبعا أساء فيه، قالوا كيف يعني هاي بيصيرش يسجدوا أو بس يعني حسبي الله ونعم الوكيل. في ناس ما بيعجبها، أنت بتحتفي بالطريقة اللي أنت بدك إياها، شو علاقتك أنت؟ الله المستعان. أبو مالك يسعد مساك.
2: الله يسعد مساك سيدي، شو أخبارك؟
0: الله يسعد صباحك ومساك وعصرك وظهرك كل وقت يا رب.
2: الله يسعدك سيدي أبو عبد الله. أول شيء هاي أول تحية للمنتخب من عندي أنا.
0: الله يحميك. أعطيني. أيوة أبو مالك، أعطيها أعطيها على البخار. أيوة
2: هذا المنتخب سيدي.
0: نعم
2: هسا انت بعد الموجز مش فيه تبع هذا اللي
0: ذكاء الاصطناعي تبع اسمه ذكاء الاصطناعي؟ نعم ذكاء اصطناعي. نعم
2: بالله عليك خليه يعطل لنا ميسي.
0: اعطل لك ميسي على اي اي.
2: والله
0: كله احنا نحكي عن المشجعه اللي هي عباره عن روبوت لبسوها يعني لباسك اردني ومشوها بامريكا. نعم
2: خلي يعمل له تعطيه كامل لميسي.
0: اليوم نهكر لك يا ابشر، اليوم نهكر لك ميسي. نعم شيطان ما يعني
2: الزلم هذا كل ما بيكبر بيزيد.
0: والق وال لحاله يعني بصنع الهجمه وبسجل ينعن عن شيطانه يا زلمه.
2: والله يا ابو عبد الله
0: الله يجعل الله يجعله ينكسر قبل مباراتنا يا الله.
2: والله
0: ينكسرك يا ميسي، قولوا امين
2: امين.
0: ابو مالك يعني ماذا تقول؟
2: الله يقويهم، والله انهم ما قصروا ما شاء الله عليهم. والله انا حضرت المباراه كلياتها، بس والله انهم بشرف. والله
0: الحمد لله الحمد لله.
2: بشرك من السلبيات، بس الواحد ايجابياتهم ما شاء الله عليهم.
0: صحيح.
2: كفي اخلاقهم في الملعب.
0: والله والله يكفي انهم مؤدبين. والله الله يبارك لك. اشكرك يا ابو مالك، يعني فعلا فعلا الحمد لله رب العالمين. ترى الحكم الموريتاني ادم محترم، الله يبارك له. صحيح صمتنا بلنتي في اخر 10 ثواني بس مش مشكله. ابو عمر الله يسعد مساك.
3: الله يسعد مساك حبيبنا الدكتور الغالي.
0: الله يحفظك ويرعاك يا حبيبي.
3: تقبل الله طاعتكم،
0: لانه
3: من العيد ما حكيناش معك.
0: الله يبارك لك، بارك الله فيك.
3: اول شيء ثاني شيء يا ابو عبد الله الحبيب الغالي، معلش دقيقه واحده بس يا حبيبي. الله
0: هي اقل شوي معنا تفضل.
3: طيب يلا ماشي. والله انه منتخبنا ترفع له القبعه يا ابو عبد الله. والله والله والله
0: والله
3: كله من عند حارس المرمى لعند اقل لاعب فيهم عنهم
0: كلهم كبار. والله ما شاء الله عليهم. نعم نعم
3: والله كلهم كبار، بس يعني بجوز في ملاحظات بسيطة وهاي بعالجها المدرب.
0: نعم
3: وان شاء الله تنحل هاي الامور وبسيطة وسهلة. نعم. يا ابو عبد الله الحبيب الغالي، يعني احنا كنا نتأمل من الله انه ابو ليلى يكون مبدع زي اسيا.
0: نعم.
3: زي كاس العرب جوز في شيء صار معه ما ندري احنا عنه.
0: ما بدنا نتأمل.
3: والله اني بحبه،
0: والله
3: كلنا بالله وبريده
0: باذن الله، انه باذن الله
3: والله من حبه ومن ريده.
0: الله يحميك الله يحميك يا ابو عمر.
3: بعدين اللعبه خساره وربح يا ابو عبد الله.
0: يلا بدنا نكثف الدعاء على ميسي.
3: كاس العالم وان شاء الله الجايات اكثر من الرايحات.
0: الله يبارك لك، الله يبارك يا ابو عمر، ربي يحفظك. اشكر ابو عمر على هالروح الرياضيه الجميله وعلى الكلام
3: حبيبي. شكرا يا ابو عبد الله حبيبي، تحيه لك ولكل الشعب الاردني.
0: شكرا لكل يعني احبائنا اللي دائما وابدا يصطفوا خلف النشامه واحنا معهم اكيد في كل الاجواء في كل الظروف، واحنا طالعين ننبسط مش هيك؟ اكيد. هنتوقف انا وياكم لدقه الساعه الخامسه، برضو رح ننبسط ونسمع موجز الاخبار وننبسط مع زميل محمد رياض وننبسط، بعدها نواصل ان شاء الله عشان ننبسط. ابقى بالقرب من حياه تكرم.
4: الخامسه مساء بتوقيت الاخوين زلاطيمو للحلويات على حياه اف ام.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. سمو ولي العهد يقول إن أداء المنتخب الوطني في مباراته بكأس العالم لم يعكس أنه يخوض مشاركته الأولى في البطولة، مشيدا بالأداء الذي قدمه اللاعبون. منتخب النشامى لكرة القدم يتراجع 4 مراكز في التصنيف الدولي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. مجلس الوزراء يقرر إحالة المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جادل الخلايلة على التقاعد وتعيين حازم الرحاحلة مديرا عاما للمؤسسة. منظمة العفو الدولية تؤكد أن منع عودة سكان جنوب لبنان إلى قراهم قد يرقى إلى جريمة حرب. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وكالة تسنيم تنقل عن مصدر إيراني أن نص مذكرة التفاهم الذي نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية غير دقيق، مشيرا إلى أن النص النهائي لن ينشر وفق اتفاق الطرفين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا لم تلتزم بتعهداتها. انتهى الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هوا مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحة اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا، لجميع أحبائنا. كل أربعاء بمثل هذا التوقيت نكون إحنا وياكم حتى نحكي أكثر في الاي اي. واليوم المطالبات من مهندس وليد، من رحب فيك طبعا، أهلا وسهلا فيك، إنك تهكر ميسي.
1: لا يزم، حرام عليكم،
0: هكر لنا إياه،
1: خلينا نستمتع فيه.
0: ما هو
1: والله هكره. ممتع يعني، انت عارف.
0: بس مش ضدنا يعني، خليه يستمتع الآخرين بس مش يستمتع فينا.
1: شوف، ما مرات لعب واحد يعني كبير بالعمر وما زال يعني محافظ على ألقه، وهذا شيء ممتع.
0: صحيح.
1: وبالأخير يعني مشاهدة المباريات بالنسبة لنا إحنا يعني الختائر يعني المتعة إنك تشوف لاعب زي هيك بيأدي.
0: نقدر نهكره ولا شيء؟ إحنا ولا نقدر؟
1: لا طبعا، مش يعني
0: متهكرين.
1: لا شو بني آدم هذا. إن شاء الله كمان اليوم البرتغال يعني رونالدو.
0: أنت
1: يعني
0: لأنك ريالاوي بعرف.
1: لا لا لا لا لا لا
0: لا لا
1: بس أنا يعني بحب رونالدو لأنه زلمة عصامي و
0: عصامي.
1: آه يعني عصامي.
0: طيب جميل،
1: مهتم بحاله.
0: طيب جميل جدا. يعني أنا بدي منك أول شيء، يعني أكيد تابعنا مجموعة من الفيديوهات، إحنا هندخل على كل شيء جديد، لكن عجبني مبارح روبوت هيك ملبسينه كلر الأردن وماشيين فيه في الشارع في أمريكا. ترى الجمهور الأردني جميل جميل بأجواءه، يعني عم بشكل حاله. وين ما يروح في قطر كان بشكل حالي، واليوم بأمريكا ترى هذول اللي قدروا يوصلوا أو اللي كانوا موجودين.
1: وحالة متحضرة دكتور.
0: صحيح صحيح.
1: شفتهم اليوم. نعم. بعد المباراة. نعم. كيف
0: نظفوا الاستاد. صحيح.
1: وهذا إشي يعني بصراحة يعني
0: يشكروا عليه.
1: طبعا طبعا.
0: صحيح. جميل جدا. طيب في الاي اي ما زلنا نتحدث، وما الجديد؟ احنا انا بعرف في كل حلقة بسألك ما الجديد، تقول لي كثير الجديد
1: بصراحة. بس في خبر مزعج، تذكر الاسبوع الماضي كنا نحكي عن فابل 5.
0: نعم.
1: نزلوا ميثوس. طبعا فابل 5 بس نعيد، هذا إشي مطور جدا جدا، وميثوس.
0: نعم.
1: إشي مطور كبير، جزء منه الفابل 5 هذا نزلوه لإلنا فابل 5، وقدراته وإمكانياته كبيرة جدا جدا. يعني عشان تحاول تستوعبه، عم تحكي عن أقوى 3 نماذج في العالم حاليا، جمعهم مع بعض، اطلب منهم سؤال، الأول يجاوبك والثاني يجاوبك والثالث يقيم الإجابة.
0: واو.
1: هذا الفابل 5.
0: هذا
1: فابل 5. هذا جزء من الميثوس 5، جزء من الميثوس. الفابل نزلوه لإلنا كلنا.
0: نعم.
1: قاعد يومين. والميثوس نزلوه بس لأمريكا، لشركات أمريكية، وقاعد يومين. إجت الإدارة الأمريكية، مش معروف مين هي الإدارة الأمريكية، بعد يومين وقفته لخارج أمريكا، ممنوع الفابل 5 يشتغل برا امريكا، وممنوع للاجانب داخل امريكا، بس للامريكان داخل امريكا.
0: يخرب بيتهم.
1: والميثوس 5 لشركات معينه داخل امريكا. هذا بيعطيك قديش هو قوي. عرفت؟ خاصه انه في تسريبات انه الصين قدرت يعني تهكره او تاخره.
0: نعم.
1: وعشان هيك يعني، لانه هذا يعتبر نموذج قوي جدا، جبار جبار.
0: القوه اللي فيه ايش يعني؟ أين تكمن؟
1: تكمن في الوعي. إنه في عندك، تخيلنا هيك إنه نموذجين كل واحد بيجاوب على نفس الجواب، وبيجي واحد أكبر منهم
0: بيقيم
1: الاثنين
0: الأفضل.
1: وبيعطي بيعطيك الأفضل، أو مو يدمج بين الاثنين ويعطيك الأفضل. أو يحيد واحد، أو عرفت.
0: هاي السلبي الموضوع إنه وقفوه برا أمريكا.
1: وقفوه برا أمريكا.
0: وقفوه على الأجانب اللي جوا أمريكا.
1: والجانب جوا أمريكا طبعا بقرار إدارة الحكومة، الإدارة الأمريكية. هذا بيعطيك قديش إنه النماذج صارت الحكومات تتحكم فيها، لأنه صارت
0: في شركات خاصة.
1: طبعا بيقدر. لا لا لا، ما فيها. في عندك الحكومة الفيدرالية بالذات، في عندها قوانين تحكم هاي الشركات، خاصة مثلا بالخصوصية.
0: نعم.
1: بالمراجع، الشغلات زي هيك تتحكم فيها. هذا بيعطينا كمان للخبر الثاني، انه موضوع الحكومات الان صارت تنظر لنماذج الذكاء الاصطناعي على اساس انها امن قومي إلها.
0: نعم.
1: كان في اول امبارح للتركية كان في عندهم مؤتمر ذكاء اصطناعي، اعلنوا عن موديل خصوصي لهم اسمه بيلغا.
0: يا سلام.
1: او شيء زي هيك، مش عارف بيلغا هيك. فنموذج تركي طبعا مبني على اللغة التركية، على الثقافة التركية، على الخصوصية التركية.
0: جميل.
1: وقبله كان حكينا عن الإمارات، حكينا عن السعودية، حكينا عن قطر، حكينا عن فلسطين، حكينا عن حورس المصري، حكينا عن السوري. فصار موضوع انه كل دولة يكون عندها موديلز خصوصي لها. يعني شوي
0: عندنا بالأردن بلش نحكي عن موديلات
1: صراحة. انا هيك في كان حكي بس على لينكدين وش مبادرات، بس انا ما كانت بحجم يعني، حتى بالجامعة مثلا يعني كان في حكي بس ما يعني، انت عارف يعني مشاريع زي هاي بدها مصاري.
0: تكون شركات ولا اصل الدول نفسها؟
1: لا اذا بدك
0: تاخذ اليوم مثلا طلع وزاره الاقتصاد الرقمي ممكن
1: بس هذا انت بتحكي يعني مثلا اذا بتاخذ تجربه ديب سيك، هي الاقرب الصينيه، هاي ديب سيك هي. نعم. الاقرب للجميع
0: حكومية.
1: لانه لا مش حكوميه، ال 20 مليون اللي كلفوه.
0: نعم.
1: مبلغ قليل مقارنه.
0: نعم.
1: فهو الاقرب إلنا، فبتلاقي انه معظم الناس او كل الناس اللي اشتغلوا فيها باحثين، ماستر ودكتوراه، يعني طلاب.
0: نعم.
1: هم.
0: نعم.
1: اللي انتجوا هذا الموديل، فيبدو انه هذا الاقرب إلنا، او احنا عندنا القدره على انه، وإن شاء الله يكون عندنا بيوم من الأيام نموذج يعني موديل
0: ممكن انا اقتنع اسمه بترا، ممكن يكون اسمه
1: ممكن بترا يعني. طبعا اذا حورس المصري وثورة يعني السوري
0: نعم.
1: علام السعودي نعم. فبترا
0: انا بقتنع على الهواء اذا كان في امكانيه انه يعني يكون في عندنا موديل هيك عالمي، وان شاء الله قريبا هيك نشوف إشي زي هيك باذن الله.
1: في كمان كنا نحكي حكينا عن المؤتمر المطوري ابل، مؤتمر مطورين كلاود نعم. مؤتمر مطور ما حكيناش عن مؤتمر مطوري مايكروسوفت اللي كان فيه إشي مهم جدا خاصه للناس اللي بيشتغلوا في البرمجه. كان فيه نحكي مساعد للبرمجه بتعاون او دمجوا بين الكوبايلوت. كوبايلوت الان نعم. قوي جدا صحيح. وجبار يعني
0: كوبايلوت. نحكي احنا عن ويندوز صح
1: مايكروسوفت كل نعم. ادوات مايكروسوفت نعم. جوا كوبايلوت نعم. وكوبايلوت اصلا شات جي بي تي 5.5 جوات الموديل الان متعاون كوبايلوت دمجوه مع اسمه شيء اسمه الجيت هاب. الجيت هاب هذا زي ما تحكي مستودع لمبرمجي العالم.
0: واو.
1: يعني كل برامج العالم تطبيقات العالم بحطوا منها نسخ فتخيل انت هذا شايف. فهذا الكوبايلوت جيت هاب كوبايلوت هذا اشي للمبرمجين يعني اشي كبير.
0: بدي اسأل سؤال وهيك شوي غريب، انا عارف انه لسه في اشي جديدة حاب نحكي عنها، لكن مدى ثقتك اليوم بالريزلتس اللي تحصل عليها من الاي اي كمهندس وليد صراحة؟
1: مش عارف من وين جبت السؤال، بس هذا الموضوع يعني انا والدكتور عندنا بالجامعة يعني تقريبا لي اسبوع عم ببحث فيه بصراحة، لانه كان في لي بحث في هذا الموضوع واجا هيك، بس انا ما قدرت اعمل بحث فيه لانه الموضوع بخضع يعني ثابت الزمن، الزمن له دور
0: نعم.
1: في لقيت بحثين بيحكوا بنفس الموضوع انت بتحكي فيه، انه في شيء بسموه الرداء. الرداء مستقبليا قاعد الاجوبه عم تتعرض لشيء اسمه انحدار بالمستوى. لانه الذكاء الاصطناعي، نفترض الذكاء الاصطناعي الصفر بتعلم من وين؟ من بني ادم
0: نعم.
1: بياخذ ريزلت
0: صحيح.
1: الذكاء اللي بعده من وين
0: بيتعلم؟
1: من الذكاء الاصطناعي.
0: الذكاء اللي بعده من ذكاء، من ذكاء من ذكاء،
1: بصير في شيء
0: ابعد ما يكون عن الحقيقه الحقيقيه.
1: بالضبط، في شيء بسموه الكولابس اللي هو رداءة المحتوى قاعد شوي شوي عم بنزل. فهذا متوقع انه خلال 10 سنوات المحتوى يكون في العالم
0: رديء.
1: رديء. وهاي من الشغلات بحذر فيها، لانه
0: طب في اللحظه اللي الان بسالك عنها مدى ثقتك بالريزلتس اللي بتحصل عليها من الاي اي؟
1: طبعا من اول يوم ما حكينا ما في ثقه.
0: طب ليه ما يكون في ثقه؟ ليه يعني انا ليش بسال هذا السؤال؟ لانه في كثير ناس اليوم عم تعتمد على الاي اي، وهسه رح نحكي في جزء في حلقتنا اليوم وكم انتشار الاي اي في فكره الكرييشن او البرودكشن التوليدي احنا سميناه، وهو هيك اسمه فعليا. قد ايه بالنسبه لك بتشوف انه فعلا اليوم في ثقه في المحتوى المولد عبر الذكاء الاصطناعي؟
1: لا هو ما في ثقه. ليش؟ لانه ما في عقل، ما في وعي. يعني هو بنتج لك المحتوى قاعد من خلال مجموعه احتمالات،
0: عمليات واحتمالات،
1: احصائيات، ماتشنج، عرفت، علاقات بتربطهم، لكن جوا مثلا الوعي ما مش موجود، فبالتالي ممكن الريزلت ترجع لك بعيدة عن ارض الواقع. او ممكن تكون قريبة، ممكن تكون صح، على الاغلب بتكون صح، لكن ما بتكون فيها مصداقية وثقية عالية. وهون هذا الفرق حكينا بين الانسان اللي بياخذ الريزلت عادية، او اللي بياخذها وبطور عليها وفكر فيها بنتقدها وبطور فيها وبحسنها.
0: تمام.
1: للأسف هاي نحكي المعلومة كل فترة والثانية عم بتقل كفائتها وبتقل مستواها، فبدنا
0: مع إنه السورسز عم تتفتح أكثر.
1: لكن
0: والمصادر المعلوماتية عم تصير أكثر.
1: صحيح.
0: والسرعة للوصول لهذه المعلومات بتصير أفضل. والدقة حتى في يعني البرومت، إحنا اليوم صار يجمع كل إشي تشتغله ويساعد فيه.
1: هي كل ما زادت الاحتمالات، كل ما زادت عملية الاحتمالات أرقام
0: نعم.
1: واحد على كذا طبعا. واحد على كذا، أضربهم ببعض بتلاقي بالأخير الرقم عم بقل. كل ما زدت ضربه الرقم بزل. هذا هو الريزلت قاعد بقل، لأنهم بتعلموا من بعض، النماذج تتعلم من بعض. حتى مثلا إذا فتحنا موضوع النموذج الديب سيك
0: نعم.
1: ديب سيك مثلا من المشاكل اللي لقطوها عليه الأنثروبيك، شركة أنثروبيك أو أوبن إي آي، إنه ما عندهم الداتا ست تاعتهم، ما بتعلموا من داتا ست تاعتهم، بروحوا على الكلود وبتعلموا منها وبرجعوا، بروح على أوبن آي بتعلموا منها وبرجعوا. بسموه هذا التنقيط بالعربي. إنه حتى الديب سيك يعني بتعلم من هاي النماذج. فكيف بده يكون الريزلت؟
0: طب امام هذا المشهد كيف حالنا، كيف واقعنا راح يكون؟ يعني انا اليوم بدي افترض مجازا حدا عم بيقول للاي اي موديل، اي واحد فيهم، ما عندناش مشكله، حبه البندوره اللي وزنها 20 جرام بدي اعرف كم كالوري فيها. سؤال ابو الشلين، هذا اسهل سؤال ممكن ينسال للاي اي، اذا كانت الحبه مثلا منتجه بطريقه معينه او مزروعه بارض معينه، الجواب بسيط وسهل وبقدر الاي اي يجاوبني عليه.
1: صحيح.
0: جمعنا الموضوع السنه بنحكي عن صحن سلطه فيه مجموعه من الاشياء. انا بحب مرات هاي الاشياء ادخل فيها لانه بدي اشوف لوين راح يوصلني الاي اي. طب مدى يعني موثوقيه هاي المعلومات؟
1: لا شوف انا بحكي لك كريزلت ممكن يكون موثوق، لكن الريزلت اللي بعدين يعني ممكن مثلا بعد 20 محادثه انت تشعر بنفس الموديل هذا صار في انحدار بالمستوى الاجابات. لأنه أولا ما بحافظ على السياق، اثنين بتعلم من نفس الكلام اللي بحكيه بتدرب منه، هذا واحد. اثنين بعد فترة واحد سأله نفس السؤال بده يرجع للتدريب لهذا الداتا هاي بده يتعلم منها وياخذ ريزلت منها. فهون المستوى بصير عم بنحدر. تمام. احنا ما يعني مرات مثلا نعطيه سؤال ويرجع لنا بالإجابة، مرات نعجب بالإجابة بنقول هو صح وخلص، لكن لا، الإجابة هاي إلها بعد. أولا الإجابة هاي ضافت إشي مهم جدا في المحتوى العالمي، فالمحتوى العالمي صار مصدر. كان زمان الذكاء الاصطناعي اول من نزل مصدر وين؟ ويكيبيديا.
0: صحيح.
1: صح. الان صار ويكيبيديا زائد هاون. صح. هسا انا لو قلت لك جبت لك معلومه من الفيسبوك شو بتقول لي انت؟
0: مش الهن.
1: شعبيه. صحيح. ممكن مش حقيقيه. وشو مصدرك؟ صح.
0: نعم صحيح.
1: طب انا اذا قلت لك من الاي اي وبس بتقول لي معناته انت شو هالمعلومه؟
0: لان مولد الاي اي ملهاش مصدر.
1: كيف مبنيه؟ من علاقات بين الكلمات. كيف هو ولد الإجابة؟ علاقة بين الكلمات.
0: جميل.
1: هاي العلاقة أحمر مع بندورة أعلى من كلمة أخضر مع بندورة.
0: نعم.
1: صح؟
0: نعم صحيح.
1: بندورة دائما حمراء.
0: صحيح.
1: لكن مثلا 10% بيكون أخضر، فهو أخذ الماتشنج إنه البندورة حمراء دائما. ليش؟ لأنه الاحتمالية أعلى مثلا.
0: نعم.
1: مع إنه في بندورة خضراء في بندورة صفراء.
0: صحيح.
1: لأن بعد فترة راح يلغي إشي اسمه بندورة خضراء وبندورة صفراء مثلا.
0: بصير فقط
1: تركيز. عرفت؟ هيك بصير تركيزه على الأحمر.
0: جميل. وصلت تماما. وصلت. طيب اليوم يعني بدي أرجع على الجزئية إذا بقي شيء من الجديد.
1: لا هو في كمان مخبر حلو، ترجمة جوجل الفورية. يعني زمان كنا نروح مؤتمرات مثلا يعطونا جهاز هيك عشان الآن من موبايلك بس بتحط عدانك وبتشغل هذا بصير هو يسمع ويترجم لك عربي إنجليزي.
0: كيف؟ عشان أعلم الناس بسمعونا
1: ترجمة. افتح ترجمة جوجل.
0: جوجل ترانزليت.
1: هذا أوبشن جديد نزلوه.
0: أوكي يا ريت والله يا شباب فجونا جوجل ترانزليت سريعا على الهواء خلينا نشوف إيش الأوبشن أو كيف ممكن نستخدمه. أنا بحب أي حدا بيسافر بروح بيجي عشان ما يتغلب يعني.
1: بيقدر
0: مباشرة إنه يترجم وهو.
1: بيحكوا عن 70 لغة هم.
0: يا سلام.
1: طب
0: جوجل ترانزليت على الموبايل بوين أروح؟
1: أشوف. أو يفتحوا لنا على الشاشة.
0: مش لا حيفتحوا لنا الشاشة مباشرة. تمام.
1: لا بدك الابليكيشن مش الـ.
0: أوكي. على الابليكيشن جوجل. تمام.
1: على الموبايل سواء الاندرويد او
0: حنفتح المايك مثلا هيك.
1: بفتح المايك في كبسه.
0: اوكي.
1: في عندك يا خيار يا استماع بس. يا تمام. محادثه على الطرفين.
0: تمام.
1: او انه تكتب له ويترجم لك يقرا لك اياها. فانت بتاخذ مثلا الاستماع.
0: اذا حلو الخبريه هاي ناخذها كلياتنا مستمعين الكرام. اللي عنده ابلكيشن لجوجل ترانزليت بيقدر اليوم مع اي حدا اجنبي
1: نزلت على البتراء نزلت على القلعه وواحد صيني بدك تدردش
0: تحكي معاه مباشره وبصير يعني يجاوب. بصير احكي له
1: كتابه وحكي ولفظا. طبعا
0: جداً.
1: الصوت اللي بدك اياه اكيد بدك تدخل على السيتنج تعمل الصوت تعمل
0: السرعه. دائما صوت صبيه.
1: عشان احنا قلبنا اخضر وبتختار السرعه يعني الستك. طيب هذا
0: جميل.
1: بتصير يعني وهذا من الأخبار الحلوة يعني بتساعد على إنه
0: جداً.
1: نعمل
0: تواصل.
1: تواصل.
0: جميل. طيب إحنا اليوم حديثنا عن الإقبال الكبير جدا على محتوى أو على المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي. إحنا كانوا بالتفصيل لكن بعد الفاصل إذا أذنت لنا.
1: إن شاء الله.
0: فاصل بعد هون واصل إن شاء الله بقبل قرب من حياتك يا رومان.
2: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI. المشهراوي للأبواب والمطابخ.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الساعة.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91. رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، نتشرف بدعوتكم لزيارة أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن، جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للألات والمعدات الكهروميكانيكية، الألات والعداد واللوازم الصناعية، الكهرباء والأتمتة والإنارة والطاقة المتجددة، تكنولوجيا المياه وأنظمة إطفاء الحريق والتدفئة والتكييف. وجهتكم للقاء أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم. قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان من 15 إلى 18 من حزيران 2026، يوميا من 10:00 إلى 10:00 مساء. المتميزون يلتقون كل عام في جايمكس.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه. جرين هوم من اسمه بتعرفه. النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
1: الصورة
0: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
1: ماجيك حمزاتي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون، اسرح بالكل ما تحل عيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
0: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. اليوم في إقبال كثير كبير على الذكاء الاصطناعي التوليدي. شفنا كثير أغاني ولدت عبر الذكاء الاصطناعي دعما للنشامة، شفنا كثير محتوى، فيديوهات مرئية تشجيعية وغيرها طبعا من التفاصيل. عم نشوف إقبال يعني منقطع النظير في موضوع الإنتاج عن طريق الذكاء الاصطناعي. هذا محور حديثنا مع المهندس وليد في الجزء الثاني أو الجزء الثاني من لقائنا معك. أهلا وسهلا فيك مجددا. شو رأيك في المحتوى اللي عم بنشوفه اليوم؟ أغاني، فيديوهات، محتوى مرئي مولد عبر الذكاء الاصطناعي.
1: هو حلو يعني بصراحة أنه صار يوصل الفكرة أسرع ونقدر إحنا صرنا نستوعب إيش الفكرة وبجودة أعلى. يعني هذا إشي حلو يعني، وخاصة إنه لأن في عنا يعني انفجار في مواد يعني مواقع التواصل الاجتماعي اللي تستوعب هيك منحكي ميديا هيك محتوى. زمان مثلاً كان عنا 4-5 محطات مثلاً تلفزيونية.
0: صحيح.
1: فالإنتاج بده يكون بناسبها. بعدين دخلت عنا القنوات الفضائية فزاد الإنتاج. الآن لما صار عنا قنوات التواصل الاجتماعي هاي والثورة والانفجار الكبير اللي صار فيها، فصار بده محتوى يغطيهم أو يعني يشبع رغبات هذول. فمن هون بعدين إشي حلو، بس لازم يعني دائما إحنا نختار الأسلم والأفضل. يعني
0: كان إيجابيات وسلبيات.
1: هسا إيجابيات كلنا بنعرفها، يعني مثلا التكلفة.
0: صحيح.
1: أقل. صار يعني زمان كان بدك مصور، بدك
0: كلمات وألحان.
1: بدك مؤلف، بدك موسيقي، بدك استوديو. نعم. تسجيل صوت، بدك استوديو للتصوير، بدك يوم أو أيام، بدك ممثلين، بدك مكياج.
0: صحيح.
1: مكياج
0: مثلاً. صحيح. مكبات.
1: لأن هاي كلها مثلاً صارت يعني أبليكيشن، الاي أبليكيشن صارت متوفرة. زمان مثلاً ما كان في خصوصية للبلد، يعني مثلاً كنا بدك تشتغل للأردن، الدعاية للأردن أو الإشي المخصص للأردن بيختلف عن الخليج.
0: صحيح.
1: لأن الخليج له خصوصية مثلا.
0: صحيح.
1: دول ثانية الأوروبية لها خصوصية مختلفة أو بتقبل شغلات إحنا ما بنقوى عرفت، فكان بدك تعمل إصدار لكل واحد وهذا كان مكلف. لكن اليوم أنت نفس الإعلان أو نفس المحتوى بكبسة واحدة بتعمل أكثر
0: مثلاً. شيء ثاني تماما.
1: عرفت. اثنين مثلا الافكار، صار انه سهل انت تترجم افكارك لشيء واقع وملموس بكل سهوله، تضيف عليه الافكتات، تضيف عليه الشغلات الابداعيه اكثر، وهذا إشي حلو.
0: لكن ما زال الناس بتشوف الاي اي بتقول لك هذا اي اي.
1: طبعا طبعا،
0: يعني بنسبه كثير كبيره بتشوف اي فيديو كليب او اي محتوى مرئي بتقول والله اي اي.
1: صحيح. يعني للاسف
0: ما هو هاي
1: شوف، هي مرحلة يعني مرحلة واحتمال تعدي، يعني لما يصير في احتراف أكثر في استخدام الـ AI بجوز هاي يعني راح تختفي الحد الفاصل بين الشغل المنتج.
0: طب هذا خطير.
1: خطير ومش خطير يعني، شوف علي أنت ما تحكم، هاي برجع بحكي لك ما تحكم عبكرة بعقلية اليوم.
0: جميل.
1: يعني احنا بكرة ما بنعرف يعني كيف، شو هي القوانين، شو هي الضوابط اللي راح تكون.
0: نعم.
1: عرفت. ممكن احنا العالم بكرة يعني بالنسبة لي أنا بقى شايفه أبيض، يعني الجمال ما رح يكون بالعالم المستقبل، أنا هيك شايف الفن
0: فاهم.
1: يعني أنا أعتقد إنه إحنا كلنا يعني بدنا نتحول لإشي ماديين مثلاً، ما رح ننظر للجمال زي اليوم، الجمال رح يبطل يعني يعنينا. يعني مثلاً أنت لما تطلب مثلاً بدك دعاية بالتلفزيون، ما رح تنظر للجمال، المؤثرات، السلس بالحركة، الجمال الصوت، هذا رح تصير تنظر بدك تأخذ المعلومة، تأخذ السعر وتطلع بسرعة خلص. عالم سريع جدا. يعني أقول لك مثلا يعني الأغاني قبل 50 سنة كانت نص ساعة
0: الانترو موسيقى،
1: صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: شو اللي غيرها وعملها 3-4 دقائق؟ التكنولوجيا.
0: صحيح.
1: نزلت السيارات فيها في مسجلات، صار الواحد بده يسمع الأغنية تاعته مثلا وهو رايح على الشغل. نعم. فما بزبط يقعد نص ساعة ويسمع المقدمة، صح ولا لا؟ فقلل زمن. صح. التلفزيون بطلوا. نعم. بزبطش معه يقعد ساعة كاملة حفلة لفلان ولا لعلا، بده 3-4 دقائق أغنية بين الفقرات بين قبل نشرة الأخبار. صح. فالتكنولوجيا غيرت هذا المجال. نفس الإشي التكنولوجيا قاعد بغير، يعني هي اختصر علينا الأدوات كاملة ونزل التكلفة.
0: نعم.
1: وحسن الجودة.
0: صحيح.
1: الجودة عالية. يعني صحيح. انت بتشوف افكار حلوة جدا لا يمكن تنفيذها الا بالذكاء الاصطناعي.
0: صحيح. يعني انا بقول في احدى الاغاني يعني الله يرحمه متعب الصقار جابوا شخصيته واستخدموه وكذا، وهذا شيء فعلا بذكرنا بفنان اردني.
1: شيء حلو الله. بس نعم. يعني استخدامه دائما بده يكون يعني
0: حذر،
1: مش حذر يعني بشيء، انا بالنسبه لي بشيء ايجابي اكثر، يعني شيء محرز اكثر، شيء احلى اكثر. يعني انا بشوف مثلا المصريين
0: ما كان تبكل كثير، يعني
1: ما هاي بترجع لخبرتنا احنا. بس مثلا شوف انا بتطلع كثير على الاعلانات المصريه.
0: نعم.
1: خاصة اللي بيجيبوا فيها شخصيات من زمان، يعني بتحس انه عن جد يعني بتشعر انت في اشي صح، في اشي حنين، بتشعر لهذيك الايام عن جد كأنه. فهذا في فرق طبعا، فرق بالخبرة يعني، في فرق السوق الاردني عن السوق في الاعلانات عن السوق المصري.
0: مدرسة مختلفة طبعا،
1: المصريين كثير متقدمين في هذا المجال في استخدام التكنولوجيا في الاعلانات يعني.
0: جميل.
1: وفي شغلات عم تتفاجأ اصلا انها بتقول مستحيل، هاي اكيد مصورينهم مطلعينه. لا مش هذا قصدي، بس يعني عرفت. فهي مسألة وقت عبل ما تذوب شوي هاي، يعني الخبرة شوي تزيد وبتصير ممتازة. اشي مهم،
0: هذه الايجابيات. السلبيات
1: شوف، احنا عايشين بعالم السرعة، العالم هذا عم بغير كثير مفاهيم، بغير كثير قواعد. تمام. واحدة منها مثلا صار بطل الاهتمام كثير بالفكرة، صار الاهتمام بالبهرجة، الاهتمام بالصورة، بالموسيقى، بالهذا. الفكرة بطلت يعني
0: هي القيمة، هي
1: بطلت الأساس. مع انه دائما الفكرة هي القيمة، وهي صحيح. لازم نحرص عليها، والفكرة الابداعية مش اي فكرة، يعني خاصة في مجال الإعلانات. يعني دائما الناس أو الشركات المحترمة بتبحث عن الفكرة مش على تنفيذها.
0: صحيح.
1: عرفت، حتى لو كان تنفيذها شوي بداية أو بالطرق البدائية، لكن فكرتها قوية بتنجح. إحنا الآن مشكلتنا عايشين جوا هاي الفقاعة، اهتممنا بكل شيء إلا بالفكرة. فهذا يعني من الشغلات. أما باقي الشغلات يعني إشي حلو استخدام التكنولوجيا، وهذا المستقبل. وأنا بشجع الشباب أصلا، يعني صح إنه المسافة بعدت عن المرات الماضية. إحنا زمان كنا إقراب لسه، يعني بده يبلش كان بيقدر يبلش ويلحقهم.
0: صحيح.
1: لأن المسافة عم تبعد، فبدي يديروا بالكو.
0: صحيح.
1: إذا اليوم بدك تقعد شهر قبل ما زمان شهر قبل ما لا بدك شهرين ثلاث أربعة قبل ما تلحق لسه للسوق.
0: صحيح.
1: وكل ما تأخرت، إذا أنت حاب تبلش بهذا الموضوع تشتغل فيه، لا بلش من اليوم، لانه عم كثير بيتقدم.
0: طيب احنا حكينا عن ايجابيات وسلبيات، نروح ندخل اكثر في موضوع التولز. يعني اليوم كثير من الناس بيقول لك والله انا بحب اعمل لشركتي. اليوم كثير في شركات عم تشتغل بهذا القطاع بموضوع الماركتينج عن طريق الاي اي. في كثير ادوات كانت مجانيه صارت الان مدفوعه. في كثير ادوات كانت تعطيك عدد بوينتس معينه
1: كريدت.
0: او وقت او كريدت.

0: 2026 ساعة 5:37 دقيقة قررت إنه أدخل هذا العالم وأبلش. أي حدا بيسمعني الآن شوفير تاكسي سائق تاكسي بده يعمل لحاله بروموشن عن طريق الـ AI, يشكل لحاله فيديو صغير ويبعته للعملاء اللي عنده على الواتساب أو يعني ينزلوا ستيتس أو حالة. واحد عنده بقال صغيرة بس في عنده فكرة غير, والله أنا بحب الناس كلها تستفيد من هالأدوات مش بس الشركات الكبيرة.
1: صحيح.
0: هاو كيف؟
1: أول شيء عندك الموهبة؟
0: ما عندي موهبة, أنا ما عندي موهبة, أنا حدا بسيط ما عندي أي أداء ما عندي أي
1: معرفة. راح تتغلب
0: بس بدي أتعلم.
1: راح تتغلب لأن فكرة الموهبة دائما فكرة مرتبطة بالفكرة والإبداع.
0: نعم.
1: إذا عندك
0: بس ما أقدر أقول الـ AI أعطيني فكرة لها علاقة بإعلان.
1: ما راح تكون فكرة أصيلة. راح تكون أنت عارف يعني ما راح تكون فكرة أصيلة, ممكن يعطيك أفكار وهذا لكن مش زي فكرتك أنت, مش زي الأصالة يعني. انت بتحكي عن اشي يعني جوا الانسان لا يمكن.
0: سبحان الله.
1: سبحان الله.
0: محاكاته
1: لا, لا يعني حاليا لا يمكن محاكاته لانه هاي الشغلات يعني خلاص بلت ان بالانسان. خاصة موضوع الفكرة هاي كيف تتولد كيف بتصير, لانه الفكرة عبارة عن تجارب مش بس.
0: صحيح. ولا علاقة بالكوميونيتي او البيئة اللي انت عايش فيها.
1: محاكاة. نعم. انت عارف. نعم. مش علم مش احتمالات, عرفت هاي شغله. الشغله الثانيه غير الموهبه بدك تتعب على حالك اذا انت ما مش يعني
0: هيني جيت وقعدت بين ايديك عشان اسمع.
1: ما في بين ايدي مثلا في اذا انت مثلا مش قادر تاخذ دورات مدفوعه.
0: بالضبط. ما معي مصاري.
1: اليوتيوب فيه كل اللي بدك اياه فري, كل شيء اللي بدك اياه. شو بدك او شو بدك تبلش مثلا بدك البيسك تبع الاعلانات.
0: نعم
1: ماشي. في شغلات بدك تحفظها تكون عندك في التصوير في الشوتات مثلا, هاي بدك تتعرف عليها على الاقل, تتعرف زوايا التصوير. هاي دورات تنعطى بمصاري في المعاهد.
0: صحيح.
1: لكن كلها موجودة. لكن معاهد في السينما في الأردن. نعم. في مصر. نعم. في مصر. نعم. معاهد كبيرة بتعطيك شغلات أو على اليوتيوب كلها موجودة مجانا. فبدك تشوف تحضر يكون على الأقل عندك علم فيها. اثنين تتعرف على 3-4 أدوات ذكاء اصطناعي.
0: 3-4 مش واحدة.
1: 3-4.
0: ليش مش واحدة؟
1: حسب بقول لك تشوف هاي وتشوف هاي وتشوف هاي وتشوف اللي مناسبك. خليك بمرحلة الفري. فري مؤقتا عبال ما تشوف الأداة المناسبة إليك اللي أنت قادر على إنك تفهمها.
0: نعم.
1: وتبحر فيها وتعرف السيتنج تاعها تعرف خصائصها وبعدين لابد إنك تشترك وتدفع.
0: لابد.
1: زمن الفري.
0: بس معلوم بس أنا اليوم أدفع $5 غير ما أدفع مثلا.
1: أنت إحنا بنحكي $20 شهريا صار $14 تعطيك نتيجة مليحة, تعطيك نتيجة تشتغل فيها بالشركات.
0: يا سلام.
1: على الفيديوهات.
0: على أي موديل؟
1: المتوسط تاعهم $20 حوالينا $20.
0: جميل. يعني مش رقم كبير مقارنة بإني أنا أجيب مصور أو أجيب كاتب محتوى أو أجيب مونتيري من تجري أو أجيب مهندس صوت أو فعليا. لا أي شركة أو أي حدا عنده يعني خلينا أسميه سمول بزنس يعني بزنس صغير.
1: بس بدك تكون شغلة مهمة جدا, أنت داخل على مهنة والمهنة بدها تعب بدها جهد
0: متابعة.
1: بدها تميز. ما بزبط انت تقول طب انا جربت لي اسبوع هيني وما زبطتش. لا انت داخل على
0: هاي 40 سنة الحارس تبع الرأس الاخضر صار له بيجرب وبيخسر وبروح بيجي. هاي اليوم ما شاء الله نط من 50,000 فولوورز صار 12-13 مليون فولوورز.
1: ما شاء الله هذا خلص بروح
0: عدى خلص اروح من كاس العالم على بلده على انستغرام.
1: مؤثر.
0: انفلونس.
1: فانت عرفت طبعا هذا توفيق من ربنا.
0: صحيح.
1: بس انت بدك تتعب على حالك عشان تصل للمرحلة اللي غيرك وصل لها.
0: نعم.
1: صح متأخر يعني انا الآن في مجال الفيديو يعني شوي القطار ركض عم بيمشي بسرعة يعني خاصة. صحيح. بالنتيجة اللي بنشوفها احنا. يعني هاي النتيجة اليوم اللي بنشوفها قبل سنة ما كانت.
0: نعم.
1: قبل سنة ما كان انه تدخل على اي مشهد تلفزيوني تدخل وتمثل معاهم هم يتفاعلوا معك.
0: صحيح.
1: شفت.
0: صحيح.
1: هالفيديوهات. صحيح. هاي ما كانت طبعاً قبل سنة. طب كمان السنة الجاية شو بده يكون, تخيل شو بده يصير مثلا بالفيديوهات الموجودة. فانت عارف هاي هي اللي بدك تلحقها يعني وتستعجل.
0: نعم.
1: فيها.
0: جميل. طيب الخطوة الأولى.
1: الخطوة الأولى بدك تدخل على اليوتيوب, بدك تحضر تحدد أنت بعد ما حددت أنت بإيش المصاري بدك إياه, بدك تحضر فيديوهات, بدك تنمي حالك تطور حالك في المهنة اللي بدك إياها, بدك تشوف أني الأداة المناسبة, تجرب الأولى تجرب الثانية تجرب بالفيديو 3-4 أدوات. نعم. تجرب بالصوت 2-3, تجرب بإنتاج المحتوى الكلام التأليف, تجرب بعدين تختار الأدوات المناسبة الأدوات الموجود إلها. مثلا تشوف الشركات إيش بيستخدموا عنا مثلا بالأردن, إيش الأدوات اللي بيستخدموها أكثر حتى أنت تستخدمها تكون يعني على الأقل يعني متوافق معهم.
0: جميل. يعني مصدق أنا كنت بعمل سيرش على شغلة. أنا كنت بعمل سيرش على شغلة دلالة إن الموضوع عم بيصير فيه له سرعة في التطور. كان في إشي اسمه فري بيك. أكيد معروف. فري بيك كان
1: تغير اسمه
0: 100% صار اسمه الآن ماجنيفيك. عشان هيك كنت بعمل سيرش على الموضوع.

0: عالم جديد وين كان وين صار. اليوم قدرة هاي المودلز على تطوير نفسها على تطويع الأدوات بحيث أنها تكون أقرب للجمهور اليوزرز, هذا الإشي كثير
1: طبعا كبير. هو بالأخير مش بقول لك الجمهور عايز كده والمستهلك هيك هدر بده إياه. طبعا الدنيا ماشية بهذا الاتجاه. فري بيك عندهم ميزة حلوة إنه بيعطيك أصدر أكثر من إصدار لنفس المشهد.
0: نعم
1: بيعطيك أكثر من خيار يعني بحيث طبعًا أنت تختار هذا. ألف شو مدفوع قديش؟ $70 بالسنة.
0: أعطاني أوفر لحالي $55 بالسنة.
1: بالسنة. هذا أوفر إلى خصوص.
0: عشان يوزر عشان كنت مستخدم.
1: أما العادي بده يدخل $70 أو 65. يعني بس مش هالرقم أنت.
0: صحيح.
1: تعرف يعني.
0: بالسنة.
1: بالسنة بنحكي. نعم. أنا عارف هذا أنا مش.
0: وبعطيك كريدت معين.
1: لما كان في ريميك. نعم. الصور ولا
0: نعم صحيح
1: فيكتور
0: صحيح
1: وللصوت وللتبلت ومش رقم يعني انت لما تحكي مثلا $70 قديش $70 يعني $40 اردني بالسنه وبيعطيك النتيجه منيحه وترى محرك تبع
0: ماجنيفيك
1: قوي جدا, جداً. محرك الفيديو
0: نعم
1: قوي جدا
0: نعم.
1: مش
0: نعم.
1: مش مش سهل يعني يعني انا بالنسبه لي بصنفه يعني بجوز اقوى من شركه ادوبي. ادوبي عندهم محرك اسمه فاير فلاي البرنامج انا بعتبر الفري باك اقوى من الادوبي عن الأدوبي متخصصين بالفيديو متخصصين. نعم. نعم. لكن أنا بالنسبة لما تجربتي معاه يعني
0: الماجنيفيك أنا عجبني إنه هو برضو في كمان زي
1: الروابط هاي عشان يربط لك المشاهد وهاي بالمونتاج ممتازة يعني
0: صحيح. صحيح
1: وبنفس الوقت زي ما حكينا بتخليك تأخذ هذا للأردن هذا بزبط مع مصر هذا بزبط فهذا بيعطيك يعني خيار.
0: إذا أنا الخطوة الأولى بدي أتعلم
1: كيف جربت أنت ولقيت انه الفري بيك ممتاز نفس الشيء اللي بده يدخل بهذا المجال ممكن يدخل لاقي لا بقول لك انا بدي من جماعه الفيو اي شيء بستخدم الفيو اخذه لانه الفيو بالنسبه لي اسهل الفيو من شركه جيميناي وجوجل نعم. مثلا نعم. ممكن يروح الفكره انه هو شو بجرب وهو شو بلاقي الاداء الافضل له او اللي بيقدر لانه انت عارف كل واحد فينا هون يعني مختلفه عن الاخرين
0: فبالتالي
1: بده مساحه يعبر فيها عن اللي بده اياه مختلفه عن فلازم يجرب عشان بالاخير
0: شو في شيء مجانا بيقدروا يجربوا عليه الناس اليوم
1: حسا في مجانا اغلب البرامج بدي اقول لك اياها فيها خطه مجانيه لكن ما بتعطيك الكثير يعني بدك اسبوع زمن بس وبعدين خلص يعني تحسم رايك انه انا بدي في او شيء جماعه الجوجل AI ستوديو حكينا مره عنه
0: صحيح
1: قوي جدا
0: عملنا دعايه يوميته كمان للمنتخب النشام اعتقد
1: وبيعطيك وبعدين فيه ميزات حلوه انه بس وكمان بمنتج مش بس بنتج هذا
0: نعم
1: في عندك الان حاليا متصدر انفيديو اذا
0: الشباب يا ريت والله كريم الله يعطيك الف عافيه
1: افتحوا لنا عليه بس
0: اذا معنا الشباب
1: انفيديو
0: طيب يبدو الشباب في حاله ثبات عميق الله يعطيهم العافيه
1: في كانفا الاي اي ممتاز
0: يا كريم يا شو انتوا سامعيننا اكيد حاسسكم في سبات عميق سلساء بقول كريم افتح لنا انفيديا افتح لنا كذا الشباب
1: انفيديا
0: تعرف الفجر صاحيين
1: انفيديا
0: صلوا الفجر بلاش يدعوا بعدين حضر المباراة
1: هم اللي دعوا على الجول
0: واللي يقول لحدفه طبعا ولا كريم نصوه عيد
1: انا شعرت انه في حدا
0: والله دعوه انفيديو اي اي
1: انفيديو
0: هو من منتجات جوجل
1: لا انفيديو هذا شركه
0: اي اي فيديو جنريتر خلينا نشوفه
1: شوفوا
0: وانا بقول يا شباب ويا شباب ومش سامعيني الشباب يلا الحمد لله رب العالمين هو انا زين بحب يوطي صوتنا بنزعج الصبح يلا خير هاي امامنا الان عشان تلفزيون حياه بيورجونا الشباب يعني هاي ستارت فري
1: مش مشكله برضه دافنشي
0: بده جوجل تمام هذا نفسه
1: هذا دافنشي مش
0: هذا لانه
1: موقع ثاني
0: اعلان بيكون اعلان ننزل تحت شوي راح تلاقيه تحت في
1: الفيديو
0: ننزل تحت شوي ايوه بس هذا هو نعم 100% تمام لوجن
1: ايوه انزل لتحت بس انزل لتحت
0: ساين اب بجوز
1: لا لا انزل
0: بدون
1: لتحت.
0: ولا هاي ولا هاي
1: شوف في الافلام
0: طيب. الفيديو هذا والله ينزل شوي تحت ايوه باك ورجع لا ايوه تمام التمام بس هو شوي مش دافعين الشباب نت الله يهديهم
1: بس هون أيوة.
0: تمام
1: طلع مثلا هاي افلام كلها
0: هذا كلها مولد اي اي فجينا أيوة. بالله هاي البنت هيك نشوف هاي بلكي ان شاء الله
1: يعني تشوف حركه الشعر مثلا حركه
0: الاضاءه ورا كيف
1: الشمس جاي يعني في اكيد بجوز تعرفوا رنوي هذا رنوي يعني الاول
0: للرعيه هذا اسم الله عليه ماله طيب ناخذ شيء ثاني بالله
1: شوف انت البرومت تاعه كيف كمان كاتب لك
0: كمان البرومت طيب نشوف هذا الختيار طالع الدرج نشوف بالله يفرجونا يا شباب وهي صورة
1: هاي البرومت تاعه وايت هاي
0: البرومت كامل
1: سيرابيتك فريم
0: جميل بقدر اعدل عليه نحط مثلا صورة
1: كذا هذا حلو يعني
0: طيب هون نشوف مثلا موضوع الجانشوت كصورة جميل هاي صور كأنها ولا فيديوز الاصل هو هيك وهيك بيشتغل.
1: لكن اه طبعا ما هو بالنسبه لهم الصوره والايمج
0: نفس الشيء. ايمجز هاي صحيح. هاي الفيديوز هون اتوقع هذول هذول هم الفيديو كليب هيها هون. شوف بالله الختيار كيف بيمشي. يا سلام هذا اي اي يا جماعه.
1: هذا كله اي اي ما حتى
0: بشكل طلع ديتيلز. جميل. طيب جميل هذا خيار.
1: عم بيعطي
0: اسمه ان فيديو.
1: ان فيديو في الرن واي اكيد نسمع عنه كثير. نعم. بنشوفه بالافلام خاصه الافلام الاجنبيه الجديده.
0: نعم.
1: يعني 90% بيشتغلوا مع الرن واي. برنامج قوي وحقيقي جدا.
0: جميل.
1: ادوبي فاير فلاي الناس جماعه الادوبي ادوبي فاير فلاي في برنامج او موديل اسمه بيكا.
0: فاير فلاي مباشر بربنا بالبرجر.
1: لا فاير فلاي من ادوبي فاير فلاي.
0: جميل.
1: هو من شركه ادوبي. كانفا
0: اي اي اليوم عم بدخل بقوه
1: كانفا اي اي عالم حاجه تانية يعني. برزنتيشن بيعطي ايمج بيعطي فيديو. جميل. بيعطي شغلات كثير.
0: اذا على الاقل احنا عم نحطكم على اول الطريق. انا بدي اشكرك طبعا على يعني الكلام الجميل على هالتعليقات الرائعه. احنا بنجلس اليوم على بدايه الطريق او نقف على بدايه الطريق حتى نستفيد. احنا شفنا خلال الاسبوع الماضي كم هائل من المحتوى المولد عبر الذكاء الاصطناعي وكل الناس صار نفسها تعمل دعايات تعمل إشي عن طريق ادوات الذكاء الاصطناعي. احنا على بدايه الطريق حنزل لكم بوست فيه هاي الاشياء كلياتها او المودلز هذول اسمائهم كلهم باذن الله. ان شاء الله طبعا حنزلهم يعني على الفيسبوك. وصلنا لنهايه مشوارنا. تقبلوا تحياتنا جميعا. كل الشكر لكم
1: حياك وليد.
0: يا مستمعينا الكرام احنا وياكم يعني اكيد على موعد مع اصداء المونديال السادسه مساء مع الكابتن انس الشويكي. بنقول له الله يعطيك الف عافيه. تغطيه مميز جدا كانت اليوم لمباراتنا امام النمسا واللي باذن الله يكون القادم افضل وافضل لمنتخبنا منتخب النشامه. كل الدعم للنشامه اكيد 12 مليون من خلفكم ينتظر منكم الافضل دائما وابدا وانتم كذلك ان شاء الله. شكرا لكم جميعا. هذه دعواتي لكم بالخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.
2: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
3: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسموه.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: ندعوكم لزيارة المعرض السنوي لتخفيض فاتورة الكهرباء سونيكس 2026، معرض ومنتدى الشرق الأدنى لتقنيات الطاقة الشمسية والمتجددة. وجهتكم لحلول ترشيد وتخزين الطاقة باستخدام أحدث تكنولوجيا الألواح الكهروضوئية وأجهزة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بالتزامن مع أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية. بانتظاركم أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم في قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان من 15 إلى 18 من حزيران يوميا من 4 إلى 10 مساء. سونيكس لطاقة بلا حدود.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة
2: شاشات ماجيك 70 إنش الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر ماجيك لبيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
5: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
4: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: حياة اف ام عيشوا المحبة.
1: السادسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة اف ام.

0: أصداء المونديال برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
1: طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى رحلة جديدة مع أصداء المونديال، الأخبار والتحليلات والكواليس وكل ما يتعلق بنهائيات كأس العالم 2026 التي بدأت اليوم بالنسبة لنا. أهلا بكم. بداية أولى لمنتخب النشامى كانت طيبة من خلال ظهور مشرف في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية، رغم الخسارة المؤلمة أمام المنتخب النمساوي بهدف مقابل 3، وسنتحدث عن هذه المباراة وكذلك عن تداعياتها، رغم أن يعني طيلة النهار اليوم تحدثنا عنها، بداية من النقل المباشر للمباراة والاستديو التحليلي إلى البرامج التالية، بقية الزملاء الذين تحدثوا أيضا عن مباراة المنتخب، كل الأردن كانت تتحدث عن المنتخب اليوم. شكرا لجهود النشامى على ما قدموه، وإن شاء الله التعويض في المبارتين القادمتين. نستهل رحلة اليوم من أصداء المونديال بأبرز عناوينها. أداء مشرف وظهور أول طيب لمنتخب النشامى في نهائيات كأس العالم. غياب الانتصارات عن المنتخبات العربية الثمانية في الجولة الأولى من الدور الأول. البرتغال بقيادة الأربعيني رونالدو تستهل مشوارها بلقاء الكونغو، وقمة مرتقبة بين إنجلترا وكرواتيا. حياكم الله. تابع الملايين من الأردنيين مباراة المنتخب الوطني صباح اليوم أمام نظيره النمساوي، والتي انتهت بهدف 3 للمنتخب النمساوي في أولى مباريات النشامى في المجموعة العاشرة ضمن نهائيات كأس العالم، كما تجمهر آلاف الأردنيين لمتابعة أولى مباريات المنتخب وسط هتافات يلا يا نشامى أمام النمسا من على المدرج الروماني الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي ويتسع لنحو 6000 شخص، حيث وضعت شاشة عملاقة لنقل المباراة.

يقيمت على ملعب ليفايس في سان فرانسيسكو، استاد سان فرانسيسكو باي أرينا، في المجموعة العاشرة التي تصدرها المنتخب الأرجنتيني بعد فوزه بثلاثية، ثلاثية ميسي، على المنتخب الجزائري الشقيق. الثلاثاء القادم الجولة الثانية لمباريات المجموعة العاشرة، منتخب النشامى يلتقي في السادسة من صباح يوم الثلاثاء القادم مع المنتخب الجزائري، بينما تتواجه الأرجنتين مع النمسا.

0: لا شك شكرا لكل الجماهير الأردنية الرائعة التي شكلت مشهدا وطنيا يحتذى به صراحة من خلال متابعتها بالآلاف في كل أماكن المملكة لمباراة المنتخب الوطني. منذ ساعات الصباح الأولى استيقظ الأردنيون على حب النشامة ومتابعة منتخب بلادهم بعد صبر طويل من السنوات التي عاشوها بالانتظار والخيبات لكرة القدم الأردنية. الآن تحقق الحلم بظهور النشامة في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى. خسارة أجدها شخصيا منطقية عادية مع منتخب يتفوق علينا كثيرا في تصنيف الفيفا، مع منتخب صاحب تجربة مونديالية كبيرة جدا، هو صاحب المركز الثالث في المونديال سابقا وحقق نتائج باهرة. المنتخب النمساوي الذي يضم نخبة من اللاعبين المتميزين كأرناوتوفيتش ككونراد لايمر كسابيتزر، كلهم نجوم في فرق أوروبية عريقة ومن النخبة، لكن بعد المباراة الجماهير الأردنية يعني حمل الكثير منها والغالبية العظمى منها المسؤولية لحارس المرمى يزيد أبو ليلى الذي تعرض لحملة هجوم كبيرة صراحة نأسف منها، لأن يزيد لا يستحق هذا التعامل بكل تأكيد. ونادي الحسين إربد الذي ينتمي إليه يزيد أبو ليلى أصدر بيانا رسميا عبر فيه عن دعمه الكامل وغير المشروط لأبو ليلى مستنكرا الهجمات التي تعرض لها. أكد النادي في بيانه رفضه القاطع لأي إساءة تتجاوز النقد الفني البناء، معتبرا أن التجريح الشخصي لا يتوافق مع القيم الرياضية أو الأخلاقيات الأردنية التي تشيد بمن يمثل اسم الوطن على الساحة الدولية. وشدد نادي الحسين على التزامه بحماية حقوق كافة أعضائه من لاعبين وإداريين والحفاظ على مكانتهم المعنوية بكل الطرق التي تضمنها الأنظمة واللوائح بهدف تعزيز بيئة رياضية قائمة على الاحترام والروح الرياضية. واختتم نادي الحسين بيانه بدعمه المطلق ليزيد أبو ليلى مشيرا إلى أنه كان ولا يزال أحد الأعمدة الأساسية في إنجازات النشامة وله دور بارز في النجاحات التي حققها المنتخب، كما دعا الجماهير الأردنية إلى مواصلة دعم المنتخب وحماية مسيرته لتحقيق المزيد من الإنجازات. للحديث عن مباراة المنتخب الوطني والحملة الكبيرة التي تعرض لها حارس مرمى منتخبنا يزيد أبو ليلى، ينضم إلينا واحد من أفضل حراس المرمى في تاريخ الكرة الأردنية، الكابتن باسم تيم. مساء الخير كابتن باسم.
1: مساء الخير، أهلين، سلامات،
0: تحياتي. حياك الله. ما رأيك بأداء المنتخب أولا في مباراة النمسا والنتيجة التي آلت إليها المباراة؟
1: يعني ايش مطلوب من المنتخب اكثر من انه يوصل لنهايه كاس العالم؟ يعني هل مطلوب منه انه يفوز بكاس العالم؟ انا متاكد انه الشباب بيعملوا اللي بيقدروا عليه، اللي يحفظ اسم بلدهم ويحفظ اسمائهم كلاعبين. اعتقد اللي قدموه حتى الان شيء مشرف.
0: تمام كابتن باسم، الجماهير في غالبيتها صبت غضبها وشنت حملة كبيرة على حارس مرمى المنتخب يزيد أبو ليلى، انتقادات واسعة جدا أعتقد أنها كانت قاسية على يزيد. ما رأيك بأداء يزيد في المباراة وهل استحق هذه الحملة؟
1: أول شيء خلينا نقول اللي عم بصير أكثر من انتقاد، يعني بصراحة أول مرة جمهورنا بيكون بهذه الشراسة على لاعب. برأيي أنا ما أخطأ الأخطاء اللي تستاهل كل هالهجوم عليه، يعني صار هجوم شخصي أكثر منه هجوم فني. بغض النظر إذا كان موفق مش موفق، مفروض نوقف دائما مع حراس مرمانا إذا كانوا كويسين مش كويسين. هو قدم اللي عليه، يمكن كان شوي مضغوط، يعني أي واحد بظرفه بده يكون يعني شوي هاب الموقف يعني. بس بصراحة الأهداف لا تحمل مسؤوليتها كاملة الثلاثة، يعني واحد ضرب الجزاء واحد من كرة.
0: الهدف الأول كابتن باسم من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء كان من الصعب التصدي لها صراحة،
1: أكيد
0: يعني
1: أكيد
0: كهدف علي علوان في مرمى النمسا من الصعب للحارس أن يتصدى لهدف.
1: طب ما يعني ما بعرف ليش إنه كان عليه إنه يتحمل ثلاثة أهداف. يعني المشكلة اللي عم بيقيم يعني إيش فني يعني، ولا بس خلاص إنه بدي أقعد على هالكيبورد وأكتب اللي بدي إياه؟ يعني حرام. أنا بالنسبة لي ثلاثة أهداف ما بتحمل مستنيتها أكيد. يعني
0: وأداء بشكل عام في المباراة كابتن،
1: نفس الشيء الهدف الثاني، يعني بكرة أشيل لاعب داخل الخط الستة، يعني والكرة انضربت بلاعب من لاعبينا ودخلت المرمى، يعني إيش بدي يساوي الحارس المرمى؟
0: تمام، إذن برأيك لم يخطئ أخطاء مؤثرة نهائيا في المباراة وأخطاء عادي كأخطاء باقي اللاعبين، ربما في التمرير في التسديد، يعني أداء عادي كان جدا، حتى تصدى لبعض الكرات الخطيرة يا زيد كابتن.
1: كابتن هو أنا بالنسبة أقام بدوري، مع أني يعني هو يعني إذا بتيجي للتقي أنا بتابع يعني كل المواقع اللي بتحكي على حراس المرمى، بحب أنا أعرف كل شيء بصير على كل حراس مرمى حتى الآن. يعني هو أخذ نقط، يعني أخذ علامة نوعا ما وسط، يعني 4.2 تقريبا، لأنه هاي الكرة الوسطة يعني إيش يساوي هو يعني، يعني أنا بحمل مدرب أكثر ما بحمله أنا. لما أجي للاعبين بدي تلعبوا دفاع بخط الستة، يعني إيش بدي يساوي حرس المرمى؟ إيش بدي يساوي؟ المفروض إنه كان شوية يعني يعطي مجال لفريقه إنه يتحرك وإشي، بس الخوف المدرب النتيجة كبيرة هو اللي خلى الفريق يظهر هيك. يعني
0: يعني تقصد يزيد لم يكن له مساحة للتحرك بحرية؟
1: أكيد أكيد أكيد طبعاً طبعاً، لأنه كان عندنا إحنا دفاعنا متأخر جداً، يعني داخل منطقة الجزاء كان. وإذا بتشوف الأهداف كلها، إذا بترجعها بتوقف الصورة بتعد اللاعبين بتلاقي 18 لاعب موجود داخل منطقة الجزاء. إيش نعم. بدي كيف بدي يتحرك حارس المرمى؟ بعدين أنا مش عارف ليش، يعني هل مباراة العراق، شوف الأهداف، ادخل على مواقع العراق ما بتلاقي ولا واحد حكى على حارس المرمى، مع أنه في أهداف تحمل سيليتا. كمان تونس يعني اتفرج على الأهداف، يمكن هذا لو كان حارس مرمى تونس بيلعب باسم الأردن كان أبصر شو صار فيه. يعني ما شفت هالهجوم من جماهير تونس على على على حارسهم، يعني بالعكس حتى ولو أخطأ حارس المرمى المفروض إحنا نشجعه ونقول له هارد لك وإن شاء الله المباراة الثانية أحسن. يعني هاي الحراس الموجودين عندنا، ما عندنا غيرهم، هذول الثلاثة هن الأفضل، شئت أو أبيت هن الأفضل.
0: وهو الأفضل بين الثلاثة كابتن باسم،
1: وهو أفضلهم طبعا، هو أفضلهم لأنه لعب دوليا أكثر منهم، يعني احتك أكثر منهم. هذا أنا بعتبره كمان نقطة مش لصالح المنتخب، مدرب المنتخب مفروض مباراة الودية الحراس مرمى التانيين لعبوا مباراة مبارتين ثلاثة مشان يجهزهم لهيك موقف. يعني ممكن هلا نفسيا أنا ما بعرف كيف تكون بكرة يزيد مباراة الجاي، يعني وحتى لو تبديله ما راح يزيد شيء كتير.
0: هذا ما كنت سأسألك عنه كابتن باسم، بعد كل هذه الهجمة وهذه الانتقادات القاسية جدا ليزيد أبو ليلى والتي تخطى بعضها الحدود الفنية لكرة القدم، كيف ستكون معنويات يزيد؟ كيف ستكون نفسية يزيد في المباراة القادمة أمام الجزائر؟ هل ترجح أن يستبدله المدرب الكابتن جمال السلامي؟
1: هون بيجي دور الجهاز الفني بإعداد النفسي. يعني مفروض أنا لا أشجعه وأعرفه أنه أنت ولا غلطت، أنا لسه ثقتي فيك كبيرة ولازم تعود ولازم تعمل، لازم تثبت للناس أنك أنت كويس. مفروض هيك يعني، أنا لو محلهم هيك، بس ما لو أنه اللي يعني نفسيا أنا شاعر أنه هذا لا لازم أساعده أنه يكون مباراة جاي موجود، يعني
0: أن يكون هو الأساسي في المباراة القادمة. ليس
1: مفروض مش لأنه كمان يعني أنه هو أحسن منهم، هناك حراس مرمى التاني لازم يأخذوا فرصتهم، بس مش مباراة رسمية. هذا الغلط الكبير اللي أنا مش متخيله من مدربين إذا عندهم هالخبرة، أنه أنا ألعب 16-17 مباراة ودية ما أجرب غير شوط الحراس مرمى التانيين، يعني مش معقول، كارثي.
0: تمام،
1: طبيعي. مش
0: متفائل
1: طبيعي.
0: كابتن باسم بأن نحقق نتيجة إيجابية أمام الجزائر أو أمام الأرجنتين؟
1: شوف نتيجة الجزائر الماضية يعني هي اللي راح تكون صعب علينا الموقف كثير، عرفت كيف؟ يعني الجزائر هلا صار لها أملها إذا بدها تكمل إنه تفوز علينا يعني. فأنا متخيل المباراة الجاية راح تكون أصعب من المباراة اللي مضت يعني علينا، وإن شاء الله ربنا يوفق الشباب.
0: إن شاء الله يا رب. شكرا جزيلا للكابتن باسم تيم، واحد من أفضل حراس المرمى في تاريخ كرة القدم الأردنية.
1: مع انه دير بالك انا يزيد متابعه من بعيد، يعني ما لي اي علاقه فيه وما عمري
0: معروف عنك كابتن، كلامك بدون يعني. اي يعني ربط شخصي او اي شيء اخر، تتكلم من مصلحه المنتخب، من مصلحه لاعبينه، وهذا معروف عنك. شكرا كابتن باسم، شكرا جزيلا لك، وشكرا لكل متابعينا الكرام الذين يتابعوننا عبر هذا البث المباشر لبرنامج اصداء المونديال. شكرا ل الأخ راتب الباز، النشامة فعلا اسم على مسمى بوركة جهودكم، نريد همة جديدة من يزيد أبو ليلى. أيضا وداد، شكرا لك وبارك الله في جهودك. شكرا جزيلا لوداد وللجميع لمن يتابعنا عبر السوشيال ميديا ولكل متابعي إذاعة حياة اف ام. إن شاء الله سنبقى معكم في برنامج أصداء المونديال يوميا عبر الأثير وكذلك في نقل مباشر لمباريات المنتخب الوطني الذي بدأت مسيرته اليوم بخسارة أمام النمسا بهدف مقابل 3. إن شاء الله التعويض في المباريات القادمة. الجولة الأولى لم تكن أبدا تحمل بسمة عربية، غابت الانتصارات عن المنتخبات العربية 8 في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم، فكيف كانت أحوالهم؟

الجولة الأولى من دور المجموعات لم تشهد أي فوز لأي من المنتخبات العربية مع تحقيق نتائج متباينة. عرب إفريقيا في كأس العالم، المغرب والجزائر ومصر وتونس، وعرب آسيا هما السعودية وقطر والأردن والعراق. لا شك أن رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 ساهم بوصول عدد أكبر من المنتخبات العربية. كانت الأضواء مركزة على مباراة المغرب والبرازيل كونها تجمع بطل العالم 5 مرات مع رابع نسخة 2022 الذي بات أول منتخب أفريقي يبلغ نصف النهائي. تقدم إسماعيل صيباري لأسود الأطلس وعادل فينيسيوس جونيور وانتهت المباراة بهدف مثله. قطر أيضا قدمت مباراة جيدة أمام المنتخب السويسري العنيد والمتطور جدا وخرجت متعادلة أيضا بهدف لمثله. الصفعة الأولى التي تلقاها العرب في المونديال كانت بخسارة مدوية للمنتخب التونسي أمام المنتخب السويدي 5-1. المباراة التي أطاحت بالمدرب التونسي صبري لموشي وتعاقد الاتحاد التونسي مباشرة مع المدرب الفرنسي هيرفي رينار. تحسن أداء العرب، قدمت مصر أداء طيبا أمام بلجيكا وانتهت المباراة بهدف لإمام عاشور مقابل هدف لبلجيكا جاء بنيران صديقة. بعد ذلك المنتخب السعودي أيضا حصد نقطة مهمة أمام منتخب قوي هو المنتخب الأورغوياني وخرج بهدف لمثله. لكن اليوم الثلاثاء لم تشهد نتيجتا المنتخبين العربيين العراقي والأردني نتائج جيدة. إيرلينغ هالاند وزملائه في منتخب النرويج قسوا على المنتخب العراقي وفازوا 4-1، بينما لم يتمكن موسى التعمري ورفاقه من تحقيق التعادل أو نتيجة الفوز على النمسا وخسروا 2-3. المنتخب النرويجي طبعا العائد إلى النهائيات للمرة الأولى منذ عام 98 تصدر المجموعة التاسعة من النهائيات بعد الفوز على العراق، فيما فازت فرنسا على السنغال 3-2، منها هدفان لنجم ريال مدريد كيليان مبابي الذي أصبح الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي.

0: المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو يستهل مشواره أمام الكونغو الديمقراطية، ذلك ضمن منافسات المجموعة 11 في مباراة يتطلع خلالها المنتخب البرتغالي إلى توجيه رسالة مبكرة لمنافسيه والتأكيد على جديته في المنافسة على اللقب. رغم أن منتخب البرتغال لم يسبق أن توج بكأس العالم، لكنه يدخل البطولة الحالية بين أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب في ظل ما يمتلكه من مجموعة مميزة من النجوم والخبرات على مختلف الخطوط. ويعود أفضل إنجاز للمنتخب البرتغالي في كأس العالم إلى نسخة إنجلترا عام 66 عندما أنهت البطولة في المركز الثالث، فيما جاءت في المركز الرابع خلال نسخة 2006 قبل أن تودع النسخة الماضية في قطر من الدور ربع النهائي. المجموعة 11 تضم أيضا منتخبي كولومبيا وأوزبكستان، والمنتخب البرتغالي مرشح لصدارتها بقيادة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، خصوصا بأنه يدخل المونديال بمعنويات عالية بعد فوزه في ثلاث مباريات ودية أمام الولايات المتحدة وتشيلي ونيجيريا. وسيكون لقاء اليوم مناسبة تاريخية يشهد أول مواجهة رسمية بين البرتغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي شأن البرتغال في تحقيق الفوز، أن طبعا إن حققت الكونغو الفوز سيكون واحدة من أكبر مفاجآت البطولة بالنظر للفارق الكبير طبعا في الإمكانيات واللاعبين بين المنتخبين. عود إلى تعليقاتكم. محمد الدبس أبو ياسر يقول: السلام عليكم، يعني كابتن أنا مش عارف ليش حاطين اللوم على يزيد مع أنه مدرب المنتخب عنده أخطاء فادحة في التشكيلة. أنا ما بعرف، أول مرة بشوف تشكيلة في اثنين لاعبين وسط فقط، إذا بده يلعب دفاع لازم يكون عنده خطين دفاع، يعني المفروض استغنى عن مهاجم ولاعب وسط. بالفعل كلام صحيح من الأخ أبو ياسر. اليوم لاعبا الارتكاز نور الدين روابدي ونزار رشدان لم يؤديا دورهما بشكل مطلوب، وهما من يتحملا مسؤولية الهدف الأول تحديدا في عدم تغطية اللاعب شميت الذي سدد كرة من بعيد وسكنت شباك الحارس يزيد أبو ليلى. لكن البعض اختصر كل المباراة بغلطة ربما من يزيد، وهذا ظلم كبير صراحة على يزيد أبو ليلى الذي كان سببا من أسباب الرئيسية لنجاح المنتخب الوطني، ولا يمكن أن نحمله كامل المسؤولية. المدرب أخطأ، المدرب تأخر في التبديلات، لاعبا الارتكاز أخطأ أيضا، الرشدان والروابدي في الهدف الأول، الدفاع أخطأ في بعض الكرات، التعمري لم يكن في يومه وأيضا بالغ في بعض الأحيان في بعض الهجمات. أي لاعب معرض للخطأ وأي لاعب معرض لأن لا يقدم أفضل ما لديه، وخاصة في مناسبة جديدة في أجواء جديدة على المنتخب. ولكن من الظلم كثيرا أن نحمل يزيد أبو ليلى، وكما ذكرت اليوم نادي الحسين إربد أصدر بيانا يدعم فيه يزيد أبو ليلى ويؤكد على أنه متضامن مع اللاعب ويدعم اللاعب ويرفض كل هذه الإساءات والتجريح الشخصي الذي لا يتوافق مع القيم الرياضية أو الأخلاقيات الأردنية. يونس أبو صعليك يقول: إخواني حراس مرمى منتخبنا الوطني يزيد أبو ليلى عبد الله الفاخوري ونور الدين الروابدي، كل الدعم والثقة بكم وزملائكم. مباراة انتهت لكن المشوار ما زال مستمرا، وأنتم أهل للتحدي والرد داخل الملعب. نتمنى لكم التوفيق أمام منتخبي الجزائر والأرجنتين، وأن تواصلوا رفع اسم الأردن عاليا كما عهدناكم دائما. كلنا معكم، كلنا ثقة بأن القادم أفضل بإذن الله. شكرا لهذا الكلام الجيد والطيب أخي يونس، ولكل الأخ سعيد السموري الله يعطيكم العافية نشامة، والقادم أفضل إن شاء الله. الدكتور معن محافظة عليك السلام والتحية، أبدع نشامة الأردن اليوم في المباراة أمام النمسا. أختتم بمواعيد المباريات اليوم: البرتغال مع الكونغو الديمقراطية 8:00، بينما 11:00 تشهد مباراة قمة بين إنجلترا وكرواتيا، 2:00 بعد منتصف الليل غانا تلاقي بنما، لا أنصح أحد بمتابعة هذه المباراة، وفي 5:00 لقاء أوزبكستان مع كولومبيا. بهذا نصل إلى ختام رحلة اليوم من برنامج أصداء المونديال، على أمل أن نلتقي إن شاء الله غدا عند 6:00 شكرا لزملاء فريق عمل حلقة اليوم، ولكم مستمعينا الكرام إلى اللقاء.
1: أصداء المونديال. أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: أصداء المونديال برعاية
3: شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: انت اقوى. انت اقوى مع انس الطنطاوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أنت أقوى. هذا البرنامج من إعدادي وتقديمي أنا محدثكم أنس الطنطاوي، ورحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على هواتف البرنامج 06-516-2020-516-5020. كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك تلفزيون حياة وراديو حياة اف ام، أو عبر تطبيق حياة على الأجهزة الذكية بالصوت والصورة، أو من خلال مواقع وحسابات حياة عبر تويتر انستغرام يوتيوب وبودكاست. وحاب أذكر بترددات الإذاعة عمان والزرقاء 104.7، البلقاء والسلط وعمان 101.1، إربد وعجلون 106.5، وفي العقبة 102.7. والاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع أخبار حياة أنت أقوى، فأهلا ومرحبا بكم.

0: طوفان، ورحب بكم مجددا أعزائي المتابعين. حلقة الأسبوع الماضي كنا نتنقل بين مشكلة ومشكلة، بين جريمة وجريمة، بين خطأ قانوني وخطأ قانوني، مع قصة مع مثال. الصحيح أنه حلقة الأسبوع الماضي يمكن أنا شهدتي بالبرنامج مجروحة لأنه أنا بقدم البرنامج، لكن الفيدباك وردود الأفعال اللي إجت وشهادات الناس شهادة كبيرة جدا جدا بالمحتوى وبالضيف. فهذه الحلقة إن شاء الله مستمرين مع نفس الضيف لإيصال رسائل للمجتمع عم تحصل مع الناس، يمكن كلمة شبه يومية تكون مش منصفة عم تحصل يومي. والله اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم مجددا، أهلا ومرحبا بك المستشار القانوني الأستاذ قصي الشواهي.
1: أهلا وسهلا أخ أنس، وأهلا بالمستمعين الكرام.
0: الله يكرمك، كل احترام وتقدير إليك. يعني ما شاء الله ردود الأفعال. بعدين أقول لك شغلة تحكيها على الهواء، الريلزات اللي اجتهدوا الزملاء بحياة وقطعوها من الحلقة الأسبوع الماضي، خمسة أو ست ريلزات نزلوها على الفيسبوك والإنستغرام، كانت مشاهدات هذه المجموعة البسيطة من الريلزات بين 2.5 إلى 3 مليون.
1: الحمد لله رب العالمين. وتتذكر المرة الماضية حكيت لك أنا كل جيت ويعني رسالة للشباب رضا والدين. الحمد لله رب،
0: اللهم لك الحمد، يا الله ما أجمل هالكلمة.
1: الحمد لله رب العالمين،
0: يا الله ما أجمل هالكلمة. طيب سيدنا الكريم، إحنا يعني بدنا نبدأ برسالة. هاي الرسالة هاي أنا ها بدي أطول الرسالة على الواتساب وأقرأها للمجتمع، وهي الزميل رح يطلعها إن شاء الله رب العالمين على الشاشة للناس. هاي الرسالة يا سيدي كالتالي، عم بيعانوا الناس الصحيح من الرسائل قاعدة بتيجي. هلأ بتقول لي يا أخ أنس لسه لغاية الآن في ناس بتمرق عليه هيك أمور، والله عم تمرق ونص، وإحنا مش كل الثقافات واحدة. خلينا نقرأ الرسالة. أستاذ عبد الرحمن طلعت الرسالة على الشاشة. طيب رسالة بتقول بتيجي للناس على الاس ام اس، والبعض استجاب يا حرام وراحت عليه. بتحكي الشرطة المرورية الأردنية، أولا كلمة الشرطة المرورية مش موجودة بالأردن، مش بهاي الطريقة، لكن مش الكل بعرف الشرطة المرورية الأردنية تخطرك لديك مخالفة مرورية غير مدفوعة، وأحيانا بيقولوا لك يوجد حجز على مركبتك. هذا مثير، شيء مثير، راح تصير له استجابة. تنتهي مهلة السداد خلال 3 ساعات قادمة، يرجى مراجعة البيانات وسداد الغرامة فورا. الرابط أجب بكلمة نعم فور استلام الرسالة للدخول للسداد الآمن والسريع عبر المنصة. سيترتب على تأخر السداد رسوم إضافية وإجراءات إدارية، بالإضافة إلى حظر مؤقت على استخدام المركبة وإعاقة تنقلاتك اليومية. للاستفسار تواصل مع خدمة الدعم. طبعا هنا بدي أحكي شغلة مهمة جدا، لأنه أعطاك مثير قوي ممكن تستجيب. بدي أحكي شغلة، فمجرد أنك أنت تفتح اللينك، إذا استمريت معه بالخطوات اللي هي طلبها منك، خطوات الدفع، رح يسرق بيانات البطاقة الخاصة فيك، ورح تتعرض لعملية احتيال مالي ما بتخطر في بالك ولا بتتوقعها إذا سرق بيانات البطاقة الخاصة فيك. أستاذ قصي استمعت
1: تماما، حكينا المرة الماضية وبنرجع نحكي ومنكرر يا جماعة، اليوم المحتال لما يجي يبتكر طريقة جديدة بتمشي معه فترة معينة، بعدك بتنكتشف زي الرسالة اللي وصلت لعدد كبير من المواطنين الأردنيين، بعدك بصير يبتكر طريقة جديدة.
0: نعم.
1: اليوم

0: اللي مرسل فيها الرابط شوي مشككة، واليوم احنا بنخاف شو ممكن يصير معك شو ممكن ما يصير معك. يا جماعة الخير، اي رسالة بتوصلك لها علاقة بويب سايت مجهول او من رقم مش مبين كيف او فيها نسبة 1 بالمليون شك، يا جماعة الخير ما نفوت على الرابط هاد اليوم. اذا انت بدك تعرف عليك مخالفات او ما عليك وعليك مشكلة، اليوم الحكومة عملت لنا تطبيق اسمه تطبيق سند، وللأمانة التطبيق محترم. بفوت على التطبيق بشيك مخالفاتي بشوف شو عليه مشاكل، وبناء عليه بعتمد التطبيق الرسمي فقط لا غير. اما افوت على اي رابط هو بيستنى منك تكبس على الرابط عشان يوصل كود معين ويسحب كل ما في محفظتك.
1: انا بقول اللي بيكبس على الرابط وأولى رح يعمل الثانية والثالثة خلاص.
0: من الطبيعي أن يعمل، أنت مجرد ما هو استغل فكرة أنه أنت تفوت على الخطوة الأولى فهو أخذ جزء اللي بده إياه، بعدك رح يمشي بالخطوة الثانية والثالثة. وللأمانة في ناس، خلينا أوصل رسالة بتعرف المرة لمين؟ مش بس للمواطنين، للمحتال.
1: نعم.
0: بتعرف كيف؟ يمكن المحتال اليوم اللي اللي اللي, اللي أكيد مش عم نبرر له أي فعل، مش عارف شو العقوبة. العقوبة مش زي ما استند عليها قانون العقوبات، ارجع ل 2023.
1: نعم.
0: لما صار في تعديل على قانون الجرائم الإلكترونية اللي بتوصل عقوبتها بالحبس 3 أشهر وغرامة مالية يمكن توصل 25,000 دينار أردني.
1: مرة ثانية
0: اليوم
1: عقوبة قديش
0: ممكن توصل ل 25,000 دينار أردني غرامة بالإضافة للحبس 3 شهور. فاليوم يا محتال، إذا كان لا يردعك الأخلاق والدين، فبحب أحكي لك إنه القانون صارم جدا بالتعامل مع هيك رسائل الاحتيالية.
1: طيب سيدنا الكريم، أنا بشكرك إن أعطينا هذه النواحي وهذه الرسالة، ولكل الناس أنا بترجاك وإنك لا تستجيب. حجز مركبتك، ما حجز مركبتك اتركه، قول له لما تنحجز مركبتي فرج أنا بتصرف، وعندك 911 عليهم، راجع الجهات المعنية إذا تكررت أو كنت شاك أكثر، أو اتركه لحد ما يجيك إشي رسمي من الجهات الرسمية، مش بهاي الطريقة. طيب سيدنا الكريم، بدنا ننتقل لموضوع اسمه جرم كتم الجنايات والجناح. ما هو هذا الجرم؟
0: تماما. اليوم اللي بسمع جريمة كتم جناية وجنحة بحكي لك شو يعني.
1: نعم.
0: مفهوم الأساسي شخص شاف جريمة أو جنحة وخاف يبلغ، قال لك يا عمي خليني أنا بحالي، لا بدي أشفتكي ولا عبالي، بلاش بكرة يجيبوني شاهد ولا يجيبوني على المحكمة ولا أورط مع هالجماعة اللي مش مزبوطين. طيب القانون ما أجبر جميع المواطنين إنك تخبر في حال وجود جناية أو جنحة، مع العلم إنه هو موقف مجتمعي يتوجب عليك القيام فيه، بس إحنا بنحكي من ناحية عقوبة.
1: ولكن
0: في أشخاص معينين زي الموظفين العامين وزي اللي بتعاملوا بالمستشفيات او الممرضين او ما شابه، بتوجب عليك انك تخبر. وصارت قصه، اذا بتسمح لي احكي لك اياها.
1: تفضل. طبعا.
0: بتراجع احدى الفتيات لحالها، منظرها مربك، الى عياده خاصه بمنطقه معينه. اكتشفوا انه البنت عمرها اقل من 18 سنه والبنت حامل وجاي لحالها. المظهر العام مربك، وين وين وين زوجك، وين ابوك، وين كذا. البنت توترت واستعجلت وكذا. الممرضه اللي موجوده خافت تخبر، قالت لك احنا بمنطقه شوي عقليتها صعبه، بلاش اورط مع اهلها، انسى الموضوع. تفاجئنا انه البنت طلعت حامل. هاي البنت لما طلعت حامل كان الزواج بطريقه غير شرعيه، واليوم اول ما راجعوا والشكوى لما حركت من النيابة العامة، حركت ضد هاي الممرضة. انت اليوم طبيعة عملك يتوجب عليك انك تخبري. فاليوم ممرضاتنا، ممرضيننا اللي بيشتغلوا في المجال الطبي، الموظفين العامين، اياك ثم اياك.
1: الممرضة ما خبرت؟
0: الممرضة خافت انها تخبر وسكتت. سكوتك ليس يعني انه ما إلك علاقة في الموضوع. القانون بيجبرك وديك تحكي، وجريمة وديك تتعاقبي وممكن تحبسي 6 أشهر إذا ما خبرتي.
1: يعني شوف، هي الممرضة راعت يمكن خصائص المجتمع، قالت لك أنا بدي أمنع جريمة أخرى، لكن بالنهاية القانون يعني بلا مؤاخذة، ما بدي أحكي ما راح يحميها، بس ما راح يكون بصفها بهاي الطريقة، لأنه هي إحنا أمام كمان إذا مش جنحة بدها تكون أمام جناية أخرى مرتكبة موجودة
0: معك، ولكن
1: موجودة بين أديك هاي الجناية.
0: اليوم الإخبار للجهات المعنية تأكد تماما من خلال حماية الأسرة ومن خلال الأمن العام وما شابه، بتعاملوا بسرية وحرفية كاملة. أكيد مش رح يروحوا، ممكن يتحفظوا على البنت عشان ما يتم قتل،
1: رح يحتوي الموقف بالبداية.
0: نعم صح.
1: نعم بالضبط. طيب سيدنا، جريمة انتحال الشخصية الإلكترونية، أقوم من النوم الصبح ولا في صفحة على الفيسبوك باسمي ومعلوماتي كاملة،
0: وبتصير وموجودة وبشكل كبير.
1: أها.
0: الأخ أنس طنطاوي عنده عدد من المتابعين لصفحته.
1: نعم.
0: صح. الصبح صفحة السيد

0: انا اسطنطاوي. طيب ممكن يصير اللي بتعامل بهاي الصفحه يستغل الناس كيف؟ والله احنا بنعرف الاخ انس شخص محترم، بصير اطلب منه مصاري، بدي ديني وضعي لا يسمح كذا. طب مصيبه، ممكن يستغل اسمي، سمعتي، ابنائي، اخواتي، مشكله. قانون الجرائم الالكترونيه عاقب على كل من يقوم بانتحال صفات
1: على
0: انتحال صفة نعم. الشخص الآخر من خلال فيسبوك، من خلال انستغرام، من خلال ما شابه نعم. تمام. وأضف إلى ذلك، وللي ما بيعرفوا، في ناس ممكن يتعامل بموضوع أنه أنا عملت أكاونت باسمك مزحة، ممكن تكون عقوبتها حبس 3 أشهر والغرامة 15,000 دينار.
1: حبس 3 أشهر والغرامة 15,000.
0: طبعا اللي بفهم موضوع غرامة بيقول لك الشخص، يعني السيد أنس اللي عملت الأكاونت باسمه 15,000 مش لجيبتك، غرامة للدولة 15 مين دفعوا؟
1: شوف، لأنه أنا اللي لاحظته أنه هذه الجريمة بالذات تكررت كثير.
0: طبعا
1: وجود صفحات باسم أشخاص، خلينا نقول، وتم الاحتيال على آخرين بأسماء هؤلاء الأشخاص وطلبوا للمحاكم فيما طبعاً. بعد تبين أنه ما بعرف عن القصة،
0: لا يملك هذه الصفحة، وهي الصفحة أنشئت بطريقة أو بأخرى.
1: سيدي، في موضوع بنحكى فيه كثير ومثير للجدل، موضوع تسجيل المكالمات. خلينا نحكي تسجيل المكالمات بالبداية، الشق الأول منه أثناء اتصالي مع شخص.
0: ماشي.
1: ممنوع؟
0: نعطيك أو نوصل للسادة المستمعين بطريقة أبسط من هيك، كل تسجيل المكالمات ممنوع.
1: كل،
0: لا يحق لأي شخص أنه يقوم بتسجيل مكالمتي هاتفيا أبدا دون أي مسوغ قانوني، إلا في حالات معينة، وهاي الحالات مش للشخص، ممكن النيابة العامة تفوض إحدى الأجهزة بطريقة معينة، أما شخص يسجل مكالمة لآخر ممنوع.
1: طيب تسمح لي،
0: تفضل.
1: أنا في شخص عم برتكب، خلينا نقول، أو ارتكب جرم معين وأنا بدي أثبت عليه، أنا كشخص مواطن بعرفه، اتصل فيه وخليته يحكي الحكي مرة أخرى لأجل أنه هذا الشخص أنا بعرف أنه مسيء وبدي أخذ الدليل وأقدمه للقضاء، ما أهدده، بقدر؟
0: ما بتقدر. أكمان أحكي لك شغلة، جريمة
1: اللي أنا قمت فيه.
0: طبعا أحكي لك قصة، أحد الأشخاص بتواصل مع الآخر، هذاك الشخص قال له أنا بدي أثبت عليه، بدي أشتكي عليه للمحكمة، قام بتفعيل زر تسجيل مكالمات، هذاك الشخص صار يسب عليه ويغلط عليه ويذم وقدح وتحقير وما شابه، سكر التسجيل من هون، قال له أنا بدي أعرف كيف أخذ حقي منك، راح سجل شكوى ضده. بأول جلسة قرار المحكمة كان تحولت أنت يلي سجلت مكالمة من مشتكي لمشتكي عليه، هو ذاك الشخص أنت ما بتقدر تثبت واقع التسجيل المكالمة، الذم والقدح والتحقير، بينما هو جريمة عاقب عليها قانون الاتصالات تسجيل المكالمات، فممكن يتحول الحق من إلك لضدك، يعني سبب عدم مفهومك،
1: يعني اللي أنت كنت تعتقد أنه دليل لصالحك
0: انقلب ضدك،
1: أدانك
0: 100%.
1: طيب أنا بجلسة حصلت مع بعض الأشخاص، موجود في جلسة، وشخص بنفس الجلسة سجل مكالمة للمتحدثين من تليفونه، من التسجيل، مش أثناء اتصال هاتفي.
0: جريمة
1: أبدا،
0: حتى لو كان معك مش تليفون، معك هيدفون ولا جهاز تسجيل مكالمة، جريمة. بس نفرق بين شغلة واحدة، تسجيل الواتساب الفويس أو التسجيل الصوتي لا يعتبر تسجيل صوتي. ليش؟ لأنه أنا لما أرسل تسجيل صوتي للأخ أنس، أنا كأني أرسلته بإرادتي، تمام، ويعتبر بمثابة رسالة نصية. طب أحكي لك شغلة أخيرة ممكن تستغرب منها، لو أنا معي موافقة خطية موقعة من السيد أنس تفيد لا مانع لدي من تسجيل صوتي، جريمة، لأنه مش صاحب القرار، قانون الاتصالات بيقول لك ممنوع، ما في مجال، حتى لو لك موافقة خطية وما لا مانع لديك لا يجوز، بينما رسالة الواتساب ليس تسجيل صوتي، مختلف الموضوع.
1: بالله بدي أرجع لهالفويس الآن. في فويس نزل على تليفوني من أحد أصدقائي،
0: تمام،
1: اتفقنا،
0: تمام،
1: لشخص اسمه فلان،
0: أوكي.
1: جيت أنا نقلته وديته لفلان، اكتشف صاحب الفويس أنه موجود عند هذاك الشخص،
0: تمام،
1: وهذا الإشي أسائله أو ورطه. إيش
0: أنا بحكي، بتعرف هاي العقود ممكن توصل لقديش؟ 50,000 دينار أردني، بتعرف كيف؟
1: غرامة
0: طبعا. كثير في ناس بتداولوا موضوع الستيكرز واتساب، باخذ من باب المزح، باخذ صورتك بصغرها على الواتساب، بتصير تتداول من واحد لواحد لواحد. إذا كان الشخص اللي عمل ستيكر 7 الواتساب تداول الستيكرز هاي وصار في انتشار وضرر لإلي شخصيا، ممكن القانون يعاقبك ب50,000 دينار أردني.
1: أوف.
0: التعديلات اللي صارت ب 2023 المشرع شاف انه قديش الضرر، يعني في اشخاص ممكن ببلد مجاور الاستيكر تبعه الواتساب موجود عندنا وبنستخدمه، وللعلم في ناس تعمل استيكر دقيقه على الواتساب بصغر صورتك كذا، وشو ممكن الضرر؟ شريط فيه له شروط اساسيه، الانتشار الواسع، مش حكروا بعيلي عشان نكون واضحين، الانتشار الواسع الاستيكرز، واحد، اثنين الضرر النفسي اللي ممكن يعود لي، ثلاث سوء النية لدى الشخص الذي قام بهذا الاستيكرز.
1: طب إذا ما صار انتشار واسع وأنا قررت أشتكي عليك لأنك عملته،
0: ممكن نشتكي عليه بس مش قضية جزائية، ممكن نشتكي قضية حقوقية.
1: حقوقية
0: إنه أنا تضررت نفسيا جراء هذه الأفعال، في شيء بمنعني، بس جزائية المعيار الأساسي الانتشار.
1: لأنه أنا والله في أحد الأشخاص لحقوا ضرر كبير، والضرر دمر روابط أسرية
0: طبعاً.
1: من وراء فويس نزل
0: طبعاً أكيد 100%.
1: كاين هم سجلوا حتى ناسي، بقول قبل شهور بعثت لحد أصدقائي بقول تفاجأت أنه موجود عند أسرتي،
0: يعني صدقني تماماً
1: موجود عند زوجته وعند أبنائه.
0: صدقني الموضوع ممكن مزحة، ممكن بطريقة عفوية، بس بنقلب ضدك الموضوع.
1: صحيح. طيب في موضوع كمان صار بالفترة الأخيرة بعد ظهور الحوالات المالية، يعني خلينا نحكي جرم التصرف بالمال المنقول. هلأ أنا مثلا وصلتني حوالة كليك بالخطأ، ورن علي شخص تليفون وطلب أنه أرجعها، قلت له ما إلك عندي إشي، روح اشتكي الله يسهل عليك.
0: وموجود وصارت كثير، أحكي لك شغل، في جريمة بقانون العقوبات اسمها جريمة كتم اللقائط. يعني أحد الأشخاص بنزل راتبه على البنك، بيجي بده يحول مبلغ مالي من هذا الحسابه، ما أنت بتعرف اليوم الكليك صار ممكن رقم، ممكن اسم، ممكن حرف صغير، ممكن حرف كبير، فالموضوع شوي بده حذر. حولت لشخص آخر هذا المبلغ المالي، الإجراءات المتبعة أنه أنت بتتواصل مع بنكك بتخبره بالحالة، البنك تبعك بتواصل مع الشخص اللي وصلته الحوالة بالخطأ أو مع البنك تبعه بخبره رجع المبلغ المالي. لنفترض قال رزقه وإجتني، ولا بدي أبعت لك ولا أرجع لك ولا عبالي
1: أعتبرها.
0: أو بقصت لك إياهم. اليوم في جريمة اسمها كتم اللقائط، أولا ممكن يصدر قرار بحقك وصارت حبس 6 أشهر، إضافة لذلك بدك ترجع المبلغ المالي. انت مش ضروري اليوم عفوا بالكلمه تسرق او تحتال عشان تعاقب. اليوم القانون وجد عشان يراعي كل الظروف المجتمعيه، انك اليوم يوصلك شيء بالغلط وتمتنع عن ارجاعه بسوء نيه، هاي بحد ذاتها جريمه ممكن توصلك بعقوبه 6 أشهر حبس.
1: طب التحويل الموجود الان على التطبيق بدين اثبات قانوني؟
0: طبعا يا سلام، اكثر شيء بدين،
1: أكثر إشي بدين
0: طبعا. اليوم ما في شخص عنده العفو بالكلمة كليك إلا لما أنشأته أنت، دخلت معلوماتك كاملة ودخلت بياناتك كاملة وكذا، فكل كليك موجود هو حاليا مسجل لدى البنك المركزي، ما نعرف شو مصدر وشو موضوع، وبتتسجل شكوى لدى المحكمة مباشرة وبدم التواصل معه، وممكن ينحكم، يعني ما في المجال أبدا. فوصلتك حوالي، أنا لو مكانك ببادر أنا وبحاول أتواصل مع بنكي عشان أرجعها لسببين، الأول عشان ما يصيرش في علي جريمة كتم لقائط، والثاني منعرفش شو المصدر اللي وصلني منه هاي الحوالة، ممكن يكون مصدر لا سمح الله مشبوه أنجاب
1: غسيل أموال
0: أقل إشي، إنه بعد أنا حميت حالي وراجعت وثبتت.
1: هون كمان أنا بدي أحكي للناس شغلة، في ممكن تجيك حوالي أحيانا على كليك أو غيره بالوسائل الموجودة والمتاحة أو الطرق، ويتصل فيك شخص يقول لك وصلك مبلغ مالي، بس معلش أنا في عندي خلل صار على الحوالة، وإذا سمحت رجع لي على رقم الثاني، احذر تحت أي ظرف.
0: صحيح،
1: هو بدي ودي خلينا نحكي أموال أو موجود بشبهة أو أموال بدها تصبح مشبوهة لهذا الشخص، ولكن هو مش قادر يرسلها للرقم الثاني فاستخدمك أنت. وللعلم ممكن تحكي لي كيف هذا الشخص ضمن أني أنا أوافق وأرجع الحوالة، بكون عارف من أنت من قبل.
0: صحيح،
1: وبعرف أنك أنت كويس وما بتأكل حرام، بجمع معلومات عن عدة أشخاص وفي ناس بيشتغلوا إله، فبالتالي تصرف بطريقة ثانية. أنا كنت أحكي للناس أنه لا ترجعها إلا لنفس الرقم يلي بعثها. الأستاذ قصي ضيفي بالأستوديو أكثر حذرا بقول لا، تواصل مع البنك ورجعها بطريقة البنك مش لنفس الرقم
0: طبعا بعثك. طبعا 100%. أنا لو مكان الشخص اللي وصلت الحوالي ما بعرف شو المصدر، ممكن أكون وأنا بحسن نيتي عم أستغل، بيعتبروني
1: يعني
0: جزء من الوسيلة اللي موجودة. فلا أنا لو مكانك بتواصل مع مركز خدمات مشتركي البنك تبعي بقول لهم سلام عليكم، أنا وصلتني حوالي من رقم أجل، أنتوا يا بنك واجبكم اليوم بدي أقدم لي خدمة، تواصل مع ذاك الشخص وخبره أنه بدي أرجع هذا المبلغ المالي. أنا حسن نية، في لا قدر الله صار في شكوى، صار في مشكلة معينة، أنا حامي حالي.
1: بس أنت بتعرف شو اللي صار مع بعض الناس وانطلب، خلينا نحكي لأمور قانونية. إحنا معروف عنا بالأردن كرمنا وكلمة إبشر، في ناس بيقول له لأي رقم أرجعه، رقمك الثاني هلا حبيبي ولا يهمك، إبشر تكرم بعث لي إياه.
0: على سيرة إبشر بحكي لك موقف وبصير كثير، وديروا بالكم إن شاء الله، ديروا بالكم.
1: لا إله إلا الله، تفضل.
0: واحد معه مصاري كاش ماشي عند سوبر ماركت، عند اليوم صار معه تبعون جماعة، حتى يعني أصحاب بأي مهنة ممكن يحول لك كليك. بتروح أنت على أي شخص بتشوفه بالشارع، يا حبيبي يا سيد أنس، يا أخ أنس، أنا والله بدي أبعت حوالي لصديق لإلي، والله ما معيش إلا كاش، تخدمني فيها؟ بشر هاي 50، أنت لا بتعرف ولا شفته بالشارع، هاي 50 دينار حوله لك. هو هذاك الشخص ممكن يكون مروج مخدرات اللي حولت له، وصله المبلغ المالي. ولما نجيب مروج المخدرات ونجيب حسابه، في حوالي وصلتك من السيد أنس.
1: أنا صار الموقف أمامي، كنت في محل خلويات موبايل بجبل الحسين، أحد المحلات، ودخل عنده زبون وطلب منه نفس الطلب اللي أنت تفضلت فيه، قال له بعتذر منك.
0: هذا الصح، صدقني والله مش المقصد لي أصحاب محلات معينة، أبدا أبدا أبدا، نحن من باب التوعية، لا لا
1: طبعاً
0: يعني
1: طبعاً.
0: فقط لا غير، والله ممكن هذا الشخص اللي أنت بتكون بدك تخدمه، يعني يمكن يعني مش هالمبلغ المالي راح يعود لك، بدك تخدمه، نتيجة الخدمة راح تخدمه إياها يمكن طورت لولد الولد في مشكلة، أنت حتى تثبت للجهة اللي طلبتك أنه أنت وما بتعرف ونرجع لك مرات كذا ممكن.
1: طيب سيدنا الكريم، أنا نفس ما صار معنا الأسبوع الماضي.
0: نعم.
1: الوقت راح، واحد بيحكي لو واحد عن موضوع الأبناء القصر أو القاصر، بقوله دير بالك بلاش ابنك يورطك بمشكلة ويحبسك. خلينا نوضحها معلش.
0: طيب اليوم في كثير ما بدنا ننكر، أولادنا بيلعبوا في التلفونات، عمره 10 سنين و5 سنين و7 سنين و12 سنة بيلعب في التلفونات، ممكن العمر 12 و13 سنة يغلط على واحد على الفيسبوك. أنت حسب تفكيرك ولد صغير، لا لا لا لا لا، خلينا نرجع شوي لورا. اليوم الولد الصغير اللي عمره أقل من 12 سنة بالتحديد، القانون عفاء من المسؤولية الجزائية وما بنقدر نرجع لأبوه جزائيا،
1: ولكن
0: بقدر نرجع عليه مدنيا على أبوه بالتعويض. تعال يا عم ابنك سب علي، قمرتنا 12 سنة، ابنك سب علي، سب على الشركة، سب على كذا، أساء، عاد نشر، ممكن بالغلط يعيد نشر، إعادة النشر أحيانا ممكن تكون جريمة. طيب إذا كان أكبر من 12 سنة، بقول لك أكبر من 12 سنة شو ما راح يتعاقب؟ لا، إذا كان أقل من 18 سنة وأكبر من 12 في إشي بالقانون اسمه أن حدث، هذا الحدث ممكن يكون ذكر ممكن يكون أنثى، ممكن يتعاقب حسب قانون الأحداث، ممكن ينحبس حتى لو أنه أقل من 18، حتى لو
1: بتوقف
0: بالإضافة، طبعا بتوقف بالإضافة، لا في دور رعاية مختصة.
1: نعم نعم معروف.
0: حتى بالإضافة للتعويض عن الأضرار المادية، يعني اليوم إذا إذا إذا في مثل ما بعرف، إذا هيك اللي ما بربي ابنه صدقني ابنه بربي،
1: فعلا ابنه بربي
0: صدقني.
1: أقول لك شغلة، واحد قال لي استغفر الله، واحد قال لي أنا ابني دفعني 65,000 دينار،
0: صح،
1: ابنه قاصر،
0: صح، وأنا بأكد
1: ما في وقت نحكي القصة كلها، لكن دف نعم.
0: فللأسف الشديد بدنا مراقبة، مش بس مراقبة من باب إنه نشوف الابن شو بتصرف، من باب أحمي حالي كأب وكأم. ما يصير
1: سيدي، احنا الوقت داهمنا فعلا، احنا دائما اللي بيشتغلوا بالإعلام بيحكوا هاي الكلمة والناس بيعلقوا عليهم، بس هو فعلا داهمنا. الفيسبوك الأخت شريفة وهيام العبادي وأبو عبد الله القيسي، سامحونا تأخرنا عليكم، بس جهز نفسك سيدي بالدقيقة اللي ظلت.
0: يلا
1: النشل، في نشل احيانا عم بحصل. جمال ابو، انا عجقت الدنيا، جمال ابو حواسي سعد اوقاتك ايضا بكل خير، لانه هذول لازم اللي معنا على الفيس دائما يكونوا راضيين، طبعا طبعا لانهم جمهورنا.
0: طبعا
1: النشل، في نشل احيانا بحصل اندر كفر تحت غطاء معين في الاماكن العامه،
0: طبعا
1: اماكن خاصه، نحكي عنها لو بدقيقه، هي اذا في قصه.
0: حاضر. النشل عباره عن سرقه، جزء من السرقه، السرقه اخذ مال الغير دون علمه ورضاه. القصه اللي صارت، راعي غنم مبروز بمنطقة معينة، بتمر سيارة بتصف بقرب على الغنمات، بفتح الباب وبسرق جدي، بحطه بالسيارة وبسكر الباب وبطلع. هذا الشخص ما رضي، بيعرف غنمات وراعي، حمل حاله وراح قدم شكوى، سجلت عليه قضية موضوعها النشل، وعقوبته كانت 2 سنين، ورجع الجدي.
1: يا سلام.
0: طبعا
1: حكم سنتين على سرقة الجدي من الراعي
0: 100%. وفترة من الفترات كان في بتكون ماشي أخواتنا بكون ماشيين بالسوق فجأة بيجي واحد بتاخذ شنطة.
1: نعم
0: أو
1: نعم
0: كذا
1: صحيح صحيح. نشل بالمحلات أحيانا بعض المولات
0: طبعا. وللمعلومة اللي بقول
1: والله عقوبتها معلش هاي
0: اللي عفوا
1: اللي بتيجي بتدخل على محل
0: تدخل على محل
1: تاخذ شنطة.
0: واحكي لك كمان شغلة، واحد من الـ من الـ من الـ من, الـ من الشخصيات بتفوت على محل بتسرق مواد تجميل، المول اشتكى عليها بجريمة النشل وانحكمت بالحبس.
1: قديش؟ أنا مركز على العقوبة.
0: ممكن توصل لغاية سنتين وصلت تقديري للقاضي. الموضوع مش بالبساطة.
1: لأنه في ناس بيفكر إنه هاي شغلة سهلة وبسيطة. ليش؟ قول لي ليش؟ في ناس مفهم الناس إنه السرقة اللي ما فيها كسر وخلع إنها هاي مش سرقة موصوفة إنه هاي سرقة.
0: أو ليل أو صبح أو نهار.
1: أو ليل أو صبح. نعم.
0: للمعلومة اللي سرق جديد على 1:30
1: بعز النهار.
0: طبعاً.
1: أشكرك. أستاذ قصي الشباب بيشيروا لي مش لأنه الوقت داهمنا إنه الوقت انتهى نهائيا. كل الشكر إليك المستشار القانوني الأستاذ قصي الشواهين.
0: أهلا وسهلا.
1: ما شاء الله عنك تتنقل بالرسائل بعدة مواضيع وهي الخاصية أو خلينا نحكي هاي الخصائص مش موجودة بصراحة بكل شخص إنه يحمل كل هذا فمندق على الخشب على الهواء.
0: شكرا جزيلا رضا والدين.
1: الحمد لله لك يا سلام عليكم وأرواحك. كل الشكر أيضا للشباب زملائي اللي اليوم كانوا معي بالاستوديو أنس عربد أيضا وعبد الرحمن أبو رياش والأخ كريم. ودائما دعاء نهاية الحلقة اللهم الحمد لله الذي حل الطيبات وحرم الخبائث. إلى اللقاء.
2: انت أدوى. انت أدوى مع أنس الطنطاوي.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلتكم. سنبقى نتحدث عن الفتن التي عصفت بنا وكثرت في هذه الأيام، فتن كثيرة سياسية اقتصادية فكرية، ولكن أشاعها هذا المناخ السهل الميسور من وسائل التواصل، سهل بث المعلومة، سهل وصول المعلومة، هذا أمر خطير الكرام. وإذاك مع كثرة الفتن يجب أن يكون حذر مقابل، حذر شديد، لأنه في وقت الأمن والأمان الناس لا يغلقون بيوتهم، الناس يأمنون على بضائعهم، ولكن في وقت انتشر السراق فإنك تحافظ على مالك، فكيف وهناك من يحاول أن يسلبك أمانتك ودينك وأخلاقك ويؤثر عليك حتى عند الناشئة الصغار، أفلام الكرتون إلى غير ذلك كله موجهة، موضوع خطير. أنا ما أتكلم عن يعني شريحة، ولكن عن كل الناس. لذلك الأحاديث النبوية تفيدنا في هذا المجال الكرام. قال الإسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يعني متشابكة كثيرة، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا. وهذه الفتن الكرام تعرض كما ورد في حديث: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها. هنا الخطورة، هذه الفتن أي فتنة تعرض على القلب إذا تقبلها نكتت فيه نكتة سوداء، فيصبح أسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني كالكوز المكفوء حتى ينزل ما فيه، يعني ما بقي فيه إيمان، لا يعرف معروفا ولا ينكر إلا ما أشرب من هواه. وذلك موضوعنا اليوم خطير الكرام. اليوم كل من هب ودب يتكلم، وهذا أمر تكرر منا كثيرا، صحيح، لأنه متكرر في الحياة. أذكر أن عالم من علماء الإسلام تكلم عن حقوق المرأة أمام طلاب، ودائما يتكلم حقوق النساء، حتى قال له بعض الطلاب: يا سيدي لطالما تذكرنا بهذا الموضوع. قال له: نعم، سأبقى أذكر ما دمتم لا تعطون المرأة حقها. نفس الكلام سنبقى مع ذكر الفتن وفتن ومضلات الفتن، ونتكلم عن مؤثرات اليوم في حياتنا المعاصرة، خاصة وسائل التواصل، حتى نكون على حذر. بصراحة المعلومة الطبية كثير من الأحوال مشوهة، المعلومة الاقتصادية مضللة، المعلومة السياسية الآن فيها إفك وكذب في كثير من الأحيان، المعلومة الدينية مشوبة أحيانا بالتعصب، مشوبة أحيانا بالاستخفاف بالناس إلى غير ذلك، هناك من يشكك في أبجديات الدين. إذن هذا بده حذر. اليوم مش أي إنسان تأخذ منه معلومة، لا طبية ولا اقتصادية حتى ولا قانونية ولا اجتماعية، تحتاج إلى أهل خبرة وأهل دين. ولذلك اليوم احنا في متاهة، ولكن نسأل الله أن يعينوا إياكم على حسن أخذ المعلومة من مصدرها الموثوق. في أحد الناس بعث فيديو عن خطورة أفلام الكرتون، نعم، وأنها الحقيقة تهيئ الأطفال إلى الفوضى، تهيئهم إلى الشذوذ، وهذا كلام خطير. وذلك نقول للآباء: كلفوا أنفسكم، اجلسوا مع أبنائكم، أنتم اختاروا لهم ما يشاهدون، بدل هم يختارون وهم لا يحسنون الاختيار. والله ليس بدعوة أنه بدي أشغل ولدي أنه ينشغل بتافه القول وبما أثر عليه في خلقه ودينه، لا، بدنا هاي أمانة، بدنا ننتبه إليها. يا كرام، كان في سؤال حول حسن الظن بالله إلى أي مدى، هل إله مدى حسن الظن بالله؟ لا طبعا، ولكن بشرط أن يكون من إنسان قادم على الله بأعماله وأن يكون من إنسان قائم بأعمال الله قدر ما يستطيع. ما في عصمة، ما في إنسان لا يخطئ، لكن ما يكونش حسن الظن بالله مع الإساءة والمعصية. لعل السائل بجوز قصد هذا المعنى، هل أكون حسن الظن بالله؟ يعني واحد بيشرب خمرة، واحد لا يصلي، واحد يعق والديه، وحسن الظن بالله؟ لا، هذا بده يسيء الظن بنفسه أولا، لأن الله تعالى راح يعاقبه. إنما الآن حسن الظن بالله لمن تاب، حسن الظن بالله لمن أدى العبادة. بعض الناس هنا يكرام يدخل الشيطان في أعمالهم يشككهم فيها، بعض من يعاني من الوساوس وساوس في هذا الباب، يظن أن صلاته غير مقبولة. ليش؟ لأنه خاطر على قلبه خاطر معين. لا، هنا بدك تحسن الظن بالله وأنت تعمل العمل الصالح. أما حسن الظن بالله لمن أساء عن عمد وعن بصيرة، هذا إنسان مغرور. ولذلك القرآن أعطانا يعني هذا المعنى وهذا التحصين بقوله تعالى: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين تعرفونها، يعني يفعلون أفعال منكر وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لا، أما المؤمن يحسن الظن بالله إن تاب وأناب. والله يغفر للجميع. هل يجوز التفاؤل ببعض الناس من أهل الخير والصلاح؟ يعني ممكن، يعني بعض الناس منظرهم، كلامهم، مواقفهم تذكر بالله تعالى. إنما دائما التفاؤل يكون يكرم يعني بالله تعالى و الاستمداد من الله، هو ممد الخير. إنما الآن هذا من أهل الخير والصلاح يرجى، ولكن ما بدي أنا أربط عملي بفلان الإنسان الضعيف الذي قد يتغير وقد تأتي عليه الأغيار مرة كذا وكذا. لا، إنسان وذاك من كان مؤتسيا فليأتسي بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب، دعوني الكرام مع اتصالاتكم الكريمة. أخي حسن، تفضل سيدي.
2: السلام عليكم دكتور مهيب.
1: السلام، أهلين يا حسن، تفضل سيدي.
2: وزي ما قالوها في واحد مريض يتصل عليك ويقول نصلي على النبي عشان كل اللي بيسمع يصلوا على النبي.
1: اللهم صل على سيدنا. جيد، كويس، بارك الله فيك.
2: شو بدي اقول لك دكتور، الله يحفظك. هذا دكتور ابراهيم، الصلاة بالنسبة لصلي لها الظهر الآن وفعلا من المسجد الآن، هاي بكلمك الآن خلص هذا الظهر، تمام؟ طيب. الآن بالنسبة للصلاة، هل الفاتحة مش ركن من الأركان؟
1: طبعا
2: طبعا. قراءة القرآن سنة، تمام؟
1: اللي غير الفاتحة قصدك؟
2: غير الفاتحة.
1: نعم نعم.
2: والركوع الله يحفظك وطول عمرك هو ركن، لكنه تطويل سنة. يعني لما تصلي زي هيك ويوقف فيك، طب ليش يتوسع بالسنة زي هيك مثلا؟ سؤال يعني.
1: كيف يتوسع قصدك بالسنة؟ قصدك انه اطال في السنة كثيرا؟
2: اطال كثير في السنة يعني.
1: صح،
2: مضبوط. هذا الرأي يعني، انا رأيي كثير الرأي يعني.
1: هل كان طول الركوع يعني قريبا من القيام، طويل كثير مثلا؟
2: والله طويل، والسجود والله اني حسيت حالي بدي انام والله العظيم.
1: طيب، هل نصحت الامام؟
2: والله شفت الامام هو المصلين في المسجد، حسيت زي الملاقرات بينهم، فقلت كانه قافل بالامر، صعبت على مارك طريق والله.
1: طيب ماشي، بارك الله فيك أخي. أشكرك يا سيدي، أشكرك.
2: الله يسعدك.
1: ما في أكرمك الله، أشكرك يا حبيبي. ما في أجمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما الله تعالى نصبه أسوة لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال: صلوا كما رأيتم أصلي إماما. يعني هو كان يصلي إمام، فكيف كان يصلي؟ قال: من أما فليخفف. وقال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ والله بعض الأئمة يطيلون كثيرا. الآن بصراحة في عرف عند الناس معروف مفهوم، يعني الآن أنت بتقرأ الفاتحة يعني بتوسط، لا أقول إبطاء شديد ولا سرعة شديدة، ثم تقرأ ما يتيسر، وبعدين في الركوع بتقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، ممكن أن تزيد بعد سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكذلك في السجود. لكن أكثر من 3 تسبيحات مطمئنات، خاصة في ناس وراك في صلاة الجماعة، هذا خطأ بصراحة. من أما فليخفف، يعني حيا بعض الأئمة في الركعة الأولى بيقرأ 2 و3 فيشق على الناس. من أما فليخفف، هذا التخفيف في عصر النبي عليه السلام كان له عرف يؤخذ به، في عصرنا في عرف نأخذ به بنعرفه. هي مثلا شوف صلاة الناس في الحرمين، شوف صلاة الناس مثلا في المسجد الرئيسي في البلد عندنا، مسجد الملك عبد الله، مسجد الحسين مثلا، خلاص هذه الصلاة معتدلة، خلاف ذلك بكون في خلل والله أعلم. طيب أخي جهاد، تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
1: السلام، حياكم الله، تفضل.
3: الله
1: طاعتكم. وطاعتكم يا سيدي.
3: الله يسعدك. شيخ، عندي سؤال. لو في شخص مثلا كان مفلوج او مرشح يعني ومرض معدي، واجى يوم جمعه وبده يروح على صلاه الجمعه، هل تسقط عنه صلاه الجمعه؟
1: نعم نعم، اذا كان اتقى المسجد من باب ان لا يتعرض المصلون للاذى هو ماجور ويصلي الظهر في بيته، معلش اذا كان مرض معديا.
3: حتى لو كانت صلاه الجمعه،
1: حتى لو كان يعني صلاه الجمعه يذهب اليه الانسان الصحيح ليس المريض، المريض يصلي ظهر في بيته.
3: تمام، لو حط كمامه وراح
1: بكون جيد، بكون أحسن، بس بشرط أنه بس أنا بفضل يسأل الطبيب، إذا الطبيب قال له إلبس كمامة وروح، إذا قال له حتى مع الكمامة قد تعدي لأنه ممكن تلامس، ممكن حد يسلم عليك، فصلاتك في البيت تكون أفضل من باب عدم العدوى.
3: تمام تمام،
1: أشكرك يا سيدي. طيب إذا الإطالة جدا في الصلاة الكرام تطلب، لكن وحدك أطل ما تشاء، النبي عليه اللي قال من أما فليخفف، وكان يقرأ أحيانا بالزلزلة، الزلزلة تحديدا تخيلوا كان يقرأ بالفجر ويعيدها مرتين، إذا زلزلت الأرض زلزالة بالركعة الأولى بعد الفاتحة فقط هي صلاة الفجر. ولكن هو الذي إذا قام يصلي قرأ البقرة وآل عمران والنساء. إذا في حد يقبل، وفي حد، في ناس مرضى، في ناس عندهم أمراض يعني ما بيستطيع ينزل إلى السجود ويتعب طول السجود، من أما فليخفف، هذا يدل. طيب كيف نعرف أنه أنا مرضي عن إطالتي وغير مرضي عن إطالتي؟ اسأل الناس. وذاك الإمام يكرم ممنوع إنه والله هيك يتصلب في مواقفه كما يحب ويشتهي. يا سيدي خذ اسمه التغذية الراجعة، اسأل العقلاء اللي في المسجد، يا جماعة هل أنا أطلت؟ لا والله ممتاز ابقى. أما إذا قال لك العقلاء لا والله أطلت كثيرا خفف، رد على الناس، أنت الآن مش راح تترك ركن من أركان الصلاة ولن تترك فريضة، لكن راح تتخلى عن طول القيام والركوع والسجود لأجل مراعاة الناس، من أما فليخفف، هذا هدي النبي عليه السلام. طيب موضوع السحر ما بدي أدخل فيه، ولكن ما في أسهل يكرم أني أنا أمشي مع من يقول السحر ويبدأ الناس نقول لهم والله موجود وروحوا تعالجوا وبعدين راح تدخلون في متاهة، وما في أصعب إن أقول لهم ما في سحر ونبدأ نشرح ويأخذ، يعني كثير من الناس يتصلون ببدأ أشرح له فيه بقول له يا أخي السحر وارد في القرآن، بقول له صح لكن تعال نحل الموقف، بقول لك سحر أعين الناس يخيل إليه من سحرهم أن تسعى، قال ما جئتهم به السحر إن الله سيبطله، وبتبدأ تشرح له منظومة السحر فبأخذ وقت كثير، يعني ما في أسهل من الجواب بقول لك نعم، ولكن أنا بصراحة بأمانة العلم لا أستطيع أن أقول ذلك، في سحر لكن بأي معنى؟ الخداع، الخداع ما حد ينفي، لكن سحر بمعنى أنه أنا بستطيع أربط إنسان عن زوجته عن عمله ونكد عليه معيشته، طب أنا هذا بطل عندي مكلف، هذا بطل عندي مكلف، والعقل مناط التكليف وأنا سلبت إرادته، وهذا كلام غير صحيح، ولو كان هذا موجود. إذن العلماء لما أثبتوا السحر أثبتوا الخيال، التخيل، والتخيل وقع من موسى عليه السلام وهو كليم الله، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. الله يفقه إياكم في الدين، سنكون مع المزيد بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: بتنعنش.
1: جديد شنينة بالنعناع من حمودة.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 037-34-74-24.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستميحة تفهم إلى برنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. سنكون مع القضايا التي بقيت، ولكن نأخذ اتصال كريم من أخينا أبي أحمد. تفضل يا أبو أحمد.
1: السلام عليكم دكتورنا.
0: عليكم السلام، حياك الله
1: دكتورنا. أنا ابني عنده صدفية،
0: نعم،
1: فبيحكي لي على موضوع الوضوء، بتوضى فكل ما يتوضى لازم يحط دهون، وهي مؤذية على جلده. على
0: يحط الدهون بعد الوضوء ولا قبل؟
1: بعد الوضوء، بعد الوضوء لازم، بعد الغسيل يدين لازم يحط الدهون.
0: طيب،
1: فبيحكي لي انه لو بصير اتيمم يعني على رمل السويل اتيمم.
0: الله يشفي ويعافي ان شاء الله مرضه باذن الله تعالى، يعني في تفاؤل ان يشفى.
1: والله صعب يعني، هو هذا الصدفية قد ما عالجناه سبحان
0: صعب
1: الله.
0: صعب صعب. هو كبير في السن ابنك؟
1: لا والله توجيه السنة.
0: يا سيد الله يعافي. أخي الكريم، إذا كان وضع أحيانا بيصير فيه احتياج إلها، وأحيانا بكون يعني مقبولة، صح؟
1: مش فاهم عليك.
0: يعني أحيانا بكون في صدفية زائدة وأحيانا بتكون خفيفة، صح؟
1: نعم صحيح.
0: خلص، في وقت أنها تكون خفيفة يتوضأ وما عليه شيء وممكن يضع، إنما في حالة إذا كانت شديدة عليه يذهب إلى التيمم، يتيمم ويصلي ويتيمم لكل وقت لحين زوال هذا الوضع الطارئ. والله يعافي ويشفي يا رب.
1: شاكر.
0: عفا الله. أشكرك يا سيدي. يعني هذا مرض مناعي صعب طبعا، وفي حالات يعني شوي فيها من درجة درجة، ولذلك الله تعالى لا يكلف الإنسان إلا ضمن قدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان الماء سيزيد المرض فممكن التخفيف عنه، هذا مرض إن شاء الله ما عليه شيء. في بسأل عن حديث إذا صعد الإمام منبر فلا صلاة ولا كلام، هذا ليس بحديث، هذا ليس بحديث، وإن كان منقوشا ومحفورا على بعض يعني المحاريب، ولكن بصراحة غير صحيح. إنما لا يعني الصلاة طبعا صحيحة، لأن الصلاة مش أي صلاة، صلاة السنة، لأنه دخل الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجاز قال له قم فركع ركعتين وتجوز فيهما، إذن هذا مخالف الحديث. أما الكلام فالمعنى صحيح، لكن مش من هذا الحديث، حديث كثيرة. إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا، ومن مس الحصى فقد لغى. وفي حديث من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاث أيام. إذن وهنا بعنينا الكرام أنه ندقق على الحديث أنه ليس بحديث، لكن المعنى صحيح في عدم الكلام. ولكن ممكن نزيد نقول بعض الناس يتهاون في يوم الجمعة الكرام باستخدام الموبايل أثناء صلاة الجمعة، هذا قطعا لا يجوز إطلاقا، أو بكثرة الحركة غير ضرورية، أو أنه طول ورقة يطلع عليها ويقرأ إليها فيها، أو يضل يشرب مي ويتحرك. بصراحة بدنا ننتبه، وهنا فرصة أن نعلم الأطفال والأولاد خاصة هم الذين يتلاعبون، الموبايل ممنوع ينمسك ولا تحكي لإنسان. طبعا أحيانا يحتار المصلي أنه يا أخي الأولاد جننونا، طب أتكلم ولا ما أتكلم؟ إن تكلم راحت جمعته، إذا لم يتكلم بده فرصة التعليم، لا بده يتكلم لاحقا أو سابقا، والله أعلم. واحد من الناس بدنا نضل يتفلسف في قضايا فقهية قديمة، وهي قضية المتعة، ما حكم الإسلام في المتعة؟ هذه قضية كرام كانت من المباح الذي نسخته الشريعة، نسخها صاحب الشريعة اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام بإذن الله تعالى. فالمتعة منسوخة حتى ما حد يثير أشياء، وفي مذهب الآن بقيت عنده، وهم أنفسهم كثير منهم تركوها وقالوا أنه هذا أصلا محرم. فمن هذا الباب يعني إحنا بالنسبة لأهل السنة المتعة كان حكما ثم نسخ ولا وجود له، فما في داعي لإثارة هذه القضايا التاريخية. طيب أخي أبا سيف، تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله
2: دكتور. بدي أضيف لصلاة الجمعة تفضل. حضرتك حكيت قبل شوي، اللبس للأسف الناس عدد كبير جدا بيجي ببجاماتهم وبجامات مرخطة أو غير مناسب جدا، وثاني يوم لما بدروح لعمل وبتأنق وبتعطر وبروح.
0: صحيح،
2: فهي نقطة مهمة جدا يعني.
0: صحيح صحيح.
2: ليش ما نجيب لبس يعني نلبس أحسن لبس عندنا في البيت ونمشي؟
0: أحسنت يا أبا سيف، أحسنت هذا الملاحظة يا حبيب، الله يرضى عليك، أشكرك على هذه التذكرة. وهذا أصلا يكرم هو قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا سر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لأنهم كانوا يأتون من أعمالهم فتشم منهم الروائح غير المرضية، فأمرهم بالاغتسال. حكم الاغتسال هنا مندوب، لكن حتى هذا المندوب هذا يحقق رغبة الشريعة، أي رغبة المشرع، ومن هذا الباب هو مهم للغاية، فلا يزاد فيه أي اجتماع لازم. طيب وفعلا غير مناسب أيها الكرام أن يتعامل الإنسان مع المسجد ومع المصلين تعامل أدنى من تعامل مع بيئة العمل. بيئة العمل يلبس ويتعطر، وهناك ملابس المهنة، ملابس البيت، ملابس النوم، لا يليق. احنا ما بنقول البس فاخر الثياب، لا، البس نظيف الثياب وجميل الثياب، وليس بالضرورة أن تكون فاخرة. هذا كلام سليم. إذا قضايا في الجمعة يا الكرام مهمة الحقيقة، حتى لا نزهد في تعظيم شعائر الله تعالى. في إنسان كان دهين بدهن وحاول أنه إزالة كامل الدهان، وبعد ما اجتهد وصلى تبين في شيء بسيط عند المرفق، ما في شيء. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الإنسان عندما يجتهد في إزالة شيء يقرب، مش المطلوب منه والله يزيل جلده، يعني بده ينتبه قدر المستطاع. وهذه الأيام المزيلات الكيميائية سهلة وميسورة، إنما الصلاة إن شاء الله ما فيها شيء. إذا تهاون حكم، أما إذا لم يتهاون واجتهد أرجو أن لا يكون شيء بعون الله تعالى. طيب عند الشك بنسيان التشهد الأول في صلاة من الصلوات، ما الواجب أن نفعل؟ هل نعيد الصلاة؟ لا لا أبدا، لا نعيد الصلاة، ولكن نأتي بسجدتي السهو. طبعا لا يجوز تعمد ترك التشهد الأول لكم، لأنه واجب من واجبات الصلاة، واجب من واجبات الصلاة. من تركه عمدا بطلت صلاته، من تركه نسيانا يجبر بسجود السهو. هذا فارق بين ترك الركن وترك الواجب. ترك الركن لا يجبر بشيء إلا أن يؤتى به، أما ترك الواجب نسيانا يجبر بالسجود السهو. في حديث بهذا إن شاء الله تعالى. لكن بعض الناس ممكن يقول لك والله أنا احتياطا بدي أعيد الصلاة، لو عادة صحيحة، لكن تيسير على الناس أفضل. لذلك اذكروا معي حديث ذلك الرجل اللي توضأ أو تيمم ثم صلي ثم وجد الماء الذي لم يعد، قال له أصابت السنة. إصابة السنة مهمة الكرام، وبين لنا عندما أنه إذا قام أحدكم الاثنتين فإن لم يستتم واقفا فليعد ولا شيء عليه، وإذا استتم واقفا فليمضي وليسجد سجدتين قبل السلام. إذا الحديث النبي سام واضح في هذا، ودائما السنة هي الأفضل في هذا. طيب كان هنا في سؤال حول خلاف يعني رجل مع زوجتي، إنه والله واحد يسافر بها والثاني لا يسافر بها، وشاعر يعني بالتحيز. والله نعم، هذا الموضوع أولا تابع لنيته. إذا كانت نيته فعلا إنه والله يميز فلان عن فلان، قطعا هو آثم. إنما الآن إذا كانت الظروف والقوانين السارية في ذلك البلد لا تسمح إلا بواحدة، هذا يقدر بصراحة. فأنا لا أدري ما هي التفاصيل، إنما هذا الإنسان مطلوب منه العدل، والنبي عليه السلام قال من كانت عنده زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة شقه مائل. وقول الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا الميل قلبي، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. الآن إذا كانت الظروف لا تسمح مثلا إلا بإقامة واحد، أحيانا في ظروف سارية لا تسمح إلا بإقامة واحدة، وطلع إقامة لفلانة، الآن هو بده يعوض الثاني تعويضا آخر. بصراحة في تعويضات كثيرة، المهم يعني هذا بحاجة إلى اجتهاد. ولذلك الكرام اللي ما بيضبط هذه القضايا ينصح إنه ما يقرب عليها أبدا، والله أعلم. طيب سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
3: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي هاتف ام لبرنامجكم فتاوى استكمال الاجابات. دعونا مع اتصالات كريمه من اخينا مهند. بدايه تفضل اخي مهند.
1: السلام عليكم.
0: حياك الله مهند.
1: يعطيك العافيه
0: استاذ الشيخ. حياك الله تفضل سيدي.
1: الشيخ بس بدي اغلبك سؤال صغير سيدي.
0: تفضل تفضل.
1: هل انا ان شاء الله ممكن على ان شاء الله على شراء شقه وان شاء الله عن طريق صندوق الحج، تمويل صندوق الحج؟ تمام
0: كويس. نعم.
1: هذا الشيخ في بعض الاشخاص بيحكي لي انه حرام لانه انت بتاخذ مبلغ من حظ ضعفه. في بعض الاشخاص
0: كيف بقول لك حرام بناء على ايش؟
1: ما بعرف. في بعض الاشخاص بيحكوا لي انه انت لما تاخذ مبلغ من حظ ضعفه وين الحلال في الموضوع؟
0: اخي الكريم هؤلاء الاشخاص عذرا يعرفون الحكم الشرعي والمعامله الاقتصاديه ولا اصحابك وبيحكوا هيك معك؟
1: لا انا شيخنا يعني زي اصحابه هيك.
0: تردش عليهم باختصار. تردش عليهم خذ من صندوق الحج ومبارك بس باختصار.
1: يعني لا سمح الله
0: الواحد
1: شو ما صار معك.
0: استاذ لا استاذ ما في شيء. انت بتسأل حلال وحرام، هذا عقد بدك تاخذه مرابحة ولا إيجارة منتهي بالتمليك؟
1: إيجارة منتهي بالتمليك.
0: خلاص حلال زلال، خذه وتدش أصحابك، سلم عليهم
1: احكي لهم لا تفتوا. يعني حلال شرعا شيخ.
0: حلال يا استاذ طبعا طبعا.
1: حاربين الله ورسوله.
0: توكل على الله توكل على الله. اخي مهند انا بشكرك يا حبيبي. ابو عوني تفضل.
2: السلام عليكم شيخنا.
0: السلام اهلين يا ابو عوني تفضل.
2: الله يبارك فيكم. هلا قضاء الصلوات اللي فاتته للانسان في رايين
0: صحيح،
2: اما قضاء كل صلاه بصلاتها او انه يعني خلاص يتوب الى الله ويمشي. يعني
0: الارجح القضاء يا ابو عوني، ابراء للذمه. اذا كان الناس يقضي فكيف العامد؟ صح. طيب
2: بس نعم السؤال كيف يكون الامر وعكسه صح؟ يعني هذا الراي صح وهذاك الراي صح ما انه هو عكسه.
0: طيب ماشي يا سيدي، أشكرك يا أبو عوني. طيب. خلنا نأخذ اتصال أخونا عبد الرؤوف. تفضل يا سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. تفضل
3: شيخنا. الإمام لما ينسى التشهد الأوسط ويقوم قائما يعني يثبت قائما وبعدين يتذكر يرجع، صلاتنا نحن اللي وراء باطلة هيك ولا؟
0: يعني قصدك لأنه رجع من الركن إلى الواجب.
3: أيوة
0: الأصل أن لا يعود، ولكن هذه المسألة أنه بطلان الصلاة وعدمها مسألة خلافية. الراجح عدم بطلانها ولكنه أساء بالرجوع ما دام وقف.
3: في واحد من المصلين وقف وقال صلاتكم هيك خطأ.
0: هذا مذهب أيوة. هذا مذهب من المذاهب كان يرى أنه الإمام إذا رجع من ركن إلى واجب أو إلى سنة بطلت صلاته، ولكن في مذاهب كثير من أهل العلم لا يرون البطلان، وأنا برجح عدم البطلان بس بشرط أنه يتفقه لمثلها أن لا يعود. أساء بالعود ولكن لا يبطل صلاته. أخي عبد الرؤوف أنا بشكرك وإن شاء الله سمعتني. أشكرك يا سيدي. أولا تعقيب على الأصحاب الفضلاء اللي جالسين وبتكلموا في قضايا اقتصادية، قضية استحوذت على اهتمام العلماء وكتبوا فيها أبحاثا ومؤتمرات حتى وصلوا إلى مقررات في الإيجار المنتهي بالتمليك. جرد قلم بتقول كيف الناس بتأخذ؟ هذا ما إلك فيها عذرا، يعني هذا ما إلك فيها، إنما هذا قطعا صحيح ولا شيء في ذلك. قضاء الصلوات الفائتة أولا ما بيجوز تأخير صلاة عن وقتها، لكن لمن تاب وأناب. الآن المذهب الأرجح مذهب الجمهور وهو القضاء. الآن لك الخيار أن تقضي مع كل فرض فرضا أو أنك أولا تحصر الصلوات اللي عليك، والله ظهر كذا عصر كذا، مثلا فرضنا 100 صلاة من كل نوع. ممكن تقوم من الليل تصلي ركعتين ركعتين ركعتين، بتقضي مجموعة فجر أو أربع وهكذا. يا بتقضي مع كل فرض فرض هذا أسهل عليك، أو بتقضي عدة فروض في وقت واحد لا يضر بس في غير أوقات الكراهة. الرأي الثاني رأي تبنى ابن تيمية وبعض العلماء قالوا مثل هذا لا يلزم عليه القضاء، ولكن يلزم أن يلتزم بصلاته والسنة الرواتب ويستغفر الله. المذهب الأول أقوى وأرجح. موضوع الكرام بطلان الصلاة ليس سهلا، ولذلك أي إنسان يحكم ببطلان الصلاة بدنا ننتبه نشوف هل القضية التي قال بسبب بطلان الصلاة هل هي قضية إجماعية؟ إحنا معه في ذلك. يعني واحد والله قام يصلي فانتقضت طهارته أو توجه إلى عكس القبلة وقيل له عكس القبلة ولم يأبه لهذا، مثل هذا بطلت صلاته. قولا واحد تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته، لكن صار في خلل. الإنسان قبل أن يتفقه يخطئ أول مرة واحدة بعدين يتفقه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي دب في الصلاة زادك الله حرصا ولا تعد؟ ما قال له صلاتك باطلة. مثل هذا الإمام الآن الذي نسي التشهد الأوسط ووقف وقالوا له سبحان الله، هم لو كانوا متفقهين ما دام أنه وقف يتركوه ما يحكون سبحان الله، لكنه أخطأ وأعاد. الآن هذا عود، هاي مسألة ليست إجماعية، مسألة خلافية، فيحتمل فيها الخلاف والله أعلم. ولذلك أنا يعني هذا الرأي اللي برجحه والله أعلم. مخلفات الرحلات والله هذا أمر أخلاقي يكرم، والإسلام كما يراعي الحلال والحرام يراعي القيم ويراعي الآداب العامة، القيم العدل والإحسان والمساواة والصبر، نعم، ويراعي الآداب العامة خاصة ما يتعلق بالآخرين. نهى عليه السلام أن يتخلى الإنسان في طريق الناس اللي قضاء الحاجات، في طريق الناس وفي ظل الناس، لأن هذا رح يؤدي إلى اللعن. وكذلك الإنسان الآن اللي يذهب إلى منطقة ليستجم فيترك القاذورات، أخلاقيا عيب، شرعيا عيب وحرام، ما بصح. مبلغ مالي يريد أن يضعه إنسان من باب الاستثمار، لكن مقابل نسبة من قيمة هذا المبلغ تؤدى إليه في الوقت المحدد، هذا قطعا لا يجوز، لأنه هذا ليس استثمارا تجاريا، ليس

0: أنا قلت أكثر مرة إنه الرضا بين الناس الكرام لا قيمة له إلا إذا كانت المعاملة صحيحة، عندما نلجأ إلى الرضا. أما الرضا الآن بالحالات المخالفة للشريعة، ما دامت الشريعة تقول إنه هذا حرام، الرضا لا قيمة له إطلاقا. طيب، وذلك الكرام الفتن كثيرة جدا، الفتن المالية مثلا في عصرنا كثير، شوف أغلب المكتسبات صارت فيها شبهات، الربح السريع، المراهنات، المقامرة. وشوف المقامرة قديما كانت لها صورة واحدة، اليوم المقامرات والميسر لها صور كثيرة جدا، مما يؤكد اليوم بدنا نحذر. الفتن زادت من كل أصنافها، من كل ألوانها، وفتحت أبوابها المشرعة، ما في إلا الحذر. بدك تحذر الآن أي معاملة مالية، بدك تدقق عليها يعني قبل ما تورط، وخاصة هذه الأيام ما في أمانة إلا عند قليل من الناس. ممكن يحلف لك مليون يمين إنه عملي حلال 100%، وبعدين يظهر لك إنه فيها مخالفات شرعية، وفيها التواءات، وفيها مخادعة، وفيها وفيها وفيها، وهذا كلام خطير. ولذلك بدك تحذر من الفتن لتنجو بدينك وأمانتك، ضروري. هذا اسمه مضلات الفتن. ولذلك كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: أعوذ بك من مضلات الفتن. نعم، والقرآن تكلم عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. إذن في فتن ظاهرة وفي فتن خفية، في عصرنا كثرت، لأنه زمان كانت الفتن تأتي من بيئة واحدة، اليوم من كل البيئات تأتيك الفتن. يعني بالكاد عارف أنت تعيش، بالكاد عارف أنك تشتغل بحلال إلى غير ذلك. شوفوا مثلا الشبهات التي في الأعمال وفي البيوعات وفي التجارة، كثيرة هي. اللي بيعمل في بقالة وعنده دخان وعنده أراجيل مثلا، اللي بيشتغل والله في شركة وبتاخذ قروض كثيرة ربوية ممكن، اللي بيشتغل في مطاعم ويقدم فيها مخالفات وفي فنادق. يعني الله يعين الناس، الفتن كثرت. يعني اللي بيستطيع ينأى بنفسه عن أي عمل فيه شبهة هنيئا له، اللي ما بيستطيع الآن يتق الله قدر ما يستطيع. الحرام لازم نبتعد عنه، والشبهات نقلل منها قدر ما نستطيع، وإلا لا سمح الله بكون في مخالفات شرعية. وقضية حسن الظن اللي هي مطلوبة من الجميع، حسن الظن بالله تعالى، هي تكون مع العمل ومع الأمل في رحمة الله. شكرا لاستماعكم الكريم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. يحكى أن جماعة من أهل الفضل جلسوا إلى وزير حكيم عارف ببواطن الأمور خبير بمآلاتها، فأرادوا أن يفيدوا من سعة علمه وطول تجاربه ليستنبطوا منه دواء لداء يصيب المرأة في مقتل، ألا وهو داء العي، أي تعذر اللسان واضطراب البيان. سألوه: أيها الحكيم، أي شيء أستر للعي؟ أي ما الذي يغطي نقص من غاب عنه البيان؟ أجاب: عقل يجمله، فالعقل لجام يحجز اللسان عن الخطل ويلبس المرأة هيبة تغنيه عن فضول الكلام. لكن القوم أرادوا ما هو أبعد فسألوا: فإن لم يكن له عقل يهديه؟ قال: فمال يستره، فالناس تغض طرف عن زلل الغني وتجعل ثروته ستارا لجهله. قالوا: فإن لم يكن ذا مال؟ أجاب: فإخوان يعبرون عنه، أي صحبة صالحة فصيحة تدافع عنه في المحافل وتترجم مقاصده بألسنتها، فيبدو بفضلهم ذا منطق قويم وبيان. تعجبوا واستزادوا. فإن لم يجد إخوانا يشدون أزره، أطرق الحكيم ثم قال: فيكون عييا صامتا، وليكن الصمت حسنه الحصين، فمن صمت نجا. هنا سألوا: فإن لم يكن ذا صمت؟ عندها نظر الحكيم نظرة حازمة وقال: فموت خير له من أن يكون في دار الحياة. وبعد: فإن المرء مخبوء تحت لسانه، فإما عقل يزينه أو صمت يصونه، وإلا فالتراب أولى به.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

كل زاوية فيها مراية، كل زاوية إلها حكاية، بكل زاوية إلنا غاية. خليك معنا على الأثير عحياة، ضل اسمعنا، خليك دايما معنا. للفرح عنا معنا، عنا بيبدأ التغيير.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يسعد مساءكم وأوقاتكم أعزائي المستمعين والمشاهدين اللي بيستمعوا إلنا عبر أثير إذاعة حياة فم أو بيشاهدونا عبر تلفزيون حياة من وين ما كنتوا عم تسمعونا أو تشاهدونا. يسعد مساءكم.

إذن لجميع من انضم إلنا على السمع والمشاهدة عبر أثير إذاعتكم حياة إف إم وتلفزيون حياة، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنرحب فيكم أعزائي في حلقة جديدة من زوايا، وبتجدد المشوار معكم كل يوم أربعاء من الساعة 8 وحتى الساعة 9 مساء بفقراتنا المتعددة. يا ميت هلا فيكم. تسمعونا من عمان والزرقاء عبر تردداتنا 104.7 ومن إربد وعجلون على تردد 106.5، من السلط والبلقاء بتسمعونا عبر التردد 101.1، ومن العقبة ومحافظات الجنوب بتسمعونا عبر ترددنا 102.7. من جميع أنحاء العالم بإمكانكم تتابعونا وتشاهدونا بالصوت والصورة من خلال تلفزيون حياة عبر الاي بي تي في، بإمكانكم كتابة حياة اف ام أو من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة حياة اف ام على الفيسبوك، وصفحة تلفزيون حياة أيضا بإمكانكم تشاهدونا بالصوت والصورة.

إذا بعيدا عن نتيجة المباراة وجزء بعيدا عن مواضيع البرنامج، برنامج زوايا واللي صار اليوم في الملعب، الواحد بيفتخر لما يشوف بالفعل فريق أردني وفريقنا فريق المنتخب الأردني اللي وصل لكأس العالم، بيفتخر لما يشوف أداؤه، بيفتخر لما يشوف المعلقين شو بيحكوا عن الأردن، عن مدينة عمان وعن باقي المحافظات، وبيرفع رأسه دائما، وإن شاء الله يكون الفوز حليف المنتخب الأردني في المشاوير القادمة إن شاء الله في كأس العالم، ويوصل لمبتغى في نيل كأس العالم إن شاء الله رب العالمين. وبنتمنى للمنتخب الأردني كل التوفيق والنجاح.

إذن فقرات زوايا معكم لليوم حنكون مع فقرتنا الأولى ضيف زوايا، حنكون مع مبادرة ومنصة مميزة جدا. هاي المنصة اسمها كراج سيل، حيكون معنا المهندس عبد الحميد أبزاخ ليحكي عن هاي المنصة المميزة جدا واللي عملت فكرة جميلة جدا وبسيطة، وهي عملية بيع الأشياء المستعملة أو شراء الأشياء المستعملة بأسعار رخيصة ومن ثم بيعها بأسعار عالية لكفالة طلاب الجامعات، وتم كفالة 500 طالب من خلال هاي المنصة الرائعة. حنكون بكلام وحديث أكثر عن منصة كراج سيل، حيكون معنا المهندس عبد الحميد أبزاخ في فقرتنا الأولى ضيف زوايا.

وحنكون معكم أيضا بفقرتنا الثانية مثل ما تعودتوا في مسابقاتنا وتحدياتنا في زوايا أنا الرقم بلسان عربي، المسابقة الثقافية واسمعني وجوائز متعددة بانتظاركم اليوم مثل ما تعودتوا. كوبون مشتريات بقيمة 10 دنانير مقدم من مطاعم شاورما عصاج بفروعها 19. شاورما عصاج، الشاورما الأفضل بالعالم، واللي قدرت من خلال خلطتها الخاصة تحول الشاورما من طعم السيخ إلى طعم الصاج. وأيضا حنكون بإذن الله مع كوبون مشتريات بقيمة 20 دينار مقدم من مطاعم بيرجرايز 10 سنين، والجاي بشهي كتير بيرجرايز بعشر فروع بخدمتكم في عمان، وبيرجرايز الجاي بشهي أكتر إن شاء الله. هاي فقراتنا لليوم من برنامجكم زوايا، خلينا نروح معكم لفقرتنا الأولى، فقرة ضيف زوايا مع المهندس عبد الحميد أبزاخ ومنصة كراج سيل النادي الأهلي.

0: أحياناً أعزائي المستمعين والمشاهدين، أكبر التغيرات ما بتبدأ بمشاريع ضخمة أو ميزانيات كبيرة، بتبدأ بفكرة بسيطة وبمجموعة أشخاص قرروا إنه الأشياء اللي ما عاد إلها قيمة عنا ممكن تصنع فرق حقيقي بحياة غيرنا. من هون انطلقت مبادرة كراج أو منصة كراج سيل، النادي الأهلي اللي حولت مفهوم البيع والشراء إلى رسالة إنسانية وربطت بين إعادة الاستخدام والعمل التطوعي ودعم التعليم، وقدرت خلال سنوات تترك أثر حقيقي في المجتمع الأردني. حتى نتعرف أكثر على هاي التجربة الملهمة، بيسعدنا نستضيف في فقرة ضيف زوايا مؤسس أو منسق منصة ومبادرة كراج سير النادي الأهلي، المهندس عبد الحميد أبزاخ. وأبو خير، أهلا وسهلا فيك ونورت زوايا مهندس.
1: الله يسعدك،
0: كيف حالك؟
1: كله تمام الحمد لله.
0: الله يسعدك. يعني مهندس عبد الحميد، بجوز مع حديثنا ودردشتنا اللي كانت قبل البرنامج سمعت بطولات بدي أحكي عنها. بدنا مهندس عبد الحميد، بعيدا عن الألقاب والمبادرات، مين عبد الحميد أبزاخ الإنسان، وكيف كانت أول علاقة لك مع العمل التطوعي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيكم العافية، بشكرك جدا على الاستضافة. يعني بداية عبد الحميد أبزاخ كان في ربوع وفي رسالة وفي حضن النادي الأهلي. نادي الأهلي تأسس سنة 1944، تعلمنا منه كتير إحنا الشباب الأصغر، تعلمنا الانتماء، تعلمنا العطاء، تعلمنا العمل التطوعي، شفنا الكبار كيف بنوا النادي حجر حجر
0: ما شاء الله.
1: فمن هناك بلشنا نآمن بالرسالة اللي كنا نفكر، طب هدول ليش هالقد بيعطي من وقته، ليش هالقد بتعب، ليش بدفع، ليش لحتى عرفنا انه في شغلات لما تكبر بتعرف انه في شغلات بالحياة حلو تحاول تخلي صغار يمسوها على صغر بدل ما تستناهم يكبروا ويحسوها على كبر،
0: تشعرهم فيها هم
1: صغار. نعم 100%، وهذا اللي تربينا فيه، رسالة العطاء ورسالة الانتماء والإحساس بالآخر.
0: شو بيعني لك التطوع مهندس؟
1: والله شوف، بما انها هي دردشة،
0: ايوه
1: انا يعني لي الكثير يعني، بس هو فيه جزء من الأنانية الشخصية. ربنا سبحانه وتعالى بقول لك ولا سوف يعطيك ربك فترضى.
0: جميل.
1: وما تقدموا لأنفسكم من خير، فأنت أول عائد على الخير أنت برجع نفسك ترى يعني.
0: جميل.
1: يعني تحس
0: جميل كلمة الأنانية الشخصية هاي يعني.
1: لأنه هي يعني فيش حدا بيسوي عمل خير صح إلا يحس شوية بال شو بيسموها هاي، الفرحة الشخصية أو فهي هاي يعني هي أنانية حلوة، يعني إنك تحس إنك أنجزت، إنك أعطيت، إنك سويت، إنك شعرت، إنك
0: أنجزت صار.
1: نعم.
0: عندك
1: نعم.
0: طيب، في ناس بتدخل التطوع لساعات وفي ناس بتحوله لللايف ستايل أو أسلوب حياة زي ما بيحكوها، شو اللحظة اللي خلتك تؤمن إنه خدمة المجتمع لازم تكون جزء من حياتك اليومية؟
1: طيب يعني كتير اشتغلنا أعمال تطوعية من خلال النادي الأهلي، الجمعية، بالمؤسسات عدة، لكن بقدر أقول لك اللي أهم كان إنه لما بلشنا هاي الفكرة مجموعة صبايا وسيدات في النادي الأهلي بلشوا فكرة الكراج سيل. كان في مجاعة عند أخواننا بالصومال ب 2011، حبوا يسووا شيء. هي إحنا ما بنشتري أغراض، إحنا بنجمع أغراض من البيوت، أي أغراض ممكن تتخيلها، من صحون، كاسات، معالق، لعفش وسجاد وكهربائيات وبرادي، كله من ضبطه، من رتبه، من جهزه، من هيك يعني، من ضبطه مزبوطه، في يوم واحد منبيعه. مأكولات منأخذ تبرع طبعا، ما بنشتري شيء.
0: جميل.
1: والدخل كله من درس في طلاب. لكن لما نشأت الفكرة بال 2011 كان للمساعدة في مجاعة أخواننا بالصومال، تمكنوا من جمع مبلغ يكفي لإطعام 900 شخص لثلاث أشهر.
0: ما شاء الله.
1: لما حسوا بهذا الإنجاز استمرت الفكرة سنة عن سنة، كبرت الفكرة. إحنا آخر سنة كنا 355 متطوع، عندنا حاليا 523 طالب درسنا. درسنا 523 طالب، منهم تقريبا 15 دراسات عليا، ماجستير، دكتوراه كذا. وحاليا عندنا جديد 42 طالب من أقصى شمال المملكة إلى أقصى جنوب المملكة.
0: ما شاء الله.
1: آلية اختيار الطلاب، آلية متابعة الطلاب،
0: هاي لحالها قصة.
1: هاي قصة لحالها.
0: غير أنت طبعا، أنت يعني أنت فكرة كراج سيل كفكرة بالبداية فكرة جميلة جدا، لكن عملية اختيار الطلاب هاي لحالها بحث اجتماعي.
1: نعم.
0: وناس مهتم.
1: نعم صحيح.
0: ناس مختصين بهذا الموضوع. طيب يعني كاسم كراج سيل باللغة الإنجليزية، بحث ذاته كاسم غريب على المجتمع الأردني. كيف ولدت الفكرة؟
1: والله هي كتير بسيطة يعني، يعني كان تعرف في بأمريكا كل واحد بيحط عبيته أو برا بده يبيع أغراض زيادة بسميه كراج سيل.
0: جميل.
1: فالصبايا هيك اللي طلعوا بالفكرة بالنادي قرروا إنه يسموه زي هيك يعني. ولأنه النادي حاضننا والنادي داعمنا فهو يعني كراسي للنادي الأهلي. نعم. يعني فيش إشي أقول لك يا على الاسم، فيش أسرار في الاسم يعني.
0: جميل. طيب مهندس، لو طلبت منك تلخص المبادرة بجملة واحدة لشخص عم يسمع عنها الآن لأول مرة، شو بتحكي له؟
1: منروح على الأنانية الشخصية.
0: حلو.
1: لأنه كتير الشو يعني قد ما أشرح لك 355 شخص بيشتغلوا بقلب واحد.
0: ما شاء الله.
1: بتعلموا.
0: تحية جميعهم طبعا.
1: طبعا كلنا، إحنا كلنا القراسيل، كل واحد هذا هو مشروعه، فيش حدا أصغر أو أكبر من حدا إلا بالاحترام والعمر والعادات الشركسية اللي يعني اللي منحاول نعززها بكل المتطوعين. المتطوعين مش بس شركس طبعا. ولا الطلاب ولا يعني من ما أقول لك من جميع أنحاء الأردن.
0: ما شاء الله.
1: لكن إحنا عائلة واحدة. فبدي أرجع على جانب الأنانية الشخصية. جميل. فيها فيها فيها هيك مصالحة حلوة مع النفس، فيها تقارب روحي. في ناس بيستنى الجراج سيل والله سنة بسنة، إمتى بدنا نبلش نشتغل؟ إحنا قبليه بشهر ونص، شهرين، شهر منبلش نجمع الأغراض. الأغراض منحطها بمخازن، منزبطها، منركب العفش، منزبط الكاسات الصحون ولل... فهاي الأجواء العجقة وال... من من
0: السنة للسنة،
1: من سنة لسنة
0: الناس تستنى فيها
1: اللي بنشتغل إحنا. ليش بقول لك
0: الأنانية الشخصية؟
1: أيوة، اللي هي مندور على هذا الشعور.
0: جميل.
1: والناس، فبدي ألخص لك إياها، بقول لك هي هي تقارب مع النفس وملامسة الروح وتبرع ناس ببني أحلام ناس.
0: جميل جميل. جدا ما شاء الله. طيب أجمل فكرة بالمبادرة أنه كنباي أو طاولة أو جهاز قديم ممكن يتحول لرسوم جامعة لطالب محتاج. شو أكتر قصة من خلال مسيرتك في كراج سيل؟ بتحكي ب 15 سنة تقريبا أنت صح؟ شو أكتر قصة هيك أثرت فيك شعرت فيها أنه تعبكم بالفعل صنع فرق حقيقي في, في, في, في, في البلد؟
1: والله شوف الشواهد كتير اللي مرقنا فيها احنا بالكراسيل، بس خليني استذكر لك انا شو بتذكر. هي شغلات برضو هيك، احنا في شغل صعب بالحمل والنقل وكذا، فامرات بجيب الشباب المصريين اللي بيشتغلوا معي.
0: جميل.
1: لما اجيت بدي احاسبهم قبل سنين قالوا احنا انت علمتنا نتطوع وبدك تحاسبنا، فحتى المصريين صاروا متطوعين.
0: يا عيني.
1: والله
0: يا عيني.
1: السنة الماضية اجانا اخ سوري يعني ساكن بالاردن بده يصلح التريدميل والادوات الرياضية، فصلح وطلع وشاف وسأل وكذا. تاني يوم شفته جاي قلت له احنا خلصنا، قال لا انا من اليوم طالع متطوع.
0: يا عيني.
1: والله. فكمل معنا على طول تطوع. في طلاب انا بشوفهم من اللي بنساعدهم ما حدا بيعرفهم في سريه بالموضوع.
0: جميل جميل.
1: بيجوا بيشتغلوا من قلب رب، فهذا شيء حلو كتير.
0: جميل. يعني انت بتحكي عن السريه، الكثير من هيك الجمعيات لا تظهر قدامك عشان تشوف مين الشخص وشو بيكمل وشو، لكن السريه كتير ممتازه. نعم. في شغلكم. قبل فترة مهندس عبد الحميد التقيت بجلالة الملك في لقاء جمع عدد من المبادرات التطوعية، بدنا تحكي لنا عن هذا اللقاء شو كان فيه؟ وبدي أسأل سؤال آخر عن الموضوع، إنه لو أي مؤسسة أردنية تواصلت معكم حكت لكم بدنا أو بدنا تعطونا السيستم اللي أنتم شغالين عليه لنعمل عندنا نفس الشيء، إذا كانت مثلا جمعيات أو غيره، هل بتقدموا هذا الشيء؟ السؤال الأول. السؤال الثاني.
1: السؤال الأول كانت قعدتنا مع جلالة الملك هي يعني تشريف رائع وتكريم رائع، يعني مجرد انه يقولوا لنا جلالة سيدنا معجب بالكراج سيل كان هو الانجاز بالنسبة لنا.
0: جميل.
1: الحمد لله رب العالمين. كانت قاعدة اول ما دخلنا قالوا سقفكم السماء بالحكي، احكوا اللي بدكم اياه.
0: جميل.
1: كانت دعم كبير، تسهيل عقبات كتيرة. يمكن احنا حتى قلت لجلالة سيدنا احنا بنحلم، عشان ادخل بالجزء اللي سؤالك الثاني، احنا بنحلم انه ننشر الفكرة عربيا ومحليا بالمحافظات. احنا تيجينا جمعية موثوقة بالسلط بموقر بالمفرق، احنا نعلمهم الفكرة كاملة ونساعدهم باول سنة فيها ويكون دخلها كامل إلهم لهدف هم يحددوه. جميل. نعلمهم وين، نعلمهم من الشغلات اللي فشلنا فيها ما يعني
0: ما يكرروها،
1: ما يكرروها ونسهل عليهم الشغل ونشتغل معهم أول سنة وبعدين نطلع على محل تاني. نتمنى نشرها دائما.
0: يعني ما عندكم أي مشاكل؟
1: لا ما عندنا أي مشاكل.
0: هاي هاي رسالة لأي مؤسسة أو جمعية خيرية، يعني كراج سيل أنت بتحكي قاعد عن مبادرة أو منصة كان هدفها فقط إنه أنا الإشي المش انت مش بحاجة إله نهائيا او مستعمل وبدك ترميه، هذا الحكي بطريقة او باخرى يتحول الى رسوم لطالب جامعي.
1: صحيح.
0: هذا الطالب بكرة بكمل طب، بكمل هندسة، بكمل ماجستير دكتوراه. انتو 15 طالب بتحكي لي مهندس عبد الحميد،
1: وماجستير ودكتوراه
0: ما شاء الله، يعني انت بتحكي عن اجيال راح تتخرج
1: ان شاء الله.
0: فان شاء الله ربنا يقدركم على الفعل الخير دائما. انتو عندكم قاعدة واضحة مهندس عبد الحميد، المتطوع ممنوع يحجز او يشتري اي قطعة. ليش كان مهم تحطوا هذا القانون وكيف حافظ على مصداقية المبادرة؟
1: شوف، من خلال سنين العمل صار يجينا كتب قيمة جدا، يجينا أنتيكات، يجينا قطع ذهب ونحاس ويعني شغلات قيمة جدا. وبتعرف البني آدم بطبعه يعني بعجبه غرض، بعجبه كذا، فحاولنا من مبدأ أنه تعفف عن الشغلة، شوفها بإيد المحتاج أحلى يعني. وفعلا ضلينا على هذا المبدأ. صار يعني صار يعني أنا إذا بشوف أحلى قطعة والله ما يعني خلص الحمد لله أنا بحكي
0: ترفعت عنها،
1: يعني إن شاء الله نكون ترفعنا ما منع يعني، بس إنه ما في حدا بحط يعني ما حدا عينه على إشي. وهذا قانون، إذا حاب تشتري عادي لا تشتغل معنا وتعال ادخل مع الناس واشتري.
0: طب هل المتطوع بإمكانه يشتري؟
1: لا مش بإمكانه يشتري.
0: هاي هي النقطة كانت، يعني بإمكانه يساهم.
1: هلا بتشوف انت قديش حلو انه قطعة حقها ليرتين تقدر انت تيجي تقول هاي 5 ليرات، انت متطوع تقول هاي 5 ليرات، لا بس انت هيك عم بتسن سنة انه المتطوع يشتري، يعني متطوع ما بيشتري، لا
0: ما عندكم
1: بيقدر بها فيش، انت هاي الاغراض في ناس غيرك بحاجتها.
0: جميل،
1: بدك اياها روح اشتريها بمحل
0: فلسفة
1: تاني.
0: فلسفة جميلة جدا.
1: او اطلع ادخل مع الناس واشتري كل الكراج سيل. جميل. بس انت تشتغل معنا
0: كمتطوع
1: تحجز لامك لخالك لعمك، ما في. دخل امك قبل، دخل خالك قبل، دخل عمك قبل، ما في، كل الناس بيدخلوا مع بعض، هو يوم واحد البيع
0: سيل،
1: يعني مساحة هائلة كل ما تتخيل.
0: وين بتاخدوها؟ بأي مكان غالي؟
1: بالنادي الأهلي.
0: في النادي الأهلي
1: دائما. بالنادي الأهلي.
0: أعداد الناس اللي بتيجي على ال،
1: والله قدرنا آخر مرة من 8 إلى 10 آلاف إذا مش
0: ما شاء الله.
1: إذا مش أكتر والله.
0: كم يوم؟
1: يوم واحد فقط. يوم
0: من 8 إلى 10 آلاف.
1: نعم.
0: مواطن أردني بيروح على هذا المكان، يعني أنتوا
1: نفتح 9 الصبح منسكر لما نخلص بيع
0: ما شاء الله.
1: والأغراض اللي بتضل نتعاون مع جمعيات بعجلون بمعان بكذا، بيجوا بأخذوا مثلا إذا زاد أواعي نظيفة، إذا زاد عفش العائلات المستورة، نتعاون مع أشخاص بالتنمية، تعاون مع جمعيات خيرية، ناس ناقص وكذا اللي
0: كله مجانا.
1: مجانا وإحنا بننقله كمان
0: ما شاء الله. ما شاء الله. يعني الخير دوار ومستمر.
1: مستمر.
0: ما شاء الله. الله يبارك لكم يا رب. يعني المهندس عبد الحميد أبزاخ مكملين معك إن شاء الله. إحنا في منصة كراج سيل النادي الأهلي اللي طبعا ساهمت بتعليم أكثر من 523 طالب جامعي ما بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه لإكمال دراساتهم الجامعية، فقط من خلال الأشياء اللي عندك في البيت أنت مش بحاجة إلها، قاموا بعملية وسيستم كامل لتحويلها إلى رسوم جامعية قامت بخدمة هؤلاء الطلاب وتسجيلهم في الجامعات. مكملين مع مبادرة كراج سيل ومكملين مع ضيف زوايا في زوايا لليوم، لكن بعد فاصل صغير خليكم معي أعزائي المستمعين والمشاهدين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM زوايا برعاية منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.
1: في زوايا في زوايا في زوايا
2: رجعنا لكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، مكملين معكم في زوايا، وضيفنا لليوم المهندس عبد الحميد أبزاخ، منسق منصة جراج سيل، وهي في النادي الأهلي المختصة بتحويل الأشياء المستعملة بشكل بسيط جدا طبعا بسيستم كامل وكبير جدا إلى رسوم جامعية لخدمة طلاب الجامعات الغير مقتدرين بجميع المراحل، بكالوريوس ماجستير ودكتورة. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية مهندس عبد الحميد.
3: الله،
2: يعني اسم أبو الخير الخير برضه موجود في الموضوع.
3: إن شاء الله يا رب.
2: إن شاء الله رب العالمين. يعني مهندس، الناس بتشوف يوم البيع فقط، لكن أكيد في أشهر من التجهيز، جمع، نقل، فرز، تنظيف، صيانة. احكي لنا كيف بيمشي هذا الماراثون، بدي أحكي على حد التعبيرين.
3: هذا الماراثون هو أجمل ما في الكراج سيل للي بيشتغلوا.
2: جميل.
3: لأنه اللي فاضي الصبح بيجي الصبح، اللي مش فاضي بيجي بعد الدوام. تقسيم، في شباب مسؤولين على تركيب الغرف ودهانهم وصيانتهم، غرف النوم والعفش بشكل عام. في شباب بيساعدوا بصيانة الغسالات والتلاجات والكهربائيات، في شباب مسؤولين قسم الكهرباء ببلشوا من الصبح لليل صيانة فحص. احنا عندنا كفالة بعد البيع كمان.
2: جميل.
3: والله، يا من راجع القطعة يا من صلحها. والله
2: جميل.
3: فالشباب بيشتغلوا بالكهربائيات وجر على كل الأقسام من صبايا وشباب. فهذا الماراثون بهذا الشهر هو أجمل ما في الكراسي.
2: جميل.
3: متعب جدا، و لكن برجع بقول لك انه كله بيروح يوم اعلان النتيجه. الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله رب العالمين.
3: الحمد لله رب العالمين.
2: مهندس، طيب بالنسبه للادوات والمواد، دهانات، اجهزه كهربائيه، الادوات اللي بتستخدموها
3: كلها تبرع
2: ما شاء الله.
3: يعني لما بلزمنا دهان في ناس بتبرع فيه،
2: ما شاء الله.
3: الاكل ناس بتبرع، وزي ما قلت لك ما هو النادي الاهلي حاضن
2: ما شاء الله،
3: يعني حاضن هذا الفكره والشباب وهذا كله، فكله من خلال
2: علاقاتكم والناس.
3: نعم،
2: الموجودين.
3: نعم، نعم،
2: ما شاء الله. طيب اليوم في كثير شباب مهندس عبد الحميد بيحكوا، يا عمي أنا ما عندي وقت أشتغل، ما عندي وقت، دائما وقتي مضغوط، أنا ما عندي، مش عم بنجز. لكن أنتوا قدرتوا تجمعوا مئات المتطوعين، كيف بتقدروا تصنعوا هذا الحماس فيهم، وشو اللي بيخلي المتطوع يرجع كل سنة يشارك معكم؟
3: شوف، من تجربتي بضل أحكيها، إحنا بزمن الريل، الأولاد اللي بقعدوا بس بقلب هالموبايل، ترى هذا استعمار فكري عجيب. يعني هذا عم بيخلق جيل بلا مشاعر.
2: جميل.
3: وإحنا زيهم عم نصير نقعد بس منضل نسوي هيك. هذا بيخليك شغلك طويل، بعد الشغل يا دوب تشوف صاحبك أو تطلع لك طلعة خفيفة أو تروح على الجيم وانتهى. فأنت بتصير روبوت، يعني أنت رجل آلي ماشي بهالدنيا روتين. فهذا بيخلي عرق الإحساس والشفقة
2: يموت.
3: إحنا وظيفتنا نحسسهم فيه، صدقني من احنا عندنا من 6 سنين للجدة
2: ما شاء الله.
3: والله بنشتغل مع بعض
2: ما شاء الله.
3: انت اذا اشعرته بحجم انجاز والشاب الصغير تشجعه، بس شو بده هو؟
2: ولا شيء.
3: بتقول والله يعطيك العافية. صح. لو انه هرب واكل له ساندويشه ولا كذا، بدك تقول والله يعطيك العافية.
2: صح.
3: والتيتا بدك تقدرها. لما يلاقوا هذا الشعور بالانتماء لعيلة واحترام، ترى كلهم قادرين على العطاء، بصير يدور يجي عشان يحس انه اعطى، عشان يحس انه اعطى.
2: طيب مهندس عبد الحميد، المبادره اليوم بطلت مجرد نشاط خيري، بل نموذج لاعاده الاستخدام وتقليل الهدر ودعم التعليم بنفس الوقت. يعني انتم عم تعملوا اكثر من نحكي بتضربوا اكثر من عصفور بحجر واحد. هل بتحسوا انكم عم تبنوا ثقافه جديده بالمجتمع الاردني؟
3: يعني غالبا نعم ان شاء الله. يعني انت لو تفكر بالمبادره سريعا، هي ريسايكل لاغراض البيت بدل ما تلاقيها مكومه عند الحاويه، لانه كيف ما كان احنا بنظبط وبنبيع كيف ما كان. ثانيا الطلاب المستفيدين من المنحه عم بدرسوا. ثالثا احنا المتطوعين، احنا اللي عم نستفيد.
2: صح.
3: عم نستفيد زي ما حكيت لك،
2: الانانيه الشخصيه.
3: الانانيه الشخصيه اللي هي بالاخر إشي حلو كمان.
2: اكيد. وغير اجر رب العالمين طبعا،
3: غير هذا ان شاء الله يكون عند ربنا محسوب كمان.
2: يا رب.
3: غير اجر رب العالمين. يعني باحداث غزه شو بنقدر نسوي احنا؟ يعني اغلب البني ادمين مغلوبين على امرهم. احنا خصصنا قسم الاكل لدعم طلاب غزه.
2: جميل.
3: طالب من غزة بدرس بالأردن، هلأ عندنا طالبين من غزة بدرسوا بالأردن عن طريق قسم الأكل. بس إحنا الأكل للأخوان ناس بتبرع لنا على طول ريفل يعني بيخلص، بتبرع معجنات، بيتزا، دونا، كل إشي ممكن تتخيله تبرع.
2: يوم بيعه. هذا الموضوع
3: هذا يوم البيع
2: يوم
3: فقط.
2: البيع
3: يوم البيع
2: أوكي.
3: فقط
2: أوكي.
3: بيضلوا على طول يجيبوا لنا.
2: يعني في بوثات للأكل برضو،
3: في بوث كامل للأكل.
2: أوكي.
3: نعم.
2: الناس بدها تيجي مثلا جاعت داخل
3: كل إشي فيه، ناس بتبرع بسيخ شاورما، ناس بتبرع جميل. بمسخن، ناس كل دخل الأكل يخصص لتدريس طلاب من
2: ما
3: غزة. هلا صار عندنا بعد أحداث غزة طالبين من غزة
2: موجودين في الأردن وعم يكملوا دراسة في الأردن.
3: فشوف الرسالة بالموضوع إنه إحنا شغلنا تدريس، وصار أحداث عند أخواننا بغزة بنقدر نشعر معهم.
2: أنتوا أصلاً بلشتوا من الصومال يعني.
3: 100% بس إن أنا حتى بش ب ب بشغلي بالكراسيل هيني رحت على غزة أساعد بالتدريس. أنا بضلني مختص بالتدريس إن شاء الله.
2: جميل إن شاء الله رب العالمين. مش مفكرين تنتقلوا لحقول أخرى غير التدريس؟
3: هلأ عم نفكر بالتدريب المهني والتشغيل.
2: جميل. يعني هو جزء من التدريس أيضا.
3: نعم.
2: يعتبر، لكن بطريقة
3: نعم.
2: أخرى.
3: بس نعم. لما تدرس أنت عدد كبير من الطلاب بتكون فكرت حالك الحمد لله سويت اللي عليك، لا بس يمكن بيصير عليك أكثر إنك
2: صح.
3: تحاول تشغلهم، فان شاء الله انه
2: شاء الله
3: نتمكن منها.
2: الله يقدركم ما شاء الله يعني الفكره رهيبه ورائعه جدا ما شاء الله عليكم
3: لله.
2: بعد اكثر من 14 او 15 سنه اكيد في موقف او رساله او لقاء مع مستفيد ما زال محفور بذاكرتك، شو اكثر لحظه ما بتقدر تنساها؟
3: والله هم كتار، بس شوف في طالبه يعني يتيمه وضعها شويه تعبان وضعها الوضع العام يعني ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها كملت معنا ماجستير وصارت عالمة ينشر إلها أبحاث في مجلات أوروبية
2: ما شاء الله
3: والله
2: ما شاء الله
3: ومتطوعة معنا بالشغل وبالتدريب الطلاب وتدريس الطلاب. يمكن هذا الموقف البسيط هو أكتر موقف لما أسمع إنه عمو انتو فيش احنا فيش انا عندنا احنا
2: انتو
3: ما
2: فريق.
3: في احنا عيله
2: ما شاء الله. انت حكيت لي هاي كلمه عيله
3: احنا عيله نعم الحمد لله منتمين لا لا لا احترام هاي العيله. لما تقول لي انتو تركتوا بصمه في حياتي اسمعها من اكثر من 15 طالب بقول يا رب يا رب يا رب يا رب رد بلى عن اولادنا واحبائنا يا رب
2: يا رب اللهم امين ما شاء الله ما شاء الله يعني خير استثمار بالتعليم بالاخر يعني بيرجع لو هي قامت بتعليم
3: نعم.
2: غيرها
3: نعم.
2: كله بيرجع لكم إن شاء الله. مهندس عبد الحميد لو في شاب أو صبية عندهم فكرة تطوعية بسيطة لكن خايفين إنها ما تنجح، شو الرسالة اللي بتحب توجهها إلهم من تجربة كراج سيل؟
3: والله بوجه إلهم رسالة بقول لهم الحمد لله رب العالمين خلي طموحكم السماء يعني ما تخلي سقف لأي إشي أنت بتفكر فيه بس هي بلش
2: احنا
3: بنلاقي 700 سبب والناس اللي حوالينا يخلونا معهم بالبوكس اطلع من البوكس بلش اطلع بفكره وبلش فيها. وهي انا يعني مش انا موجود انا بالاخر متطوع قد اي حدا لكن جاهز باي استشارات تطوعيه افكار
2: موجودين
3: دعم.
2: طبعا على السوشيال ميديا على
3: موجودين كراسي النادي الاهلي موجودين
2: نعم. بامكان اي حدا الان عم بسمعنا
3: نعم.
2: يتواصل من خلاله ونشوف شو السيستم اللي اشتغلوا عليه والسيستم يعني قادرين هم ينقلوه ويعلموا
3: نعم.
2: كمان يعني ويتابعوكم فيه
3: وحتى بافكار اخرى حتى باللي بدك اياه.
2: جميل ما شاء الله عليكم
3: نعم.
2: يعني
3: الحمد لله.
2: في النهايه مهندس عبد الحميد يعني حديث يطول واحنا مبسوطين في هذا الحديث
3: والله أكثر.
2: وفي هاي المنصة الله يرضى عليك يا رب. يمكن أجمل رسالة طلعنا فيها اليوم إنه العطاء مش مرتبط بحجم الإمكانيات بل بالفكرة والإرادة. قطعة بسيطة ممكن تفتح باب علم وقرار بالتطوع ممكن يغير حياة إنسان كاملة. شكرا للمهندس عبد الحميد أبزاخ على حضورك
3: شكرا.
2: اليوم وعلى تجربتك الملهمة في كراج سيل.
3: الله يسعدك.
2: شكرا لكل متطوع آمن انه خدمة المجتمع مسؤولية مشتركة. وان شاء الله تكون كل هالحلقة كلها اللي عملناها احنا دافع لكل شخص عنده فكرة انه يبدأ فيها حتى لو كانت صغيرة لانه الاثر الكبير دائما بايش بيبدأ بخطوة صغيرة.
3: الحمد لله رب العالمين.
2: مهندس عبد الحميد أبزاخ منسق مبادرة ومنصة كراج سيل كنت معنا في ضيف زوايا. اهلا وسهلا فيك واحنا جاهزين بخدمتكم في حياة فهم دائما ان شاء الله.
3: مشكورين مشكورين
2: الله يرضى عليك شرفتونا في حياة فهم. اعزائي المستمعين مكملين معكم اذا بعد ضيف زوايا في المسابقات والتحديات عبر ارقام هواتفنا 06516 4020 06516 5020 06516 2060 و 06516 2020.

0: الآن مكملين معكم أعزائي المستمعين في فقرة المسابقات والتحديات، ومعنا أربعة مسابقات مثل ما تعودتوا بمسابقات زوايا. أنا الرقم برقم ومعادلة بسيطة، إذا حذرت الرقم الموجود تدخل مباشرة معنا على السحب، وأيضا بلسان عربي سؤال مميز عن اللغة العربية بثلاث خيارات، خيار واحد فقط منها هو الصحيح، إذا حذرته أيضا تدخل معنا على السحب. والمسابقة الثقافية سؤال ثقافي بيستعرض ثقافتنا ومعلوماتنا، وأيضا بثلاث خيارات، خيار واحد فقط منها هو الصحيح. والمسابقة الأخيرة هي مسابقة اسمعني، وطبعا اسمعني حنسمعك شارة من شارات البرامج الكرتونية القديمة، وإذا حزرت هاي الشارة مباشرة بدخل اسمك معنا على السحب في نهاية الحلقة. وجوائزنا عبارة عن جائزتين، الجائزة الأولى هي عبارة عن كوبون بقيمة 10 دنانير مقدم من مطاعم شاورما عصاج، مطاعم شاورما عصاج 19 فرع بخدمتكم في عمان، وشاورما عصاج الشاورما الأفضل في العالم، وطبعا هي اللي قدرت تغير الشاورما بخلطتها الخاصة من طعم السيخ إلى طعم أصاج. وأيضا حنكون مع كوبون مشتريات بقيمة 20 دينار مقدم من مطاعم بيرجرايز 10 سنين، والجاي بشهي كتير، بيرجرايز ب10 فروع جاهز لخدمتكم في عمان، بيرجرايز بشهي. إذا ننتقل معكم للاتصالات، ومع أول المتصلات معنا لليوم معنا لين. السلام عليكم يا لين.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا ومرحبا، كيفك يا رين؟
1: الحمد لله بخير.
0: أول مرة بتشاركينا لين؟
1: أول مرة.
0: يلا مباشرة ننتقل معك للدولاب، الدولاب حيختار لك واحدة من هاي المسابقات الأربعة اللي حكينا عنها قبل شوي، واختار لك الدولاب بلسان عربي. كيف أنت باللغة العربية يا لين؟
1: نص نص.
0: يلا ماشي. طيب سؤالك يقول عن الجمع، كيف أنت والجمع؟ جمع الكلمات.
1: نشوف نجرب.
0: طيب. كلمة قاضي جمعها قاضيون، قضاء أم قاضون؟
1: قضاء.
0: قضاء الخيار الثاني وهي الإجابة صحيحة، مباشرة دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة يا لين، إجابتك إجابة صحيحة. ننتقل من لين إلى محمد في اتصال جديد. محمد السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: يا أهلا ومرحبا بالمتصل الرائع واللي دائما متابعنا. كيف حالك يا محمد، شو أخبارك؟
2: والله تمام الحمد لله.
0: يلا محمد ننتقل معك للدولاب، أكيد عارف قواعد المسابقة وأمورك تمام.
2: صحيح.
0: يلا دولاب اختار لك انا الرقم، كيف انت والارقام؟
2: والله هذا بدي اصلا.
0: طيب يلا مباشره ننتقل معك لا انا الرقم، وسؤالك يقول انا الرقم الذي اذا ضربتني بأربعة بعدين طرحت مني 8 يصبح الناتج 28، فمن انا؟ رقم
2: 9.
0: رقم 9، احكي لي كيف المعادله اللي عملتها. يلا
2: ربعت
0: 39 اطرح منها 8. جميل 100%، ما شاء الله عليك يا محمد اجابتك صحيحه، الاجابه 9. لو بدي استعرضها مره ثانيه للمستمعين، سين ضرب 4 ناقص 8 يساوي 28، لو بدي انقل ال 8 للطرف الثاني بتصير سين ضرب 4 يساوي 36، بنقسم الطرفين على 4 قديش بيطلع الجواب يا هاني؟ طلع الجواب 9. احسنت يا هاني ما شاء الله عليك، دخل اسمك معنا يا محمد السحب في نهايه الحلقه، وان شاء الله تكون معنا من الفائزين يا محمد
2: ان شاء الله.
0: هاني فكر دخل معنا على السحب. لا يا هاني خلي محمد يدخل، خليه يفوز ان شاء الله يكون من الفائزين معنا. طيب اعزائي المستمعين، يعني اي حدا بيفوز معنا ان شاء الله في نهايه الحلقه يتفضل على مقر اذاعه حياه اف ام في مقرنا في شارع الملكه رانيا شارع الجامعه خلف جريده الدستور مجمع حياه الطابق الثالث، من ابتداء من بكره الخميس وحتى الاربعاء القادم ليتسلم جائزته، وبعد ذلك يفقد حقه في استلام الجائزه. ننتقل في اتصال جديد مع خلدون. خلدون السلام عليكم. اهلا وسهلا خلدون، كيف حالك؟ خلدون الصوت شوي بعيد، بتحكي معي من سماعه من اي شيء؟ يحكي معي من التلفون نفسه.
3: والله من التلفون بس حاطط سماعه يعني الهيدفون افضل شيء هيك منيح.
0: طيب هيك ممتاز 100% خلدون. يلا مباشره تمام. كيف امورك خلدون؟ تمام
3: تمام الحمد لله الله يسلمك.
0: الوضع الصحي والوضع النفسي ممتاز للمسابقه؟
3: الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين. يلا أربعة مسابقات، اذا انا الرقم بلسان عربي المسابقه الثقافيه واسمعني، وخلينا نشوف شو حيختار لك الدولاب لليوم. كيف انت باللغة العربية؟
3: ان شاء الله منيح.
0: يلا سؤالك في اللغة العربية في مسابقة بلسان عربي يقول اي كلمة مما يلي تعد اسما موصولا في باللغة العربية ما يسمى الاسم الموصول، هل هي الذي، هذا، ام اي؟
3: عيد السؤال بالله مرة ثانية.
0: أي كلمة من الكلمات اللي راح استعرضها عليك الآن تعتبر اسما موصولا، هل هي الذي، أم هذا، أم أي؟
3: الموصول، ما هو في عندك الموصول للمذكر وفي المشردي بتكون.
0: يا سيدي فيش غير واحد منهم، ثلاث سواء مذكر ولا مؤنث واحد.
3: كمان مرة، للذي
0: الذي الذي آه. هذا أم أي؟ واضحة يا زلمة.
3: هذا
0: لا لا لا مش هذا، يلا اختار لك واحدة تانية ساعدك.
3: الذي
0: إجابتك صحيحة يا خلدون، هي الاسم الموصول موجود ضمن الكلمات ودخل اسمك معنا مباشرة.

0: هلا كيف حالك؟
1: الله يبارك فيك محمد. محمد في شوية صوت حوالينك وضجة، إذا بتقدر تكون في مكان ما في صوت بيكون أفضل.
0: هيك كويس؟
1: هيك ممتاز، ما شاء الله عليك محمد. كيف حالك محمد؟ تمام؟
0: الحمد لله تمام.
1: يلا محمد، طبعا محمد بتابع المباراة ولا لا قاعد؟
0: لا
1: مش سامع محمد مرة ثانية؟
0: لا ما بتابع شوي.
1: مش عم بتابع المباراة محمد. مين بيلعب هاني هسا، البرتغال ومين؟
0: لا
1: البرتغال والكونغو عم يلعبوا هلا. يلا يا سيدي مباشره محمد ترك المباراه واجي عندنا. بالعكس انا بكون مبسوط لما تكون معنا يا محمد. دخل بدنا مباشره ندخل على الدولاب ونشوف شو حيختار لك الدولاب، واختار لك الدولاب ايضا سؤال لغه عربيه. كيف انت باللغه العربيه محمد؟
0: الحمد لله تمام.
1: طيب سؤالك كثير كثير كثير سهل. ما هو ضد كلمه الكرم؟ هل هو البخل. الجبن؟ البخل. مباشرة إجابتك صحيحة ودخل اسمك معنا مباشرة على السحب يا محمد في نهاية الحلقة.

0: ننتقل أعزائي المستمعين في اتصال جديد معنا شهد. السلام عليكم يا شهد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا أهلا ومرحبا، كيف حالك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: يلا شهد، للمسابقات والتحديات، كيف أنت والمسابقات، كيف وضعك؟
1: إن شاء الله إن شاء الله نمنيح يا رب.
0: يلا يا رب، شو بتتوقع يطلع لك من الدولاب؟
1: ما بعرف، بحس إنه رح يطلع لي إنه أحذر الصوت هيك يعني.
0: يلا هي يلا، هي جهزنا كمان واحدة، بس خلينا نشوف الدولاب شو حيختار مع عبد الرحمن أبو رياش. يلا يا عبد الرحمن، نشغل الدولاب واختار لك الدولاب في مسابقة ثقافية. سؤالك يعني سؤال ثقافة عامة بثلاث خيارات، وواحد من هذه الخيارات هو خيار صحيح. سؤالك يقول: من هو أول الخلفاء الراشدين؟ سؤال سهل جدا جدا جدا. هل هو عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق، أم عثمان بن عفان؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. مباشرة دخل اسمك معنا السحب يا شهد في نهاية الحلقة، وتكون إن شاء الله تكوني معنا من الفائزين يا شهد. إذن عبر أرقام هواتفنا 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2060 و 06-516-2020 مع اتصال جديد من شفاء. شفاء السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا ومرحبا، كيف حالك؟ تمام يا شفاء؟
2: الحمد لله والله بخير، الحمد لله
0: الحمد لله رب العالمين. بتتابعينا من زمان شفاء؟
2: والله من زمان طبعا.
0: يلا مباشرة ندخل معك ما شاء الله عليك يا شفاء. يلا مباشرة ندخل معك على الدولاب يا شفاء، نشوف شو حيختار لها اليوم.
2: يا رب مش أنا الرقم يا أستاذ أحمد،
0: مش أنا الرقم، بعد عن الأرقام. كيف أنت واللغة العربية؟
2: تمام
0: إن شاء الله. يلا للغة العربية بلسان عربي، وهالمسابقة الجميلة اللي بنستعرض فيها مجموعة من الأسئلة المختصة باللغة العربية. سؤالك يقول: كم عدد حروف اللغة العربية؟ كم عدد؟
2: 28
0: حرف بدون خيارات. سؤال سهل جدا جدا يا شفاء، دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة، وإن شاء الله تكوني معنا من الفائزين يا رب. كل الشكر لك يا شفاء ولمشاركتك معنا. وننتقل من شفاء في اتصال مع زيد. زيد سلام عليكم.
3: عليكم السلام.
0: يا أهلا ومرحبا، كيفك يا زيد؟
3: الحمد لله.
0: من وين عم بتشاركنا يا زيد؟
3: من عمان.
0: من عمان، أهلا وسهلا فيك يا زيد، أنت واللي جنبك عم يحكي معك. يلا زيد مباشرة ننتقل معك للدولاب ونشوف شو حيختار لك الدولاب في أربعة مسابقات، واختار لك بلسان عربي برضو سؤال عن اللغة العربية يا زيد. سؤالك يقول: أي من الكلمات التالية تعد فعلا ماضيا؟ ركز معي: كتب، أكتب، أم يكتب؟
3: كتب.
0: كتب فعل ماضي، وإجابتك صحيحة يا زيد، ما شاء الله عليك يا زيد، دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. خليك معنا لتشوف مين حيفوز معنا يا زيد.

0: 516-20-06-560 و06-560-2020 واي حدا مثل ما حكينا في بداية الحلقة أو بداية الفقرة، أي حدا بفوز معنا إن شاء الله في نهاية الحلقة بالجائزتين المقدمات من مطاعم شاورما الصاج أو مطاعم برجرايز، يتفضل على مقر إذاعة حياة اف ام ابتداء من بكرة الخميس من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا وحتى الأربعاء القادم، إذن حتى أسبوع من بكرة لا يستلم الجائزة وإلا فقد حقه. ومقرنا طبعا في شارع الجامعة الأردنية خلف جريدة الدستور مجمع حياة الطابق الثالث. وفي اتصال جديد ننتقل مع علي. السلام عليكم يا علي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: يا أهلا ومرحبا علي، كيف حالك؟ تمام
1: والله نحمد الله. الله يسعدك
0: علي، بتتابع المباراة قاعد ولا لا؟
1: لا والله بدرع عرس.
0: قلت بحكي معك البرنامج. ألف ألف مبارك إن شاء الله يا علي، ألف مبارك يا رب.
1: الله يبارك فيك.
0: يلا علي مباشرة نروح معك للدولاب حتى ما نأخرك على عرسك ونشوف شو حيختار لك من ضمن أربعة مسابقات. وأخيرا كيف أنت ومصال الشرات الكرتونية علي؟
1: والله إن شاء الله يعني
0: حضرت كرتون
1: بضبطنا يعني.
0: حضرت كرتون بحياتك؟
1: طبعا.
0: طيب يلا مباشرة نشوف هالشارة الجميلة ونشوف هل علي حيحزرها ولا لا.
1: بس انا مش
0: مالك علي، احكي لي.
1: مش راح اقدر اشوفه لاني بحكي.
0: لا انا بدي اسمعها، بدي تسمعها سماع.
1: يلا
2: دراغون بول.
0: مين اللي حكى لك دراغون بول يا علي؟ مين اللي حكى دراغون بول؟
2: انا زوجتي.
0: زوجتك. احكي لزوجتك انه مباشره دخل اسمك معنا السحب في نهايه الحلقه يا علي. دراغون بول هي الاجابه الصحيحه. وطبعا احنا يلا سيدي سؤالك ثقافي وسهل ان شاء الله، وان شاء الله انت قدها وحتجاوب.
3: إذا كان ديني بكون افضل على الاسلام.
0: والله شوف هو السؤال رايح للجغرافيا اكثر. هو رايح للجغرافيا أكثر، كيف أنت والجغرافيا؟
3: والله الجغرافيا صعبة.
0: طيب أنا بدي أساعدك، طالما صرت حاكي حاكي هشام والله غير أساعدك. هشام ما هي عاصمة أستراليا؟
3: مهم لي حلي بعرف أستراليا.
0: طيب هل هي، معلش بدي أساعدك فيه، هل هي سيدني، ملبورن، أم كامبيرا؟
3: شو رأيك؟
0: مرة ثانية؟ هم سيدني ولا ميلبورن ولا كامبيرا؟
3: سيدني.
0: سيدني سيبك من سيدني وسيبك من الثانية، أعطيني الأخيرة. شو هي الأخيرة؟ شو هي الخيار الأخير؟ خلينا عد لك إياهم، هل هم سيدني ولا ميلبورن ولا كامبيرا؟ يا هشام اختار الأخيرة، اختار الأخيرة. أنا بساعدك. خلاص آخر واحدة ماشي. كامبيرا هي الإجابة الصحيحة ودخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة يا هشام. كل الشكر إليك هشام. وطبعا هي كل الثلاثة دول هم عبارة عن ثلاث مدن موجودات في أستراليا، وكامبيرا هي عاصمة أستراليا. ننتقل من هشام إلى سليمان. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، مساء الخير أستاذ أحمد.
0: مساء الورد، أهلا وسهلا سليمان، كيف حالك؟
4: الله يسلمك الحمد لله.
0: من وين عم تحكي معنا سليمان؟
4: انا من طريق المطار حاليا.
0: ما شاء الله.
4: مع شركه التوصيل.
0: ما شاء الله. بس بدي اياك ما تكونش بتسوق او انك بتسوق وحط السماعه، يعني اهم شيء.
4: صاف على جنب.
0: يلا ممتاز. يلا سليمان ندخل معك للدولاب. اكيد من خلال الاتصالات سمعت شو قواعد المسابقه والتفاصيل. ولا حاب اشرح لك؟
4: لا عارفهم
0: 100%. طيب الدولاب اختار واختار لك مسابقه اسمعني، كيف انت والشارات؟
4: والله يعني بحاول.
0: مواليد اي سنه سليمان؟
4: أنا
0: 90. لا يعني إن شاء الله الإشي اللي قدامي حتحزره سهل إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
0: يلا نسمع مع بعض سليمان وإن شاء الله تكون أو تحزر هاي الشارة الكرتونية. تحكي لك الكلمات، شوق يدفعني لأراها، أمي ذكرى لا أنساها.
4: أنا وأخي
0: ما شاء الله عليك سليمان. هيك بتعرف. طيب سليمان الأمور تمام. مباشرة دخل اسمك معنا السحب يا سليمان في نهاية الحلقة، وإن شاء الله تكون معنا الفائزين. كل الشكر إليك يا سليمان. وننتقل في اتصال قبل الفاصل هاني، صح؟ قبل الفاصل اتصال مع سلمى. اتصالين؟ أوكي خلينا نأخذ سلمى. السلام عليكم يا سلمى.
5: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا، كيفك يا سلمى؟
5: الحمد لله.
0: عطلتوا سلمى صح؟ ما شاء الله عليك. يلا مباشرة ندخل للمسابقات وإن شاء الله تفوزي معنا يا سلمى بنهاية الحلقة. شو بتتوقع يختار لك الدولاب؟
5: الشعب.
0: طب كيف انت والارقام يا سلمى؟

مسابقاتنا مثل ما تعودتوا بلسان عربي، سؤال عن اللغة العربية مختص باللغة العربية، سؤال ثقافي بيكون في مسابقة المسابقة الثقافية، وأيضا اسمعني حنسمعكم شارة برنامج كرتوني قديم وأنتوا تحزروها، وأنا الرقم والكل بيبعد عن أنا الرقم في معادلات سهلة وبسيطة لحتى تحزر من هو هذا الرقم اللي إحنا بنحكي عنه عبر أرقام هواتفنا 06 516 20 06

0: طب كيف معدلك بالرياضيات؟
1: ممتاز.
0: ممتاز. طيب خلينا معناها نروح، وبدي حدا يساعدك يا سلمى إذا أنت ما قدرتي تجاوبي على السؤال. سؤالك يقول في أنا الرقم اللي اختار لك إياه الدولاب. سؤالك يقول أنا الرقم اللي إذا ضفت لي 15 بعدين قسمت الناتج اللي بيطلع معي كلياته على 8 أو على 5 يصبح الناتج 8. مرة تانية خلينا أعيد السؤال لأني خربطت فيه. أنا الرقم اللي إذا ضفت لي 15 بعدين قسمت كل الناتج على 5 بيعطيني الناتج 8، فمن أنا؟ شو رأيك يا سلمى؟
1: إذا قسمت على إيه؟
0: أنا الرقم اللي إذا جمعتني مع 15 بعدين قسمت كل المعادلة اللي بتطلع معك على 5 بيعطيني الناتج 8.
1: يعني
0: أيوة. كم؟
1: 25.
0: ممتاز. مين اللي ساعدك فيها يا سلمى؟ مين اللي ساعدك فيها يا سلمى؟
1: ماما.
0: تحية كبيرة لماما مباشرة، دخل اسمك معنا السحب. إجابتك صحيحة. سين زائد 15 تقسيم 5 يساوي 8، طبعا بين أقواس سين زائد 15. لما نضرب الجهتين بخمسة بتصير سين زائد 15 يساوي كم؟ 40. لما نطرح من الأربعين 15 كم تعطينا سين؟ 25. فإجابتك صحيحة يا سلمى، وتحية إليك ولماما معك، دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. ننتقل من سلمى يعني سليمان، سلمى سامر كله بالسين. سامر معنا في اتصال جديد، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، وهالإطلالة الحلوة اللي ما شاء الله عنها إذاعة حياة اف ام دائما بتقدم كل إشي حلو. الله يا رب في التقدم والازدهار إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك، والله أشكرك على هاي الكلمات الرائعة يا سامر. كيف حالك يا سامر؟
2: الله يجبر. الحمد لله. والله بدك يعني إذا كان في إشي مساعدة ساعدني في إشي.
0: طبعا أنا من عيوني أحلى مساعدة للمسابقة، بدي أدخلك مباشرة بدي أحاول أساعدك في الإجابة. كويس هيك؟
2: والله إذا عرفناها بنحكي لك.
0: يلا مباشرة خلينا ندخل معك للدولاب ونشوف شو حيختار لك الدولاب يا سامر. يلا أبو رياش نشوف شو الدولاب حيختار لنا لسامر، وإن شاء الله يكون سؤاله سهل معنا لليوم، وأنا زي ما حكيت لك راح أساعدك. كيف أنت واللغة العربية يا سامر؟
2: والله لو كانت جغرافيا أحلى يا سيدي، اللغة العربية والله.
0: يلا نشوف. يلا هنا مع بعض يا سيدي، هنا مع بعض.
2: يا رب يا رب.
0: كلمة كتاب، تعرف كلمة كتاب؟
2: كتاب.
0: شو المثنى تبعها؟ يعني بدي أعمل اثنين من كتاب، شو معناها؟ أو شو الكلمة اللي بتوصف كتابين؟ هل هي كتب ولا كتابان ولا كتبان؟
2: يعني جمع هم ولا
0: مش جمع،
2: يعني
0: مثنى يعني اثنين منه. هل هي كتب كتابان أم كتبان؟ اثنين
2: هم يعني كتبان.
0: لا بديش استثنيها، خذ اللي قبلها.
2: شو اللي قبلها؟
0: اللي قبلها كتب، بدي احكي لك اياها مره ثانيه. كتب كتابان ام كتبان؟ سيل كشلنا كتبان.
2: كتابان.
0: كتابان هي الاجابه الصحيحه، ماني غششتك والله في البدايه يا سامر. دخل اسمك معنا السحب في نهايه الحلقه، وان شاء الله تكون معنا من الفائزين يا سامر. اذا اعزائي المستمعين مكملين معكم في حلقتنا لليوم وفي فقره المسابقات والتحديات، لكن خلينا نروح مع بعض لفاصل اعلان صغير وبنرجع لنكمل زوايا. خليكم معنا في زوايا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. زوايا برعاية منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.
1: في زوايا، في زوايا، في زوايا.
2: إذن رجعنا لكم أعزائي المستمعين، مكملين معكم والمشاهدين في زوايا، وصلنا معكم لختام حلقة اليوم من زوايا، وخلينا نروح نعمل السحب على جوائزنا لليوم. جائزتنا الأولى هي عبارة عن كوبون بقيمة 10 دنانير مقدم من مطاعم شاورما عصاج، الشاورما الأفضل بالعالم، ب 19 فرع بخدمتكم في عمان، اللي قدروا يحولوا بخلطتهم الخاصة الشاورما من طعم السيخ إلى طعم عصاج. وأيضا كوبون بقيمة 20 دينار مقدم من مطاعم بيرجرايز 10 سنين والجاي بشهي كتير، 10 فروع بخدمتكم في عمان، بيرجرايز بشهي. وطبعا فاز معنا وفازت معنا في الجائزة الأولى، فازت معنا الطفلة سلمى الشيخ، فزت معنا بكوبون بقيمة 10 دنانير مقدم من مطاعم شاورما عصاج. وللجائزة الثانية فاز فيها أو فازت فيها، فاز فيها زيد الطريرة، وهي عبارة عن كوبون بقيمة 20 دينار مقدم من مطاعم بيرجرايز. إذا وصلنا معكم أعزائي المستمعين، وقبل ما نوصل معكم لختام الحلقة، اللي فازوا معنا زيد وسلمى تفضلوا على مقر إذاعة حياة FM ابتداء من بكرة الخميس وحتى الأربعاء القادم لا تستلموا كوبونات الجوائز وتنطلقوا لفروع الشركات المقدمة للجوائز حتى تحصلوا على هاي الجوائز في مقرنا في شارع الجامعة، شارع الملك رانيا، خلف جريدة الدستور، مجمع حياة، الطابق الثالث. وطبعا كل الشكر لفريق عمل حلقة اليوم اللي أبدع اليوم صراحة، من المتابعة والتنسيق كريم السراوي، والزميل العزيز من المونتاج أحمد الطراوني، حياك الله يا أحمد، ومن الهندسة الإذاعية أبو هاشم هاني السعايدة، ومن التلفزيون حياة عفونا المهندس عبد الرحمن أبو رياش، وكنت معكم من الإعداد والتقديم أحمد الرنتيس. استنونا بكرة بحلقة جديدة من ترويحة، بكرة الدكتور محمد أبو حلقة مش موجود، راح أكون أنا بديل عنه إن شاء الله في حلقة مميزة من ترويحة، وأخبار وفيسبوكيات كتير حلوة ومواضيع بتهمكم إن شاء الله، وحيكون في عنا أيضا سحب على جائزة وقسيمة شرائية من مجموعة صبحي أبو غلوس. عملنا سحب على أكثر تعليق وأكثر حدا طبعا حذر وقدر يحذر شو النتيجة بين الأردن والنمسا في المشوار والمباراة اللي صارت اليوم صباحا، حنكون إن شاء الله بكرة معكم في ترويحة. إذن هذا أحمد رنتيسي يحييكم من الإعداد والتقديم في زوايا، نلتقيكم إن شاء الله من الساعة 8 للساعة 9 يوم الأربعاء القادم بحلقة جديدة من زوايا. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

زاوية فيها مراية، كل زاوية إلها حكاية، بكل زاوية إلنا غاية. خليك معنا على الأثير عحياة، ضل اسمعنا، خليك دايما معنا. للفرح عنا معنا، عنا بيبدأ التغيير.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخواننا الكرام أخواتنا الكريمات حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن مع الآية 96 بعد 100 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أن ييتوا بها تامة غير منتقصة بأركانها بعباداتها بتفاصيلها. وأتم الحج والعمرة لله، النية خالصة لوجه الله، لا من أجل أن يقال حاج ولا اعتمر ولا غير. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الحصر قد يكون تعطل المواصلة، الحصر قد يكون سيول وأمطار تقطع الطرق، وقد يكون عدوا. يعني الحصر له أسباب عديدة، فما استيسر من الهدي، يعني معناها التغى الحج فتقدم هديا كفارة عن عدم إتمام الحج، فما استيسر من الهدي. ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني الهدي وصل إلى الكعبة إلى مكة، فساعتها جاك الخبر فتحلق رأسك. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. مريض ما بيقدرش يحلق له، متألم ولا غيره، أو به أذى من رأسه، يعني الأذى أسباب كثيرة، موجود أذى والسلام، يعني بأي سبب ممكن أن يقدم فدية، بمعنى يخدم المجتمع مقابل الرخصة التي استفاد منها، يقدم للمجتمع مالا. إخواني، هذا مجتمع التكافل والتكاتف والتآخي. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام إن معكش فلوس، أو صدقة نفس الشيء، أو نسك طبعا، أو مال تؤديه الصدقة يعني للفقراء، التواصل الاجتماعي دائما، العبادات ترنو بالنظر إلى المجتمع وخدمة المجتمع. فإذا أمنتم ذهب الخوف من مطر أو سيول أو إلى آخره. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. بنوي الحاج، نويت العمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا فما استيسر من الهدي، يعني ممكن جمل، ممكن ينزل إلى غنم خروف، هذا أنت وطاقتك. فمن لم يجد مثل هذا الهدي يعني، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ومن فضل الله يعني كنت أفعل هذا، ما كانش في الوفر من المال، لكن أريد أن أحج وأعتمر إلى آخره، ما تيسر طبعا، فأصوم 3 أيام ثم 7 إذا رجعت، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا لمن، هذه الرخصة لمن كان أهله غير حاضرين، بمعنى في بلاد أخرى كالشام وغير الشام بلادنا مثلا. واتقوا الله، في ختام الآية الكريمة واتقوا الله، يا سلام، بتكلم عن الحج، كل يعني ديننا تقوى لله عز وجل، في عبادتك تقوى الله، في معاملاتك تقوى الله، في حركتك تقوى الله. واعلموا أن الله شديد العقاب، يا سلام. طب شديد العقاب ليه؟ لأنه قد تستغل الرخص فبصير نوع من الاستهتار مثلا، أو قد يكون لونيات غير خالصة في الحج، يعني بعض الناس مؤذي في الحج وغير الحج. ولذلك واعلموا أن الله شديد العقاب لمن قصر، لمن آذى في الحجيج أو تآمر إلى آخره. تقبل الله منا ومنكم وعفى عنا وعنكم، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين، جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساءً عبر أثير إذاعة حياة FM.

بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 94.
1: باب بيع الفضة بالفضة. الحديث 1038. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. باب بيع الدينار بالدينار نسأ. الحديث 1039. عن أبي سعيد الخدري أنه قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقيل له: إن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد لابن عباس: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكنني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. باب بيع الورق بالذهب نسيئة. الحديث 1040. عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم أنهما سئلا عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني. فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. باب بيع المزابنة. الحديث 1041. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيع الثمر بالتمر. الحديث 1042. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وأخبرني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. الحديث 1043. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. الحديث 1044. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. الحديث 1045. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراد، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. الحديث 1046. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح، فقيل: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة. الحديث 1047. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. الحديث 1048 عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. باب بيع المخاضرة. الحديث 1049 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

أشهد أن لا إله إلا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: في طاعة الله.
1: استوديو التحليل.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل. في أول ظهور تاريخي للنشامة على مسرح كأس العالم، خسر النشامة أمام النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة حملت أكثر مما تعكسه النتيجة. ولعل أبرز ما خرجت به المباراة لم يكن فقط ما قدمه النشامة داخل الملعب، بل أيضا ما قاله مدرب النمسا بعد صافرة النهاية، حين أكد أن النشامة جعلوا المباراة صعبة للغاية على منتخب بلاده، واصفا أداء النشامة بالمذهل. ورغم رهبة المشاركة الأولى، نجح النشامة في مجاراة منتخب يعرف بضغطه العالي وتحولاته السريعة ليبعثوا برسالة واضحة مفادها أن النشامة لم يأتوا إلى المونديال لمجرد المشاركة فقط. فهل ظلمت النتيجة النشامة؟ وما الذي نحتاجه قبل مواجهة الجزائر للحفاظ على آمال التأهل؟ رحبوا بلاعبي المنتخب الوطني السابق الكابتن جيريس تادرس. مرحبا بك كابتن جيريس، بعد أول ظهور تاريخي للنشامة في كأس العالم، كيف من الممكن أن تقيم الصورة التي ظهر بها المنتخب أمام النمسا بعيدا طبعا عن حسابات النتيجة؟
3: مرحبا أخ أحمد،
2: حياك الله.
3: طبعا يعني إحنا اليوم الظهور الأول لمنتخب النشامة بكأس العالم، إحنا وصلنا لكأس العالم هو أكبر إنجاز للكرة الأردنية، لأنه بتعرف يعني إحنا الاحتراف بلشنا فيه متأخر، يعني الظروف كلها لا كانت ما بتخدمنا إنه في سنوات سابقة إنه نروح كأس العالم، فكان حلم أي لاعب إنه يروح كأس العالم. الحمد لله جيلنا هذا حقق حلم اللاعبين وراحوا على كأس العالم. بداية مشوارنا اليوم كانت مباراة صعبة. هلا المنتخب النمساوي من المنتخبات القوية، بتميز بالضغط العالي، بتميز بأسلوب اللعب المفتوح، بيلعب بعدة طرق، استغلال المساحات، قوة بدنية وجسمانية عالية للاعبين. طبعا احنا اليوم كنا بداية رهبة المونديال فيها خوف صراحة
2: موجود،
3: يعني انت بتلعب في غير انه يعني كأس العالم، غير انه بتلعب انت بطولة عربية او كأس العرب، هي انت بتلعب مع جيل اللي هو جيل اوروبي زي ما بيحكوا، بيلعب خارج الديار. فالحمد لله هي الرهبة سيطرت علينا في بداية المباراة، كنا خايفين شوي.
2: يعني هنا سؤال لكابتن جيريس، هل تعتقد اليوم انه نتيجة 3-1 عكست مجريات المباراة فعلا، ام ان تفاصيل صغيرة ربما صنعت الفارق بين النمسا والنشامة؟
3: بصراحة يعني هي الظروف كانت لازم تكون احسن من هيك لصالحنا، بس هي ظروف داخل المباراة واخطاء صراحة يعني حرمتنا من اقلها انك تتعادل في هاي المباراة. وعاد كانت يعني هي بداية الشوط الثاني احنا عدلنا النتيجة، حسيت انت كمشاهد انه الاردن مسك اموم المباراة. يعني صارت المباراة في ايدينا انه احنا ممكن ناخذ الثلاث نقاط.
2: تمام. اليوم كابتن، يعني هدف علي علوان ربما سيبقى لحظة تاريخية للكرة الأردنية، كيف ترى أهمية هذا الهدف على المستوى المعنوي، وهل يمكن أنه يعني أن يمنح اللاعبين ثقة أكبر في هذه البطولة؟
3: طبعا يعني إحنا أنك تسجل هدف في كأس العالم ستبقى ذاكرة وفي التاريخ أهداف كأس العالم أنه المنتخب الأردني سجل، وهي يعني علي علوان من اللاعبين المميزين، فهي طبعا ستبقى بالذاكرة انه المنتخب سجل هدف في كأس العالم، وان شاء الله انه يكون فينا اهداف اكثر في كأس العالم كأول مشاركة لنا. احنا حكينا تفاصيل صغيرة يمكن اخذتنا من المباراة، اخطاء فردية، وحتى انا يعني اخطاء تبديلية كمان ما كانت موفقة من مدرب الفريق، فهذا الاسباب اللي حرمتنا أقلها من التعادل.
2: يعني تحدثت عن مدرب الفريق، ما الذي لم يوفق فيه على وجه التحديد؟
3: شوية أخطاء تدريب، يعني الأخطاء التبديل، التبديل يعني التبديل تأخر، برضو التبديلات ما كانت في مكانها، يعني عشر دقائق اللاعب ما بيعمل لك أي شيء داخل الملعب، يعني لسه ما بكون جاهز. فيعني إحنا أكثر من أخطاء بصراحة. كمان يعني إحنا كلهم نجوم زي ما حكيت لك، وإحنا نفتخر فيهم كلهم. يعني احنا كمان اليوم شفنا حارسنا اللي دائما سد منيع يزيد أبو ليلى من بداية المباراة وهو مهتز شوي. يعني بصراحة كانت لو المدرب يعني أكيد مدرب له عيون كمان يعني هو شايف إنه معتز شوي مهتز لو عمل تبديل أقلها ممكن إحنا
2: الحديث عن يزيد أبو ليلى.
3: نعم حارس المرمى اليوم أنا بقول لك يزيد من الحراس الكبار بالأردن وهو أفضل حارس حاليا بس في بداية المباراة هاي وأنا قلبي خايف أنا بحضر المباراة ومن بدايتها يزيد شوي خايف يعني يزيد مش بأجواءه.
2: طيب اليوم يعني السؤال اللي يطرح اليوم كابتن يمكن اليوم النشامة يعني أظهروا صلابة دفاعية وجرأة هجومية أمام منتخب قوي أنا بدي أسألك عن أكثر نقطة إيجابية اليوم لفتت انتباهك في أداء المنتخب.
3: يعني إحنا اليوم إحنا معروفين إحنا كأردنيين أن الحب والإصرار والتحدي هاي اليوم كانت موجودة الإصرار والتحدي داخل الملعب كانت موجودة بس بدناش برضو إحنا نظلم حالنا ونظلم لاعبيننا. هلا الأجواء الأوروبية بتختلف كليا عن الأجواء العربية يعني هدول لاعبين كلهم بيلعبوا في دوريات أوروبية بصراحة يعني كويس منا إنه إحنا قدرنا نطلع معاهم ونجاريهم ونلعب في الطول. هلا الناس حكت يعني اليوم المنتخب الأردني قدم فعلا قدمنا أنت قاعد تحكي بتلعب مع نادي كله بيلعب في أندية أوروبية لاعبينه إحنا ما عندنا يمكن إلا التعمري محترف في أوروبا الباقيين يعني محترفين في البلدان العربية وفي شرق آسيا.
2: طيب على ذكر التعمري كابتن كيف يعني رأيت لعب التعمري اليوم هل كان يعني هذا المستوى الذي تنتظره من لاعب كبير كالتعمري؟
3: لا بصراحة أنا اليوم تفاجأت يعني أنا كان أملي بالتعمري أملي بعلوان أملي بعودة الفاخوري هدول اللي هم الثلاثة اللي هو مفاتيحنا في اللعب وثبات الحارس إنه شفيع إنه يزيد أبو ليلى يكون كله ثقة لأنه هو حارس المرمى نص الفريق بيعطيك هو الثقة فأنا اليوم فعلا تفاجأت يعني التعمري لم يقدم المطلوب منه يعني بتمنى إنه إحنا نلعب لمصلحة الوطن التعمري أنت احترفت ولا في خارج البلاد بس بدنا نأدي واجبنا الوطني اتجاه منتخبنا.
2: اليوم يعني على ذكر الخط الأمامي غياب يزن النعيمات يمكن كان من أبرز عناوين قبل المباراة إلى أي مدى اليوم نستطيع القول إنه غيابه أثر على خيارات النشامة الهجومية بشكل واضح؟
3: 100% الخيار الهجومي اللي عندنا يزن عماد ربنا شافيه وعافيه ويرجع لنا يزن اللي بنعرفه إحنا كجماهير أكيد غيابه أثر على منتخبنا وبصراحة يعني أنت معانا وقت إنه كان حتى ليش أنا بقول لك في أخطاء كثيرة حتى مديرنا الفني يعني أنت معك إنك تجيب بديل ليزن إذا مش بمستوى يزن بس برضو يكون عندك مهاجمين يعني أنت هلا على دكة الاحتياط ما عندك مهاجمين يعني أنت ملعب علوان بلعبش مهاجم لعبت عودي مثلا عودي بلعبش مهاجم معكيش ولا مهاجم يعني أنت خيارات ليش ما أخذت مهاجمين ضميت إبراهيم صبرة بعد إصابة إبراهيم صبرة كمان يعني ما ظل عندك ولا مهاجم على دكة الاحتياط إنك أنت تكون ورقة رابحة
2: وهذه يعني وهذه يمكن اليوم كابتن كانت إشكالية كبيرة للغاية لكن بدي أسألك عن ما يخص مدرب النمسا على وجه التحديد كانت له إشادة بأداء النشامة وقال إنه المباراة يعني مباراة النشامة وأدائهم صعب الأمر عليهم كيف تقرأ هذه الشهادة من مدرب يعني منتخب أوروبي قوي؟
3: أكيد بصراحة يعني أحمد إحنا اليوم منتخبنا حكيت لك لحظات أنا كمتابع وملم في كرة القدم لحظات قلت المباراة إنه هم سلمونا هم خايفين منا بس احنا بصراحه ما استغلينا. هلا المدرب فعلا يوم حكى انه احنا صعبنا الامور المباراه رايحه من ايده المباراه كانت منتهيه بعد ما احنا سجلنا هدف التعادل المباراه خلاص يعني الناس اللي بتطلع على المباراه بقول لك الاردن راح يكسب المباراه يعني واخذوها منا المباراه باخطائنا بالاخطاء الفرديه يعني حتى حكيت لك يعني بس ما بقدر انا بديش الوم منتخبنا والشباب احنا قلنا لك روحنا

0: العالم تقدر تحاسب وتقدر تحكي. طيب. احنا بدنا نخلي معنوياتهم عالية
1: 100%.
0: نطفي او نطوي نحكي صفحة النمسا. هلا احنا قادمين على مباراة اصعب من النمسا. هي كانت الحلول عند النمسا انه ناخذ منهم النقاط، لكن هلا الامر انت صرت تحت الامر الواقع انه بدك تكسب مباريات للجزائر، ومنتخب الجزائر ليس بالمنتخب الهين.
1: هنا السؤال كابتن، يعني وهذا هو المهم اليوم امام الجزائر، ما التغييرات او التفاصيل اللي بيحتاجها النشامة حتى نحقق نتيجة ايجابية ونحافظ على حظوظ التأهل؟
0: يعني هلا احنا بتوقع احنا مع الجزائر راح يكون الاداء لسه افضل من هيك، لانك انت بتلعب مع فريق عربي، يعني عرفت عربي افريقي، متعودين احنا على المباريات اللي زي هيك بالطابع الافريقي، بتقدر تجاريهم. المنتخب الجزائري من المنتخبات القوية اليوم، حتى كان ند رغم انه خسر 3-0 بس كان ند قوي للأرجنتين. الأرجنتين بطلة العالم، يعني لا تقاس هاي المباراة لهم، وهلأ هم كمان خسرانين اول مباراة وبدهم يعوضوا، بحاولوا يقضوا نقاط مبارياتهم من الأردن. واحنا كمان زي ما قلت لك هي هذا اخر امل انه احنا مباراة الجزائر يكون انه نصيب انه ناخذ نقاط المباراة.
1: طيب اليوم بعد هاي التجربة الأولى في المونديال، تعتقد أنه النشامة راح يقدروا أو قادرين على تجاوز رهبة المشاركة واللعب بأريحية في مباراة الجزائر ثم بعد ذلك مباراة الأرجنتين؟
0: شوف هلا احنا هي يوم تعتبر مباراة افتتاحية للأردن، عشان هيك أكيد الرهبة. هلا كل مباريات الافتتاح حتى في المجموعات هاي كلها مباريات صعبة، أول مباراة لك أكيد 100% الصعوبة بتكون فيها. هلا احنا راحت عنا الصعوبة اللي حكيناها، بدنا اول مباراة راحت، هلا احنا مباراة تانية لازم نكون مرتاحين نأدل علينا واكثر من هيك، عرفت. هلا رهبة الافتتاح راحت، المباراة القادمة هي المهمة. انه يعني احنا منقول كمان ليست هي ممكن الاردنيين يعملوها ومنتخب النشامة يعملها، الاردن قادرين انه احنا اليوم لو استغلينا شوي بعض الفرص ممكن انه المباراة زي ما قلت لك راحت لنا. فهي مباراة ليست الصعوبة وليست مباراة بانه نحسها انها هي مباراة هينة، بده يكون في كفاح داخل الملعب.
1: نعم، يمكن اليوم كابتن المباريات احيانا على بعض التفاصيل يعني نرى فيها بعض التفاصيل التي ربما قد تجعل اي فريق يفوز او اي فريق يخسر، لكن اليوم نعم. الاهم من ذلك بناء على ما شفت اليوم من لعب الجزائر والأرجنتين، كيف من الممكن أن يقيم الفريق اليوم أو يعني المسؤولين والإداريين والفنيين أداء المنتخب الأرجنتيني والجزائري مقارنة مع لعب المنتخب الأردني، وهل من الممكن اليوم أيضا أنه يبنى على ذلك بالشكل الصحيح؟
0: أكيد. هلأ إحنا أخطاء في أخطاء، فوائد في فوائد من مباراتنا الأولى. أكيد هلأ الجهاز الفني لازم يخرج لاعبتنا نفسيا من مباراتنا الأولى. هلأ إحنا أمامنا يمكن 6 أيام على المباراة الثانية، يعني معنا مجال للراحة، معك مجال إنه العصف الذهني يكون كويس من المدرب والجهاز الفني. ندخل مباراتنا إحنا اللي هي القادمة أمام الجزائر، زي ما حكيت لك الجزائر برضو فريق قوي، بدنا نحاول الأخطاء اللي عملناها نتداركها مع الجزائر ونكون فنيا أكثر من مباراتنا الأولى، يعني جاهزين. باعتقادي أنه هي مباراة صعبة إحنا والجزائر، وخاصة بعد الجزائر أنت راح تلعب مع المنتخب الأرجنتيني، منتخب الأرجنتيني أنت بدك تلعب مع ميسي اللي كنا إحنا كلاعبين نتمنى أنه نتطلع على ميسي، أنت بدك تلعب معاه داخل الملعب. هلأ كرة القدم ما فيها كبير أحمد، إحنا عارفين وبنحكي دائما انه يعني البرازيل والمغرب اللي بتطلع على المغاربه بقول لك هم البرازيل في المباراه اللي بتعادل، لانه كانوا اميز من البرازيل باستحواذ على الكره، بنقل الكره، بالخطوره، كانوا افضل من كره القدم. لا تعرف الكبير، انت كره القدم تعرف داخل الملعب داخل المستطيل الاخضر معك 90 دقيقه، هذول اللي ببينوا انت شو صفاتك.
1: يعني إن شاء الله بنتمنى للمنتخب في المباريات القادمة التوفيق وأن يكون الأداء أفضل بكثير. بدي أشكرك على كل هذه التفاصيل، لاعب المنتخب الوطني السابق الكابتن جيري ستادرس، شكرا جزيلا لك، شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبة وكرم المتابعة، في أمان الله.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. يحكى أن جماعة من أهل الفضل جلسوا إلى وزير حكيم عارف ببواطن الأمور خبير بمآلاتها، فأرادوا أن يفيدوا من سعة علمه وطول تجاربه ليستنبطوا منه دواء لداء يصيب المرأة في مقتل، ألا وهو داء العي، أي تعذر اللسان واضطراب البيان. سألوه: أيها الحكيم، أي شيء أستر للعي؟ أي ما الذي يغطي نقص من غاب عنه البيان؟ أجاب: عقل يجمله، فالعقل لجام يحجز اللسان عن الخطل ويلبس المرأة هيبة تغنيه عن فضول الكلام. لكن القوم أرادوا ما هو أبعد فسألوا: فإن لم يكن له عقل يهديه؟ قال: فمال يستره، فالناس تغض طرف عن زلل الغني وتجعل ثروته ستارا لجهله. قالوا: فإن لم يكن ذا مال؟ أجاب: فإخوان يعبرون عنه، أي صحبة صالحة فصيحة تدافع عنه في المحافل وتترجم مقاصده بألسنتها، فيبدو بفضلهم ذا منطق قويم وبيان. تعجبوا واستزادوا. فإن لم يجد إخوانا يشدون أزره، أطرق الحكيم ثم قال: فيكون عييا صامتا، وليكن الصمت حسنه الحصين، فمن صمت نجا. هنا سألوا: فإن لم يكن ذا صمت؟ عندها نظر الحكيم نظرة حازمة وقال: فموت خير له من أن يكون في دار الحياة. وبعد: فإن المرء مخبوء تحت لسانه، فإما عقل يزينه أو صمت يصونه، وإلا فالتراب أولى به.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتي الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتي الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما، بارك الله بك.
1: تفضل وسيد.
2: أكرمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض كما يحب مولانا ويرضى، وصلى ربنا وسلم وبارك على صفوة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم.
2: نريد أن نقف عند هذه الآية الكريمة: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. في سورة يوسف: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا.
1: نعم.
2: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون. الروح الفرج.
1: نعم.
2: روح الله
1: فرجه.
2: فرج الله احنا بالنسبة لنا يعني جانا النفس كله.
1: نعم.
2: وتطلق الروح على النفس، يعني
1: التقاط الأنفس،
2: عادة الحياة. نعم. إلى هذا
1: فرج.
2: إلى هذا البدن. إذن روح الله فرج الله وتنفيسه. أعطيكم عينات على الصيغة استفعل، كثيرة جدا طبعا.
1: نعم.
2: نماذج على استيأس: استنجد، استفتح، استعان، استنشق، استغاث، استحوذ، استطعم، استعصى، استسقى، صلاة الاستسقاء.
1: نعم.
2: استعبر، شو هاي؟
1: البكاء.
2: أها، طلب العبرات.
1: نعم.
2: احيانا بتجف العين، فاستعبر بقول يعني بحاول ابكي مش عارف ابكي، لانه فيش عبرات، جف الدمع، احيانا بصير من الالم بجف الدمع.
1: يا الله.
2: فاستعبر يطلب العبرات ان تاتي. استنقذ، طلب الانقاذ.
1: نعم.
2: استدعى، استدعاء. استنفد يعني نفدا مما في جعبته.
1: نعم.
2: استسقى، استرشد، استوحى إلى آخره. استعصم، استنكر، حدث ولا حرج. يعني هذه الصيغة مثل ما أريناكم بعض العناصر فيها. ما واجه الفلسطينيين من مآس وصعوبات وقتل وتدمير وتهجير والاستيلاء على الممتلكات وحرق الزروع وما إليها لم يواجه شعبا في التاريخ والجغرافيا، ولا هولاك والتتار وغزو الرومان والاستعمار بصوره وألوانه، أمريكي، بريطاني، فرنسي، إيطالي، روسي، غير ذلك من صور الاستعمار. الاستعمار الإسرائيلي ألعن، إنه قال إحنا الكتاب السماوي، الرب أعطانا هذه الأرض، كذبتم، أنتم أصلا لا تؤمنون بالرب، فلا تستخدموا كلمات الرب والكتاب المقدس، لا تستخدموا، أنتم كافرون بالله وبكتاب الله فلتخرسوا. إنما هم بيرفعوا الكتاب في وجهنا عشان يورجوا الناس إنه الرب أعطانا هذا، ومن خيبتنا نحن ما بنجيبش سيرة إنه لا القرآن ولا السنة ولا غيره. إحنا علمانيين ما شاء الله، من زمن النصيرة اشتراكية وباقي العرب قومجية، وحكايتنا حكاية، ما حدش رفع راية هذا القرآن في مواجهة المجرمين الذين رفعوا توراتهم. مفروض صراع منطلق من كتاب يقابل بصراع منطلق من كتاب. لأنتوا يعني خزيانين من هذا الكتاب، شرف للوجود كله هذا القرآن العظيم، فلتنطلق منه الجيوش والمعارك والحرمان والحروب والضربات إلى آخره. هم يعني من كتاب هم لفقوه تلفيقا، شلفقيشن، يعني هذا القرآن حرف ما زاد حرف ما نقص، هم كل كتابته من بأيديهم، يكتبون الكتاب بأيديهم فيما يقولون هذا من عند الله، ليشتروا به ثمنا قليلا. الخلاصة آهن آهن آهن. إذن وأما الأموال فهم يمتلكون على الأقل نصف ثروة الأرض. كيف؟ تعرفش؟ الربا طبعا واحد من الأسباب اللي ولذلك يمحق الله الربا فأذنوا بحرب رب العالمين. إحنا يعني لسه ما كل اقتصاد العالم العربي والعالم بس كلهم قائم على الربا. طب وليه؟ طب وليه؟ لأن هذا قوت هؤلاء المجرمين. الخلاصة هذه عينة من أخبار هذا اليوم. 25,000 هجروا من مخيم نور شمس لمدة سنة ونصف، طلعوهم من بيوتهم. بعد سنة ونص أيوة سمحوا لبعض الأهالي بالوصول لمنازلهم، بعض الأهالي، ومعاك يجيب غرض واحد. يا الله يا الله، بيتي معاك غرض واحد بلا طول كلام. يا هذا هو العدو الذي سالمناه واعترفنا له بما سرق، هذا توحشه، هذا حيوانيته. الخلاصة الاستعمار الإسرائيلي سمح لأهالي مخيم نور شمس طول شرم بأن يصلوا منازلهم بعد سنة ونصف وأعداد محددة، وبجيب غرض واحد. شفت تحكم أنت يعني، ما جيب في غرض بيتك مسموح لك غرض كرسي طاولة طرابيزة يعني. يا الله يا الله، أنت مستعمر من نوع شرس لم نرى مثله في التاريخ ولا الجغرافيا. يا رب عفوك. بعد سنة ونصف من الإبعاد عن منازلهم سمح لهم بعد التهجير ضمن وبيفتش المنازل وبيفتش اللي طالع وحامل، إذا حامل غير غرض واحد بيصادروا منه. يا رب عفوك. هذه عينة من مئات العينات. وترمي البلدوزر يفتخر أمس بيقول لولاي، أيوة أتحفنا يا ترومبا، ما كانت إسرائيل. يا سلام، والله شرف كبير مستر ترومبا، ما شاء الله. لولاي أيوة ما كانت إسرائيل، يفتخر طبعا، وهذا بيعطي له دعم وبيعطيه سلطة إلى آخره. بينما العالم العربي حتى إذا استيأس الرسل إذن عليهم الصلاة والسلام. هذه إسرائيل الحقيقية بلا مكياج، فإذا كان هذا سلوكهم مع بني ملتهم ومعتقدهم فكيف سيكون سلوكهم مع الفلسطينيين؟ خلاصته سيكون أعنف 10 أضعاف. الجيش الإسرائيلي بيعاملوا الحريديين المتدينين معاملة متوحشة. الحريديين بيجروهم في الشوارع جر، وأحيانا بيشيلوه برموه في الأرض لمجرد أنه مختلف معهم في السياسة في التوجه
1: السياسية. نعم،
2: نعم. فإذا كان سلوكهم مع بعضهم بهذه الهمجية، إذن كيف سلوكهم مع الفلسطينيين مثل ترومبا؟ كيف يعني؟ يا الله، هؤلاء من هذه الطائفة لا يسمح لهم مذهبهم بالتجند. دينهم يمنع أن نتجند في الجيش الإسرائيلي. طبعا بدهم يقصروهم قسرا على التجنيد
1: بالإجبار. نعم،
2: فبجرجروهم بجروه مثل مثل مثل الكلب الميت. يا الله، فيجرهم العساكر جرا عنيفا إذا كان هذا سلوكهم مع بني ملتهم، فعشرة أضعاف هذا السلوك مع الفلسطينيين. ماذا نقول؟ لله الأمر، من قبل ومن بعد. وقعتنا مع أشرس وأجبن شعب، سبحانك ربي. ما العوامل التي حولت إسرائيل ونظرة الإسرائيليين من التشاؤم إلى النقيض أي التفاؤل؟ يعني كان في بداية الحرب يعني كان الموقف شيء وكان فيه نوع من التشاؤم، الآن صار في عندهم نوع من التفاؤل. أهو وعود ترامب مثلا صديق العرب اللي أعطوه 10 تريليون هدية، وهذا مش على قدك أنت للأسف. لو صحنا 100 مليار 100 تريليون 100 تريليون بنعطيك لعيونك. الله أكبر، ما أحلى العشق لهالأشكال. 10 تريليون آهن آهن. هل تغير رئيس وزراء من نفتالي إلى نتن؟ نفتالي كانت إسرائيل متفككة يعني، جاء هذا جمعها على قلب. شوف معنا دور المسؤول كم هو مهم. لما يكون عنده خارطة وخطة وعنده مخطط يشتغل عليه وعنده أفق بيخطط فيه. الخلاصة، هل تغير الرئيس الأمريكي من بايدن الهزيل إلى ترامب البلدوزر؟ إسرائيل انتعشت به بزمن ترامب، مع أنه كان بايدن منهم وترامب منهم، لكن الفرق بين الشخصيتين ترامب بلدوزر، بايدن بايظ، إيه رخو هيك يعني، لكن هذا وحش، قصدي متوحش، هي هي يعني وحش ولا متوحش، هي هي. هل تغير الرئيس الأمريكي من بايدن إلى ترامب جعل النظرة الإسرائيلية فيها يعني انتهى التشاؤم والتشاؤل، وإنما صار الآن عندهم يعني نوع من اليقين؟ ثلاثة، هل لقتل مرسي ماله اللي قال لا نترك غزة وحدها استراحوا من هذا الرجل فاطمأنوا أنه لن يمسسهم سوء من هذه الجهة من العالم العربي؟ 120 مليون for nothing، لن يأتي منهم سوء لإسرائيل، بينما ارتاحوا من ذاك فالآن اطمأنوا وتوحشوا. بس عشان نفهم كيف الدنيا بتمشي إخواننا، يعني تتحملونا، لازم نحكي ولازم نفسر للناس ما الذي يجري. ليه إسرائيل منتعش الآن؟ ليه اطمأنوا من جهة 120 مليون؟ nobody سيتكلم، لا أحد لن يتألن، وذلك لاحظ يعني أحيانا بيسكروا المر رفح، بقول لك رفح دي إسرائيلية، طبعا احنا من وانا في بطن أمي وانا بعرف انه رفح مصرية، وانا بصيح من بطن أمي بقولها مش مصيح الكلام، رفح مصرية.
1: اختلفت الدنيا سيدي. طيب بدي استأذنك دكتور، نواصل بعد الفاصل، تأخرنا شوي عن الفاصل، نواصل بعده ان شاء الله. كونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما.
0: أكرمك الله دكتور. نواصل في تفسير الآيات من سورة آل عمران ما بين 86 إلى 91.
1: على بركة الله.
0: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟
1: نسأل الله العافية.
0: نعم.
1: كيف تعجب.
0: نعم.
1: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ من المقصود؟ هل هم اليهود ولا النص مفتوح على المدى ينطبق على اليهود وعلى غيرهم؟
0: جميل.
1: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين؟ يعني هم ظلموا أنفسهم وظلموا الحقيقة. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني غالبا ينطبق هذا على فعل اليهود.
0: نعم
1: طبعا. ومن
0: فعل مثل فعلهم يعني
1: يعم. إذا نحن مشينا بالخطوات ذاتها يعمنا الكلام
0: الحكم. نعم.
1: فيش واحد عليه تأمين شامل، يعني مشيت بهالطريق الغلط تلقى النتائج. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يا لطيف. خالدين فيها، نسأل الله العافية.
0: آمين.
1: إخواننا هذا جزاء خطر جدا، فلا نقرب مثل هذه الطرق، لا نفسخ وحدة الأمة بعصبيات جاهلية بنعرات ولا إذا فتتنا قوتنا رحنا. ينبغي أن نظل دائما متحدين، لا عنصرية ولا إقليمية ولا قطرية ولا غيره. وليه يعني كل بلد عربي حدود وجواز سفر ليش ما يكون جواز واحد ونمشي؟ خلاصة مش شغلك. صحيح. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله اللي بيعملوا هذا العمل يفتتوا أمتهم، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. وهذا أخطر شيء،
0: الخلود.
1: لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
0: يا
1: إلهي عفوك. عقاب ولا أخطر ولا هم ينظرون. إجازة ما فيه، تخفيف ما فيه.
0: يا الله
1: سلم يا رب. إخواني إفساد حال الأمة خطير جدا. حنتكلم عن الأسباب كيف فجروا دول عربية من الداخل، نتكلم عنها. هذا شجع إسرائيل أن تتمادى، لأن العرب يوهنون قواهم بأيديهم مش بأيدينا.
0: لا.
1: نواصل. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. شوف الإله العظيم الرحيم. لا. كل التهديد فتح الباب للتوبة.
0: يا سلام.
1: والله هذا إله عظيم رحيم كريم شديد العقاب. نعم، لكنه دائما يفتح باب الرجاء سبحانه.
0: جميل.
1: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. بس بشتو يعني نكتفي بكلمتين قالهم؟ لا، تابوا وأصلحوا. أنت خربت بدك تصلح.
0: جميل.
1: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. سلم يا رب. إن الذين كفروا بعد ما ذاق حلاوة الإيمان، شو خلاك تكفر؟ طيب شفت أن القرآن غلط؟ حاشا حاشا. هذا نور كله، بركة كله، خير كله، منطق كله، هذا سمو بالنفس والعقل والقلب والروح.
0: هو دكتور الآن السؤال مهم، يعني استثنى الذين تابوا وأصلحوا ثم أخبر بأن الذين كفروا بعد إيمانهم لن تقبل توبتهم. طب اللي استثناهم هم أيضا كانوا كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم.
1: طيب أنا
0: فتح باب التوبة وبعدين بقولك
1: فتحت لك مجال التوبة.
0: نعم.
1: تبت وانقلبت، ألا بدي أخسفك خسف؟ يعني واحد بيهرب مخدرات مسكوا الشرطة، والله لن أعود، وإذا عدت بعديها مسحوني مسح من الأرض.
0: نعم.
1: مسكوا والله الثاني، ها صادك الفخ، تعال ما أعيدهاش إلى خلاص.
0: نعم.
1: أحاول أقرب الصورة، يعني فالتعامل مع الله تعالى بهذه الطريقة يعني عقابها شديد. تعبث مع رب العالمين سبحانه عقابه شديد.
0: ربما إذن المقصود هو تكرار هذا الأمر وتحديدا أمر الكفر بعد الإيمان.
1: يتلاعب.
0: نعم في نوع من التلاعب.
1: أم بتلاعب.
0: نعم
1: مع رب العالمين ما في تلاعب.
0: يعني كمن قالوا آمنوا بالذي آمنوا به وجه النهار واكفروا آخره
1: يرجعون. نعم. بشجعهم على الردة. يا عرب ارتدوا أنا بنصحكم. يا الله كان استجابوا ارتد العرب.
0: نعم.
1: يا الله يعني لكن اليوم بيلعبوا فيكم قاعدين. إننا مطلعونا بالإلحاد ومش الإلحاد واستجاب ناس كثيرين صاروا ملحدين. قال ليش يا شاطر؟ إيش وجدت في القرآن في غلط؟ في سنة النبي في غلط؟ في الإسلام العظيم؟ لكن العالم كله الآن عم بيسلم والعرب عن بعضهم عم بيطلع من الإسلام. شيء عجيب والله. الخلاصة
0: إذن هؤلاء لن تقبل توبتهم.
1: اللي بيتقلب بيحاول انه
0: يتلاعب
1: مع رب العالمين. ما في لعب مع رب العالمين حاشا لجلاله ان يتلاعب بالكلام الذي حتمه وحسمه مولانا بقص الخبر بعدها. اذا بدك تعبث مع الله عز وجل ما في مجال. سبحانه ان الذين كفروا عند اخر الايه وماتوا وهم كفار فلن يقبل منهم.
0: يا الله.
1: يعني كفروا تابوا الله يغفر. كفر واستمر على كفره وماتوا
0: على هذه الحالة
1: كفار. أيوة. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به.
0: يوم القيامة هذا.
1: أي.
0: نعم.
1: أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. من ينصره؟ أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، شرق الغرب، روسيا. محدش يعني بينجيك من بين يدين ملائكة العذاب ولا اجتمع الإنس والجن ما خلصوك. ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. نكتفي بهذا القدر.
0: نعم نقف عند هذه الآية ونواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة. لن تنالوا البر
1: إن شاء الله.
0: حتى تنفقوا مما تحبون. أكرمكم الله دكتور.
1: الله
0: كان لديك تعليق يعني
1: والله نحاول أن
0: نعم.
1: يعني إيش اللي شجع اليهود على التمادي رقم 4 الظاهرة العربية السلبية المفتعلة أعني بها إشعال فتيل تدمير عدة دول عربية وراءها عرب كحرب السودان. منو اللي أعطى السلاح
0: للفرق المتصارعة
1: حميدتي والبرهان؟ منو اللي سلحهم؟ ما مش هنتكلم بس العرب. منو العرب يا سيدي؟ خلاص. فالآن يريد هذا القطر أن يرث البلد خرابا ودمارا. ويمكن وعد إسرائيل أنه إذا قضينا على الطرفين نشترك أنا وياكم في حكم هذه السودان جنة. أنا زائر السودان يمكن على الأقل 10 مرات على الأقل. السودان جنة يا عالم وطلع فيها جبال من ذهب يا عالم. الآن فطنوا أنهم يشبكوا السودان ببعضهم فقتلوا بعضهم لعيون دولة أخرى عربية طبعا. وربما تكون متصلة مع قوات أجنبية منعرفش. إسرائيل أمريكا منعرفش. السودان جنة الأرض. شو بدي أحكي شو بدي أحكي يعني والله من فضل الله يعني عرض على هذا الضعيف على النيل خذ من الأرض. أستطيع أن يعني أعتمد على واحد من أغنياء الأردن وروح ناخذ الارض ونعمل فيها زراعه متقدمه الى اخره. قلت له عمو شكرا انا جاي للسودان مش جاي عشان استفيد من السودان. ورفضت من فضل الله. هم عرضوا والله. قلت له لا انا اتي للسودان من اجل السودان مش عشان اخذ من السودان. انا بعطي السودان من فضل الله مش باخذ من السودان. لا احبابنا والله يعني عرضوا من محبتهم انه يعني الأرض عندنا حبطرش خذ ما شئت آلاف الدنومات وزرع ولو بينه وبينك دولة وانت عمو شكرا. أنا من فضل الله لا أريد من أحد شيئا. أنا أريد لكم لا أريد منكم. إحنا نوقف مع السودان في مواقف حرجة كنا نقف مع السودان من فضل الله. أما نأخذ من السودان لا يا أبوي شكرا. إي والله هذا حصل
0: سبحان
1: وأستطيع
0: الله.
1: من أغنياء الأردن أصدقائي نعمل مشروع وليس مشروع غير مشروع.
0: نعم
1: لمشروع على بينات زراعة متقدمة وزراعة متطورة ونستطيع لكم والله ما قبلت لنفسي أن أستفيد لا يمكن. الحمد لله أنا الخلاصة إذن شوف إشعال، ثم بلد اخترعونا دولة جديدة اسمها أرض الصومال، شقوها عن الصومال، العرب نفسهم يا أخي شيء بجنن، سموها أرض الصومال واعترفوا فيها، والآن فتحت سفارة في إسرائيل، يا فرحتنا، وراها برضو العرب، شيء بخزي، شيء بخزي. هذا كله شجع إسرائيل. أيضا ماذا نقول؟ محاربة الإسلاميين في وين هذا؟ في ولا مكان، في لا مكان، شجع اليهود أن يتمادوا وإطفاء شعلة الثورات العربية. ثم رقم ثمانية، استطلاع يظهر تهاوي ثقة المستوطنين ببقاء دولتهم، عمروا استبيان على مستوى كل المستوطنين، هل تستمر دولة إسرائيل؟ لا لا لا لا، وجدوا أنه مطلق الاعترافات أو التعبير لا استمرار لها ولا بقاء لها. هذا الاستطلاع هد حيل اليهود، استطلع أنه تقريبا فوق 90% متهاوية ثقة المستوطنين ببقاء دولة إسرائيل. هذا كله من مقاومة غزة يا ناس. فشلون؟ قل لي بالله عليك، لو كانت مصر والعراق والأردن وسوريا كلها هجمة واحدة على إسرائيل، شلون صارت الأحوال؟ ايش تحكي يا أبويا؟ ولا مين تحكي ومين يسمع لك؟ والله ما أحب يسمعنا، الحمد لله احنا مساكين.
0: طيب استأذنك بفاصل ثم نعود ان شاء الله.
1: الله بركة الله.
0: مستمعينا ومشاهدينا، فاصل ونواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع دكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما.
0: لدي مجموعة من الأسئلة والمشاركات من الإخوة والأخوات. الأخ خالد بركات نبدأ به أو بسؤاله طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت
1: ولو كنتم
0: في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقال أيضا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. سؤالي: قل كل من عند الله في الآية الأولى، وفي الآية الثانية: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، كيف في الأولى السيئة والحسنة من عند الله، وفي الثانية السيئة من نفسك؟ ولكم جزيل الشكر.
1: الله تعالى يمتحن العباد بنوع من المرض ولا غيره، هذا من عند الله.
0: نعم،
1: هذا من عند الله لا شك، لكن أحيانا بيجي من يدك أنت، ويجعل المولى يعني يصيب.
0: نعم،
1: جراح ولا آلام ولا معاناة، ولا على الأقل الكلام صعب، إشاعة ولا نعم. غيره، يعني هذا امتحان من عند الله، هو صح من صنع البشر، لكن لو أراد الله أن يمنعه منعه، لكن نعم. زي إشاعة الإفك مثلا. نعم. كان وراها من عرب ومحسوبين على المسلمين.
0: نعم.
1: ومجتمع المدينة هو أزكى وأرقى وأنقى مجتمع، طلع واحد في فاسد أربك المدينة كلها.
0: نعم.
1: لو أراد الله تعالى أن يمنع هذا لمنعه، لكن خلاه يمشي حتى مثل التطعيم، بيلتهب يوم بيصير دوم، صار عندك نعم. تأمين شامل التطعيم هذا. نعم. ولذلك هذه الإشاعة لما انتشرت ثم نوقشت يعني القرآن كشفها وعراها، فانطفأت نارها وخمدت رمادها إلى آخره، انتهت وصار نعم. تطعيم أهل المدينة كلهم، وصار كل واحد يلوم نفسه ويعاتب نفسه إلى آخره، وصارت خبرة عند المسلمين.
0: إذن الآيات تميز بين نوعين، إذن
1: صحيح
0: من الأقدار إنجاز التعبير، هنالك قدر خالص من الله سبحانه وتعالى،
1: تمام،
0: وهناك شيء من صنع الإنسان أو بسبب الإنسان. حتى في حادثة في هزيمة أحد قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم.
1: تمام.
0: جميل. تمام. جميل. معي اتصال دكتور من الأخ جهاد، تفضل أخي جهاد.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله طاعتكم يا شيخ.
0: يا مرحبا منا ومنكم إن شاء الله.
2: عندي سؤال.
0: تفضل.
2: في سورة هود، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين.
0: تمام.
2: هسا لما نيجي احنا كبشر نتصور المنظر انه موج وسفينة ومطر وامواج كثير كبيرة، طريقة التواصل اللي كانت بينهم، هل ممكن كانوا واصلين من العلم لإشي كثير خارق؟ يعني زي احنا عندنا مثلا تليفون، تيجي تحكي مع واحد قبل 30-40 سنة تحكي له انه بقدر اتواصل مع واحد في امريكا مثلا، يقول لك مستحيل. هل كان عندهم نظام مختلف عن الإشي اللي عندنا في طريقة التواصل؟ يعني هذا
0: سؤال. طيب، يعني سؤالك هل هو تواصل متطور أم تواصل بدائي إنجاز التعبير؟
2: نعم نعم صحيح.
0: جميل. هل من سؤال آخر؟
2: لا شكرا.
0: أكرمك الله. ألين أخي جهاد،
1: الله يحييك.
0: إذن دكتور، الآية: وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. بقول طب الدنيا قايمة قاعدة وموج وجبال وفيضانات، كيف طريقة التواصل؟ كيف سمعوا؟ لأنه بالنهاية هو رد عليه، ترى يعني قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وبعدين هو رد قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم.
1: الموجة بارتفاع مثلا 2-3 إلى آخره، لكن الصراخ: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فيها مدود.
0: نعم صحيح.
1: ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، نعم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج
0: فكان
1: من المغرقين.
0: إذن هو التواصل البدائي الطبيعي بالصراخ بالمنادى طبعاً. وعبرت عن هذا المدود الموجودة في أحكام التجويد
1: تمام.
0: المدود المتصلة تمام. والمنفصلة عبرت
1: تمام.
0: عن هذا
1: تمام. لما كنا ندرس كنا نبينهم الصورة كيف born to be a teacher مولود يكون مدرسا يعني شو بدنا نحكي خلاص المهم نواصل.
0: إذن كنت تصور لهم المشهد
1: طبعا
0: القصصي إنجاز
1: من فضل الله ما أحد درس القصص القرآن الخلاصي والعبد الفقير موجود ولا نعم. التفسير بعدين طلابنا سدوا المسد الله يجزيهم خير
0: يا سيدي الله يجزيكم الخير ويعطيكم الصحة والعافية. الأخ عبد الله
1: خرجنا أجيال وكل وزراء الأوقاف من طلابيه
0: صحيح
1: طبعا من أول واحد لآخر واحد طبعا لا كامل الشريف هذا أستاذنا نعم. أعلى منا طبعا نعم. لكن ما الجيل الآخر كله الجيل من طلابيه
0: نعم جميل الحمد لله جميل. الأخ عبد الله شاهين بيقول السلام عليكم تحياتي لكم دكتور دكتورينا الكريمين الله يجزيك الخير
1: الله يحييك.
0: ارجو من دكتور احمد نوفل ان يقول الاستيطان الاسرائيلي وليس الاستعمار الاسرائيلي لانه الفرق شائع بين الكلمتين. يعني في بداية الحديث تكلمت عن الاستعمار وذكرت الاستعمار الاسرائيلي فبقول الاولى ان نقول الاستيطان الاسرائيلي
1: الفكرة لكنه استعمار جديد
0: نعم
1: مش
0: نعم.
1: كلمة مديح مذمة الاستعمار نعم. مذمة والاستعمار يحتاج الى ثورة ضده
0: صحيح.
1: هذا معنى الكلام
0: نعم.
1: لا هي
0: جميل.
1: أخانا
0: جميل.
1: يعني استعمار مش معناها أنه
0: عمروا
1: لا استعمار البريطاني استعمار الفرنسي استعمار الإيطالي قاومناهم جميعا وأخرجناهم جميعا من أوطاننا وهؤلاء سيخرجون بس يستقيم حال الأعاريب يستقيموا سنة تنتهي إسرائيل أبدناش نستقيم يا سيدي بلاش شو نسوي لك
0: طيب.
1: يعني الآن التدابر العربي طب اتفقوا بتتآمروش على بعض مينو اللي عم بيدمر السودان مينو ها أهل الدنمارك مو العرب شو بدنا نحكي خلاص خليها على الله المهم
0: طيب
1: خلي الكلام في الصدر أحسن ما يطلع على اللسان خلاصة
0: طيب الأخت الأخت أسماء صباح بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: السلام.
0: دكتور بتقول في تعليق للداعية نضال لبزور في سورة الكهف كانوا في برنامجه هنا في الإذاعة بتقول أول مرة أسمع بهذا التفسير في قصة ذي القرنين عندما بلغ بين السدين هذا يعني أن القوم قد بنوا سدين ولم ينجحوا في صد يأجوج ومأجوج فطلبوا منه سدا ثالثا عندما قالوا له أن تجعل بيننا وبينهم سدا لكنه علم أن السد لن ينفع وقد فعلوه ففشل
1: قال أنه في شماء وراء اللي يمنع العبور مثلا
0: نعم.
1: فالآن ردما بده يكون معناها أعلى شأنا وأعلى وأقوى إلى آخره بحيث لا يقتحم ولا يتسلق
0: جميل
1: منتهى البساطة جميل يعني
0: جميل جميل
1: ردمن هي معنى ردمن إنه يعني ركام أعلى ما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة القرآن بينا يعني
0: جميل جميل الأخ عيسى العمري بيسلم عليك
1: الله يحييك عليكم السلام
0: والأخ أبو حمزة أبو ربيع بيقول جزاكم الله خير الجزاء وأطل الله في أعماركم ونفع بكم الإسلام والمسلمين
1: تقبل
0: الأخ مجدي بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب الأخ مرة ثانية الأخ عيسى بيقول أعتقد لا يوجد وسائل اتصال لأنه قال اركب معنا إذن الابن كان قريبا جدا منه يعلق على موضوع
1: اركب معنا والصوت
0: أيوة فبقول بدليل أنه قال اركب معنا معناته الأمور كانت بدائية وكان قريب
1: صحيح
0: منه وبالتالي ما فيش وسائل اتصال وهذا يعني ملحظ جميل
1: يعني يلتقي مع كلامنا
0: ملحظ جميل نعم هذه يعني أسئلة الإخوة والأخوات تقريبا غطيناها معنا حوالي 5 دقائق دكتور إذا كان لديك تعليق تود أن تقوله للناس خلال الدقائق 5 الأخيرة
1: والله يا إخواننا يعني أولا أن نكون صفا واحدا هذا السرطان لابد أن ينتهي والدول عم تتفرج ينبغي أن تتحشد مش تتفرج ولا تتوحد بمعنى أن تكون وحدها تتوحد بمعنى أن تتحد مع بعضها مش تتوحد يا وحدي ما تنفعش أمريكا بريطانيا ألمانيا فرنسا إيطاليا إسرائيل كلهم معسكر واحد أنتم العرب لم تجتمعوا اجتمعوا يا أخي تجتمع الجيوش لتلتقي مع دعم أوروبي لإسرائيل أما لا نسيب غزة وحدها مين اللي قال لها تفتح معركة

0: حملت الحمل عنا قال لي شوكك بايديك. ده مش كلام، ده ما يصحش، ده ما ينفعش، ما بيتقلش للمجاهدين الأفضل. نعم. اللي ضحوا ببيوتهم براحتهم بأمنهم بمستقبلهم من أجل أمتهم ودينهم ومقدساتهم، بدل ما نقول لهم شكرا شرفتمونا وأدخلتم الناس في دين الله أفواجا نلومهم ونعاتبهم، فلنلوم من قعد ولا نلوم من جاهد. سبحانك رب، احنا كيف بنقضي بالأمور؟ والله ما أنا عارف. نعم. كان ينبغي أن نقف العروبة كلها صفا وراء غزة على أقل مدد، ما تقاتلوش يا أخي، أمدوهم بالطعام بالشراب بالذخيرة. طيب ليش أمريكا ما انقطعش مددها لإسرائيل ولا يوم؟ ليه؟ من بايدن البايظ إلى ترامبو المدفعجي هذا، أنا البلدوزر، أنا حامي إسرائيل. لولاي يا حلاوتك ما كانت إسرائيل، يفتخر وأنا يهودي. طب يا عرب قولوا إحنا كلنا مع غزة، والله كان انتهت إسرائيل. ما لكم كيف تحكمون؟ ليه ما وقفتوا هذا الموقف المشرف؟ ليه والآن بيجردوا أي بلد عربي ولا إسلامي من القنبلة؟ ده رح نضحك. أي خليهم خلصونا من القنبلة، على الأقل يكون بلد إسلامي وبلد عربي يملك الذرة. ليه بنفرح إحنا لما يجرد بلد عربي أو إسلامي من نخاف أن يضرب بعضنا بعضا نيلة نيل عيشتنا؟ هذا أنا مصنع سلاح داري عشان أضرب أخويا العربي المسلم مثلا؟ ليش بنشك بعضينا إحنا ليه؟ أخ إخواني، والله الواحد بده ينفطر صدره وقلبه لآخره. لماذا لا يستقيم حال الأعاريب؟ فنقف صفا واحدا، نقف رأيا واحدا، نقف موقفا واحدا، تنتهي إسرائيل. لكن كل أحد بتفرج قاعد، أنا ماني، أنا just looking، أنا بتفرج. لا، هذا مش موقف مشرف، موقف مقرف. كان ينبغي أن نكون سندا لبعضنا. طب بكرة يعني مالت إسرائيل على مصر مثلا أو طمعت في أي بلد، يعني بفتت فينا قاعدين حتى كان ينبغي أن كالبنيان المرصوص هكذا. صحيح. قال ربكم، مقال أحد سوى ربكم، هذا كلام ربكم سبحانه. نعم. من أنزل عليكم هذا الكتاب المشرف وهذا الرسول المشرف صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام. على كل حال أكرمكم الله دكتور نفاضل، جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع الدكتور أحمد نوفل اليوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، أزكى التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: ثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الإسراء إلى الآية 98. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن

تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما

أخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشر

0: شهيدا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي
2: من أول سورة الإسراء إلى الآية 98.
3: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. يحكى أن جماعة من أهل الفضل جلسوا إلى وزير حكيم عارف ببواطن الأمور خبير بمآلاتها، فأرادوا أن يفيدوا من سعة علمه وطول تجاربه ليستنبطوا منه دواء لداء يصيب المرأة في مقتل، ألا وهو داء العي، أي تعذر اللسان واضطراب البيان. سألوه: أيها الحكيم، أي شيء أستر للعي؟ أي ما الذي يغطي نقص من غاب عنه البيان؟ أجاب: عقل يجمله. فالعقل لجام يحجز اللسان عن الخطل ويلبس المرأة هيبة تغنيه عن فضول الكلام، لكن القوم أرادوا ما هو أبعد فسألوا: فإن لم يكن له عقل يهديه؟ قال: فمال يستره. فالناس تغض طرف عن زلل الغني وتجعل ثروته ستارا لجهله. قالوا: فإن لم يكن ذا مال؟ أجاب: فإخوان يعبرون عنه، أي صحبة صالحة فصيحة تدافع عنه في المحافل وتترجم مقاصده بألسنتها، فيبدو بفضلهم ذا منطق قويم وبيان. تعجبوا واستزادوا. فإن لم يجد إخوانا يشدون أزره، أطرق الحكيم ثم قال: فيكون عييا صامتا، وليكن الصمت حسنه الحصين، فمن صمت نجا. هنا سألوا: فإن لم يكن ذا صمت؟ عندها نظر الحكيم نظرة حازمة وقال: فموت خير له من أن يكون في دار الحياة. وبعد: فإن المرء مخبوء تحت لسانه، فإما عقل يزينه أو صمت يصونه، وإلا فالتراب أولى به.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: ترى هجرتي خير البشر.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم، بنكمل اليوم من سلسلة قواعد العمل الأساسية، وبنحكي عن قاعدة كتير ناس بتستهين فيها لكنها فعلياً بتصنع فرق ضخم في حياتك المهنية. هاي القاعدة اسمها التنظيم، قاعدة بتختصر عليك وقت وجهد وتوتر. والتنظيم طبعاً مش خيار، التنظيم هو أسلوب حياة. الشخص المنظم واضح من أول نظرة، مكتبه مرتب، ملفاته مرتبة، سيارته مرتبة، جهازه منظم، مظهر الشخص مرتب وأنيق. ليش؟ لأنه التنظيم مش بس شكل، التنظيم هو طريقة تفكير. مظهرك، لبسك، ترتيبك بعطي رسالة مباشرة عنك قبل ما تحكي أي كلمة، أعطيك زاوية أعمق. التنظيم هو البوصلة في حياتك المهنية. حتى لو ما عندك خطة مثالية لكن عندك تنظيم، أنت عارف شو عليك اليوم وشو أولوياتك وشو الخطوة القادمة. هذا لحاله بيمنع العشوائية. وليش التنظيم مهم كمان؟ لأنه بوفر عليك وقت هائل، بدل ما تضيع وقت وتدور بتوصل للمعلومة بثواني. وفي قاعدة بتفرق بين الموظف العادي والمحترف. الموظف المنظم بيقدر يجيب أي معلومة خلال 3 دقائق. مدير طلب تقرير بشكل عاجل من الموظفين، الموظف الأول بدأ يدور في ملفاته، بيفتح فولدرات، بيراجع إيميلات وبتأخر. الموظف الثاني فتح جهازه، دخل على فولدر منظم، اسم الملف واضح، وطلع التقرير خلال 2 دقيقة. النتيجة الأول متوتر والثاني محترف. الفرق التنظيم. التنظيم كمان مش بس ملفات، تنظيم مهامك اليومية مهم جدا. ابدأ كل يوم بجدول أعمال، تو دو ليست واضح، شو عندك مهام، شو الأولويات، شو لازم يخلص اليوم. لما تكتب مهامك بتصير مركز واضح وبتشتغل بدون تشتت. ابدأ اليوم بخطوة بسيطة، رتب مكتبك، ملفاتك، سيارتك، سمي ملفاتك بوضوح، اهتم بمظهرك الشخصي، نظم مهامك في جدول يومي. ولو حسيت حالك مشتت اعمل هولد، اكتب كل اللي في بالك ورتب أولوياتك. الخلاصة، الشخص المنظم شغله أسرع، قراراته أوضح، أخطاؤه أقل، وهو الشخص اللي يعتمد عليه. ومش مهم كم عندك وقت، المهم كيف تنظمه. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن مع الآية 96 بعد 100 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أن يعني إيتوا بها تامة غير منتقصة بأركانها بعباداتها بتفاصيلها، وأتم الحج والعمرة لله، النية خالصة لوجه الله، لا من أجل أن يقال حاج ولا اعتمر ولا غلا. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الحصر قد يكون تعطل المواصلة، الحصر قد يكون سيول وأمطار تقطع الطرق، وقد يكون عدوا، يعني الحصر له أسباب عديدة. فما استيسر من الهدي، يعني معناها التغى الحج فتقدم هديا كفارة عن عدم إتمام الحج، فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني الهدي وصل إلى الكعبة إلى مكة، فساعتها جاك الخبر فتحلق رأسك. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. مريض ما بيقدرش يحلق له، متألم ولا غيره، أو به أذى من رأسه، يعني الأذى أسباب كثيرة، موجود أذى والسلام، يعني بأي سبب ممكن أن يقدم فدية، بمعنى يخدم المجتمع مقابل الرخصة التي استفاد منها، يقدم للمجتمع مالا. إخواني، هذا مجتمع التكافل والتكاتف والتآخي. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام إن معكش فلوس، أو صدقة نفس الشيء، أو نسك طبعا، أو مال تؤديه الصدقة، يعني للفقراء، التواصل الاجتماعي دائما، العبادات ترنو بالنظر إلى المجتمع وخدمة المجتمع. فإذا أمنتم ذهب الخوف من مطر أو سيول أو إلى آخره. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. بنوي الحاج لويت العمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا فما استيسر من الهدي، يعني ممكن جمل، ممكن ينزل إلى غنم خروف، هذا أنت وطاقتك. فمن لم يجد مثل هذا الهدي، يعني فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ومن فضل الله يعني كنت أفعل هذا، ما كانش فيه الوفر من المال، لكن أريد أن أحج وأعتمر إلى آخره، ما تيسر طبعا، فأصوم 3 أيام ثم 7 إذا رجعت، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا لمن، هذه الرخصة لمن كان أهله غير حاضرين، بمعنى في بلاد أخرى كالشام وغير الشام بلادنا مثلا. واتقوا الله، في ختام الآية الكريمة، واتقوا الله، يا سلام، بتكلم عن الحج، كل يعني ديننا تقوى لله عز وجل، في عبادتك تقوى الله، في معاملاتك تقوى الله، في حركتك تقوى الله. واعلموا أن الله شديد العقاب، يا سلام. طب شديد العقاب ليه؟ لأنه قد تستغل الرخص فبصير نوع من الاستهتار مثلا، أو قد يكون له نيات غير خالصة في الحج، يعني بعض الناس مؤذي في الحج وغير الحج. ولذلك واعلموا أن الله شديد العقاب لمن قصر، لمن آذى في الحجيج أو تآمر إلى آخره. تقبل الله منا ومنكم وعفى عنا وعنكم، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي الحجر والنحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورتي الحجر والنحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، إن أخطر حدث ألم بالأمة العربية هو بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. أصبحنا نحن العرب بهذه البعثة خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة بمعنى أصبحتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وعلة هذه الخيرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد الإيمان بالله. فلو أننا اقتصرنا على تأمين حاجاتنا، وكان انتماؤنا إلى ذواتنا، وكان هدفنا تحقيق مصالحنا، فقد تخلينا عن رسالة ربنا. عندئذ لسنا خير أمة أخرجت للناس، عندئذ نحن أمة كأية أمة. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. إن تخلينا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن تخلينا عن نقل هذه الرسالة إلى العالمين الشرقي والغربي، فقد فقدنا خيريتنا وكنا أمة كغيرنا من الأمم. هان أمر الله علينا فهن على الله. وما من فترة في تاريخ أمتنا نحن في أمس الحاجة إلى أن نعود إلى ديننا، وأن نصطلح مع ربنا، وأن نقيم أمر الله في الحد الأدنى في بيوتنا وفي عملنا حتى يرضى الله عنا. لأن الله عز وجل يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد لقي المسلمون ذلك الغي. إن أخطر حدث في تاريخ هذه الأمة بعد البعثة هو هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. البعثة حقيقة والهجرة حركة. لا بد من أن تعرف الحقيقة أولاً، ولا بد من أن تتحرك وفق هذه الحقيقة ثانياً. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجر. ما لم تأخذ موقفاً عملياً، ما لم تدع لله، ما لم تأخذ لله، ما لم تعطي لله، ما لم تمنع لله، ما لم تتحرك لله، ما لم تسافر لله، ما لم تقم لله، ما لم تغضب لله، ما لم ترضى لله، ما لم تأخذ موقفاً بحسب دينك، ما لم تتحرك حركة وفق إيمانك، فأنت لست مؤمناً. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. لست مؤمناً بمعنى لست مؤمناً الإيمان الذي ينجيك. أما أي مخلوق آمن أن لهذا الكون خالقاً هو مؤمن بأوسع معاني هذه الكلمة، ولكن هذا الإيمان لا ينجي صاحبه. أيها الإخوة الكرام، آية ثانية: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا. لو أن كل واحد منا سأل نفسه: ما الذي فعلته بعد أن عرفت الله؟ ما الشيء الذي تركته؟ ما الصديق الذي هجرته؟ ما الإنسان الذي واليته؟ ما المكان الذي قصدته؟ ما المكان الذي ابتعدت عنه؟ لا بد من حركة. البعثة حقيقة والهجرة حركة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. لقاء الله عز وجل ثمنه عمل. عمل. قد تكون الهجرة في معانيها المحدودة أن تنتقل من مكان إلى مكان، من مكة إلى المدينة، أو من أي مدينتين يشبهان مكة والمدينة إلى آخر الزمان. ولكن الهجرة بمعناها الواسع أن تنتقل من عمل إلى عمل، أن تكون في عمل لا يرضي الله فتختار عملا يرضي الله، أن تنتقل من بيئة إلى بيئة، من مجموعة أصدقاء إلى مجموعة أصدقاء. لا بد من حركة من إلى.
بل إن عبادة الله في الهرج هجرة إليه. وسعنا معنى الهجرة، وقد ورد عن رسول الله في الحديث الصحيح فيما يرويه عن ربه أن عبادة الله في الهرج هجرة إليه. أنت إن أقمت أمر الله في بيتك وفي عملك ودفعت الثمن، قد يقل زبائنك وقد ينصرف الناس عنك بسبب إيمانك. هذه هي الهجرة، أن تعبد الله في أي ظرف. أيها الإخوة الكرام، لأن الإنسان مخير فكل شيء بين يديه حيادي. إن صح أن الهجرة حركة فهناك حركة نحو الله، إني مهاجر إلى ربي، وهناك حركة نحو الشيطان. ما الذي يضبط هذه الحركة؟ النية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام رجل سماه الصحابة مهاجر أم قيس، لأن أم قيس اشترطت عليه كي يتزوجها أن يهاجر من مكة إلى المدينة، فهاجر من أجلها. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أيها الإخوة الكرام، نحن في ذكرى الهجرة، والهجرة غيرت مجرى التاريخ وصححت مسيرة الإنسانية. ففي المدينة انطلقت الدعوة وتأسست الدولة وتكونت الأمة. انطلقت الدعوة إلى الأبيض والأسود والأحمر والأصفر، حتى غدا الإسلام ديناً يعتنقه 1.3 مليار في العالم، وأضحى الإسلام أكثر الأديان انتشاراً في الأرض على الرغم من ضعف أبنائه. تأسست دولة خرجت من أكنافها دول عظمى سادت الأرض قروناً، تكونت أمة تحولت بالهجرة من رعاة للغنم إلى قادة للأمم، أخرجت البشرية من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من ضيق الدنيا إلى سعتها، من جور الأديان إلى عدل الإسلام. الحقيقة الثانية أن محبة الأرض التي ولدت فيها طبع مركب في الإنسان، هذه حقيقة ثابتة في كل مكان وزمان. قال تعالى: ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق يخاطب مكة: أما إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. بل إن بعض الصحابة بعد أن هاجر وصف للنبي الكريم مكة في الربيع فدمعت عيناه وقال: يا أصيل لا تشوقنا. إذن محبة الأرض الذي ولدت فيها طبع مركب بالإنسان، ولكنه معك تكليف أن تبحث عن أرض تعبد الله فيها، أن تبحث عن أرض تكون عزيزاً فيها، أن تبحث عن أرض تضمن فيها سلامة أولادك وأولاد أولادك وأولاد أولاد أولادك. أيها الإخوة الكرام، الحركة كما قلت قبل قليل إما أن تكون في سبيل الله، في سبيل سلامة الدين، في سبيل طلب العلم، في سبيل نشر الحق، في سبيل تحصيل الرزق إن انقطع الرزق، أو أن تكون حركة في سبيل الشيطان لمزيد من المال، لمزيد من المتع، لمزيد من الرفاه، على حساب الدين وعلى حساب دين الأهل وعلى حساب دين الأولاد وعلى حساب مستقبل دين الأولاد
وعلى حساب ذرية الأولاد. أيها الإخوة الكرام، الهجرة حركة، إما أن تكون في سبيل الرحمن وإما أن تكون في سبيل الشيطان، وما أكثر هجرة المسلمين في سبيل الشيطان. حصلوا بعضاً من الدنيا وضيعوا دينهم ودين زوجاتهم ودين أولادهم ودين ذرياتهم ودين ذريات ذريات ذرياتهم. ويوم القيامة حينما يوقف الله هذا الإنسان من أجل الرفاه، من أجل مزيد من المال، من أجل التمتع بمباهج الحياة الدنيا، يسأله: لما خرجت من بلد تقيم فيه شعائر الله، تأمن على دينك ودين أولادك، ضيعت كل شيء ولم تأخذ شيئا. أيها الإخوة الكرام، يبدو أن الهجرة من سنن الأنبياء، فسيدنا إبراهيم عليه السلام هاجر وترك زوجته في واد غير ذي زرع، وأن سيدنا لوط هاجر إلى الله عز وجل: إني مهاجر إلى ربي. وسيدنا موسى هاجر، والنبي عليه الصلاة والسلام هاجر، والمؤمنون الصادقون وأصحابه الكرام هاجروا، تركوا بلادهم وتركوا مدينتهم وتركوا أرزاقهم وتركوا مكانتهم وتركوا كل ميزات بلدهم إلى بلد هم فيه غرباء. أيها الإخوة الكرام، قصة الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خذله أبناء قريش، وحينما تصدوا لهذه الدعوة بكل أساليب العدوان والتنكيل والتعذيب والتكذيب، عرض نفسه على القبائل. من هذه القبائل قالت له: إذا مت هل يكون الأمر لنا من بعدك؟ إن أردت ذلك فاكتب لنا. ثم عرض الأمر على أبناء المدينة، قبلوا 6 أشخاص، وفي العام القادم قبلوا 12، وفي الذي بعده قبل أن يمنعوه 73 رجلاً وامرأةً. من هنا بدأت الهجرة. قال بعضهم: أتعرفون على ما تبايعون الرجل؟ تبايعونه على حرب الأحمر والأسود، كلهم سيقفون ضدكم وسيرمونكم عن قوس واحد. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: والله إني لا أحبك. قال: انظر ما تقول. قال: والله إني لا أحبك. قال: انظر ما تقول. قال: والله إني لا أحبك. قال: إن كنت صادقا فيما تقول للفقر أقرب إليك من شرك عليك. شرح الحديث دقيق: هذا فقر الإنفاق، فقر الإنفاق أكبر وسام شرف تملكه، أنك أنفقت مالك في سبيل الله. وهناك فقر القدر، صاحبه معذور، وهناك فقر الكسل، صاحبه مذموم. هناك فقر القدر، وهناك فقر الكسل، وهناك فقر الإنفاق. إنك إن عرفت الله عز وجل ينبغي أن تقدم من أجله الغالي والرخيص والنفس والنفيس. يا أيها الإخوة، معنى آخر من معاني الهجرة: الهجرة فرز للمؤمنين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هؤلاء المؤمنون سيكونون بعد قليل نواة أمة، نواة دولة، نواة مجتمع متكامل، متعاون، متعاضد. لا بد من فرزه، لا بد من تمحيصهم، لا بد من أن يمتحنوا. فالذي مستعد أن يضحي ببيته وماله وتجارته ومكانته ومن حوله ليذهب إلى المدينة المنورة غريباً جائعاً مشرداً، ليس له إلا الله، إن نجح في هذا الامتحان معنى ذلك أنه سينجح في أي امتحان. لماذا في فحص القيادة يضعون الممتحن في أسوأ وضع، في أدق حركة في القيادة؟ إن نجح في هذه الحركة فكل حركة قادمة سهلة عليه. الهجرة فرز للمؤمنين. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام بمكة
تصرف على أنه نبي ورسول مبلغ عن ربه، لكن في المدينة تصرف النبي عليه الصلاة والسلام فضلاً عن أنه نبي ورسول على أنه ولي أمر المسلمين. كان الإمام الأعظم، وكان القائد الأحكم، وكان القاضي الأحكم، وكان المفتي الأعلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضاً ميتة فهي له. هذا تبليغ عن ولي أمر المسلمين. قال أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى: قال النبي هذا الكلام: من أحيا أرضاً ميتة فهي له. قال هذا الكلام باعتباره إماماً. وقد فسر بعض المفسرين قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. قال بعض المفسرين: خطب النبي بهذه الآية لا على أنه نبي ورسول، بل على أنه ولي أمر المسلمين. مال الزكاة يؤخذ أخذاً، ولا يؤمر صاحبها أن يدفعها دفعاً، يؤخذ أخذاً، لأن مال الزكاة تتعلق به مصالح الأمة. يا أيها الإخوة الأكارم، الهجرة قبل الفتح كانت واجبة، وهي بعد الفتح قد ألغيت. لا هجرة بعد الفتح، ما حكمة ذلك؟ هذا الذي آمن لا بد من أن يدعم المؤمنين، لا بد من أن يكثر سوادهم، لا بد من أن يقوي شوكتهم. فالذي يمتنع عن نصرة المؤمنين ليس مؤمناً. الذي يمتنع عن دعمهم وتعزيز مكانتهم وترسيخ قيمهم ليس مؤمناً. ثم إنه في بيئة ذاب فيها، البيئة الشاردة، بيئة الطرف الآخر، بيئة تدعو إلى المعصية، بيئة تغري بالدنيا، بيئة تدفع إلى الشهوة. وهذا حال المسلمين في مهاجرهم. كل شيء في هذه البلاد، في هذه البلاد التي لجأوا إليها وهاجروا إليها من أجل الدنيا، كل شيء يدعو إلى المعصية، فدفعوا الثمن كبيراً. ليس هذا من باب التعميم، التعميم من العمى، ولكن هذا ما يغلب على معظمه. أيها الإخوة الكرام، الهجرة واجب من أجل أن تسلم بدينك، طبعاً إلى الله ورسوله، والهجرة واجبة من أجل أن تدعم أبناء دينك. ولكن بعد أن فتحت مكة خرج منها النبي عليه الصلاة والسلام مطارداً وعاد إليها فاتحاً، خرج منها ليلاً وعاد إليها نهاراً. بعد أن فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجاً، وملك النبي عليه الصلاة والسلام الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. أي بطلت نية الهجرة. يعني هل يعقل أن أحدنا إذا سافر إلى بلاد الحجاز وانتقل من مكة إلى المدينة يعد مهاجراً؟ ولكن العلماء يقولون: الهجرة باقية إلى يوم القيامة، ما دام في الأرض مدينتان تشبهان مكة والمدينة، أية مدينة تضطهد فيها، فيها ضغط يخرجك عن طاعة الله، وأي بلد آخر فيها رخاء وإغراءات تخرجك عن طاعة الله. النتيجة واحدة: ضغط لا يحتمل يخرجك عن طاعة الله، ينبغي أن تهاجر، وإغراء لا يحتمل يخرجك أو يخرج أهلك وأولادك عن طاعة الله، ينبغي أن تغادر، لأنك مخلوق لعبادة الله، لأن عبادة الله علة وجودك. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. آية بليغة محكمة واضحة. يا عبادي الذين آمنوا، يا من آمنتم بي، علة وجودكم في الأرض أن تعبدون. فإن حال بينكم وبين عبادتي مكان ينبغي أن تغادروه.
إن حال بينكم وبين عبادتي مكان ينبغي أن تغادروه لأن أرضي واسعة، بل إن الذي يهاجر في سبيل الله وعده الله بشيء لا يصدق، وعده برزق وفير. يعني ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. بل إن أحد الإخوة الكرام كان في بلد بعيد جدا عن أن يطيع الله فيه، فاستمع إلى بعض الدروس واتخذ قرارا أن يعود إلى بلده حفاظا على دينه. يقول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الإنسان لا يعطي إلا بعد الإنجاز، لكن الواحد الديان يعطي على النية فقط. نوى أن يعود إلى بلده، وما إن استقر أياما في هذا البلد حتى وافته المنية فقد وقع أجره على الله. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفت

أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهوى.

الكرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في مجلس عبد الملك بن مروان لم تكن السياسة وحدها، بل كانت الكلمة تبني وتهدم. وقف الفرزدق متكئا على كبريائه فقال: النوار بنت مجاشع طالق ثلاثا، إن لم أقل بيتا لا يستطيع جرير نقضه. شخصت الأبصار نحو الخليفة وهو يرقب هذا الرهان، فقال: وما هو؟ قال الفرزدق: فإني أنا الموت الذي هو واقع بنفسك، فانظر كيف أنت مزاوله. وما أحد يا ابن الأتان بوائل من الموت، إن الموت لا شك نائله. استبشر الفرزدق بالموت الذي سكن أبياته، فمن يغلب الموت؟ لكن جريرا كان يغزل من الصمت ردا مزلزلا، فانتفض قائلا: وأم حرزة طالق إن لم أنقضه. فقال عبد الملك: هات، فقد والله طلق أحدكما لا محالة. فقال جرير: أنا البدر يعشي طرف عينيك، فالتمس بكفيك يا ابن القين هل أنت نائله؟ أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد، فجئني بمثل الدهر شيئا يطاوله. بهت الفرزدق، فقد جعل جرير من نفسه دهرا يبتلع موت الفرزدق. قال عبد الملك: طلق يا أبا فراس. قال الفرزدق: فما ترى يا أمير المؤمنين؟ قال عبد الملك: وأيم الله لا تريم حتى تكتب إلى النوار طلاقها. فتأنى ساعة ثم قال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين لج به الضرار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا، فأصبح ما يضيء له النهار، ولا يوفي بحب نوار عندي، ولا كلفي بها إلا انتحار، وما فارقتها شبعا ولكن رأيت الدهر يأخذ ما يعار. بقي الفرزدق وحيدا يقتات على ذكرى جنة أضاعها ببيت شعر خانه في حضرة الدهر.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النساء.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. فنحن في رحلة مع القرآن العظيم، مع سورة البقرة، وصلنا إلى الآية 97 بعد 100، وذلك قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. قد يقول قائل: حج أيام وينتهي موسم الحج. صحيح، لكن كان مع وسائل المواصلات البطيئة جدا السابقة، الحج يحتاج إلى أشهر. اللي جاي من آخر نجد مثلا إلى مكة المكرمة، اللي جاي من أطراف الجزيرة، هذا يحتاج إلى أشهر أن يكون مؤمنا فيها، ما يقربه أحد. فكانت تعظم هذه الحرمات حقيقة. يعني الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، يعني نوى الحج الفريضة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث معروف، يعني الكلام الذي لا يليق بموسم الحج، كلام عن النساء والكلام هذا لا يليق إطلاقا، يعني ما واحد جاي يؤدي ركن عظيم من أركان الدين. ولا فسوق، الخروج عن المنهج، والفسق خرج. ولا جدال في الحج، وحين الجدال قد يرتقي إلى حد التصادم والتعادي والتدابر والتقاطع، وأحيانا الخصومة الشديدة. ما نفتحش مسائل تثير جدال، لا جدال في الفقه والأحكام، ولا جدال في السياسة، ولا جدال في الأمور الاقتصادية، ولا جدال انفاصل لشراء سلعة. ليش لا؟ هذا مش جدال. يعني كم هذا يا عمو؟ 100 ريال، 70-80، مش ما بيمشي. هذا مش جدال، هذا حقك في أن تساوم. على كل حال، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. كلمة خير مطلقة، من إن كان في أركان الحج أو عبادات الحج أو التبرع في أي وقت الحج أو الصدقات أو الكلمة الطيبة، خير، كله خير. وتزودوا، يا سلام، يعني من العبادة وتزودوا، ارجع بزاد وافر وفير كبير كثير يدوم معك سنين طويلة بإذن الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الناس بتزودوا من الطعام، يعني بقول تزودوا، أول ما يخطر بالبال الطعام والشراب والفاكهة وما أدراك. الله تعالى يلفتنا إلى معنى جديد: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني أن ترجع من الحج وقد زدت تقا وزدت هدى وزدت التزاما بالمنهج. يعني مثل ما بيقول بعض الناس: كأنه ما حج، فما حججت وما حجت العير، أو ولكن حجت العير، اللي هي الجمال. يعني فمن حج لازم يرجع بزاد من التقوى، ضمير نقي ونفس طيبة. واتقوني يا أولي الألباب، اجعل التقوى، تقوى الإله العظيم سبحانه، ملء قلبك وعقلك. ومولانا خاطب بصيغة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني كانوا مش عقل واحد في هذا الدماغ، وإنما مجموعة عقول. ننتقل للآية 98 بعد 100: ليس عليكم جناح، مفيش عليكم إثم، يعني أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني أهل باكستان، أفغانستان، تركمانستان جايبين معهم بضائعهم، صناعاتهم اليدوية وغير اليدوية، يبيعون يشترون، ما في حرج. داغستان يجيبوا العسل ويبسطوا فيه عندنا بعمان وغير عمان، ما في حرج. أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني تجارة، أموال، إلى آخره. فإذا أفضتم من عرفات، اللي هو يعني الخروج من عرفات بعد وقوف النهار الكامل إلى غروب الشمس تقريبا، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الآن رجعنا إلى الحرم والمشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، اذكروا الله عز وجل الذي هداكم لهذا الدين ولهذا المشعر أن تؤدوه الحج، إن وإن كنتم من قبله، من قبل هدى الله عز وجل، لمن الضالين. اللام طبعا للتوكيد في خبر إن كنتم من الضالين، لم تعرفوا المنهج الإلهي، ولم تعرفوا الحلال والحرام، توحيد كانت شرك وعبادة أوثان. الله تعالى له الحمد أن هدانا للإسلام وللإيمان، وجزى الله عنا نبينا خير الجزاء صلى الله عليه وسلم، فكان إمامنا في الهدى، جزاه الله خيرا. ثم أفيضوا، لا 99 بعد 100، من حيث أفاض الناس، الإفاضة، طواف الإفاضة وغيره، من حيث أفاض الناس، يعني ما نبتدع بدعا يدلوك على طرق غلط إلزم المنهج، الأركان معروفة والتبرع والتطوع معروف. من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم، نستغفر الله عن ذنوب سابقة وعن ذنوب ممكن نكون حصلناها بالحج، غضب من الزحام، غضب من الناس، نستغفر الله إن الله غفور رحيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، وفقنا الله وإياكم للالتزام بهذا المنهج القويم. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم، حلقة اليوم بكمل معكم قواعد العمل الأساسية، ورح نحكي عن قاعدة اسمها الجودة العالية. معناها إنك مش بس تشتغل، معناها تشتغل بإتقان. في فرق كبير بين شغل بمشي الحال وشغل محترف. الموظف العادي بيخلص المهمة، الموظف المثالي بيسأل نفسه كيف أعملها أفضل، كيف أعملها أدق، كيف أعملها بشكل احترافي. الجودة ببساطة تعمل الإشي الصحيح بالشكل الصحيح، يعني مش بس تسلم، تسلم بطريقة بتطابق أعلى المعايير. وهون في نقطة مهمة جدا، ما رح توصل للجودة إذا ما عرفت المعايير المطلوبة منك. اسأل مديرك شو مؤشرات الأداء المطلوبة مني، كيف بيتم تقييم شغلي، شو متوقع مني بالضبط. لأنه إذا ما عرفت المعايير رح تشتغل لكن ممكن ما توصل للمستوى المطلوب. وإذا بيئة العمل ما فيها معايير واضحة عندك،

0: اصنع لنفسك معيار، ارفع سقفك الشخصي واشتغل كأنك بتقيم نفسك وعملك. الجودة مش مرحلة، الجودة أسلوب عمل، طريقة تفكير، طريقة عمل، طريقة اهتمام بالتفاصيل، لأنه التفاصيل الصغيرة هي اللي بتصنع الفرق بين مستوى عادي ومستوى عالي في العمل. أعطيك مثال عملي من بيئة العمل. مدير طلب تقرير موظف أول، جمع البيانات وسلمها وهون أنجز. موظف ثاني نفس التقرير لكن نسقه بشكل احترافي، رتب المعلومات، أضاف ملاحظات توضيحية وسهل قراءته، هون أنجز وأبهر. الفرق بينهم نفس المهمة لكن جودة مختلفة. مثال ثاني بسيط من الحياة. بتطلب قهوة في كافيه، بعطيك القهوة فقط، هذا اسمه إنجاز. لكن إذا أعطاك معها حبة كوكيز صغيرة بدون ما أنت تطلبها وبشكل مجاني، هذا اسمه إبهار. فهون نقلك من الإنجاز إلى الإبهار، وهذا قانون بيساعدك تطبق قاعدة الجودة العالية بشكل احترافي. وهون في قصة صارت معي في بيئة العمل خلاني أتبنى هذا القانون اللي هو من الإنجاز إلى الإبهار. كنت أشتغل في وظيفة جزئية ومديري طلب مني مجموعة مهام وغادر مكتبه. أنجزت المطلوب لكن ما وقفت هون، طبعت تقرير مرتب وكتبت فيه كل مهمة ووين وصلت فيها وحطيته على مكتبه قبل ما أطلع. ثاني يوم الصبح وصلتني منه رسالة: أشكرك، لقد نقلتني من الإنجاز إلى الإبهار. ومن يومها صارت قاعدة عندي. شو يعني الإبهار؟ يعني ما تكتفي بالمطلوب، تضيف قيمة، تعطي شيء إضافي، إشي ما بتوقعه مديرك لكنه بحتاجه، بتسهل عليه، بتفاجئه بجودة أعلى. طلب منك تقرير بأسماء موظفين مثلاً، الإنجاز تسلم القائمة، الإبهار تنسيق احترافي، غلاف للتقرير، إضافة معلومات مفيدة، القسم، التاريخ، إلى ما لا نهاية. طلب منك مهمة، الإنجاز بتسلمها، الإبهار تسلمها بشكل أوضح، أسرع ومع قيمة إضافية. الخلاصة، إذا بدك تتميز فعلياً اشتغل بإتقان، اعرف المعايير، اهتم بالتفاصيل وما تكتفي بالإنجاز، اسعى للإبهار. لأن الفرق الحقيقي في سوق العمل مش مين يشتغل، مين بيشتغل بجودة. وبنتقل من الإنجاز إلى الإبهار. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا

0: تقاسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي المدثر والقيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي المدثر والقيامة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الكهف.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الحج.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة طه.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ما تيسر من سورة الصافات.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة الصافات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: وسلم
1: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

0: وبحمده سبحان الله العظيم.
1: قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.